دولة الإمارات تدرج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني، وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب. ترامب يقول إن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا على إيران وفرضت عليه حصارا فعالا، ويؤكد عدم قبوله بأقل من اتفاق جيد مع طهران. مستشار ترامب للشؤون العربية والأفريقية يؤكد لسكاي نيوز عربية أن لا حل عسكريا للصراع في السودان، يقول أن الحوار هو الطريق نحو حكومة مدنية. أدرجت دولة الإمارات 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب الله اللبناني. شملت القائمة 16 شخصا وخمسة كيانات وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات. أكدت الدولة حرصها على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب لتعطيل الشبكات المرتبطة به، وشددت على أنها تبذل جهودا واسعة في التصدي للتطرف والإرهاب برؤية شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية والفكرية، إضافة إلى العمل على ضمان محاصرة آفات الإرهاب والحد من انتشاره والقضاء على التمويل العابر للحدود ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي. استدعت الكويت السفيرة الإيرانية لديها وسلمته مذكرة احتجاج على إثر قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري بمحاولة التسلل إلى الدولة عبر البحر. كانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أن المتسللين اعترفوا خلال التحقيق بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أن المجموعة كلفت بالتسلل إلى جزيرة بوبيان عبر قارب صيد تم استئجاره خصيصا لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت. بحسب البيان، فقد اشتبك المتسللون مع القوات المسلحة الكويتية، ما أدى إلى إصابة أحد منتسبيها، فيما فر اثنان من العناصر المتسللة. تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلاله مختلف الجوانب، جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة. كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادلا وجهات النظر بشأنها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا على إيران وأن

0: الحصار البحرية عليها فعال بشكل كامل.
1: لقد دمرنا قدراتهم العسكرية. الحصار على إيران فعال بشكل تام بنسبة 100%. سيكون فعالا بشكل أو بآخر. سوف ينتعش سوق المنتجات النفطية قريبا، فلا بأس إن ارتفعت الأسعار قليلا، فقد توقعت أن تكون أكثر من ذلك بكثير.
0: هذا وشدد ترامب على أنه لن يبرم إلا اتفاقا جيدا مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ستنهي المهمة مع طهران في حال لم تفعل الصواب حسب وصفه.
1: الشيء الوحيد الذي أضعه نصب عيني هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. لا أفكر حاليا في الاقتصاد الأمريكي، أنا لا أفكر سوى في شيء واحد، منع إيران من امتلاك سلاح نووي. لن نبرم إلا اتفاقا جيدا مع إيران، هذا كل ما في الأمر.
0: في منشور له على منصة تروث سوشيال، قال ترامب إن إيران لم يعد لديها أسطول بحري ولا قوات جوية، كما تم تدمير كل قدراتها التكنولوجية وتم القضاء على قادتها. أضاف أن إيران تعاني من كارثة اقتصادية. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكسيث أمام الكونغرس إن الحصار الأمريكي على المواني الإيرانية فعال جدا، يضغط بشكل كبير على النظام الإيراني. أضاف هيكسيث أن الولايات المتحدة تمتلك خيارات أخرى ضد إيران.
2: يجب الوضع في عين الاعتبار بأن الحصار المطبق على الموانئ الإيرانية يضع النظام هناك في مأزق ويمارس عليهم ضغطا كبيرا. 65 سفينة تمت إعادة توجيهها حتى الآن، وهذا ضغط مهم. نحن لا نواجه ضغطا، كما أن لدينا خيارات أخرى ما زالت مطروحة.
0: قالت وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز أن مسؤولين كبارا من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك قبيل وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في زيارته المرتقبة. يأتي ذلك ضمن مسعى البلدين لإيجاد أرضية مشتركة بشأن الجهود الرامية إلى الضغط على إيران وسط استمرار الصراع وقيامها بعرقلة الملاحة في المضيق. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن التكتل يبحث توسيع مهمته البحرية في البحر الأحمر لتشمل مضيق هرمز بعد انتهاء الحرب في إيران. أضافت كالاس أن عملية إسبيدس ستساهم في حماية حركة الملاحة في البحر الأحمر، مشيرة إلى أن أنشطتها يمكن أن تمتد أيضا إلى مضيق هرمز. أوضحت كالاس أن بعض الدول تعهدت بتقديم مزيد من السفن للمهمة، وهما من شأنه أن يشكل عاملا مساعدا في حال اتخذ قرار بتوسيع نطاقها. قالت بريطانيا في بيان نقلته وكالة رويترز أنها ستسهم بمعدات ذاتية التشغيل لكشف الألغام ومقاتلات بانطراز تايفون والسفينة الحربية دراغون في مهمة دفاعية متعددة الجنسيات تهدف إلى تأمين حركة الملاحة في مضيق هرمز. أضافت لندن أن المهمة الدفاعية البريطانية مدعومة بتمويل جديد قدره 115 مليون جنيه استرليني لمسيرات لكشف الألغام وأنظمة مضادة للطائرات المسيرة. نفت باكستان بشكل قاطع ما ورد في تقرير بثته شبكة سي بي اس الأمريكية بشأن إيواء إسلام أباد طائرات إيرانية عسكرية. اعتبرت إسلام أباد التقرير مضللا ومثيرا للجدل، وأكدت أن مثل هذه الروايات تهدف إلى تقويض الجهود الرامية إلى تعزيز الاستقرار والسلام في المنطقة.
3: هل أخفت باكستان طائرات إيرانية للحفاظ عليها من القصف الأمريكي؟ اندلعت مواجهة إعلامية ثلاثية الأبعاد اشتعلت شرارتها في سي بي اس نيوز الأمريكية. الشبكة أدعت أن إسلام أباد استضافت على أراضيها طائرات عسكرية قادمة من طهران، وذلك خلال فترة التصعيد بين إيران والولايات المتحدة. وأضافت أن الإيرانيين أرسلوا عدة طائرات إلى قاعدة نور خان الجوية التابعة لسلاح الجو الباكستاني الواقعة قرب مدينة روالبند العسكرية، المركز العسكري والاستراتيجي الأهم في باكستان. الرواية أوضحت أن من بين الطائرات الإيرانية التي وصلت إلى القاعدة طائرة من طراز RC-130، وهي نسخة مخصصة للاستطلاع وجمع المعلومات الاستخباراتية من طائرة النقل التكتيكية لوكهيد C-130 هيركليز. وبحسب التقرير فإن هذه الخطوة جاءت ضمن مساعي طهران لحماية ما تبقى من أصولها العسكرية والجوية من الاستهداف الأمريكي في ظل اتساع رقعة المواجهة الإقليمية وتزايد الضربات العسكرية المتبادلة. ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين أن نقل الطائرات جاء بعد أيام من إعلان وقف إطلاق النار في أبريل الماضي، وألقت باللوم على المسؤولين الباكستانيين بأنهم أقدموا على هذه الخطوة على الرغم من قيامهم بدور الوساطة بين البلدين المتحاربين لنزع فتيل التوتر وإبرام اتفاق سلام. كما أشارت الشبكة إلى أن إيران أرسلت أيضا طائرات مدنية إلى أفغانستان المجاورة لإبقائها بعيدا عن دائرة الخطر. الخارجية الباكستانية أعربت في بيان عن رفضها القاطع لما ورد في التقرير.
4: سنة اليوم غائم 21 على صعيد ملبن غائم 22 درجة.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. تحس المصرية الأردنية ماري ذا إيجيبشن. مريم المصرية عاشت حياة لهو بالسكندرية بالقرن الخامس ميلادي، منعت من دخول كنيسة القيامة بالقدس هي وكانت عاملة رحلة حج، فندمت وصلت وسمعت صوت عم بيقلها إذا عبرت الأردن ستجدين راحة مجيدة. قطعت النهر من الميل الشرقية وهونيك عاشت بالبرية كل حياتها بتوبة كاملة. عاشت 47 سنة حد نهر الأردن، والسنة سنة 2025 المملكة الأردنية أصدرت توابع بريدية لقديسي الأردن، من بيناتهم القديسة ماري المصرية. In this hour, pray for us, please, O Saint Patron of Redemption, of Repentance. Help us to forget our mistakes and errors. You taught us to emphasize that no one is beyond redemption. Please pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: 10 و25 دقيقة داخل استوديوهاتنا, مكملين احنا وياكم سوا مشوارنا دايما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM مع مزيد من الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم ومزيد من المعلومات حول البادجت, واللي طبعا نحن بدنا نسمع رأيكم على الهواء بالنسبة للإخلال بالوعود الحكومي, حكومة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي عم نشوف قدي كان مواقفه مختلفة عن المواقف السابقة اللي كان وعد بفترات سابقة أنه ما رح يتعرض للكابيتال جينز تاكس ولا كمان للنيجاتيف جيرينج, يلي اليوم عم نشوف العكس, يلي وعد شيء واللي اليوم عم نشوفه شيء مختلف. فخليني بس ارجع سمعكم هيك الحوار اللي كان مع احدى المحطات ووسيله اعلاميه كانت يعني طبعا اليوم عم بيذكروا رئيس الوزراء في ما بيتعلق بالنسبه للوعود. اسمعوا رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي شو قال, نسمع.
1: Can you rule out any changes to negative gearing and capital gains tax?
2: Yes. How hard is it for the 50th time?
3: For the 50th time, that's right, because it has been repeated time and again. Has your word ever been your
4: bond? Good
3: morning,
4: Sarah. Good to be with you.
3: Does change translate to lie in government language?
4: Well, we've changed our position.
3: So you've lied about your position, Sarah.
4: No, we've changed our position.
3: But what's changed,
4: like
3: Prime Minister?
4: Changed our position,
3: you know, what's changed so much in the past 12 months that you've had to break a promise you repeatedly made when it comes to affordability
4: and the intergenerational
3: Sarah? Gap?
4: What's changed is that over a period of time it's become very clear. You know, we have our $1.2 million target for new homes.
0: لا واضحة يعني أنه هالتغيرات اللي عم يربطها رئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي أنه بالوضع تغير, لا مش حقيقي. يعني بالنهاية المواطن اليوم بيصوت وبينتخب وبينزل ورقة الاقتراع لصالح أي حزب بناء على شو؟ عن جد يعني انتو بس تصوتوا بناء على شو؟ مش بناء على الوعود الانتخابية, مش بناء على ما بتعدنا اي حكومة اليوم او اي حزب لحتى يعني يغير ببعض الامور او بالنهج. انت على هيدا الاساس, انت بتنتخب على اساس برنامج, انت بتنتخب على اساس وعود انتخابية. ما فيك تيجي تقلنا انه اليوم انه انت ما كذبت, انه ما كذب على الناس وعلى الاستراليين اليوم, وتقول انه يعني تبررها بتغيير الوضع بنتيجة الظروف. ما فيك دايما تقول وتعلق التغيير والتنكيس بالوعود تعلقها وبتربطها بالظروف يلي نحنا عم نعيشها, أول ولاية وتاني ولاية وما بعرف يعني بعد قدي بعدك أنت عم ترجع الأسباب للأحداث اللي صارت بساعة بأوكرانيا وساعة بإيران وساعة بزيمبابوي. بعدين دايما تقلنا أنه حسب الظروف سهلة, هيدي كتير سهلة, كتير سهلة يعني أنه أنت تربط تنكيسك بالوعود بالظروف الحاصلة اليوم حول العالم. ممكن تمرق مرة, ممكن تمرق مرتين, بس بكل مرة أكثر من 50 كذبة اليوم مرقت علينا, كان بتحسين الوضع المعيشي, إن كان مع عدم التطرق للضرائب وزيادة الضريبة. اليوم شو عم تعملوا؟ اليوم عم تمسوا بأهم قطاع, هو قطاع البناء, يلي إذا في شيء محرك هيدا البلد. كلنا منتذكر وقت أحداث وقت أزمة كورونا, بتتذكر وقت أزمة كورونا يعني في كتير من القطاعات يلي توقفت, بس وقت اللي يعني قطاع البناء كمان اضطروا اللي بيشتغلوا بهيدا القطاع يعني كمان يقعدوا بالبيت وما يشتغلوا, وقديه ضرر هذا القطاع وقديش كان في غضب يعني من كمان من الناس اللي فرضت عليهم إجراءات معينة. فاليوم رئيس الوزراء عم بمس بهيدا جيم شالمرز بالخزينة اللي طرحها عم بمس بأهم قطاع اليوم يلي بيكون من خلاله في كتير من الاستثمارات، وهو القطاع يلي ممكن يحرك الاقتصاد. فهيدا أمر كتير فيه من الخطورة، كتير فيه من الخطورة. فبرجع بذكركم مستمعينا فيما بيتعلق بالنسبة للوعود اللي أطلقها رئيس الوزراء، واللي على أساسها صار في تأييد لإله، يعني كتار يلي بيشوفوا كان من خلال الوعود اللي أطلقها رئيس الوزراء علقوا عليه أمال، ولكن لأول مرة وتاني مرة وتالت مرة وحجر وحجر وحجر أنه هيدا التغيرات هل هي فعلا اليوم هي ببين على كذب، أم فعلا نتيجة التغيرات اللي عم تصير بالعالم. أنه ما بعرف كيف فسرها رئيس الوزراء، أنه التغيرات تغيير بالوعود الانتخابية هي منا كذبة برأيه. لا، بالنسبة للمواطن الأسترالي هيدا كذب. بالنسبة للمواطن الأسترالي أنت بس توعد، بدك توفي بوعدك الانتخابي. إذا ما وفيت بوعدك ما فيك تقول أنه هيدي نتيجة الظروف أو هيدا تغيير تموضع. لا، هيدا كذب، هيدا كذب سياسي. فخليني اسمع رأيكم مستمعينا عبر راديو تؤمية أستراليا، بنسمع تعليقاتكم. هل اليوم الشيء اللي صار بالموازنة هو يعتبر كذب؟ تعتبروها أنه كذب على الناخب الأسترالي اللي كان صوت للحكومة بناء على وعوده، أم ما بعرف إذا أنتوا راضيين عنا غير راضيين بتشوفوا فيها كذب أو فيها تنكيس بالوعود الانتخابية، لأنه كانوا العمال ورئيس الحكومة أنتوني ألبانيزي لعدة مرات كان قال وصرح أنه نحن ما رح ندق بالنيجاتيف جيرينج. شو اللي صار اليوم؟ طب كيف بدك تصدق يعني هذا الكلام؟ هيدا ما بعرف انتو كيف بتشوفوه من وجهة نظركم. رح توقف عند استراحة ومن بعدها رح نتابع سوا مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا على 0296-33-330. تعليقكم على موازنة 2026 اللي طرحها جيم شالمرز، وخاصة فيما بيتعلق بالنسبة للضريبة على القطاع البناء، وخاصة اللي كانوا يستثمروا بالعقارات القديمة اللي كانوا يأجروها اللي كانوا يستثمروا فيها، ولكن اليوم رح تفرض عليهم ضرائب، أو لا ما رح يكون في يعني كمان الخصم من الضريبة. وهيدا أمر أكيد رح يأثر على كتير من العائلات، خاصة اللي كانوا يستثمروا بالعقارات. رح نتابع مع بريك ومن بعدها منكمل سوا مشوارنا عبر راديو تؤمية أستراليا. Good times and the
5: greatest hits on 2ME. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
6: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز. Do it. 2ME.

0: متابعينا احنا وياكم مشوارنا دائما عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع زميلنا نشأت اللي رح ينضم لنا بعد لحظات من الوقت، وهذا بالإضافة كمان لفقرة أغاني منسية رح تكون معنا بعد شوي مع زميلنا بيدرو. خليكن معنا على 1638 AM. إذا بعد لحظات من الوقت رح توقف عند استراحة، ومن بعدها رح نكون نحن وياكم مع أكيد مزيد من التعليقات حول الموازنة، ورح يكون معنا زميلنا نشأت من خلال يعني أكيد تعليقاته يعني كيف انعكست هذه الموازنة على كاهل المواطن اليوم الأسترالي، قديش فيها من البنود الإيجابية، وقديه كمان رح يكون لها تأثيرها على الاقتصاد. 2ME maximum heat and more maximum music maximum heat 2ME Australia. حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف. Authorized by the Victorian Government, Melbourne. ترغب في تخفيض فواتير الطاقة عبر Victorian Energy Upgrades؟ وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية، وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا. 2ME
1: معكم دائما عبر راديو تؤمية على 1638 AM مع كيدي زميلة نشأت اللي صار معنا بخلال هالوقت، وكيدي رح نتابع معه فيما يتعلق بالنسبة للموازنة. ومثل ما سبق وذكرت كمان طرحت السؤال قدي عم بيكون في تنكيس بالوعود الانتخابية، لكن رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي اللي كان وعد بعدم المس بالنيجاتيف جيرينج، ولكن اليوم بهالموازنة بعكس كل الوعود اللي كان أطلقها رئيس الوزراء واللي على أساسه تم هيك إعادة انتخابه. يعطيك ألف عافية نشأة، صباح الخير.
2: يسعد لي صباحك كلود، ويسعد لي صباح كل مستمعينك في كل مكان. احنا كلنا كنا متوقعين ان يعني اللي بيحصل اللي هيحصل ده كنا متوقعين الحقيقة، وعندنا تاريخ مع السيد البنيزي ان هو وعد وعود كبيرة جدا ومحققش منها حاجة، وده عمل احباط للمنتخب الاسترالي او للمواطن الاسترالي، ان هو على اساس ان هو كان هيوفر لنا حاجات كتير، ولكن العكس حصل حقيقة، وكان شيء يعني محبط جدا، خاصة زيادة الأسعار، السكن، الفائدة، البطالة، كل الحاجات دي هي الحياة، يعني الهجرة اللي احنا شفناها، ازاي تعامل مع القضية اللي هي حصلت في بونداي، المجزرة اللي حصلت في بونداي، وازاي كان هو يعني رد فعله أو ازاي تعامل مع هذا، يعني كل الحاجات دي هي يعني عمل حقيقة شيء يعني من الصدمة لكل الناس.
1: نشأت خلينا نسمع رأيي بخلال هالوقت معنا من بريستن سيدني، معنا اتصال من سام. صباح الخير.
3: صباح الخير، صباح الميزانية الجديدة لكل الناس، صباح الضغط العام يهل علينا من الحكومة الحكيمة في استراليا.
1: أها. شو تعليقك عليا؟
3: أولا بس بدي أصبح على أستاذ نشأت.
2: يا صباح الفل،
3: كن دائما بخير. أوكي. بس أنا سؤالي، هم هنا باستراليا دا يشربون خد مشروب انه اي شيء دا يسووه بينا لازم يطلع مظاهرات او ينطف الجو شغله بتخدرنا، يعني الضغوطات على الانسان في استراليا مو طبيعيه. مع هذا اي مظاهره، لا عربي لا استرالي، لا احنا ما انا كنا استراليين، ما نحكي انه هذا احنا بالاخير وبالاول احنا استراليين، أوكي، بس إنه ماكو ردود أفعال، يعني أكو ضغط على المجتمع مو طبيعي. هاي واحد. اثنين، لو كان عدد سكان أستراليا 200 مليون أو 250 مليون شو كان صار فينا؟ احنا 30 مليون. طب هي مشكلة انه الحكومة، انا في رأيي هذولا الحكومة هم اكتر، بس في حكومة بالديب بالعمق هي بتحكم كل شيء، ولهذا انه هاي اذا عهدهم تغيرت وكلامهم شيء عجيب. طب ابنه مجمعات سكنية، ابنه مجمعات سكنية عمودية، صح ولا لا؟
0: سألت عندك أي تعليق علي؟ تفضل حسام.
2: لا هو بس هو الحقيقة إن الناس اللي هم يعني الحكومة كل واحد بيعمل لمصلحته هو، ما حدش بيعمل لمصلحة الوطن أو لمصلحة الناس. والدليل على كده يعني هو بيجيب ناس من الخارج ما حدش يعرف إيه هم، أو يعني هو هل هم مطلوبين لخدمة البلد، وجايبهم مخصوص عشان يصوتوا للحكومة فقط لمصلحتهم هم الشخصية وليست مصلحة البلد. وهنا بتحصل المصيبة والكارثة، يعني هم ما عندهمش إدارة الموارد، ما عندهمش، مش عارفين يديروا الموارد، والأنانية اللي احنا شايفينها، والمصلحة الخاصة كمان كانت تتغلب عن المصلحة العامة. دي كانت من ضمن الأسباب الكارثية حقيقة على في أستراليا، بلد جميلة وغنية وفيها كل حاجة، يعني ازاي نوصل لهذا المستوى؟ ما حد يعني الناس كلها في دهشة، ليه يحصل كل ده؟
3: سوري يعني أنا بس ريد أفتهم، إحنا مو كنا نقول بلداننا حكومات دكتاتورية بس المصالحها، يعني هل انخدعنا إنه وصلنا لهاي البلدان هاي نفس الحكومات بس المهم مصلحتها والإنسان آخر همهم؟
2: نعم آخر همهم.
0: نعم، بكل الأحوال اليوم رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي يلي كان قال، بس انطرى عليه سؤال أنه هيدا تغيير ما بيعتبره كذب، بيقول أنه لا هيدا تموضع، يا هادي تموضع. فكيف بتشوف نشأة يعني كلام رئيس الوزراء؟
2: هو أصلي هو مفكر أن المجتمع الأسترالي أو المواطن الأسترالي طيب، وفعلا احنا شعوب طيبة، فعلا احنا يعني الشعب الاسترالي شعب طيب جدا، وهو بيستغل هذه الطيبة. فدي فهو لما يستعمل كلمات كموضع والكلام ده ونفكر ان الاسترالي طيب جدا.
0: نعم.
2: لدرجة الطيبة يعني عارفة ازاي، مش عايز اقول طيب جدا، هو كده مفكر، ودي كمان جريمة ومصيبة وإهانة حقيقة.
0: طيب خلينا
2: بس
0: خليني سمعك شو اللي قال رئيس الوزراء من خلال مقابلة أجريت معه، نسمع.
2: نعم.
4: Can you rule out any changes to negative gearing and capital gains tax?
5: Yes. How hard is it for the 50th time?
6: For the 50th time, that's right, because it has been repeated time and again. Has your word ever been your
7: bond? Good morning, Sarah. Good to be with you.
6: Does change translate to lie in government language?
7: Well, we've changed our position.
6: So you've lied about your position?
7: No, we've changed our position.
6: But what's changed, Prime Minister?
7: Changed our position,
6: you know, what's changed so much in the past 12 months that you've had to break a promise you repeatedly made when it comes to affordability intergenerational gap?
7: What's changed is that over a period of time it's become very clear. You know, we have our $1.2 million target for new homes.
0: فشو تعليقك نشأة تعليق؟ تفضل فيه.
2: طبعاً هو إيه اللي تغير؟ يعني هو إيه اللي تغير؟ ما فيش حاجة ما تغيرت، بالعكس الموارد بتزيد والدنيا لازم تكون في حالة أحسن، في حالة أفضل، ما عندك موارد بشرية، موارد طبيعية. إيه اللي تغير؟ ما فيش حاجة تغيرت خالص. أنت اللي تغيرت علينا يا بابا، يعني حرام.
3: أحكي لك شغلة صغيرة.
0: فضل فضل أكيد.
3: أوكي، الأسبوع اللي فات عندي فت كذن اللي عمل عملية لفتح القلب، أوكي، كم يوم طلعوه من الهوستل قالوا له ما في مكان، محتاجين السرير تبعك. طلعوه قبل ما انه يتعافى. قالوا في ضغط لازم تطلع للبيت. قال له ما يعني انا تعبان. قال له اوكي بس هذا السرير محتاجينه. يعني ما عندنا انه اي فكره او اي شيء انه الناس اللي جايه رفيجي وناس جديد لا المستشفيات مهيئه، لا السكن مهيئ، لا البنيه التحتيه مهيئه. شو وقت تجينا حكومه تفكر بينا كبشر انه قلنا احتياجات؟ يعني هذا هاي كارثه. هم يزيدوا بالملايين. يعني انا البارحه انصدمت من تقول لي انه اكو ناس تاكل وجبه واحده. تذكرت وضعنا بالعراق بالحصار بالتسعينات.
0: نعم نعم.
3: انه كان واحد يفطر واخوه الثاني يفطر ثاني يوم، اليوم ما لك انت فطور.
0: نعم.
3: هذا اللي عشناه بالتسعينات احنا.
0: شكرا لك.
3: انا جايب اولادي جايب أولادي لأستراليا يعيش نفس المعاناة. هاي جريمة حقيقية.
0: نعم نعم. شكرا لك سام على مدخلتك. برجع تابع بخلال هالوقت معنا. اتصال من مونير من منطقة ستراثمور ميلبن. صباح الخير لك مونير.
8: صباح النور مدام كلور، كيف كل اليوم؟
0: يا هلا صباح النور.
8: كل يوم عندنا مصيبة جديدة يا سبحان الله. بس بدي أعلق شوي وتقول على الدكتاتورية مدام كلور. الدكتاتورية بالعراق أنا ما كنا نعرف حقيقة، لأنه كان المجرم قدام كان حاصرنا هوني بالجيش وبمصائب أخرى. بس تديني كانت الحياة. أنا بتذكر أبي كان يأخذ 70 دينار شهريا. تديني شخص واحد يعمل، شخص واحد يعمل. العائلة كلها كانت عايشة، ما كنا ملوك بس كنا عايشين عيشة جيدة. إلى أن أتى، عشان ما يطلع حدا إلي طب ليش ما ترجع لبلدك، إلى أن أتى الإرهاب الأمريكي البريطاني الفرنسي إلى بلدنا وحلف الناتو لتدمير البلد. فأنا عم بقول دكتاتورية. دكتاتورية كان كل شيء ببلاش من بلود العراق، كان كل شيء ببلاش. بس أنا ما كنا نعرف، كنا فاهمين إنه بلدنا دكتاتورية. دكتاتورية هو هون، هو بالبلد الإنجليزي المختصب للإنسان.
0: خلينا نسمع رأي زميلنا نشأت بهالوقت. شو تعليقك على كلام منير؟
2: لا هو طبعا أكيد إحنا عشنا كلنا يعني ظروف صعبة جدا. ولكن إحنا لما جينا استراليا هنا إحنا كنا متوقعين إن إحنا هنعيش في رفاهية. صحيح إحنا عايشين أحلى أجمل عيشة، أجمل من بلادنا آلاف المرات، أنا معاك. ولكن التدرج في النزول هو ده اللي بيخوف. يعني التدرج في اللي بيحصل حاليا هو ده اللي بيخوف. وبعدين ما فيش طريقة للصعود لأبدا، يعني نوصل لمستوى رفاهية إنيمور. يعني الظروف بتتدهور لمستوى أدنى وأدنى وأدنى وأدنى. والدليل والسبب إن الحكومة هنا تستعمل المواطن كأداة لبقائه، أداة مش كإنسان، لبقائه كأداة كمادة للبقاء. ودي كارثة مسيبة ان السيئة، يعني ان الحكومة تشوفنا احنا كأدوات لبقائه هو في السلطة. يعني مثلا الحكومات عندنا الدكتاتورية والعنف والحكم بالحديد والنار هي اللي بتخلي بقائهم، لكن هم يستعملون هنا كأدوات للبقاء. دي اخطر كتير من الدكتاتورية.
0: نعم. عندك أي تعليق مولير قبل ما أنتقل لفريد؟
8: أنا بس بشوف قبل ما تنهي، بس بشوف إنه ما في حكومة استرالية عندها أخلاق. الحكومات ساقطة أخلاقيا وكلهم كذابين. بس بدي أشوف وين القانون الاسترالي اللي المفروض لما يجي واحد مثل هيدا رئيس الوزراء وغيره وما قبله، لما يكذب، لما يقول لك أنا بعمل هيك وبيجي حتى منه ما بس ما بيعمل اللي قاله، وإنما بيعمل ضد ما ضد اللي قاله. يعني في سقوط أخلاقي، في سقوط أخلاقي في المواطن عم بيعاني الأمرين يوم بعد يوم. من واحد قاعد يأخذ 400,000 دولار، شغله الشاغل تدمير المواطن فقط مدام الزون. ما احنا عم نتعاطى مع عصابة مدام الزون. احنا ما عندنا حكومة، عندنا عصابة. اوكي، شغلة تدمير المواطن الاسترالي. بدنا ثورة جياع هون مدام الزون، مثل ما قال الأخ اللي قبلي. وين العالم عم بيخدعونا هون؟ هيدا إجرام بحق الإنسان. العالم عم تأكل وجبة واحدة مدام كلود، وكل يوم كل يوم عم يطلعوا لك فتاوى بيقول لك الإيجار، بيقول لك الإيجار. أي إيجار مدام كلود؟ أي إيجار؟ ما أنت ضرائبك اللي دمرت كل شيء دمرته. عم بدك تطلع الإيجار 3%، خلي يطلع واحد يحاسبنا على كل واحد معه بروبرتي.
0: نعم.
8: ليشوف وين البروفيت تبع صاحب الملك.
0: عظيم.
8: كل صاحب ملك عم يدفع دبل على على على على بيمن تبعه مدام كلود. أوكي، بس مشان just to continue.
0: أوكي، شكرا لك منير على مداخلتك. خلينا نشهد كمان نستقبل معنا اتصال من منطقة جيلفورد سيدني. فريد صباح الخير.
9: صباح الخير إليك ولا نشأت مدام كلور.
0: يا هلا
10: صباح العسل.
0: هالمرة رح يتشفع فيك نشأت، ما رح ضايعك.
9: الشفع هي نشأت، بدي نشأت إنه بلبنان عندنا نجيب ميقاتي بالدولة اللبنانية خلال 20-30 سنة، وأنا جيت على أستراليا وكان الرئيس هور رئيس الحكومة، وأنا شفتهم كلهم من هور حتى البنيزي كلهم نجيب ميقاتي. هم الرئيس الحكومة إنه يطلع رئيس وزارة بأستراليا بأي طرق. أنا بدي أسأل قي نشأت، وقلت عندك مواضيع وخبرة، إنه شو هو سبب تراجع الاقتصاد الأسترالي وكيف يمكن التصليح؟ وهذا الموضوع طويل وبحاجة لوقت كتير، ويعطيك العافية.
0: شكرا لك فريد.
2: سوء الإدارة، سوء إدارة الموارد. إدارة الموارد هي كل حاجة. في دول غنية جدا ما عندهاش أي موارد خالص، ومعتمدة على الشوكولاتة بس وعالجبن وعلى يعني، وما عندهاش يعني لا. اليابان ما عندهاش ابدا اي موارد غير السيد الاسماك والحاجات اللي كده، ولكن اداره الموارد هو كل شيء، لان في فساد وفي محسوبيه وفي انانيه وفي يعني، هي دي سوء اداره الموارد هو المصيبة الكبيرة. والأنا اللي هي موجودة والعنجهية اللي احنا بنشوفها في الأنظمة، حلو الإنسان يحب يوصل، ده مش عيب أبدا. الإنسان كل واحد يحب ان هو يوصل، ولكن لما يوصل بيتقلب يبقى عفريت.
0: خلينا نتابع مع ميشيل من جريستن سيدني. صباح الخير لك ميشيل.
11: صباح الخير إليك أستاذ نشأت. وأنا على السريع، هاوس التكنولوجيا كل اللي عم بيحكوا الشعب العربي بازع، اصلا هو عم يشتغل على التاكس صار ساعة قايم على الحكومه والحكومه والحكومه، ما هو يبلش من حاله هو عم يشتغل على التاكس ولا كالعاده ببلش من حاله ستكلود نقدر نبني دوله وبنساعد هاي العرب راح يحكي اكثر من هيك.
0: خليني اسمع رايك بس بالسؤال اللي كنا طرحناه، هل برايك حكومه انتوني البانيزي نكست بوعودها، وهل موازنه فيها كثير من الكذب والوعود اللي كانت اطلقتها الحكومه بفتره سابقه؟ شو تعليقك عليها؟
11: التكنولوجيا كثير كثير، مشان هيك بولين هيسون طالعه لانه عم تصلح من وجع العالم كثير. في وجع التكنولوجيا عن جد، في وجع الشغل خاف، كل شيء خاف، وبيزيد عالم والعالم صار خفين ستكلود بنوب بنا مسحة، وهو عم يضحك على العالم بس هو عم يضحك على حاله. لا نشوف النتيجة إن شاء الله ما يكون مثل بلادنا.
0: نشأت كيدي كلمة أخيرة
2: من بالضبط. هو فعلا أنت تحس أن الحكومة هنا والسيد البانيزي يستخف بالمواطن، يعني يستخف ويستغل طيبة المواطن الأسترالي، بس المواطن الأسترالي مش ممكن حيبقى طيب إلى الأبد. ده علمك الخاص يعني، عايزة رسالة للسيد البانيزي، الشعب الأسترالي مش ممكن يكون طيب حيوصل طيبة لأنك أنت يعني تستغل هذه الطيبة. مش
0: تعرف أنه بالانتخابات بالانتخابات أنت بتنتخب على أساس في وعود انتخابية، صحيح. في برنامج انتخابي، هلأ مش كلها بتتحقق، في كتير من الوعود اللي ما بتتحقق، بس ما معقولة أنه تكون هالقد الوعود كلها، يعني عدد كتير كبير من الوعود اللي كانت أطلقتها حكومة ألبانيزي ما تحقق وكذب ونكس فيها. وأخيرها كمسألة الضريبة يعني على مستثمرين بمجال العقارات، يلي هي كلنا بنعرف قدي قطاع العقارات يلي هو مثل ما بيقولوا سند كتير كبير للاقتصاد الأسترالي، انت عم تدق فيه، وانت اللي وعدت بفترات سابقة انه ما تفرض ضريبة وما تزيد ضريبة، فكيف بتشوف يعني هيدا الموضوع؟ قديش في مخاطرة اليوم عم بخاطر بظرف هالقد دقيق، هالقد حساس، هالقد الاقتصاد اليوم عم نواجه تحديات كتير كبيرة، كان بالنسبة لرفع الفوائد، كان بالنسبة لمعاناة الناس والمجتمع الأسترالي، لقد في ناس عم تكتفي بوجبة واحدة بس لتوفر يعني على حالها.
2: نعم نعم يعني لا. وبعدين البلد في المشكلة الكبيرة ان احنا لو نقول ما فيش خير في البلد كنا نقول يا جماعة يعني لازم نستحمل، لكن البلد مليانة خيرات.
0: نعم.
2: في موارد لسه لم تستعمل بعد، في حاجات لسه بالأرض لسه ما وصلناش ليها، يعني دي ممكن تكون يعني موارد يعني رهيبة، يعني أرقام خيالية بالتريليونات الدولارات، ولكن في مشكلة في الإدارة، في فساد كبير جدا، والحاجات دي هتكتشف يعني very soon. يعني في مشكلة، واستخفاف بالشعب المواطن الإسرائيلي هي دي حقيقة، حقيقة هي دي اللي يعني شوية مزعلاني أنا.
0: شكرا لك نشأت، يعطيك ألف عافية، وشكرا لكل المستمعين اللي رفقونا من الفترة الصباحية. بدي أتمنى لكم بقية نهار هادي تقضوا برفقة برامج راديو تؤمية أستراليا، وكل موازنة وأنتم بخير. رح نروح لبريك الأخبار، ومن بعدها رح تتابعوا مع زميلي ماريا منصور من استوديو تؤمية ومايسات من بيروت. Crunching out the killer cuts with no limits. I'm done following the rules. No limits. Okay. Maximum music. MD music. No boundaries. No rules. What the 2ME. No limits. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار، وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100. Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا. مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن. On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
12: ABC News. Tedd O'Connor with the top stories. Prime Minister says he expects blowback from decisions made in the budget as he cops questions about why the government's breaking promises it took to the last election to crack down on property tax breaks. The winding back of negative gearing and capital gains aims to raise revenue and help more young people break into the housing market. The opposition's come out hard against the changes, saying they're an assault on aspiration. Northern Territory government's announced the two people who'll head up a review into the Territory's child protection system, which was sparked by the recent death of 5-year-old Alice Springs girl Kumanjai Little Baby. It selected retired New South Wales Police Commissioner Karen Webb and long-time NT public servant Greg Shanahan to lead the review. It comes as the minister separately announces new child protection legislation will be introduced into NT Parliament today. And US President Donald Trump is on his way to Beijing for a historic meeting with Chinese President Xi Jinping, who happens to be a key ally of Iran. The president's been lashing critical news coverage of his ongoing war with Iran, accusing it of virtual treason. The president says he'll speak with Xi Jinping about the war. China is also likely to pressure President Trump over US military support for Taiwan.

0: آسف حبيبتي.
1: شاهد على حب غنية مميزة لسوبر ستار رغب عليه، سمعناها مع بعض، بتمنى تكونوا حبيتوها. بنرجع ومنذكر بحالة طقس اليوم الأربعاء 13 أيار بيسدني، بتوصل درجات الحرارة للعشرين درجة مع احتمال لتساقط الأمطار خلال النهار، ولل 22 درجة بملبورن، وعنا ببيروت طقسنا مشمس والحرارة 23. بريك كتير قصير وبنرجع لعندكم.
2: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
3: Yeah, why not? Why not?
2: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذات. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم، إذاعة 2ME أستراليا.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس، المزيد من الإثارة. وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي. ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: The greatest songs of all time and the best of the new stuff.

0: حبيبتي بيروت، حبيبة قلبي وقلب الجميع، كل المستمعين يلي كانوا حابين ينزلوا هالصيفية يمكن على لبنان وتحديدا على بيروت يزوروا العيلة الأصحاب القرايبين، إن شاء الله أكيد يعني بظروف أحسن بترجعوا تقدروا تنزلوا، لأنه أكيد يمكن الكتار منكم لغيوا هالنزلة، لغيوا المشروع من راسهم بسبب الأوضاع والظروف الصعبة يلي عم بيشهدها لبنان والشرق الأوسط. بنتمنى بأسرع وقت ممكن تنحل هالمشاكل كلها ونرجع نشوف لبنان منور من جديد، وبوجودكم يا رب. منكمل نحن وياكم مشوارنا من راديو 2 أميا أستراليا 16:38 AM، رح نرجع لعندكم بعد البريك.
1: ماذا تتضمن ميزانية 2026 اللي راح يطرحها الليلي وزير الخزينة جيم شالمرز؟ بعد غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الرد الإيراني، هل سيستعد لحرب جديدة؟ لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو عبر راديو 2 أميا أستراليا.
2: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: Let's add some more music. Come on, please have some more. 2 hour 8.

0: مكملين سوا عبر راديو 2 AM أستراليا على 1638 AM. خليكن معنا لأنه حنشارككن العديد من الأخبار, ودايما مع راديو 2 AM أستراليا كمان في الأغاني المنوعة يلي بتستمعوا لإلها كل الوقت على مدار الـ 24 ساعة. في خبر بيحكي مستمعينا عن تنبيه لسائقي السيارات بأستراليا, وتغيرات كبيرة على الطرق رح تبلش ابتداء من أول جولاي. بعد أكثر من 20 سنة تقريبا, بعض الولايات الأسترالية عم بتدخل تعديلات كبيرة على أنظمة ضبط السرعة والغرامات وتقنيات المراقبة الذكية. أبرز التغييرات هي كاميرات ذكية مدعومة بالذكاء الاصطناعي رح تراقب بشكل أدق استخدام التليفون أثناء القيادة, عدم وضع حزام الأمان سيت بيلت, وبعض مخالفات السرعة حتى لو السيارة واقفة على الإشارة ببعض الولايات. وبولاية نيو ساوث ويلز تحديدا رح يبلش تطبيق نظام متوسط السرعة الأفريج سبيد كاميرا على السيارات العادية ببعض الطرق السريعة بعد ما كان مخصص بس للشاحنات. يعني السرعة ما رح تنقاس بلحظة واحدة بل كمعدل سرعة بين كاميرتين على مسافة طويلة. ومن أول جولاي التحذيرات بتتحول إلى غرامات فعلية. كمان بعض المناطق بأستراليا رح تشهد تخفيض حدود السرعة خاصة بالمناطق السكنية أو السياحية والمزدحمة بالمشات. أما المخالفات فبعض الولايات عم تتجه إلى غرامات أقصى وتشدد أكبر على الموبايل السيت بيلت والسرعة الزايدة. يعني منقول لكل السائقين خففوا السرعة, انتبهوا أنه ما تستعملوا التليفون أثناء القيادة, وحطوا السيت بيلت دايما لأنه التكنولوجيا الجديدة بالشوارع صارت تلقط أداء التفاصيل الصغيرة وبسرعة أكبر من قبل. أصلا كرمال السيفتي تبعكم ولكل حدا معكم بالسيارة لازم يكون بركة في هيدا التشدد هالقد, وعقبال ما يصير عنا هالتشدد أكيد كمان بلبنان. خليكن معنا عبر راديو 2 AM أستراليا على 1638 AM, من قدم لكم كل جديد دايما كل الوقت برفقتكم كل أيام الأسبوع وعلى مدار الساعة. 2 AM.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف KFC.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة, خطط لمغامرتك اليوم.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج. شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: ومعكم بننتقل مستمعينا بهاللحظات إلى استراحة إخبارية تنوي فيكم بكل جديد من أخبار أسترالية محلية وحتى عالمية. أخبار الشرق الأوسط بتوصلكم وين ما كنتم موجودين عبر الموجة 1638 AM.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: لحظة محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
4: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Spanning four generations of news, talkback and music. Take it from the best. Take it from the one. 2ME Australia.
7: Twenty-four-seven. On the hour, every hour.
8: First.
7: 2ME Australia. News.
9: ABC News.
10: Tenor O'Connor with the top stories. The Coalition's declared it'll fight moves to restrict negative gearing and amend the capital gains tax discount, setting up what will be a big political debate ahead of the next election. Labor's reforms announced in last night's budget break a previous election promise, but the Albanese government insists it needs to take action to help more young people own a home. Opposition leader Angus Taylor will deliver his budget reply speech tomorrow, but already he's been out arguing the changes will lock young people out of tax advantages that have benefited older Australians. Meanwhile, Independent Senator David Pocock described the federal government's decision to hand down its response to a gambling advertising report just before the budget as disappointing and cowardly. The government's response outlined several gambling reforms the Prime Minister announced last month, but ignored a recommendation for a national online gambling regulator. Senator Pocock says the government's chosen to side with gambling companies rather than the Australian people. And the coronial inquest into the death of Claire Nowland is set to start today and is expected to shed light on the training of aged care staff and first responders when dealing with people experiencing dementia. The 95-year-old died after she was tasered by a police officer at her aged care home in the New South Wales Snowy Mountains 3 years ago. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

دولة الإمارات تدرج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني، وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب. ترامب يقول إن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا على إيران وفرضت عليها حصارا فعالا، ويؤكد عدم قبوله بأقل من اتفاق جيد مع طهران. مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية يؤكد لسكاي نيوز عربية أن لا حل عسكري للصراع بالسودان، ويقول إن الحوار هو الطريق نحو حكومة مدنية. قبيل جولة مفاوضات مع لبنان، إسرائيل توسع ضرباتها على الجنوب والبقاع، والرئيس جوزيف عون يؤكد أن هذا التصعيد يقوض جهود التهدئة.

0: إضافة إلى العمل على ضمان محاصرة آفات الإرهاب والحد من انتشاره والقضاء على التوير العابر للحدود ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي. استدعت الكويت السفير الإيراني لديها وسلمته مذكرة احتجاج على إثر قيام مجموعة مسلحة من عناصر الحرس الثوري بمحاولة التسلل إلى الدولة عبر البحر. وكانت وزارة الداخلية الكويتية أعلنت أن المتسللين اعترفوا خلال التحقيق بانتمائهم إلى الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أن المجموعة كلفت بالتسلل إلى جزيرة بوبيان عبر قارب صيد تم استئجاره خصيصا لتنفيذ أعمال عدائية تجاه الكويت. وبحسب البيان فقد اشتبك المتسللون مع القوات المسلحة الكويتية ما أدى إلى إصابة أحد منتسبيها فيما فر اثنان من العناصر المتسللة. تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث خلاله مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة. كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادل وجهات النظر بشأنها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا على إيران وأن الحصار البحري عليها فعال بشكل كامل.
1: لقد دمرنا قدراتهم العسكرية، الحصار على إيران فعال بشكل تام بنسبة 100%، سيكون فعالا بشكل أو بآخر. سوف ينتعش سوق المنتجات النفطية قريبا، فلا بأس إن ارتفعت الأسعار قليلا، فقد توقعت أن تكون أكثر من ذلك بكثير.
0: وشدد ترامب على أنه لن يبرم إلا اتفاقا جيدا مع إيران، مؤكدا أن واشنطن ستنهي المهمة مع طهران في حال لم تفعل الصواب حسب وصفه.
1: الشيء الوحيد الذي أضعه نصب عيني هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. لا أفكر حاليا في الاقتصاد الأمريكي، أنا لا أفكر سوى في شيء واحد، منع إيران من امتلاك سلاح نووي. لن نبرم إلا اتفاقا جيدا مع إيران، هذا كل ما في الأمر.
0: وفي منشور له على منصة تروث سوشال قال ترامب إن إيران لم يعد لديها أسطول بحري ولا قوات جوية، كما تم تدمير كل قدراتها التكنولوجية، كما تم القضاء على قادتهم، مضيفا أن إيران تعاني من كارثة اقتصادية. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست أمام الكونغرس أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية فعال جدا ويضغط بشكل كبير على النظام الإيراني. وأضاف هيكست أن الولايات المتحدة تمتلك خيارات أخرى ضد إيران.
2: يجب الوضع في عين الاعتبار بأن الحصار المطبق على الموانئ الإيرانية يضع النظام هناك في مأزق ويمارس عليهم ضغطا كبيرا. 65 سفينة تمت إعادة توجيهها حتى الآن، وهذا ضغط مهم. نحن لا نواجه ضغطا، كما أن لدينا خيارات أخرى ما زالت مطروحة.
0: رجح مصدر إسرائيلي للصحيفة يدعوت حرونوت أن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارين حاليا للتعامل مع إيران، إما عمل عسكري محدود ومقيد لا يؤدي إلى تصعيد، أو اللجوء إلى اتفاق مؤقت يسمح بمواصلة المفاوضات وفتح مضيق هرمز. وأوضح المصدر أن إسرائيل ترغب في استئناف القتال في إيران بشن ضربات على مواقع الطاقة والبنية التحتية، وذلك لإضعاف النظام الإيراني بشكل كبير. بالمقابل كشفت مصادر إسرائيلية لشبكة CNN عن قلقها من احتمال أن يتوصل ترامب إلى اتفاق مع إيران قبل معالجة بعض القضايا الرئيسية، مشيرة إلى أن أي اتفاق يبقي برنامج طهران النووي سليما جزئيا مع تجاوز قضايا مثل الصواريخ البالستية ودعم الوكلاء الإقليميين سيؤدي إلى اعتبار إسرائيل الحرب غير مكتملة. الصفقة الإيرانية الأمريكية في مرحلة حاسمة وخطرة، من يدفعها للأمام ومن يحاول إفشالها؟ قبل أن تكتمل تفاصيل أكثر في هذا العرض.
3: صفقة تطبخ أم تبخة تحرق؟ الصفقة الإيرانية الأمريكية على نار حامية، من يحركها

0: ومن يفسدها. أهم المقادير: إنهاء الحرب، فتح مضيق هرمز، رفع العقوبات، تعويضات، والأهم من كل ذلك اليورانيوم المخصب، وهو الكعكة الصفراء التي لا تكتمل الوجبة بدونها. طباخون يعملون على مدار الساعة، والضغط العسكري الأمريكي والنار التي يشعلها ترامب لتسريع الطبخة عبر مبعوثه الخاص ستيف ويتكوف وصهره جاريد كوشنر. شاركهم التفاوض نائب الرئيس جي دي فانس في باكستان، وهي أهم من يحرك الطبخة. قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير، رجل الوساطة الأول إلى جانب رئيس الوزراء شهباز شريف ونائبه ووزير الخارجية إسحاق دار. على الطرف الآخر ظاهرياً رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وزير الخارجية عباس عرقجي، محافظ البنك المركزي الإيراني عبد الناصر همتي. لكن لعل الأهم من يسعى لإفساد الطبخة من التيار المتشدد بالحرس الثوري، على رأسهم القائد العام للحرس أحمد وحيدي الذي بات يوصف بصانع القرار الفعلي في طهران، ومع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محمد باقر ذو القدر، مستشار المرشد علي أكبر أحمديان، وممثل المرشد بالحرس الثوري عبد الله حاجي صادقي، والمفاوض النووي السابق والشخصية الأمنية المتشددة سعيد جليلي، إضافة إلى قيادات بفيلق القدس ممن يفضلون استمرار الحرب لتعزيز قبضتهم على الدولة. لكن عيوب الطبخة ليست فقط بمن يطبخها، في غياب مكونات أساسية عنها، أبرزها بند الصواريخ والمسيرات التي استخدمتها طهران للاعتداء على دول الجوار، بالإضافة إلى الوكلاء والميليشيات في المنطقة التي تستدعيها إيران وقت الحاجة. النار تحت الطبخة لا تزال مشتعلة، لكنها قد تحترق في أي لحظة وتحرق معها النظام كما هدد ترامب.
1: دعت الصين باكستان إلى تكثيف جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. يأتي ذلك فيما قالت وزارة الخارجية الأمريكية لرويترز إن مسؤولين كبار من الولايات المتحدة والصين اتفقوا على عدم السماح لأي دولة بفرض رسوم على الملاحة البحرية في مضيق هرمز، وذلك قبيل وصول الرئيس الأمريكي إلى الصين في زيارته المرتقبة. يأتي ذلك ضمن مسعى البلدين لإيجاد أرضية مشتركة بشأن الجهود الرامية إلى الضغط على إيران وسط استمرار الصراع وقيامها بعرقلة الملاحة في المضيق. أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا. وذلك Direct from the 2ME
2: Archives. What we gonna do right here is go back. Listen. Way back. Listen. Back into time.

Mrs. Sea, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia. Mar Ignatius الإنطاكي or Saint Ignatius Christopher صار بعدين Theophorus from Syria. الإمبراطور الروماني تريجن سأله شو معناه Theophorus؟ قال له مار إغناطيوس إنه معناه يلي حامل المسيح بقلبه أو على صدره باللغة اليونانية. أمر الإمبراطور إنه ياكلوا الأسود مثل ما كانوا يعملوا أمام الجماهير، وبعدين شلوا قلبه واكتشفوا إنه كان مكتوب اسم المسيح بأحرف من ذهب على القلب. مار إغناطيوس تلقى تعاليم مار يوحنا ومار بطرس، وهو من أهم كتاب الكنيسة بإنطاكيا. بأثيوبيا وبالكنيسة القبطية بيحتفلوا بعيده وبيصلوا له حتى يبعد عنا الأسود المتوحشة والسلاسل رمز العبودية. أو سانت إغناسيوس أو كريستوفر، بليز براي فور أس. This is Sea, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: ساعة جديدة من مشوارنا، يعني أجواء جديدة رح تكون عم بترافقكن وين ما كنتوا. بدي أقول لكل اللي بأشغالهم أو راجعين من شغلهم بكير أو رايحين هلأ على شغلهم وعم تسمعونا على الطريق، يعطيكن ألف عافية. إن شاء الله نهاركن بيكون كتير حلو. بلشنا هيدي الساعة برفقة نانسي عجرم، تعرفوا هلأ عندها هالجولة العالمية اللي عم تعملها، ورح تكون عندكن بسيدني وملبورن بأو أواخر هيدا الشهر، أواخر شهر ماي. ورجعنا هلأ كمان سمعنا للفنان عاصل حلاني ومكملين بهالأجواء الرائعة بعد البريك، ما تروحوا بعيد.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: يسعى الائتلاف المعارض لمواجهة سياسية كبرى بشأن السياسات الضريبية، وذلك في إطار رده المرتقب على الميزانية الفيدرالية لعام 2026. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو، ودايما عبر راديو تو أمي أستراليا.

مكملين بأغانينا الحلوة، ولكن هلأ مع أجواء مختلفة شوي، لأنه رح نسمع مع بعض يا غزاية للسيدة فيروز. خليكن معنا.

0: معكم مكملين مشوارنا، تحياتي للجميع لكل مستمعين راديو 2 ام استراليا. بنروح مع بعض لهالخبر المهم، ومن واشنطن لبنان داخل على الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة مع اسرائيل يومي 14 و15 ايار، يعني بكره وبعد بكره، ولكن هيدا المره تحت ضغط مزدوج، ضغط ميداني اسرائيلي وضغط سياسي امريكي. ميدانيا التصعيد الاسرائيلي توسع بحسب المعطيات من الجنوب وصولا الى محيط الطريق الساحلي واطراف جبل لبنان، بوقت لبنان كان عم يراهن على وقف اطلاق النار اولا وبعد الانتقال لملفات الانسحاب والخروق الامنيه. ولكن اسرائيل بحسب القراءة السياسية ما عم تفصل بين التفاوض والعمليات العسكرية، وبتتعامل بمنطق انه التفاوض مستمر والنار مستمرة كمان لتحسين شروطها على الطاولة. الوفد اللبناني برئاسة السفير السابق سيمون كرم متوجه الى واشنطن بأولويتين اساسيتين، اللي هن وقف العمليات العسكرية الاسرائيلية والحصول على التزام واضح بالانسحاب. ولكن العقد الأكبر ممكن تكون بالمقاربة الأمريكية نفسها، فبيان الخارجية الأمريكية ما حكي بس عن تهدئة أو ملفات أمنية، بل استخدم عبارة اتفاق شامل للسلام والأمن. وهون بتظهر الفجوة، لبنان بده تفاوض تقني سيادي محدود بيركز على الحدود والتهدئة وبيبتعد عن أي تطبيع سياسي، بينما واشنطن بحسب القراءة السياسية عم تطرح إطار أوسع بيشمل سلاح حزب الله، الأسرى، إعادة الإعمار وترتيبات استقرار طويلة الأمد. يعني باختصار مستمعينا، الجولة الثالثة بواشنطن مش بس تفاوض على الحدود، بل اختبار حقيقي هل بينجح لبنان بحصر المسار ضمن أولوياته، أم يتحول وقف النار إلى مدخل لتسوية أكبر وأعقد. خليكن معنا عبر راديو 2ME أستراليا على 1638 AM، تنكون عم نحكي أكيد بالمزيد من هالأخبار بطريقة طبعا بسيطة وقريبة منكن. منكمل بعد الفاصل، خليكن للآخر.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان إنرجي أبغريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: Home to in Australia. 3, 2, 1. Keep it in your memory.

0: بهالأوقات مستمعينا حان الوقت لنتوجه سوا إلى غرفة الأخبار عند الزملاء تيوفونا بأهم التطورات والأحداث كلها اللي صارت بهال 24 ساعة من قدم لكم إياها من راديو 2ME أستراليا.
1: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد، تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولاراً سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
4: Ted O'Connor with the top stories. The Albanese government's big reform budget is dominating political discussion today, and it set up a fight between Labor and the Coalition about whether tax changes will make life better off for young people. A crackdown on tax breaks for property investors and family trusts are among the key measures unveiled in last night's federal budget. Opposition leader Angus Taylor argues the changes will lock young people out of tax advantages enjoyed by older Australians. The Greens are more likely to support the reforms through the Senate, but believe they don't go far enough. While One Nation's Pauline Hanson likened the tax changes to communism, arguing they redistribute wealth. The government says it'll send Australia's world-leading surveillance aircraft on request to support freedom of navigation through the Strait of Hormuz, which is still being blocked by Iran, causing a global oil crisis. Defence Minister Richard Marles has joined counterparts from 40 other countries to discuss how to ensure the safe passage of vessels through the crucial shipping lane. And world leaders are going to be closely watching US President Donald Trump's historic visit to key Iran ally China. He's meeting with his Chinese counterpart Xi Jinping, and analysts say the war has given China plenty of leverage in negotiations. The future of Taiwan, notably how to dissuade China from potentially invading the democratic island, is also expected to be a key talking point. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: دولة الإمارات تدرج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله اللبناني، وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب. ترامب يؤكد أن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا على إيران ويجدد رفضه لأي اتفاق مع طهران لا يلبي شروط واشنطن. في تصريحات السكاي نيوز عربية، مستشار ترامب للشؤون العربية والإفريقية يؤكد أن لا حل عسكري للصراع في السودان، ويقول إن الحوار هو الطريق نحو حكومة مدنية. وفي ساعتنا الإخبارية نتابع أيضا قبيل جولة مفاوضات مع لبنان، إسرائيل توسع ضرباتها على الجنوب والبقاع، والرئيس جوزيف عون يؤكد أن هذا التصعيد يقوض جهود التهدئة. أدرجت دولة الإمارات 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب الله اللبناني. وشملت القائمة 16 شخصا وخمسة كيانات وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات. وأكدت دولة الإمارات حرصها على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب لتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويله، وشددت على أنها تبذل جهودا واسعة في التصدي للتطرف والإرهاب برؤية شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية والفكرية، إضافة إلى العمل على ضمان محاصرة آفات الإرهاب والحد من انتشاره، والقضاء على التمويل العابر للحدود، ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي. تلقى رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد اتصالا هاتفيا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بحث خلاله مختلف جوانب التعاون الاستراتيجي والعمل المشترك لتعزيز العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المتبادلة. كما استعرض الجانبان التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتبادل وجهات النظر بشأنها. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة انتصرت عسكريا على إيران وأن الحصار البحري عليها فعال بشكل كامل.
1: لقد دمرنا قدراتهم العسكرية، الحصار على إيران فعال بشكل تام بنسبة 100%، سيكون فعالا بشكل أو بآخر.

0: وفي منشور له على منصة تروث سوشيال قال ترامب أن إيران لم يعد لديها أسطول بحري ولا قوات جوية، كما تم تدمير كل قدراتها التكنولوجية، كما تم القضاء على قادتهم، مضيفا أن إيران تعاني من كارثة اقتصادية. قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيكست أمام الكونغرس أن الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية فعال جدا ويضغط بشكل كبير على النظام الإيراني. وأضاف هيكست أن الولايات المتحدة تمتلك خيارات أخرى ضد إيران.
1: يجب الوضع في عين الاعتبار بأن الحصار المطبق على الموانئ الإيرانية يضع النظام هناك في مأزق ويمارس عليهم ضغطا كبيرا. 65 سفينة تمت إعادة توجيهها حتى الآن، وهذا ضغط مهم. نحن لا نواجه ضغطا، كما أن لدينا خيارات أخرى ما زالت مطروحة.
0: رجح مصدر إسرائيلي لصحيفة يدعو تحرونوت أن أمام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خيارين حاليا للتعامل مع إيران، إما عمل عسكري محدود ومقيد لا يؤدي إلى تصعيد، أو اللجوء إلى اتفاق مؤقت يسمح بمواصلة المفاوضات وفتح مضيق هرمز. وأوضح المصدر أن إسرائيل ترغب في استئناف القتال في إيران بشن ضربات على مواقع الطاقة والبنية التحتية، وذلك لإضعاف النظام الإيراني بشكل كبير. في المقابل كشفت مصادر إسرائيلية لشبكة CNN عن قلق تل أبيب من احتمال أن يتوصل ترامب إلى اتفاق مع إيران قبل معالجة بعض القضايا الرئيسية، مشيرة إلى أن أي اتفاق يبقي برنامج طهران النووي سليما جزئيا مع تجاوز قضايا مثل الصواريخ البالستية ودعم الوكلاء الإقليميين سيؤدي إلى اعتبار إسرائيل أن الحرب غير مكتملة. معنا من عمان الكاتب والباحث السياسي عادل محمود. صباح الخير سيد عادل. لربما تصريحات يعني بيت هيكست اليوم أمام الكونغرس كانت ملفتة عندما تحدث عن مدى فعالية الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، لكنه تحدث عن أن تمتلك الولايات المتحدة خيارات أخرى. ما الخيارات الأخرى التي تمتلكها الولايات المتحدة إذا ما استبعدنا الشق العسكري والهجمات وعودة الحرب مرة أخرى؟
2: صباح الخير أخي عيسى لك ولجميع المشاهدين. يعني الخيار الوحيد لا حرب لا سلم في الوقت الراهن. يعني ترامب يتلاعب بالإيرانيين إلى حين انطلاق صفارات انطلاق كأس العالم. لا أرى صفارات انذار أي عملية عسكرية لا محدودة ولا غير محدودة. يعني في الوقت الراهن يستطيب للولايات المتحدة الأمريكية حرق الوقت، تمييع الوقت. لكن إذا غربلنا أخي عيسى منذ العام الماضي إلى اليوم، البوابة الدبلوماسية، أمريكا ليست جادة في الوصول إلى اتفاق. يعني أطربوا الأذان الإعلام منذ العام الماضي إلى اليوم، لا أحد يعطيك الصورة الحقيقية، ما هي الخلافات الجدية، دعك من المفاوضات الإعلامية. يعني قبل أيام تسرب إيران أنها ستفاوض على الملف النووي. طيب منذ العام الماضي على ماذا يتفاوضون؟ أنا أعتقد أن أمريكا من المؤشرات، ليس التصريحات، الأفعال، أنها إلى الآن تستطيع من خلال الخنق الاقتصادي تدريجيا إلى حين الوصول إلى الضربة القاضية. ما هي شكل الضربة القاضية عسكريا؟ هي تنهي الملف الإيراني. واضح أن إيران عدوت نفسها، يعني لم تقدم تنازلات، لم تستغل حتى موضوع الفسحة الدبلوماسية التي أعطيت في إسلام أباد حين كان فينس موجود. لذلك إيران لم تقدم تنازلات جذرية حقيقية لإنقاذ ما تم إنقاذه، يعني ما تبقى من النظام. لكن أنا أعتقد أن الأمور ذاهبة إلى المزيد من تعدد الوسطات، تشتت المفاوضات، وهو رغبة أمريكية. الذي يماطل هي في الدرجة الأولى، يعني في الوقت الراهن أمريكا حين نقول مزق المقترح السياسي الأخير تمزيقا ترامب، رفضه رفضا كليا، ونحن لا نعلم ما هي نقول المقترح الإيراني في الحقيقة، دعك من التسريبات الإعلام الأمريكي وحتى الإيراني. الحقيقة تقول أن ليس وقف اطلاق النار في غرفة

0: الإنعاش، النظام الإيراني موت سريري لكن فقط يرفع عنه الأكسجين، هذه الحقيقة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية خنقت اقتصاد العالم، إيران يعني لا توجد لديها أوراق تفاوضية حقيقة على الطاولة، لذلك هو حاصر حصار إيران موضوع مضيق هرمز. الآن الأوروبيين بعد اجتماع عيسى أمس الوزراء الدفاع لنرى هل هي من مخرجات قمة تشارلز وترامب، يعني هناك تغير تحول في الموقف الأوروبي بعد إرسال شارل ديغول الفرقاط الفرنسية وأيضا الموقف الألماني، هل هناك شركات مع الولايات المتحدة الأمريكية مثلا اصطفاف إقليمي ودولي لساعة ما عسكرية. يعني إيران في نهاية المطاف إلى الآن هي أمام متاهات في التصريحات الأمريكية والمواقف الأمريكية، هل هناك جدية إلى الذهاب إلى نقول وقف إطلاق نار، يعني وهو متوقف مقابل فتح مضيق هرمز؟
1: لك السيد عادل، يعني تصريح ترامب ملفت عندما يتعهد رئيس الولايات المتحدة بالقول أو يتعهد بتحقيق النصر الكامل على إيران، هل بمقدوره فعلا تحقيق النصر الكامل؟ ما هو شكل النصر الكامل؟ ألن يجني النظام الإيراني أي مكسب لربما في حال تحقيق أي اتفاق مع الجانب الأمريكي؟
0: شوف عيسى، الانتصار الحقيقي وهو برنامج أمريكي إنهاء النظام الإيراني. يعني بدأت التصريحات الإسرائيلية في العودة وحتى ربما الأمريكية الغير مباشرة إلى موضوع إسقاط النظام. ترامب، وذكرت في قناتكم الكريمة قبل شهر، قلت حين تردد في الدقيقة الأخيرة في ما يسمى القضاء على الحضارة الإيرانية والذهاب إلى هدنة مفتوحة إلى الآن، في تردده قلت سيفتح ملفات له داخل أمريكا، لأن النيران الشرق الأوسط ستنتقل سياسيا إلى الداخل الأمريكي، وذهبت رسالة غير مباشرة إلى محاولة اغتياله. واليوم لغة ترامب تغيرت منذ لقاء تشارلز، هذا هام جدا، هناك تفاهمات بريطانية أمريكية لرفع الغطاء عن النظام الإيراني. نحن أمام ليس هناك شيء اسمه اتفاق، أنا قناعاتي الشخصية هذه الحرب بشكل أو بآخر يجب تنفيذ البرنامج الأمريكي إنهاء النظام الإيراني. كيف ذلك؟ هناك عدة سيناريوهات، منها الانقلاب الداخلي أو موضوع الحرب التي المتبقية في الربع الأخير هي البحر، يعني ليس داخل إيران، هي مضيق هرمز، موضوع جزيرة خارجي. يعني أنا أعتقد أمريكا قادرة ولديها سيناريوهات عسكرية ربما مفاجئة لإنهاء النظام، لكن متى ذلك؟ أنا أعتقد لم تتحقق. هناك أهداف مترامطة الأطراف خارج إيران، نتحدث بواقعية، هل هنالك أسئلة شرعية يعني مشروعة؟ اليوم إيران التي استقوت على أمن المنطقة كما داعش في داخلها دواعش عيسى، إيران داخلها إيرانيات، يعني هناك أجنحة تعمل نقول خارج السيطرة الإيرانية، يعني هل تعمل مع المشروع الدولي؟ يعني هناك علامات استفهام لماذا مثلا
2: حييكم مستمعين راديو تويميا أستراليا، وأطيب التحيات وجهة لكم من وسط بيروت. نرجع منذكر بأحوال الطقس اليوم بسدني، في احتمال لتساقط الأمطار بنسبة 75%، والحرارة كحد أقصى 20 درجة مئوية، وعلى صعيد ملبورن بتوصل ل 22 درجة، وعنا ببيروت طقس مشمس والحرارة 23. رح نبلش هالساعة وهالجولة الفنية الحلوة.

0: العودة لكم مستمعينا، منروح مع بعض إلى هذا الخبر يلي يمكن شاغل بال الجميع من الملف الصحي. بيصدر تطمينات بعد القلق حول فيروس هانتا والحالات الخاضعة للمراقبة على متن باخرة بإسبانيا. البروفيسور جاك مخباط أكد أن الأشخاص الموجودين على الباخرة مش مصابين حاليا، بل فقط تحت المراقبة الصحية بعد احتمال تعرضهم للفيروس. والأهم بحسب شؤال أنه فيروس هانتا ما بينتقل بسهولة وما بيشبه طريقة انتشار فيروس كورونا الكوفيد 19. العدوى بحسب الشرح الطبي يعني أنه بتحتاج تواصل كتير قريب ومباشر مع شخص مصاب وعنده عوارض واضحة. أما الأعراض الخطرة المحتملة فغالبا بتبلش مثل الإنفلونزا، بيصير يشعر الشخص بحرارة مرتفعة، وجع راس، تعب وأوجاع عامة بالجسم. وبالنسبة للمسافرين اللبنانيين إلى أوروبا تأكيد كان واضح، ما في داعي للهلع أو إجراءات استثنائية إلا بحال الاحتكاك المباشر مع شخص تظهر عليه أعراض واضحة. فالنصيحة أكيد دايما هي الالتزام بالإرشادات الصحية العادية والابتعاد عن هالخوف الزائد يعني أو الشائعات يلي منشوفها دايما وين ما كان. منكمل معكم مشوارنا بعد الفاصل هون راديو 2ME. نهاركم سعيد. 2ME News as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المي. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
3: Music.

0: مرحبا يا حبايب ويا مية مرحبا وأهلا وسهلا فيكم جميعا مستمعينا، وكنا مع هالأغنية المميزة برفقة الشحرورة الصبوحة. وهلأ معكم رح روح لخبر مهم، قلت صراحة بشارككم إياه لأنه كتار بياخدوا مكملات غذائية بلا ما ينتبهوا لا للتوقيت ولا للتفاعل يعني مع غير أدوية وشو ممكن تأثر. فشفت انه كشفت يعني خبيرة عن مخاطر صحية بتنتج عن دمج انواع من المكملات الغذائية، وممكن يؤدي تناول بعض الفيتامينز والمعادن بوقت واحد الى ابطال مفعولة او التسبب باثار جانبية غير مرغوبة، وبتتنافس بعض العناصر الغذائية على نفس المسارات بالجسم. هيدا بيعني انه التناول مع بعضهم بيحرم الجسم من الاستفادة منها. واكدت الخبيرة على ضرورة الفصل الزمني بين تناول هيدا المكملات لضمان تحقيق التوازن الصحي المطلوب وتجنب أي ضغط إضافي على الجهاز الهضمي. وكمان شدد المتخصصون على كل المسافرين والباحثين على قراءة النشرات المرفقة مع هيدا المكمل بعناية، وأشاروا إلى أن بعض المكملات ممكن تتفاعل بشكل سلبي مع أدوية مزمنة بيخدها الشخص، وبتستدعي الحذر الشديد عند وضع روتين يومي لتناولها. يعني ما فينا نجي ساعة اللي بدنا ناخد هالمكمل الغذائي، ضروري نستشير الطبيب، خصوصا إذا في أدوية مزمنة أنتوا بتاخدوها بيومكن. الأحسن أنه تعرفوا بأي وقت تاخدوا هالمكمل وقدي فيه، لازم يكون فرق بيناتهم تتقدروا تستفيدوا من هالدواء اللي عم تاخدوه ومن كل يعني المكونات الموجودة فيه اللي لازم تعمل شغلة بجسمكن مثل ما لازم. وطبعا نتجنب أي سايد إيفكت منه مرغوب. رح نتابع معكم بعد الفاصل هون راديو 2ME. نهاركم حلو. Feel the summer magic with the summer music on 2ME.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني Free Tafe. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج Free Tafe يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن Free Tafe.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.

0: مستمعينا وبنرجع لكم لمتابعة المشوار. هل بعد الإقلاع عن التدخين تتعافى عن جد الرواية؟ بتمتلك رواية قدرة على التعافي بعد الإقلاع عن التدخين، إلا أنه هيدا التعافي ممكن ما يكون كامل دايما. وكان الاعتماد السائد سابقا أنه الرئتين ما بتتجدد، إلا أنه الأبحاث الحديثة أثبتت أنه عندها قدرة كبيرة على الإصلاح. وبيأكد الخبراء أنه التوقف عن التدخين بيوقف الضرر المستمر وبيمنح الجسم فرصة لتبلشوا عملية الإصلاح، ويمكن أنه تتحسن وظائف الرئة تدريجيا ويستعيد الجسم جزء من قدرته على التنفس بشكل طبيعي، وبعض الخلايا السليمة بالرئة يمكن أنه تنمو مجددا وتستبدل الخلية المتضررة. ولكن بحذر العلماء من أن الأضرار اللي بيسببها التدخين ممكن ما تختفي بالكامل، وتبقى بعض التغيرات الجينية أو تلف الأنسجة. وبتختلف قدرة الرئتين على التعافي بين الأفراد، حيث قد يعاني البعض من أضرار لا يمكن عكسها بشكل كامل. وبيمنح الإقلاع المبكر عن التدخين الجسم فرصة أكبر للتعافي، خصوصا أنه كفاءة إصلاح الأنسجة بتتراجع مع التقدم بالسن. يعني هيدا الخبر يمكن يكون هيك حافز لكل اللي بيدخنوا وعبالهم يخففوا التدخين، أنه عن جد في أمل الرواية منها لحالة ترجع تتعافى بمجرد ما توقفوا أنتوا تدخين. منكمل معكم المشوار، منأخذ بريك صغير ومنرجع لكم.
1: هلأ صرنا موجودين معكن على طول على شاشاتكن. فيكن تنزلوا الأب على فيسبوك وعلى إنستغرام Facebook 2ME Australia، أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au Facebook 2ME Australia.
2: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
3: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
4: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: The new music leader. This is the original 2ME. The original 2ME.

0: وبهالأثناء مستمعينا معكم بننتقل إلى استراحة إخبارية من وفيكم فيها أبرز المستجدات والأخبار لتمام الساعة 2. تابعونا.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر راديو أمي أستراليا.
3: If you can understand when I start التحدث باللغة العربية فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: Australia News.
6: ABC News.
7: Ted O'Connor with the top stories. The Albanese government's big reform budget is dominating political discussion today, and it set up a fight between Labor and the Coalition about whether tax changes will make life better off for young people. A crackdown on tax breaks for property investors and family trusts are among the key measures unveiled in last night's federal budget. Opposition leader Angus Taylor argues the changes will lock young people out of tax advantages enjoyed by older Australians. The Greens are more likely to support the reforms through the Senate, but believe they don't go far enough. While One Nation's Pauline Hanson likened the tax changes to communism, arguing they redistribute wealth. The government says it'll send Australia's world-leading surveillance aircraft on request to support freedom of navigation through the Strait of Hormuz, which is still being blocked by Iran, causing a global oil crisis. Defence Minister Richard Marles has joined counterparts from 40 other countries to discuss how to ensure the safe passage of vessels through the crucial shipping lane. And world leaders are going to be closely watching US President Donald Trump's historic visit to key Iran ally China. He's meeting with his Chinese counterpart Xi Jinping, and analysts say the war has given China plenty of leverage in negotiations. The future of Taiwan, notably how to dissuade China from potentially invading the democratic island, is also expected to be a key talking point. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
8: Two, two, M, M, E, E.
6: شبكة القيادة الأوروبية. وصلنا مشاهدينا إلى نهاية هذه الفقرة، عودة الآن إلى غرفة الأخبار ومتابعة التغطية.
8: السلام عليكم ورحمة الله، أهلا بكم مشاهدينا الكرام، تغطيتنا مستمرة معكم لتطورات الوضع في مضيق هرمز والمفاوضات الأمريكية الإيرانية والتطورات في لبنان. رأس الساعة وأحدث المستجدات من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث قال إنه لن يبرم مع إيران إلا اتفاقا جيدا، وإنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني بشأن الملفات الإيرانية خلال زيارته إلى بيجين. أضاف ترامب أنه لا يمكن السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي، وأن طهران تعلم ذلك، وأن واشنطن لا تمارس الألاعيب. إيرانيا قال وزير الخارجية عباس عراقجي إن تهديدات الولايات المتحدة وعدم صدقها أبرز العقبات أمام إنهاء الحرب نهائيا والتوصل إلى اتفاق محتمل. في وقت سابق قال نائب وزير الخارجية إن ما طرحته طهران من مبادئ هو الحد الأدنى لأي ترتيب جاد لإنهاء أزمة بدأت بلجوء غير قانوني للقوة. واصفا الموقف الأمريكي بالمتناقض، قال إنه لا يمكن الحديث عن وقف إطلاق النار مع الحصار ولا عن الدبلوماسية مع العقوبات بشكل متزامن. في الدوحة قال رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري إن ما يجري في مضيق هرمز لا يساعد في خفض التصعيد، ودعا إيران لعدم استخدامه كسلاح. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي أن البلدين ينسقان الجهود ويدعمان دبلوماسية باكستان للتوصل إلى تسوية بأسرع وقت. أوضح رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري أنه شرح للجانب الأمريكي الأثر الذي أحدثته الحرب، وأن إطالتها لن تكون في صالح أحد. من جهته قال وزير الخارجية التركي للجزيرة إن دول المنطقة تدعم وقف إطلاق النار وإعادة فتح مضيق هرمز، لكن إسرائيل لديها أهداف أخرى. وعلى جبهة لبنان شن الجيش الإسرائيلي سلسلة غارات على بلدات في قضاء صور وفي مناطق أخرى من الجنوب. من جانبه قال الجيش الإسرائيلي إن ضابطا وجنديا أصيب إثر استهداف حزب الله موقعا عسكريا لمسيرة. بدوره أعلن حزب الله قصفه تجمعات للجيش الإسرائيلي وتنفيذ عدة عمليات. هذه التطورات نرصدها مع مراسلنا من واشنطن أحمد الرهيد ومن طهران محمد البقالي. أهلا بكم، نبدأ معك أحمد بآخر المستجدات.
9: نعم محمد، في الحقيقة هناك ترقب لوصول الرئيس الأمريكي الذي كانت قد انطلقت طائرته والوفد المرافق له إلى الصين. هذه الزيارة التي يعتبرها ترامب ستكون تاريخية وستؤسس لعقود من العلاقة بين الولايات المتحدة والصين، من المتوقع أن تركز أيضا في عدد من ملفاتها على الملف الإيراني والأزمة في مضيق هرمز. وعلى

0: خلال شهر أبريل بألا تفرض إيران رسوما للعبور عبر مضيق هرمز، وهذا يؤكد ربما الأدوار الصينية في هذه النقطة تحديدا، لأن الصين تعتمد على إمدادات النفط القادمة عبر مضيق هرمز بشكل كبير. أما الولايات المتحدة فهي تتأثر الآن بهذه الأزمة من خلال ارتفاع أسعار الوقود هنا في الولايات المتحدة، واليوم أيضا تابعنا ارتفاع معدلات التضخم إلى 3.8%، وهذه النسبة هي الأعلى منذ نحو 3 سنوات، وهذا يلقي طبعا بأعباء إضافية على إدارة الرئيس ترامب فيما يتعلق بإدارة هذه الأزمة والإيفاء بعهدها فيما يتعلق أيضا بإنهاء العمليات العسكرية وسحب القوات وإنهاء الوضع مع إيران بشكل سريع. ترامب في تصريحاته الأخيرة يؤكد أن على إيران أن تتوصل إلى اتفاق جيد، وإلا فإنه سيكمل المهمة في إشارة إلى إمكانية العودة إلى العمليات العسكرية. محمد،
1: أحمد، الرئيس ترامب لا يرى في تلك الارتفاعات مسألة بالغة الأثر على قراراته، وكذلك تقول إدارته بأنها كانت محسوبة،
0: ويقول إنه لا يكترث كثيرا فيما يتعلق بارتفاع الأسعار هنا في الولايات المتحدة والآثار الاقتصادية، لأنه يرى بأن الهدف من هذه الحرب هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويعتقد بأن هذه الكلفة مقبولة إذا كان الهدف منع إيران من امتلاك سلاح نووي، ويضيف بأن الأسعار ستنخفض وسيحدث تحسن اقتصادي كبير بعد إنهاء هذه الحرب بالانتصار على إيران ومنعها من امتلاك سلاح نووي. وهو يشدد أيضا في تصريحات أخرى بأن أحد الأهداف هو إخراج اليورانيوم المخصب من إيران وتسليمه إلى الولايات المتحدة، وبالتالي الإدارة بلا شك تقول إن هناك آثار اقتصادية سلبية لهذه الحرب على الأداء الاقتصادي وعلى أسعار النفط، ولكنها تعتقد بأن النتائج الاستراتيجية المأمولة منها هي تتجاوز الخسائر حتى الآن. هذه هي اللغة التي يتحدث بها الرئيس ترامب ومسؤولوه، لا سيما وزير الطاقة كريس رايت وغيره. ولكن المهم أيضا محمد ما أشارت إليه NBC قبل قليل، بأن مسؤولين في البنتاغون قالوا إن الإدارة تفكر في تبديل اسم عملية الغضب الملحمي بعملية أخرى سيكون اسمها المطرقة الثقيلة، وهذا إن حدث يتوقع أن يكون لأسباب تتعلق بقانون صلاحيات الحرب الذي يقيد الرئيس الأمريكي في حال شن عمليات ضد دولة أخرى بمهلة من 60 يوما، وهذه المهلة قد تجاوزتها العملية السابقة الغضب الملحمي، على الرغم من أن وزير الخارجية قال إن هذه العملية قد انتهت، في حين أن آخرين في البنتاغون يعتقدون بأن العملية ما تزال مستمرة. وبالتالي فإن البعض هنا يعتقد بأن الإدارة الأمريكية إدارة الرئيس ترامب تحاول أن تناور الكونغرس من خلال إطلاق اسم مختلف في حال تم استئناف العمليات العسكرية. محمد،
1: هذه هي نقطة لافتة وبحاجة إلى مزيد من التحليل، شكرا جزيلا لك أحمد درهيد. الآن إلى محمد البقالي. محمد، يعني مسألة المفاوضات والمباحثات ما زالت تراوح مكانها، وهناك زيارة أمريكية إلى الصين، نرسم معك صورة المشهد.
2: المشهد بشكل عام يبدو وقد عاد إلى حالة الجمود، إلى المربع الأول للأزمة، إلى ما كان عليه قبل أن تقدم طهران ردها على المقترح أو على الرد الأمريكي، بمعنى أن هذا هو الرد السادس الذي قدمته طهران، ورغم ذلك يأتي الرفض من قبل واشنطن، وهذه المرة بصيغة أكثر وضوحا وأكثر قطعية. ونعود من جديد إلى مرحلة الأزمة والتصعيد والتوتر وانتظار ما الذي ستؤول إليه الأمور. يمكن أن نقول إن التصريحات التي نسمعها الآن في طهران تؤكد أيضا أن الموقف الإيراني في أعقاب ما صرح به الرئيس الأمريكي ردا على الرد الإيراني صارت أكثر تشددا. لم تعد طهران تشترط فقط رفع الحصار البحري للعودة إلى المفاوضات، لم تعد تشترط فقط فصل المسارات، ولكن ما نقلته وكالة فارس عن مصدر مطلع بأن طهران هذه المرة تشترط 5 شروط، وكلها تبدو ذات سقف عالي، تتحدث أولا عن إنهاء الحرب والذي يعني في القراءة الإيرانية إنهاء الحرب هنا وأيضا في لبنان مع تلقي ضمانات بعدم تكرار هذه الحرب. شرط آخر يتعلق بالقبول بتقديم تعويضات لإيران على ما لحق بها من أضرار بسبب الحرب. الإفراج عن الأموال

0: الإيرانية المجمدة، رفع العقوبات، وأكثر من هذا القبول بسيادة إيران على مضيق هرمز. يمكن أن نفهم أن هذه الشروط الخمسة في الحقيقة تمثل سقفا عاليا جدا. طبعا لا أحد يتوقع بأن واشنطن ستؤمن على هذه الشروط وتقول تفضلوا. هذا الأمر في الحقيقة يبدو غير وارد على الإطلاق، وبالتالي يتم طرح السؤال، هل يتعلق الأمر فقط برفع السقف التفاوضي إلى مستوى أعلى، أم بمجرد استراتيجية تفاوضية إيرانية تقوم على الرد على التصعيد بالتصعيد، حتى عندما يتعلق الأمر باللغة المستعملة أو بالشروط المستعملة. وعلمنا في الحقيقة أن طهران شددت شروطها هذه خاصة بعدما حدث في مضيق هرمز، حيث اعتبرت أن ذلك انتهاكا واضحا لوقف إطلاق النار، وأيضا بعد الرد الذي جاء من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي عبر أو الذي قال بأن الرد الإيراني غير مقبول على الإطلاق. هذا الموقف الإيراني زاد تشددا، زاد تصلبا. في المجمل إيران تبرر هذا الأمر على لسان وزير الخارجية بأن الثقة معدومة في الولايات المتحدة، وأن تحقق
1: ومن جولتنا الإخبارية العودة لكم مستمعينا إلى جولة فنية ضمن ساعة جديدة من مشوارنا، رابع ساعة معكم. رح نبلش هلا برفقة عبد الحليم حافظ، خليكم معنا.
2: يا خليل القلب يا حبيبي يا حبيبي، يا خليل القلب يا حبيبي.

0: قبل ما نطلع بريك مستمعينا خلينا نشوف سوا لمحة عن حال الطقس. بكرة بسدني رح يكون ممطر بنسبة 70% والحرارة كحد أقصى 20 درجة, وبملبورن بتوصل الحرارة لل 21, طقس مشمس جيد, وعنا ببيروت بترجع بترتفع درجات الحرارة لتوصل ل 26. بناخد بريك وبنرجع منكون معكم هون راديو 2ME, نهاركم سعيد.
1: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية, قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعما فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسيا, إلا أن لكل منهما معلما يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: يسعى الائتلاف المعارض لمواجهة سياسية كبرى بشأن السياسات الضريبية, وذلك في إطار رده المرتقب على الميزانية الفيدرالية لعام 2026. لمزيد من التفاصيل لأونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو, ودائما عبر راديو تو ام اي أستراليا.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: خبر بشارككم إياه مستمعينا بين الإمارات ولبنان، مش بس فرق عمران أو اقتصاد، بل فرق برؤية الدولة نفسها. بالإمارات من أول لحظة بتحس إنه كل شيء محسوب، مطار منظم، طرقات حديثة، خدمات سريعة، وأهم من كل شيء شعور بالأمان والثقة بالمستقبل. مشهد بيعكس بحسب كتير زوار دولة عندها رؤية واضحة بتستثمر بالإنسان، بالتكنولوجيا والاستقرار تحت قيادة محمد بن زايد النهيان ومحمد بن راشد المكتوم. تحولت الإمارات خلال سنوات قليلة إلى مركز عالمي للاستثمار والابتكار ونموذج عربي قائم على التخطيط والاستمرارية. أما بلبنان الصورة طبعا مختلفة ومؤلمة لكتار. بيروت المدينة اللي كانت رمز الثقافة والانفتاح والحياة صارت مدينة متعبة من الأزمات، الحروب، الانهيار الاقتصادي والهجرة و كتير من الأسباب. لبنان اليوم بالنسبة لكتار كمان ما عاد يطالب بالرفاهية، صار يطلب الأساسيات فقط: أمان، كهرباء، استقرار، وفرصة يبقى بوطنه. المقارنة هون مش للمفاضلة يعني بين البلدين، بل لسؤال أكبر: شو بيصنع الدولة الناجحة؟ هل هي الثروة فقط؟ أم وجود مؤسسات، رؤية طويلة المدى، واستثمار بالإنسان؟ وبين الحنين والأمل بيبقى السؤال يلي بيوجع كل لبناني: هل بيرجع يوم لبنان يكون دولة بتشبه أحلام شعبه؟ رغم التعب، الإيمان بلبنان بعده موجود مستمعينا، لأنه الأوطان ما بتموت إذا بقي في ناس مؤمنة بقيمتها. وإن شاء الله يا رب نشوف أيام أحلى بكتير من هالأيام هلأ. خليكن معنا عبر راديو توأمية أستراليا 1638 AM، ومنتابع نحن وياكن بعد الفاصل.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف KFC.
5: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما، أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
6: This is Saya, Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Cecilia, the patron saint of music. شفيعة الموسيقيين، الأدباء والشعراء. نظرت حياتها كلها للعذرية وأرغمت على الزواج من وثني. ونهار عرسها ضلت عم بتغني بالسر وما شاركت بمراسم الزواج وتطلب من الله يساعدها. هيدا حسب الأسطورة، ولكن الأهم هو أنه استشهدت بعهد الإمبراطور الروماني يلي عذبها لمدة 3 أيام حتى تنكر دينا. هي تعتبر مصدر الوحي لكتير فنانين وأدباء. ونهار الاحتفال بعيدة يلي بيسائب ب 22 تشرين الثاني، كل كونسيرفاتوارات العالم بتخصص مقطوعات موسيقية لإلها ومهرجانات ليتورجية. بجزر الكاريب سانتا لوشيا داي هو نهار كتير مشهور، هو نهار عطلة رسمية، بيكون نهار كله رقص وموسيقى على الطرقات مع الموسيقى الشعبية بهيدي الجزر طبعا يلي بتعرفوها السامبا وإلى آخره. كل الطوائف الأرثوذكسية والكاثوليكية والكنيسة الشرقية والغربية تحتفل بالقديسة سانتا لوشيا يلي هي وعم تستشهد ضلت ترتل لالله الخالق. She is the patron saint of musicians and church because she was dying when she was singing to God. Dear Saint Leticia, pray بهاي الساعة for Radio 2ME حتى تضل تسمعنا أحلى موسيقى. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: مع بعض منتابع مشوارنا وبرابع ساعة، وأكيد يعني بقلنا هيك شوية وقت رح نختم فيه بجولة فنية جدا رائعة. بعد البريك رح نروح هلأ هيك لجولة سريعة على أبرز المواقف اللبنانية اليوم. وزير الداخلية أحمد الحجار أكد أنه الانتخابات البلدية والاختيارية كانت امتحان للدولة، معتبر أنه الدولة أثبتت حضورها ومارست سيادتها واحترمت الاستحقاقات الدستورية. ومن الكويت الرئيس جوزيف عون قال أنه ما سمعه من أمير الكويت بيعكس اهتمام كبير بلبنان ومحبة للبنانيين، بموازاة تأكيد الكويت على دعم سيادة لبنان. أمير الكويت شدد خلال القمة اللبنانية الكويتية أنه نحن نقف إلى جانب لبنان بكل ما يعزز سيادته. وزير الأشغال والنقل فايز رسامني وجه رسالة مطمئنة يعني للسعوديين، مؤكدا أنه الأمن ممسوك بمطار بيروت ومحيطه. رئيس الحكومة نواف سلام اعتبر أنه انتخابات الشمال نجحت، مشددا على فرض أشد للعقوبات بحق المخلين بالأمن. سياسيا النائب فادي كرم قال أنه القوات اللبنانية راضية على استراتيجيات الانتخابية القائمة على الانفتاح والتلاقي. بالمقابل رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل اتهم القوات بمحاولة محاصرة التيار وعزله انتخابيا. وعلى الخط الأمني اليونيفيل أعلنت العثور على 225 مخبأ سلاح جنوب الليطاني تمت إحالتها إلى الجيش اللبناني. أما الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم فأكد أن الحزب لن يخضع للضغوط ولن يستسلم، معتبرا أن محاصرة المقاومة تهدد الاستقرار ومشددا على المواجهة بحسب ما تقتضيه المرحلة. مشهد لبناني يعني مزدحم سياسيا وأمنيا، بين رسائل دعم عربية عم نشوفها، سجلات داخلية وتوترات جنوبية مستمرة. وهلأ منروح إلى فاصل استراحة صغير، ومن بعده منرجع لكم بجولة كتير حلوة من الأغاني، منبلشها برفقة كاظم الساهر.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.

0: للعشرة أعد لك
1: واحد عشرة.
2: وهيك بختم معكم المشوار لليوم الأربعاء 13 من شهر أيار. بتمنى تكونوا استمتعتوا بهالأربع ساعات ونكون خففنا عنكم ولو شوي بالأجواء الحلوة والأغاني اللي بتقدمها راديو 2MEI أستراليا. رح نختم مع بعض بنشرة أخبار الساعة 3 وبترجعوا بتكملوا دايما مع راديو 2MEI أستراليا الأوقات الحلوة. وأنا برجع بشوفكم بكرا إن الله راد. كونوا على الموعد ونهاركم سعيد.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: Your news coming up moments from now on 2MEI Australia.
5: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 92 9 17 100.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorised by the Victorian Government, Melbourne.
9: On the hour, every hour. First. 2MEI Australia.

0: تمام السادسة صباحا بالتوقيت الفرنسي. إلى النشرة الإخبارية الثالثة في فقرتنا الصباحية اليوم معك آدم.
1: مرحبا بكم. في عناوين هذه النشرة: ماكرون يشدد على ضرورة وقف التصعيد في الشرق الأوسط وإعادة فتح هرمز، ويعلن عن مبادرة فرنسية أممية لوضع إطار مهمة محايدة لضمان أمن الملاحة في المضيق. وزراء دفاع أكثر من 40 دولة على رأسها فرنسا وبريطانيا اتفقون مبدئيا على تنسيق الجهود لحماية السفن التجارية وإعادة فتح خطوط الشحن تدريجيا. على وقع التداعيات المستمرة للحرب في الشرق الأوسط، ترامب يصل اليوم إلى بكين لعقد قمة مرتقبة بقوة مع شي جين بينغ. وانطلاق مهرجان كان السينمائي في دورته 79 والذي سنواكب معكم فعالياته عبر تقارير لموفدة مونتي كارلو الدولية. إلى هناك مشى خليل. إلى التفاصيل الآن.
2: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
1: مرحبا بكم مجددا. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف لإطلاق النار في الشرق الأوسط يتم الالتزام به بالكامل، معتبرا أنه من غير المقبول أن لا يتم الالتزام بوقف إطلاق النار في لبنان، وذلك في مقابلة خاصة بها زملائنا في قناة فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية RFI بمناسبة اختتام القمة الفرنسية الإفريقية التي احتضنتها نيروبي. ماكرون قال أيضا إن فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لوضع إطار مهمة محايدة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.
3: إعادة فتح هرمز يجب أن تكون الخطوة الأولى في جدول أعمالنا عندما نتحدث عن الشرق الأوسط، وهذا ما تدعو إليه فرنسا مع وقف إطلاق النار قبل معالجة المواضيع الأخرى من خلال مفاوضات شاملة. سنطلق مبادرة في الأمم المتحدة مع بعض الدول الأخرى لاقتراح إطار في هذا الاتجاه يكون محايدا وسلميا بالكامل وخاليا من التصعيد مع إيران، ونقترح مهمة خاصة حيث قمنا بجمع 50 دولة مع البريطانيين من أجل إنجاز هذا العمل.
1: ويفترض أن تترجم المبادرة هذه التي أعلن عنها ماكرون في الأمم المتحدة بمشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يحدد إطار هذه المهمة المحتملة. في سياق متصل، ترأست فرنسا وبريطانيا أمس اجتماعا لوزراء دفاع عشرات الدول اتفقوا في ختامه مبدئيا على تنسيق الجهود لحماية السفن التجارية وإعادة فتح خطوط الشحن تدريجيا. من لندن هدى الحسيني.
4: الاجتماع انتهى بتثبيت إطار عسكري متعدد الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع اتفاق مبدئي بين أكثر من 40 دولة على تنسيق الجهود البحرية والجوية لحماية السفن التجارية وإعادة فتح خطوط الشحن تدريجيا. الاجتماع الذي ترأسه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيرته الفرنسية ركز على خطة إزالة الألغام البحرية ومرافقة فقط السفن التجارية وتعزيز المراقبة الجوية والبحرية لمنع أي هجمات جديدة أو تهديد لحركة العبور. بريطانيا أعلنت مساهمة مباشرة بإرسال المدمرة البريطانية دراجون ومقاتلات تايفون وأنظمة مسيرة لرصد الألغام ومواجهة الطائرات المسيرة، فيما شددت باريس على أن المهمة الدفاعية وليست تمهيدا لحرب جديدة مع إيران. الاجتماع لم يخرج بإعلان فتح المضيق فورا، لكنه وضع القوة التنفيذية التي ستتولى إعادة تشغيله وتأمينه عندما تسمح الظروف الميدانية بذلك. هدى الحسيني، لندن، مونتي كارلو الدولية.
1: وأعلن وزير الدفاع الأسترالي أن بلاده ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة في مضيق هرمز. ذا وقدمت الولايات المتحدة والبحرين مشروع قرار يدعو إلى إيران إلى الوقف الفوري لكل هجماتها وتهديداتها ضد السفن ولكل محاولات تعطيل حرية الملاحة في هرمز، لكن مشروع القرار هذا قد يسقط باستخدام روسيا لحق النقض ضده. وفي ظل إحكام إيران لقبضتها على المضيق ووسط تبدد الآمال في التوصل

0: الصيني.
1: إيران تخيم على هذه القمة وأضعفت من موقف ترامب التفاوضي. ترامب كان أجل الزيارة للصين بسبب الحرب، وكان يأمل عندما بدأ الحرب أن يذهب إلى الصين بعد أن يكون قد حسم الحرب لصالحه. هذا لم يحدث. سوف يبحث الرئيسان الحرب في إيران، ولكن كما ادعى الرئيس ترامب قبل الزيارة أنه لن يطلب من الصين التدخل مع إيران لوقف الملاحة الدولية في مضيق هرمز، ولكن قال هو سوف تكون الحرب موضوع رئيسي بين الولايات المتحدة والصين. الصين تستورد حوالي 10% من احتياجاتها النفط بأسعار مخفضة، وهذا يعكس العلاقة الوثيقة بين البلدين. ولكن ترامب يزور الصين هذه المرة في مركز أضعف بكثير مما فعل قبل حوالي 10 سنوات.
0: استمعتم إلى هشام ملحم مراسل مونتي كارلو الدولية في واشنطن. هذا ودعا وزير الخارجية الصيني وانغ يي باكستان خلال اتصال هاتفي مع ناظره الباكستاني، دعاها إلى تكثيف جهود الوساطة بين واشنطن وطهران في معالجة والمساعدة في معالجة مسألة إعادة فتح مضيق هرمز، بحسب ما أعلنت وكالة أنباء الصين الجديدة. شدد الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم على أن أي اتفاق إيراني أمريكي يتضمن وقف الهجمات على لبنان يعد ورقة أقوى لإيقاف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان. كما جدد قاسم رفضه للتفاوض المباشر مع إسرائيل، وذلك قبيل انطلاق جولة جديدة من المفاوضات المباشرة، وهي الثالثة بين الحكومتين الإسرائيلية واللبنانية في واشنطن. نيكولا نصيف مراسل مونتي كارلو الدولية والمزيد.
2: قبل 48 ساعة من موعد الجولة الثالثة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، رفع حزب الله من وتيرة رفضها بلسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بدعوته المفاوض اللبناني إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي تشكل كما قال أرباحا لها وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية، على أنه أقرن هذا الرفض بربط أي تفاوض بالاتفاق الإيراني الأمريكي الذي رأى فيه قاسم أنه الورقة الأقوى لإيقاف العدوان. وهو بذلك يؤكد مجددا أن حزب الله غير المكتفي بالقطيع مع رئيس الجمهورية جوزيف عون، يقف على طرف نقيض منه حيال المفاوضات، بتأكيده أولا أنه ماض في الحرب مع إسرائيل وحزبه لن يستسلم، وثانيا ربط أمن الجنوب بمفاوضات إسلام أباد ما يرفضه لبنان الرسمي. وإذا اعتبرت الحكومة اللبنانية حزب الله في 2 آذار الفائت منظمة محظورة غير قانونية، قال قاسم أن لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح وبالمقاومة، في إشارة صريحة إلى رفض إدراج سلاح الحزب في مفاوضات الخميس، وهو أحد البنود التي سيحملها معه الوفد اللبناني المفاوض في تصوره للمرحلة التالية لوقف النار والترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل. نقول نصيف مونتي كارلو الدولية.
0: هذا وأعلنت السلطات الصحية في لبنان أمس عن مقتل 13 شخصا من بينهم جندي ومسعفان في ضربات إسرائيلية بجنوب لبنان. بدأت السلطات العراقية حملة أمنية في صحراء البلاد للتحقق من وجود لقاعدة عسكرية إسرائيلية سرية في البلاد. من بغداد باسل محمد.
3: أعلنت قوات الحشد الشعبي بدء حملة أمنية واسعة في الصحراء الممتدة بين محافظتي النجف وكربلاء جنوب بغداد للتحقق من وجود القاعدة العسكرية السرية التي أقامتها إسرائيل خلال الحرب الأخيرة مع إيران. الحملة الأمنية سميت بعملية فرض السيادة، وتستهدف بادية النجف في عمق 120 كيلومترا، وتمتد من منطقة النخيب حتى معبر عرعر الحدود بين العراق والسعودية، وتشارك في تنفيذ العملية الأمنية المكونة من 4 محاور أكثر من 10,000 من قوات الحشد الشعبي. القوات الجوية العراقية شرعت أيضا بتنفيذ طلعات جوية مكثفة فوق صحراء العراق من النجف إلى كربلاء وحتى محافظة الأنبار غرب البلاد. قرار الحملة الأمنية الواسعة لتعقب النشاط العسكري الإسرائيلي داخل الأراضي العراقية اتخذ بعد اجتماع عقده مجلس الأمن الوطني الذي يضم كافة الأجهزة الأمنية والعسكرية العراقية. وحسب معلومات الإطار الشيعي، الولايات المتحدة رفضت دعم الحملة الأمنية العراقية. باسل محمد، بغداد، مونتي كارلو الدولية.
0: أعلنت تنظيم الدولة الإسلامية عن مسؤولية عن الهجوم الذي وقع في شرق سوريا وأسفر عن مقتل جنديين من الجيش السوري يوم الاثنين. بعد هدنة استمرت لثلاثة أيام استأنفت روسيا هجماتها على أوكرانيا، وذلك في وقت تتزايد فيه التصريحات بشأن قرب انتهاء الحرب. سليمان ياسيني.
4: الحرب بين روسيا وأوكرانيا

0: أوكرانيا مستمرة في وقت تتزايد فيه التصريحات المتضاربة حول إمكانية اقتراب انتهائها. وفي هذا السياق أكد الكرملين على لسان المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف أن الجهود المبذولة في إطار عملية السلام تسمح بالقول إن نهاية الحرب أصبحت وشيكة، لكنه شدد في الوقت عينه على أن الحديث عن تفاصيل ملموسة للحل ما يزال سابقا لأوانه. وجاءت هذه التصريحات بعد حديث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال احتفالات الذكرى السنوية للانتصار السوفيتي على ألمانيا النازية، حيث أشار إلى أن الصراع في أوكرانيا يقترب من نهايته دون تقديم تفاصيل إضافية. وفي تصريحات للصحفيين قبل مغادرته إلى الصين، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى حل بين الطرفين بات وشيكا، لكنه لم يدل بالمزيد من التفاصيل. وفي المقابل يرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا لا تبدي أي نية حقيقية لإنهاء الحرب، مؤكدا أن بلاده تستعد لهجمات روسية جديدة.
1: اعتبر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن موسكو تمارس اليوم شكلا من أشكال الاستعمار الجديد عبر توظيف المعلومات المضللة والاعتماد على الميليشيات الخاصة والتدخلات الأمنية لتعزيز نفوذها في عدد من الدول الإفريقية، ولا سيما في منطقة الساحل، بما في ذلك مالي، وذلك في مقابلته مع زملائنا في RFI إذاعة فرنسا الدولية وفرانس 24 بمناسبة اختتام القمة الفرنسية الإفريقية التي احتضنتها العاصمة الكينية نيروبي. وقال ماكرون في هذه المقابلة إن العلاقة بين فرنسا وإفريقيا دخلت مرحلة إعادة ابتكار تقوم على الشراكة المتكافئة.
2: نريد شراكة متكافئة مع تغييرات عميقة تم تنفيذها خلال السنوات العشر الماضية. إن العلاقة بين إفريقيا وفرنسا قوية جدا بسبب حضورنا في القارة وبفعل مصائر مشتركة والجاليات في بلدنا. المصطلحات واللغة تتغير، لكن الأهم هو أنه في العمق، وكما قال الرئيس روتو نفسه، فإن ما تطلبه الدول الإفريقية قبل كل شيء ليس مساعدات في الميزانية، إنهم يريدون الاستثمار، وهي أيضا طريقة لتغيير المنظور بالكامل. الأمر يتعلق بالاستثمار وبشكل ملموس جدا من خلال تحالف المستثمرين ورواد الأعمال الذين جلبناهم إلى هنا. أعلنا عن 23 مليار يورو من الاستثمارات، إنها أموال خاصة لكنها تخلق وظائف وتغير الحياة.
1: وبعد كينيا يزور ماكرون اليوم إثيوبيا في ختام جولته هذه الإفريقية التي بدأها من مصر.
3: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مباشرة من مدينة كان.
1: إذا المهرجان انطلق مساء أمس في دورته 79، وستكونون على مدى أيام مع تقارير ميشا خليل عن فعاليته وما يدور حول هذا المهرجان. هذا أول تقرير. إذا
4: انتقد كاتب السيناريو البريطاني بول لافرتي هوليوود بشدة في ختام المؤتمر الصحفي للجنة تحكيم المسابقة الرسمية أمس، منددا بالإقصاء الذي تتعرض له الممثلة الأمريكية سوزان ساراندون في الوسط السينمائي الأمريكي بسبب مواقفها المناهضة للحرب في غزة، مشيرا إلى الملصق الرسمي لهذه الدورة الذي تتصدره ساراندون في صورة مأخوذة من فيلمها تيلما ولويس الذي عرض في المهرجان في عام 1991. بول لافرتي:
5: لدى مهرجان كان ملصق رائع، إنه فعلا رمزي. أليس مثيرا للاهتمام أن نرى أشخاصا مثل سوزان ساراندون وخافيير باردام ومارك روفالو يتعرضون للتهميش بسبب مواقفهم المعارضة لقتل النساء والأطفال في غزة؟ العار على أهل هوليوود الذين يفعلون ذلك.
4: عروض اليوم الأول من المهرجان تبدأ هذا المساء بفيلم عدة أيام في ناغي للمخرج الياباني فوكادا كوجي، وفيلم حياة امرأة للمخرجة الفرنسية شارلين بورجوا تاكي. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: تأهلت فنلندا إلى الدور النصف النهائي لمسابقة الأغنية الأوروبية يوروفيجن إلى جانب إسرائيل التي تسببت مشاركتها بمقاطعة 5 دول لأكبر حدث موسيقي تلفزيوني مباشر. النشرة انتهت، ابقوا معنا.
6: Good afternoon. Starting off in Sydney on the M4 in St. Mary's, you've got a broken down truck eastbound approaching Mamre Road. In the CBD, a truck spillage northbound on the Sydney Harbour Bridge. You've got debris in lanes 1 and 2. Otherwise, in Melbourne, there's been a crash in Dandenong South on the South Gippsland Highway ramp to the South Gippsland Freeway northbound. It's closing out the left-hand lane. And an incident in Truganina on Palmer's Road northbound at Doherty's Road. It's got the left-hand lane closed as well. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This May, help make hospitals a happier place for seriously ill kids. Donate at starlight.org.au because happiness matters. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: مع الفنان وليد الحلاني منبلش مشوارنا. مرحبا لك المستمعين راديو 2ME أستراليا.

0: Dice sea Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Margaret Mary Alacoque. ب 16 تشرين الأول كل سنة نحتفل بعيد القديسة مارغريت ماري ألاكوك البتول، وبالكنيسة الكاثوليكية عندهم a special devotion to the sacred heart of Jesus مثل سانت مارغريت ماري يلي ضلت كل حياتها لابسة الثوب الأسود وحاملة صورة قلب يسوع. أصيبت بنوع من الحمى روماتيك فيفر يلي خلتها مريضة ودايما بالتخت لمدة 4 سنوات، طلبت من العذراء تشفيها ولكن بالمقابل بتكرس حياتها للحياة الدينية فقط. ودغري لما طلبت هيدا الشي شفيت، واعترافا منها بالجميل للعذراء مريم زادت اسم ماري على اسم المعمودية، ومشان هيك صارت معروفة بالعالم سانت مارغريت ماري. شافت كتير ظهورات ليسوع دايما عم بيدلها على قلبه المقدس. توفت ب 17 تشرين الأول سنة 1690. يا عاشقة قلب يسوع الأقدس، يا سانت ماري مارغريت، علمينا نصلي ليسوع. Thank you. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.
1: وجهلكم

2ME Australia. 2ME Australia.

0: بدي وصل تحياتي لك المستمعين. أنتم برفتي ذات 2ME 1638 AM وصلنا سوا ليوم الأربعاء وابتدينا برفتكم مشوار Drive Time Program. كاتيانا صراف من وراء الميكروفون معكم ليوم الأربعاء اليوم 13 من شهر ماي أيار. طقسنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 22 درجة، على صعيد ملبن بتوصل أقصاها ل 21. برعاية شركة عشتار حالة الطقس تقدمت لكم. شركة عشتار عندن خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندن خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. كونوا معنا وتابعونا مستمعينا. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. من جولتنا الغنائية الأولى رح نسمع أغاني كتير حلوة بالإضافة لجديد الإصدارات الموسيقية. وبدي أذكركم أنه كل الساعة على رأس الساعة منتوجه لغرفة الأخبار تنتعرف على آخر وأهم التطورات المحلية والعالمية. رح نكون بسياق مشوارنا مع أخبارنا يلي أكيد رح تكون من هون وهونيك. رح كمان عرفكن على الأخبار الجديدة، أخبار الميزانية مبارحة مع ميستر جيم بالمز يلي أكيد وفينا بالميزانية الجديدة. رح أخبركن شو هي التغيرات يلي رح تكون برفقتنا. أيضا رح نكون مع معلومات صحية وغذائية ونفسية بسياق مشوارنا، فما تروحوا مطرح أبدا. أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. بنتوجه لأول فصل استراحة وبنرجع نتابع سوا مع أغانينا. مرحبا 2ME
1: ME. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. رح نتوجه لعند الفنان إياد طموس. هون راديو 2ME 1638 AM.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 3:30 نوافق فيها عبر أثير راديو 2ME.
1: Will Howard Evans with the top stories. The Federal Treasurer says the economic conditions impacting the federal budget changed quite late in the piece. In an address to the National Press Club, Jim Chalmers says the government had five main objectives for this year's federal budget: getting through the global oil shock, cost of living relief, productivity, reforming the tax system for workers and first home buyers, and making the budget stronger. He says this resulted in the government delivering a $250 working Australians tax offset, a productivity package for businesses, and budget savings. Economists argue high government spending will continue to add to a surge in inflation in the wake of the Middle East war. The federal budget will see an extra $18 billion injected into the economy. Inflation hit 4.6% over the 12 months to March, which is above the Reserve Bank's 2-3% target range. US President Donald Trump has lashed out at media coverage of America's war against Iran, saying it's virtual treason to say Iranians are doing well militarily. His social media post came after the New York Times reported Iran retained 2/3 of its missile stockpile. The paper says the Trump administration's portrayal of a shattered Iranian military is going against what US intelligence agencies are saying behind closed doors. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
2: الخامسة والنصف صباحا بالتوقيت الفرنسي.
3: وموجز جديد للأخبار معك سليمان، تفضل.
2: شيرين هادي، مستمعينا الكرام صباحكم سعيد. في مقابلة مطولة مع زملائنا من فرنس 24 وإذاعة فرنسا الدولية وتي في 5 موند، أكد الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون على هامش قمة أفريقيا إلى الأمام في العاصمة الكينية نيروبي أن العلاقة بين فرنسا وأفريقيا دخلت مرحلة إعادة ابتكار تقوم على الشراكة المتكافئة والاستثمار التعاوني وفي المجال الأمني والثقافي بعيدا عن منطق الماضي والوصاية. وفي تطورات الحرب في الشرق الأوسط، وجاء رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قالباف انذارا إلى الولايات المتحدة داعيا واشنطن إلى قبول مقترح طهران لإنهاء الحرب أو مواجهة الفشل على حد قوله، فيما أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ مناورات عسكرية في العاصمة طهران استعدادا لأي مواجهة محتملة. من جهته أكد البنتاغون أن كلفة الحرب على إيران ارتفعت إلى نحو 29 مليار دولار، بينما تبحث دول غربية تعزيز أمن الملاحة في مضيق هرمز، حيث أعلنت فرنسا عن مبادرة أممية لضمان أمن الممر البحري، كما أكدت أستراليا مشاركتها في مهمة دفاعية بقيادة فرنسية بريطانية. قال مسؤولان غربيان مطلعان وآخران إيرانيان إن السعودية شنت العديد من الهجمات غير المعلنة على إيران ردا على هجمات شنتها طهران فعلى المملكة خلال حرب الشرق الأوسط. من جانبها نددت وزارة الخارجية الإيرانية بإلقاء السلطات في الكويت القبض على 4 أفراد قالت الدولة الخليجية إنهم ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني. وفي لبنان أعلنت وزارة الصحة مقتل 13 شخصا بينهم جندي ومسعفان جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات في جنوب البلاد. غادر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في زيارة تستمر يومين للقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ، حيث يبحث الطرفان ملفات عدة منها الحرب في الشرق الأوسط والتوترات التجارية وقضية تايوان. ترامب قال قبل سفره إنه لا يعتقد أنه بحاجة إلى مساعدة الصين لإنهاء الحرب مع إيران، كما قال إنه سيطلب من شي فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. في الملف الروسي الأوكراني أكد الكرملين أن الحديث عن تفاصيل إنهاء الحرب سابق لأوانه، وذلك رغم تصريحات الرئيس فلاديمير بوتين بشأن اقتراب نهاية النزاع. في المقابل يرى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن روسيا لا تبدي أي نية حقيقية لإنهاء الحرب، مؤكدا أن بلاده تستعد.
4: Starting off in Sydney and Banksia, there's been a two-car crash southbound on the Princes Highway, Bestwick Street. In Leppington, a breakdown northbound on Cannon Valley Way at Kalpastra Road. In Melbourne, look out for a crash in Leverton North on Little Boundary Road, northbound for Leslie Road. It's closing out the right-hand lane, and Leslie Road is now blocked at the intersection. And look out for reports of a crash on the Ring Road near Boundary Road. You've got some heavy delays building both ways. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This May, you can give happiness to a seriously ill child in hospital. Donate at starlight.org.au because happiness matters. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي ذكر بأحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحرارة ل 22-21 على صعيد ملبن. بذكر مستمعينا حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم، موجودين على 95 وي ستريت فيفيلد. منروح لأخبارنا المحلية الأسترالية، منروح لجوجل. جوجل تعاني من مشاكل في الخادم، الآلاف المستخدمين يبلغون عن الأخطاء. جوجل تعاني من مشاكل في الخادم مما تسبب في ظهور رسائل خطأ على صفحات البحث. أكثر من 5000 مستخدم في أستراليا أبلغوا عن مشاكل في الوصول إلى جوجل مع ظهور رسائل خطأ مثل خطأ في الخادم أو لا يمكن تحميل المحتوى. المشكلة لم يتم حلها بعد من قبل مزودي جوجل، مما تسبب في إزعاج المستخدمين الذين يعتمدون على جوجل للبحث والوصول إلى المعلومات. شفتوا مستمعينا، حتى جوجل صار تعبين. جوجل تعب. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM. نتوقف مع فاصل استراحة.
1: يا ماما مع كل صباح صبحية غير شكل مع 2ME.
2: أنه أنت كصحفي أو كمحلل سياسي أنت رسالة للعالم، ما تأخذ مثلا طرف. حضرتك ست كلود إذا صرنا بنسمعي، أنا ما بعرف إلى اليوم أيش سياسي. يعني هيدي الصحافة الشريفة، أنه وقت اللي أنا بدي أشوف صحفي عم يطلع على المنبر ويحكي، ما بعرف إلى اليوم أنا صار لي كذا سنة بسمعكم، ما بعرف إنه أيش سياسي تبعتي. هيدي هي الصحافة الشريفة.
1: لا ما لي أنا كمان، إذاعتكم المفضل الحرة أستراليا. Love it.
3: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
4: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: This is 2ME Australia.
0: نتابع برفقتكم مستمعينا وبرفقة الفنان سعد رمضان. أنتم برفقة إذاعة 2ME. مرحبا.

0: playing more new music than anybody else.
1: All day, all night.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
4: من أكبر مكتبة موسيقية عربية بجنوب الكرة الأرضية، استمتعوا بأجمل وأعظم الأغاني كل الوقت على Radio 2ME. Original 2ME.

0: جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 4 من وفيكم فيها عبر أثير راديو 2ME. Today's best variety. This is my radio.
1: Is it really you? What are they saying anyway? Got it. Today's best variety, 2ME, only on 2ME Australia. هل أعطت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790 7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: Roger that.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
9: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أما أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا بالمحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
10: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان.

0: ماذا في العناوين؟
1: صباح الخير. كل طرق إيران تقود إلى قمة بكين. نتنياهو مفخخا مفاوضات واشنطن. نتحدث مع لبنان بتقسيم الأدوار للتخلص من حزب الله.
2: What we're talking to them about is how do we work together to militarily and politically possibly splitting up the work to get rid of Hezbollah. It's not yet been done. It has to be done as well.
1: ترامب يهزأ من الرد الإيراني.
3: It's a stupid proposal.
1: هل شنت الإمارات ضربات سرية على إيران؟ في المنطقة تتم المفاوضات الأمريكية الإيرانية بالمراسلة بواسطة صندوق البريد الباكستاني، وهي اقتربت من مفترق طرق يقود واحد إلى استئناف الحرب بسبب الرد الإيراني التافه أو الغبي كما وصفه ترامب، والآخر إلى تعويم الهدنة فترة إضافية لاختبار النوايا الصينية خلال قمة بكين.
0: في لبنان تتم المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية التي تستأنف الخميس المقبل على وقع القصف والغارات والجرف والإنذارات والإخلاءات، ما يجعل مفاوضات واشنطن مهددة رغم حاجة لبنان إليها.
1: السفير الأمريكي ميشيل عيسى جال على الرؤساء الثلاثة قبل أن يغادر إلى واشنطن للمشاركة في جولة المفاوضات الجديدة التي سبقه إليها رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم، وحمله الرؤساء طلب إلى الإدارة الأمريكية بالضغط على إسرائيل لوقف النار بما ينسجم وفلسفة المفاوضات وما تفترضه من تبريد.
0: كما التقى عيسى السفراء الفرنسي والقطري والسعودي والمصري ووضعهم بأجواء الحراك الأمريكي.
1: حزب الله خفض مستوى تمثيله في التواصل مع رئاسة الجمهورية بعدما كلف النائب حسن فضل الله بمتابعة هذا الملف بديلا عن رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد.
0: وفهم أن اتصالا حصل بين فضل الله ومستشار رئيس الجمهورية أندري رحال طلب بموجبه الأول عودة العلاقات إلى طبيعتها مع عبدة شرط الرجوع عن المفاوضات المباشرة، وشرط استبدالها أيضا بمفاوضات غير مباشرة، الأمر الذي رفضته عبدة.
1: الموقف الأبرز جاء على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي قال إن الحرب مع حزب الله ينبغي أن تستمر حتى لو انتهت المواجهة مع إيران. أضاف في مقابلة مع شبكة CBS ما نتحدث مع لبنان بشأنه هو كيف يمكننا أن نعمل معا عسكريا وسياسيا وربما عبر تقسيم الأدوار للتخلص من حزب الله، وهذا لم يتحقق بعد لكنه يجب أن يتحقق.
2: Hezbollah is basically a proxy of Iran. Iran holds Lebanon. We have no quarrel with Lebanon. We can make peace with Lebanon and want to make peace with them tomorrow, no yesterday. But you have this foreign body, this Iranian-backed terrorist organization that hijacked the country.
4: Right.
2: So we've had to go into Lebanon to prevent a repeat of the invasion we had in Gaza. Hamas invaded us, butchered our men, beheaded our men, raped our women and then killed them, burnt our babies, did the worst massacre against Jewish people since the Holocaust. And guess what? On the other border, Hezbollah from Lebanon was planning to do even more. They had 5,000 Redwan Force terrorists ready to invade the Galilee. Let me tell you, the Lebanese would like us to do that. Many. You know, they talk...
4: Eradicate Hezbollah.
2: Oh, yeah. Because they want freedom. But they've not shown yet the capacity to fight them. What we're talking to them about is how do we work together to militarily and politically, possibly splitting up the work, to get rid of Hezbollah. It's not yet been done. It has to be done as well.
0: رئيس الحكومة نواف سلام قال للنهار إن أول بند للبنان في المفاوضات هو تثبيت وقف النار وجدولة الانسحاب الإسرائيلي والإفراج عن الأسرى وعودة النازحين والإعمار، وطالب سلام الولايات المتحدة بضمانات عملية فعلية. ماذا الآن في رسالة واشنطن؟
1: تشكل وفد لبنان المفاوض إلى اجتماعات واشنطن من السفير السابق سيمون كرم ممثلا رئيس الجمهورية رئيسا للوفد الذي يضم أعضاء مقيمين من دبلوماسيين وأكاديميين وعسكريين. وافق الرئيس نبيه بري على تأليف الوفد بالأسماء والاختصاص والانتماء الطائفي من دون أن يظهر اسمه علنا أو أن يرتبط الوفد رسميا بموافقته. ومبرر ذلك سببان: الأول أن المفاوضات هي من اختصاص السلطة التنفيذية في مرحلتها التفاوضية وصولا إلى الاتفاق الناتج عنها. الثاني حسابات الرئيس بري الشيعية في ضوء رفض حزب الله المفاوضات المباشرة. الوفد اللبناني يذهب إلى مفاوضات واشنطن مزودا بثلاثة سقوف: الأول رفض توقيع اتفاقية سلام مع

0: they sent us. I didn't even finish reading it. They said, I'm not going to waste my time reading it. I would say it's one of the weakest right now. It's on life support. They understand. These are all medical people. Dr. Oz, life support is not a good thing. Do you agree?
1: Die prognostic.
0: I would say the ceasefire is on massive life support.
2: ترامب ذكر بأنه قتل القادة العسكريون الإيرانيون من الصف الأول والثاني ونصف قادة الصف الثالث، ثم يعودون إلينا راغبين في التفاوض ويقدمون اقتراحا غبيا. إنه اقتراح أحمق حقا لن يقبله أحد، رغم أن أوباما كان ليقبله وبايدن كان ليقبله، بل إن ما قبلاه كان أسوأ بكثير.
0: Then they come back and they want to negotiate. And they give us a stupid, it's a stupid proposal. And nobody would take it, although Obama would have taken it, Biden would have taken it. What they took was far worse.
3: زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك تشومر أكد السعي لفرض تصويت سابع على قرار صلاحيات الحرب هذا الأسبوع.
2: في المقلب الإيراني قال رئيس البرلمان محمد باقر قليباف إننا جاهزون لجميع الخيارات وقواتنا المسلحة على أهبة الاستعداد للرد على أي هجوم، وأكد أن لا بديل عن قبول المقترح الإيراني المؤلف من 14 نقطة.
3: المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي اعتبر أن واشنطن تواصل التمسك بمطالب غير معقولة وأحادية الجانب.
2: صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت أن الإمارات شنت ضربات عسكرية على إيران.
3: الضربات التي لم تعترف بها الإمارات حصلت مطلع الشهر الماضي وشملت هجوما على مصفات نفط في جزيرة لوان الإيرانية.
2: كما ذكرت الصحيفة أن إيران اقترحت تخفيف تركيز بعض اليورانيوم عالي التخصيب لديها ونقل الباقي إلى دولة ثالثة.
3: السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة أكد أنه تم تعميق التعاون الأمني بين إسرائيل ودول في الشرق الأوسط وعلى رأسها الإمارات، ونقلت صحيفة إسرائيل هيوم عن السفير أن تل أبيب زودت الإمارات بمنظومة القبة الحديدية. بعد اللغط الحاصل بشأن وقف العمل بالتعميمين 166 و158، أكد مصرف لبنان العمل لمتابعة دفع المتوجبات لما في ذلك من أهمية لدعم المودعين وقدرتهم المالية بشكل خاص والاقتصاد المحلي بشكل عام، ولما في ذلك من مسؤولية قانونية واجتماعية تجاه المودعين.
2: وبلغ مجموع طلبات المودعين الذين تقدموا للاستفادة من التعميمين أكثر من 610,000.
3: في ساحة النجم لم يحضر قانون العفو العام لخلافات حول بعض النقاط. كريستال كوزال.
4: تعطلت جلسة اللجان النيابية التي كانت مقررة أمس، ولم يحضر نائب رئيس المجلس النيابي إلياس بوصعب لترأسها، وعزى البعض هذا الموقف كرد على تجاوزه وعدم دعوته إلى اجتماع بعبدة. النائب جبران باسيل أكد أن موقف تكتل لبنان القوي واضح، ويتلخص بأن العفو عن المظلومين واجب، أما العفو عن تجار المخدرات والقتل فمرفوض، والعفو عن سارقي أموال المودعين فممنوع، ولا يجوز العفو عن قتلة الجيش.
3: الحرب الإسرائيلية على طاولتي بعبدة والسرايا. جوزيفين أبيغسون.
5: في بعبدة اجتماع تنسيقي بين مختلف الوزارات والهيئات المعنية بمتابعة تداعيات الحرب الإسرائيلية على لبنان لبحث آلية الدعم وتجميع المعطيات المتعلقة بهذه التداعيات بهدف الاستفادة منها في دعم التحرك الرسمي والدبلوماسي للبنان خلال المرحلة المقبلة. وفي السراي اجتماع وزاري دوري أعرب في خلاله رئيس الحكومة عن مخاوفه من توسع الاعتداءات الإسرائيلية، وكشف عن الاتفاق الحاصل مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان لزيارة لبنان للتحقيق في جرائم الحرب، مشيرا إلى العمل لعقد جلسة لمجلس حقوق الإنسان في جنيف.
3: في الميدانيات وبعد تحذير سكان صحمر في البقاع فجرا بضرورة إخلاء منازلهم لمسافة لا تقل عن 1000 متر، بدأ الجيش الإسرائيلي غاراته مستهدفا البلدة.
2: كما أغار الطيران على بلدة الصريفة في قضاء سور.
3: وكانت سلسلة غارات قد استهدفت ليلا بلدات جنوبية عدة.
2: إلى ذلك سجل فجرا تفجير إسرائيلي في المنطقة الواقعة بين البياضة والناقورة.
3: في العمق العسكري أيضا يستعد الجيش الإسرائيلي لتوسيع العملية البرية في لبنان بسبب خروقات حزب الله حسب القناة 12.
2: في المقابل

0: كثف حزب الله صلياته الصاروخية بالمسيرات ضد الجيش الإسرائيلي في القرى الجنوبية.
1: هذا وحكم الجيش الإسرائيلي بسجن جنديين لإقدام الأول على وضع سيجارة في فم تمثال السيدة العذراء في إحدى القرى الجنوبية وإقدام الثاني على تصويره.
0: أعلنت وزارة الدفاع السورية مقتل جنديين وإصابة آخرين من جراء استهداف حافلة في ريف الحسكة.
1: لفتت السلطات الأوكرانية إلى هجوم جوي روسي على العاصمة كييف فجرا مع انتهاء هدنة لثلاثة أيام مع موسكو.
0: أشار مسؤول أمريكي إلى أن واشنطن ستشيد ثلاث قواعد في جنوب غرينلاند لمراقبة النشاط البحري الروسي والصيني، وستصنف كأراضٍ تابعة للسيادة الأمريكية. ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟
1: الجو اليوم غائم جزئيا مع ارتفاع ملموس بالحرارة التي تتخطى المعدلات الموسمية وتتراوح بين 16 و 27 درجة مع رياح نشطة أحيانا.
0: كان في النشرة: كل طرق إيران تقود إلى قمة بكين. نتنياهو مفخخا مفاوضات واشنطن. نتحدث مع لبنان بتقسيم الأدوار للتخلص من حزب الله.
2: What we're talking to them about is how do we work together to militarily and politically possibly splitting up the work to get rid of Hezbollah. It's not yet been done. It has to be done.
0: ترامب يهزأ من الرد الإيراني.
3: It's a stupid proposal.
0: هل شنت الإمارات ضربات سرية على إيران؟
1: النشرة انتهت. نشكر لكم متابعتكم.

0: starting off in Sydney, in Miranda, traffic lights are blacked out on President Avenue at Sylvania Road. In Collaroy, a two-car crash northbound at Pittwater Road near Homestead Avenue. In Melbourne, look out for a crash in Carnley on Ballarat Road northbound before Billingham Road. Lane closures are now in place. And it got a breakdown on the Ring Road Greensabound after Boundary Road. It's closing out the left-hand emergency lane and speeds are back down to 40k. Test drive and buy Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
1: نعود إلى متابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. عودتنا من غرفة الأخبار تنتابع سوا مع أغانينا من أخبارنا آخر المستجدات الإخبارية المحلية والعالمية، تعرفنا عليها سوا لتمام الساعة 4، وتعرفنا أيضا على حركة السير والطرقات. بنتعرف على أحوال طقسنا بسيدني اليوم يوم الأربعاء، اليوم 13 من شهر أيار ماي. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 22 21 على الصعيد ميلبن. جني جني عيوني هالأغنية للفنان راغب عليمي، رح نسمعها سوا عبر أثير راديو

Hour on 1638 2ME Australia. Carlo Acutis, the Millennium Saint. كان بعده طوباوي اللي منزعنا عنه ضمن برنامج بصمة من التاريخ، وهلأ صار بكل فخر الديس الشبيبة، هالشاب يلي كرس كل يوم من حياته لساعة سجود وما تخلى عن حبه للتكنولوجيا والكمبيوتر ولا عن الصلاة، وما مرق بلحظة شك وهو عم يتعذب من اللوكيميا. We present a tribute today to Saint Carlo Acutis, God's technology apostle. May his life inspire youth of Lebanon and Australia to live with faith, love and simplicity. ما في أم بالعالم ما بكيت لمن شافت أمه لكارلو والفرح على وجهها نهار إعلان قداسته بسبعة أيلول 2025. آخر كلمة قالها لأمه هي وماسكت له إيده على سريره بالمستشفى: ماما don't be afraid, since Jesus became a man, death has become the passage towards life and we don't need to flee it. من أقواله كمان: I die happy because I have lived my life with God and I have not wasted even a single minute that was not for him. Saint Carlo Acutis, pray for us. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: بنرجع لمتابعه مشوارنا متوجهه لغرفه الاخبار تنتعرف على اخر واهم التطورات لتمام الاربعة ونص.
1: كل الاذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكره. بس ولا اذاعه بتوصل لك الخبر 24 ساعه على 24. بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظه ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو الا اذاعتكم اذاعه 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
3: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: Howard Evans with the top stories. The Federal Treasurer says the economic conditions impacting the federal budget changed quite late in the piece. In an address to the National Press Club, Jim Chalmers says the government had five main objectives for this year's federal budget: getting through the global oil shock, cost of living relief, productivity, reforming the tax system for workers and first home buyers, and making the budget stronger. He says this resulted in the government delivering a $250 working Australians tax offset, a productivity package for businesses, and budget savings. Economists argue high government spending will continue to add to a surge in inflation in the wake of the Middle East war. The federal budget will see an extra $18 billion injected into the economy. Inflation hit 4.6% over the 12 months to March, which is above the Reserve Bank's 2-3% target range. US President Donald Trump has lashed out at media coverage of America's war against Iran, saying it's virtual treason to say Iranians are doing well militarily. His social media post came after the New York Times reported Iran retained 2/3 of its missile stockpile. The paper says the Trump administration's portrayal of a shattered Iranian military is going against what US intelligence agencies are saying behind closed doors. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
6: أهلا بكم، فترة صباحي فرانس 24 متواصلة معكم مع نشرة أنباء مطولة، وإليكم أبرز العناوين. دونالد ترامب يسافر إلى الصين ويقول قبل مغادرته إن وقف البرنامج النووي الإيراني أولوية قصوى، وطهران تحث واشنطن على قبول اقتراحاتها أو مواجهة الفشل. وإيمانويل ماكرون يؤكد أن فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لوضع إطار مهمة محايدة لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز. 13 قتيلا في لبنان جراء غارات إسرائيلية على جنوب البلاد قبيل جولة جديدة من المفاوضات في واشنطن. والجيش الإسرائيلي يقول إنه نفذ عملية للسيطرة على منطقة الليطاني، وأمين عام حزب الله يتوعد. السلطات الصحية تسعى لطمأنة الرأي العام بشأن حصر انتشار فيروس هانتا. وزيرة الصحة الفرنسية تعلن أن تحور سلالة الفيروس على سفينة هونديوس غير مؤكد، وتفيد بأن الراكبة الفرنسية الوحيدة المصابة به في وضع خطر. وتتابعون خلال هذه الساعة الإخبارية أيضا زيارة ترامب للصين إلى جانب ملف إيران، هل من انفراجة في الحرب التجارية بين البلدين؟ نطرح السؤال على مختص في الشؤون الآسيوية عهد الكلاس في اقتصاد الصباح. تتابع مفاوضات القوتين العظميين التي تجرى تمهيدا لزيارة ترامب. مع رمتان عويطية نعود لحصيلة قمة الدول الإفريقية مع فرنسا في نيروبي وبقية الجولة الإفريقية لإيمانويل ماكرون، ونتابع أبرز عناوين وآراء الصحف العربية والعالمية مع رشا زغريني، وافتتاح مهرجان كان السينمائي في دورته 79، وأخبار أخرى. فابقوا معنا.

0: الحرب على إيران وتداعياتها تخيم على زيارة الرئيس الأمريكي إلى الصين والقمة الهامة المرتقبة مع نظيره شي جين بينغ. دونالد ترامب وقبل صعوده إلى الطائرة التي تقله إلى بكين أكد أن وقف البرنامج النووي الإيراني أولوية قصوى بالنسبة له، وأصر على أن سياساته تؤثي ثمارها وأن الارتفاع في نسب التضخم في الولايات المتحدة ليس سوى أمرا مؤقتا.
1: الشيء الوحيد الذي يهم عندما أتحدث عن إيران هو أنهم لا يجب أن يمتلكوا سلاحا نووي. لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين ولا في أي شخص آخر، أفكر في شيء واحد فقط. لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يحفزني.
0: واستبقت الصين زيارة ترامب بالدعوة إلى تكثيف جهود الوساطة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، دعوة وجهها وزير الخارجية الصيني إلى الوسيط الباكستاني في اتصال هاتفي مع نظيره الباكستاني. إذن من جانبها طهران تواصل التصعيد الكلامي. رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف وجه إنذارا إلى الولايات المتحدة داعيا إياها إلى قبول الشروط الواردة في مقترح إيران لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وإلا ستواجه واشنطن الفشل. وكان لوح الرئيس الأمريكي باستئناف عمليات عسكرية ضد إيران. إذن إيران على رأس الملفات المطروحة في قمة دونالد ترامب وشي جين بينغ، لكن قضايا أخرى شائكة تجمع البلدين. فحتى قبل بدء زيارة ترامب لبكين جمع وفدان من الصين والولايات المتحدة مشاورات اقتصادية وتجارية في كوريا الجنوبية هذا الصباح لتهدئة الحرب الاقتصادية بينهما والدائرة منذ سنوات. لنتابع.
2: قبل أكثر من 6 أشهر التقى الرئيسان الأمريكي والصيني. الإعلام الصيني الرسمي يتحدث عن حيثيات زيارة الرئيس دونالد ترامب إلى الصين عبر وكالة أنباء الصين التي أجرت مقابلات مع نخبة من الخبراء.
3: من منظور السياسة الداخلية يأمل ترامب أن تتيح له هذه الزيارة تقديم صورة للأمريكيين على أنه رئيس قادر على إدارة علاقة القوى العظمى مع تحقيق فوائد ملموسة لناخبيه.
2: تدرك بكين الوضع داخل إدارة الرئيس الأمريكي مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي وتنوي استغلال هذا الوضع. من المتوقع أن تتمحور المناقشات حول قضايا شائكة. يعتزم دونالد ترامب الضغط على شي جين بينغ لاستخدام نفوذه على إيران للمساعدة في حل أزمة الخليج. الصين شريك اقتصادي وسياسي رئيسي لإيران وأكبر مستورد للنفط منها. من بين نقاط الخلاف الأخرى بيع الأسلحة الأمريكية إلى تايوان والذي ترفضه بكين رفضا قاطعا. من المتوقع كذلك أن يهيمن ملف التجارة على المناقشات بين ممثلي أكبر اقتصادين في العالم.
4: في عامي 2017 و2018 كانت إدارة ترامب أول من صنف الصين كمنافس استراتيجي، مع ذلك لم تكن واشنطن آنذاك قد حددت بوضوح رهانات هذه المنافسة. بعد فترة من التأقلم أدركت إدارة ترامب عدم جدوى هذا النهج لأنه قد يضر بها. بات من الضروري الآن تحديد حدود المنافسة وتجنب أي تصعيد.
2: لكن من غير الواضح إن كان هذا سيقنع الرئيس الأمريكي بالتخلي عن أساليب التفاوض القائمة على ميزان القوة.
0: وحول زيارة ترامب للصين معنا الصحفي الخبير بالشؤون الأسيوية سيد وائل عواد ينضم إلينا من نيودلهي. سيد وائل أهلا بك على قناة فرانس 24. إذن يصل دونالد ترامب إلى بكين بعد ساعات من الآن في وقت لم يتمكن فيه من حل الأزمة مع إيران. هل يمثل ذلك نقطة ضعف في زيارته إلى الصين أم بالعكس هو ملف قد يضغط به على شي جين بينغ؟
5: أسعد الله صباحكم بألف خير. لا شك بأنها ورقة ضغط على الرئيس ترامب في الواقع، لأنه لا يستطيع أن يفتح أكثر من جبهة في ظل التوترات التي بدأت تظهر خلال فترة حكمه الثانية للولايات المتحدة، وكذلك من خلال التصعيد مع حلفائه وخصومه، وأيضا الدخول كطرف في الحرب في الشرق الأوسط. لذلك فإن حضوره إلى بكين يعزز من موقف الرئيس شي جين بينغ الذي يريد أن يظهر للعالم بأن الصين هي أكثر استقرارا وأكثر صدقا وثقة من الولايات المتحدة التي بدأت تفقد أصدقائها وخصومها على حد سواء.
0: سيد وائل، ليس هناك فقط ملف إيران، هناك عدة ملفات أخرى شائكة، على أبرزها هناك الحرب التجارية الاقتصادية بين القوتين العظميين، هناك مشاورات اقتصادية بدأت هذا الصباح في كوريا الجنوبية. هل يمكن لزيارة ترامب أن تخلق انفراجة في هذه الحرب التجارية الاقتصادية بين البلدين؟
5: ولا شك بأن الملف الإيراني كان من الأولويات الآن بسبب الأحداث والتغيرات الجيوسياسية، لكن كما تفضلت نعم هناك العديد من الملفات المطروحة على طاولة المفاوضات الثنائية، خاصة العلاقات بين البلدين فيما يتعلق في الذكاء الاصطناعي والشرائح الإلكترونية وأيضا المعادن النادرة وغيرها من الأمور الاقتصادية التي يهتم بها الرئيس الأمريكي، ويريد أن يتوصل إلى ما يحفظ ماء الوجه من خلال الخروج من هذه الزيارة ببعض النتائج التي قد تقنع الشارع الأمريكي بقدرته على القيادة وعلى الريادة في العالم. لذلك أنا أعتقد أن الصين تتفهم الموقف الأمريكي وتحاول أن تعدل الميزان التجاري بين البلدين الذي يميل لصالح الصين، لكن حقيقة الأمر أن أيضا الصين لديها الكثير من الأوراق التي تحاول الضغط على الولايات المتحدة لإبعاد ملفات سياسية تهم الصين، خاصة فيما يتعلق في مضيق تايوان، لكنها ستركز بالتأكيد على القضايا الاقتصادية والتجارية بين البلدين بما فيه مصلحة شعبي البلدين.
0: سيد وائل عواد الصحفي المتخصص في الشؤون الآسيوية من نيودلهي، شكرا جزيلا لك. وفي ظل التعثر الأمريكي في الشرق الأوسط، تحاول دول أخرى العمل على مبادرة لحل مشكل الملاحة في مضيق هرمز. فخلال مقابلة مع فرانس 24 على هامش قمة فرنسية إفريقية، أعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا.
2: يجب علينا تأمين إعادة فتح مضيق هرمز دون شروط ودون رسوم عبور، بتفكيك كل أشكال الحصار وعبر حوار صارم مع إيران، واستئناف الحوار حول المسائل النووية والبالستية بين إيران والولايات المتحدة، ولكن مع الدول الثلاث الرئيسية بريطانيا، فرنسا وألمانيا، كما أدعم فكرة أن يشمل الحوار كل دول المنطقة.
0: وبشأن المبادرة الفرنسية، قال وزير الدفاع الأسترالي إن بلاده ستنضم إلى مهمة دفاعية بحتة بقيادة فرنسا وبريطانيا لتأمين الملاحة عبر مضيق هرمز. وأشار المسؤول الأسترالي إلى أن هذه المهمة مصممة لاستكمال التواصل الدبلوماسي وجهود خفض التصعيد مع إظهار التزام ملموس بأمن التجارة الدولية. في لبنان، غارات إسرائيل المميتة توقع المزيد من القتلى رغم سريان وقف إطلاق نار كان أعلنه دونالد ترامب. 13 شخصا قتلوا أمس، من بينهم جندي ومسعفان حسب وزارة الصحة اللبنانية. الغارات الإسرائيلية تركزت على 3 بلدات في جنوب البلاد. يأتي هذا بينما يستعد لبنان وإسرائيل لجولة تفاوض جديدة في واشنطن.
6: Starting off in Sydney and Moorebank, there's been a 2-car crash southbound on Heathcote Road at the M5. In Orchard Hills on the M4 motorway, you've got some metal debris westbound approaching the Northern Road across lanes 2 and 3. In Melbourne, keep an eye for a breakdown on the Ring Road. Greens are bound after Boundary Road. It's closing out the left-hand emergency lane and speeds are back down to 40k. And a crash on the Monash outbound after the Princes Highway. It's closing out the left-hand lane. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This May, help make hospitals a happier place for seriously ill kids. Donate at starlight.org.au, because happiness matters. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: العودة لمتابعه مشوارنا من استديوهات الاخبار، بنرجع لعندكم مستمعينا تنتابع سوا مشوار درايف تايم بروجرام. بذكر باحوال طقسنا اليوم بسيدني، بتوصل درجات الحراره ل 22 21 على الصعيد ملبن. بنسمع الفناني ساريا سواس بس عبر اثير راديو 2 ام اي.

0: عودة لعنكم مستمعينا، بدي احييكم من جديد. انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. منروح للدين العام الاسترالي، نعم، قد يصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول نهاية العقد القادم. يحذر اقتصاديون من أن ارتفاع أسعار الفائدة سيزيد من عبء الديون الحكومية ويضاعف التحديات المالية على الموازنة العامة، ويأتي ذلك وسط ضغوط متزايدة على الإنفاق الحكومي وارتفاع تكلفة الاقتراض، ما يشير مخاوف حول الاستدامة المالية في المستقبل. تحياتي لكم من جديد، انتم برفقتي ذات 2ME 1638 AM. نتوجه الى فاصل استراحة.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
0: نتابع برفقتكم مشوارنا. بدي أوصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1632 AM. عندي الفنانين نجوى كرم، رح سمعتنا هالأغنية الحلوة لألا، ومن بعد منا نكمل سوا مع آخر وأهم المستجدات الأخبارية المحلية عبر أثير راديو 2ME.

0: العودة لمتابعة مشوارنا. بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM، جولة إخبارية لتمام الساعة 5 من وافيكم فيها بس عبر أثير راديو TME.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركاء الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا، الأخبار أول بأول.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. فيكتوريا بوليس ريكروتينج ناو. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
6: Twenty-four-seven, on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: توغل وغارات. مساء الخير لبانوراما صوت لبنان، مع تحيات غلاديس الخوري أنطونيوس وشادي عقاد.

0: العناوين. التصعيد الإسرائيلي يتمدد عشية المفاوضات، وعون الاعتداءات الإسرائيلية تقوض جهود التهدئة. الكتائب تدعم مسار التفاوض وقرارات الحكومة لإنهاء الحرب. قاسم، الاتفاق الإيراني الأمريكي هو الورقة الأقوى لوقف النار. إلغاء امتحانات الشهادات الفرنسية في لبنان والشرق الأوسط. ترامب لن نسمح لإيران بامتلاك النووي لأنها ستستخدمه. وفي البانوراما أيضا الأحوال الجوية، نشرة أخبار الـ LBCI، وأسعد الله مساءكم، والنشرة الاقتصادية. عشية انطلاق جولة المفاوضات المباشرة اللبنانية الإسرائيلية الجديدة، غادر السفير الأمريكي ميشيل عيسى إلى واشنطن، والتي سبقه إليها رئيس الوفد اللبناني سيمو كرم في إطار مساع دبلوماسية مكثفة. وقد حمل عيسى طلبا من الرؤساء اللبنانيين إلى الإدارة الأمريكية يقضي بممارسة الضغوط على إسرائيل لوقف إطلاق النار. يأتي ذلك على وقع التصعيد الميداني الإسرائيلي المتدحرج الذي يتسع نطاقه ويتمدد ميدانيا في ظل مخاوف من انزلاق الأوضاع نحو مواجهة أوسع. رئيس الجمهورية جوزيف عون شدد على أن الاعتداءات الإسرائيلية تقوض جهود التهدئة، وقال نحن مستمرون بالعمل من أجل وقف الانتهاكات وانسحاب إسرائيل من أراضينا، وسنستمر بالاتصالات مع المجتمع الدولي من أجل حماية سيادة لبنان. وفي الجديد الميداني، أعلن الدفاع المدني استشهاد عنصرين جراء غارة إسرائيلية في النبطي، كما استهدفت سلسلة غارات جبشيت حيث سقط 3 قتلى و4 جرحى. وقد نعت قيادة الجيش المؤهل أول محمد عبيد في غارة جبشيت. وقبيل الظهر استهدفت مسيرة إسرائيلية دراجة نارية في طير دبة، ما أدى إلى سقوط قتيل وجريح. وكانت الغارات قد استهدفت صباحا سحمر في البقاع الغربي وصريفة ورأس العين في قضاء سور، إضافة إلى جبشيت والرسل. وفي تطور ينذر بمرحلة خطيرة على الجبهة الجنوبية، أعلن الجيش الإسرائيلي وكشف عن صور وفيديوهات أظهرت عبوره نهر الليطاني ووصوله إلى أطراف بلدة زوتر الشرقية. وأعلن الجيش الإسرائيلي أن عبور الليطاني حصل عبر مدرعات ثقيلة وناقلات جنود، وأن هذا الأمر يمهد الطريق لإمكانية عبور النهر في المستقبل. الجيش الإسرائيلي الذي أعلن قبل قليل اعتراض مسيرات عدة من لبنان، أكد أن الجيش الإسرائيلي هاجم أكثر من 1100 هدف وقتل أكثر من 350 عنصرا من حزب الله منذ بدء تفاهمات وقف النار. في المواقف، أكد المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل، أكد دعم مسار التفاوض وقرارات الحكومة لإنهاء الحرب. بيان الحزب تلاه الأمين العام وليد فارس.
1: يدعو المكتب السياسي إلى التفاف وطني جامع حول مسار التفاوض الذي أطلقه رئيس الجمهورية جوزيف عون، وتأمين كل الظروف السياسية والوطنية اللازمة لإنجاحه في سبيل تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في جنوب لبنان واستعادة الأسرى وعودة النازحين والوصول إلى وقف نهائي للحرب. ثانيا، يؤكد المكتب السياسي أنه مهما تكن نتائج الحرب الجارية أو مسار المفاوضات، فإن الدولة اللبنانية والشعب اللبناني لا يمكنهما القبول باستمرار سلاح الميليشيات خارج إطار الشرعية، لما يشكله ذلك من تهديد لمستقبل لبنان واستقراره وازدهار اقتصاده والمساواة بين أبنائه. كما يرفض المكتب السياسي أي محاولة لاستمرار مصادرة القرار الوطني، مؤكدا أن حماية لبنان لا تكون إلا من خلال دولة قوية تحتكر وحدها قرار السلم والحرب. ثالثا، توقف المكتب السياسي أمام حملات التهديد والتخوين التي تلجأ إليها ميليشيا حزب الله المحظورة في وجه القيادات السياسية والروحية وكل من خلفها الرأي من بيئتها، ويؤكد أن هذه السياسة لم ولن تنجح في إسكات الأصوات المطالبة بقيام دولة سيدة حرة تمتلك قرارها الوطني.

0: وسنرد على العدوان والانتهاكات. في وزارة المالية عقد اجتماع ضم وزراء المال والطاقة والاقتصاد خصص للبحث في تداعيات الحرب وارتفاع أسعار الطاقة على قطاع الكهرباء في لبنان والسبل المتاحة للتصدي لها. وزير الطاقة جو صديق قال إن البحث تناول تداعيات الحرب وأشار إلى اجتماعات دورية ستعقد هذا الأسبوع والأسبوع المقبل للبحث في قروض البنك الدولي الخاصة بالكهرباء والمياه. وزير المال ياسين جابر أكد من جهته أن هناك متغيرات كبيرة في عالم الطاقة والنفط وأن الوزارات تنسق فيما بينها للتخفيف من التأثيرات السلبية والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتأمين الكهرباء. أما وزير الاقتصاد عامر لبساط فأشار إلى أن الأزمة ليست داخلية فقط، موضحا أن الخسائر تشمل البطالة وأقفال المؤسسات وتراجع السياحة وارتفاع الأسعار. وزير الداخلية يطلع على سير العمل في مصلحة تسجيل السيارات في الدكويني، والتفاصيل مع تيريز الخوري.
1: النافعة صارت نافعة. لتثبيت هذه المقولة على أرض الواقع قام وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بجولة على مصلحة تسجيل السيارات والأليات في الدكويني برفقة محافظ بيروت القاضي مروان عبود، حيث اطلع على سير العمل داخل المصلحة، تجول بين المواطنين مستمعا إلى الشكاوى والهواجس التي يواجهونها أثناء إنجاز المعاملات. ماذا قال؟
2: حسب قانون السير ما في شيء اسمه لا تعقيم معاملات ولا سمسارة. في مادة بقانون السير تسمح بوكالة عند كاتب العدل لأي مواطن لشخص يعمل له معاملته، من شان هيك فتحنا مجال لأصحاب الوكالات ولا المواطنين اللي بحبوا يجوا بالمباشر يعملوا معاملاتهم بإيدهم، وهذا كان الهدف الأساسي، الناس تجي بدون وسيط إذا رغبت.
1: رئيس مصلحة تسجيل السيارات بالتكليف العميد نزيه كوبروسلي قال إن عملية الإصلاح انطلقت.
3: كانت العالم تفوت بهذه الطريقة. اليوم صار في عنا مدخل للمشاة، صار العالم توقف بفوت بياحة، وبس ينفتح الباب لاحظوا هون العسكري كيف كان يفتح الباب وهيك بس يفوتوا يصيروا جوا هنو راكدين حتى يلحقوا ياخدوا الموعد أو يقدر يوصلوا على الشباك تنزلوا معاملتهم.
1: الوزير الحجار كشف أيضا أن الإصلاحات التي بدأت في النافعة انعكست بشكل واضح على واردات الدولة، موضحا أن الإيرادات ارتفعت أخيرا إلى حوالي 18 مليون دولار شهريا بعد بدء تنفيذ الإصلاحات.
2: الإصلاح بالمؤسسات العامة بالإدارات العامة منه مستحيل. شو بيتطلب؟ بيتطلب إرادة وقرار وعلى أعلى المستويات، وبقلكم بكل صراحة على مستوى الوزارة نزولا دائما الفساد أو الإصلاح من فوق لتحت.
1: وكان وزير الداخلية قد استمع إلى أحد أصحاب السيارات العمومية بشأن رفض لجنة المعاينة الميكانيكية لسيارته بسبب زجاج الداكن. من مصلحة تسجيل السيارات في النافعة، تيريز الخوري، صوت لبنان.
0: تربويا، أعلنت روابط التعليم الرسمي الإضراب غدا في المدارس والثانويات والمعاهد الرسمية كافة. تربويا أيضا، أعلنت وزارة التربية الفرنسية إلغاء الامتحانات الرسمية لبروفي والباك فرنسي في لبنان والشرق الأوسط واعتماد العلامات المدرسية بسبب الظروف الراهنة.
4: In Sydney, on the M4 tunnel in Rozelle, you've got a broken down van affecting eastbound traffic towards the Anzac Bridge. In Miranda, traffic lights are blacked out on President Avenue at Sylvania Road. Otherwise, in Melbourne, keep an eye out for a crash on the Tullow Freeway outbound for the Ring Road. It's closing out the left-hand emergency lane. And a broken down truck in Croydon on Mount Dandenong Road eastbound for Bayswater Road. It's closing out the middle lane. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
5: من جولتنا الإخبارية لتمام الساعة 5 تعرفنا كمان على حركة السير والطرقات لسيدني وميلبن. نرجع لعنكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد العودة لاستديوهات الهواء تنتابع مشوار الدرايف تايم بروجرام بيرفقكم ليوم الأربعاء اليوم 13 من شهر أيار ماي. طقسنا بسيدني بتوصل درجات الحرارة اليوم ل 22-21 على الصعيد ميلبن. بذكر مستمعينا حالة الطقس عم تتقدم لكم برعاية شركة عشتار يلي عندهم 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. فيك تلاقيون على 95 West Street Fairfield. مني كاتيانا الصبح.

0: من جولتنا الغنائية نرجع معكم مستمعينا، بدي حييكم من جديد. انتو برفقة إذاعة 2ME 1638 من روح للحكومة الأسترالية، أعلنت عن الميزانية الفيدرالية لعام 2026-2027 وتضمنت ما يلي: خصم ضريبي بقيمة 268 دولار أسترالي للعمال في أستراليا اعتبارا من 1/7/2026، يعني تم تخفيض الضريبة 268 دولار سنويا. تغيير قانون بيع المنازل في أستراليا لزيادة الضريبة على المستثمرين، سيدفع المستثمر الآن ضريبة أكبر عند بيع المنزل. تقليص المصاريف المالية للNDIS وزيادة الدعم للمحققين والشرطة للوصول إلى المحتالين واللصوص. أما اعتبارا من 1/7/2027 سيكون هناك خصم ضريبي تاكس أوفسيت بنهاية كل سنة بقيمة 250 دولار وهي دائمة. في زمن موريسون كانت 1500 دولار موقتي. أيضا هناك مبلغ 1000 دولار تاكس ديتاكشن يمكنك خصمه من دخل ضمن مصاريف العمل، وبالتالي تخفف الضريبة عليك، ولا حاجة لوصل ولا أكيد حسابات ولا بدن ريسيتس ولا شيء. بتحصل على 1000 دولار كونك أنت بس عم تشتغل، هذا تاكس ديتاكشن. تحياتي لكم من جديد، انتم برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. هيدي الحكومة الأسترالية يلي أعلنت امبارحة الثلاثة عن الميزانية الفيدرالية لعام 2026 و2027.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارولين أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوي التأمين، دعاوي السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الKFC.
0: من روائع سلطان الطرب جورج والصوف، الحب الكبير، أغنية كتير بحبها على أمل تنال أعجابكم. أنتو برفقة إذاعة 2ME. بونسوار.

0: جولة إخبارية لتمام 5:30 من وفي كنفية بس عبر أثير راديو 2ME. 2ME News
1: as it breaks. وتمكين المغتربين بالانتخاب النواب المئة. No one but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First and free.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 7000 9790 7000.
4: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
5: الرابعة بالتوقيت الفرنسي.
6: وهيبة خداش.
5: نشرة جديدة إليكم أبرز عناوينها. وسط هشاشة الهدنة مع واشنطن، الحرس الثوري الإيراني ينفذ مناورة في طهران، وموقع أكسيوس يكشف أن ترامب يميل بشكل متزايد نحو استئناف العمل العسكري ضد الجمهورية الإسلامية. الجيش الإسرائيلي يعلن تنفيذ عملية عسكرية عند نهر الليطاني في جنوب لبنان، وحزب الله يقول إن سلاحه ليس جزءا من التفاوض مع إسرائيل قبيل جولة محادثات ثالثة بين بيروت وتل أبيب. في أول زيارة دبلوماسية، القنصل الفرنسي في الجزائر العاصمة يزور الصحفي كريستوف غلاز المسجون في الجزائر.
6: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
5: أهلا بكم إلى تفاصيلها. أفادت وسائل إعلام رسمية بأن الحرس الثوري الإيراني نفذ مناورة عسكرية في العاصمة طهران استعدادا لأي مواجهة محتملة، خصوصا بعدما حذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط بات على شفا الانهيار. وإلى جانب الحرسية الثوري، شاركت في هذه المناورات قوات البسيج التابعة له. تفاصيل الملف الإيراني معك هجيرة بن حتى.
7: رئيس مجلس الشورى الإيراني محمد باقر قاليباف رفع سقف التحدي تجاه واشنطن، داعيا الإدارة الأمريكية إلى قبول المقترح الإيراني المؤلف من 14 بندا لإنهاء الحرب أو مواجهة ما وصفه بالفشل. كما لوح البرلمان بإمكان تخصيب اليورانيوم بنسبة 90% إذا تعرضت إيران لهجوم جديد، في تصعيد جاء بعدما اعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرد الإيراني يهدد وقف إطلاق النار الساري منذ 7 من الشهر الماضي، ولوح بإمكان استئناف عملية الحرية لضمان الملاحة في مضيق هرمز. طهران تمسكت بوقف الحرب على مختلف الجبهات من لبنان إلى الخليج ورفع الحصار البحري والحصول على تعويضات وسط استمرار التوتر في مياه الخليج وارتفاع أسعار النفط مع تراجع الآمال في تسوية وشيكة. وفي موازاة التوتر، نشطت الوساطات الإقليمية إذ أكدت قطر وتركيا دعمهما للتحرك الباكستاني لتسريع الحل السياسي، مع التشديد على عدم استخدام مضيق هرمز أداة ضغط تهدد استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي.
5: جرى في إطار ردودية الفعلية الإقليمية، قال رئيس وزراء قطر وزير الخارجية، قال إنه على إيران عدم استخدام مضيق هرمز لابتزاز دول الخليج، فيما أوضح وزير الخارجية التركي أمام نظيره القطري في الدوحة أن أنقرة تدعم الجهود الرامية إلى إعادة فتح هذا الممر، مضيفا أنه لا يجب أن يستخدم سلاحا خلال هذه الحرب. على جبهة لبنان، أعلن الدفاع المدني عن مقتل 2 من عناصره بغارة إسرائيلية استهدفتهما خلال قيامهما بمهمة إسعاف في مدينة النبطية بجنوب لبنان، فيما أعلن الجيش الإسرائيلي أنه نفذ على مدار أيام عدة عملية عسكرية عند منطقة نهر الليطانية في جنوب لبنان. وفي موقف متجدد لحزب الله، اعتبر أمينه العام نعيم قاسم أن سلاح حزبه مسألة داخلية لبنانية وليست جزءا من التفاوض المرتقب بين السلطات اللبنانية مع إسرائيل. نقول نصيف والتفاصيل.
8: قبل 48 ساعة من موعد الجولة الثالثة للمفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن، رفع حزب الله من وتيرة رفضها بلسان أمينه العام الشيخ نعيم قاسم بدعوته المفاوض اللبناني إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل التي تشكل كما قال أرباحا لها وتنازلات مجانية من السلطة اللبنانية، على أنه أقرن هذا الرفض بربط أي تفاوض بالاتفاق الإيراني الأمريكي الذي رأى فيه قاسم أنه الورقة الأقوى لإيقاف العدوان. وهو بذلك يؤكد مجددا أن حزب الله غير المكتفي بالقطيع مع رئيس الجمهورية جوزيف عون يقف على طرف نقيض منه حيال المفاوضات، بتأكيده أولا أنه ماض في الحرب مع إسرائيل وحزبه لن يستسلم، وثانيا ربط أمن الجنوب بمفاوضات إسلام أباد ما يرفضه لبنان الرسمي. وإذا اعتبرت الحكومة اللبنانية حزب الله في 2 آذار الفائت منظمة محظورة غير قانونية، قال قاسم أن لا علاقة لأحد خارج لبنان بالسلاح وبالمقاومة، في إشارة صريحة إلى رفض إدراج سلاح الحزب في مفاوضات الخميس، وهو أحد البنود التي سيحملها معه الوفد اللبناني المفاوض في تصوره للمرحلة التالية لوقف النار والترتيبات الأمنية بين لبنان وإسرائيل. نقول نصيف مونتي كارلو الدولية.
5: وأوقعت الغارة الإسرائيلية على لبنان منذ سريان الهدنة الهشة مع حزب الله أوقعت 380 قتيلا على الأقل في حصيلة لوزارة الصحة. في ملف آخر، أعلن الكرملين أن القوات الروسية استأنفت هجومها ضد أوكرانيا بعدما انتهت خلال الليل الهدنة التي استمرت لثلاثة أيام وكان قد أعلنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ونختم بهذا الخبر، حيث أفادت المفوضية الأوروبية بأنها دعت مسؤولين من حركة طالبان إلى بروكسل لإجراء محادثات حول إعادة مهاجرين أفغان إلى بلادهم. بهذا الخبر نختم هذه النشرة، إلى اللقاء.
9: Starting off in Sydney on the M4 tunnel towards the Iron Cove Link merge in Rozelle, it got a broken down van affecting eastbound traffic towards the Anzac Bridge. In Canterbury, delays are building westbound on Canterbury Road. Otherwise, in Melbourne, look out for a crash on the Westgate Freeway inbound for Power Street. It's closing out 2 left-hand lanes. Another crash on the Tullamore Freeway outbound for the Ring Road. That one's closing out the left-hand emergency lane. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This May, you can give happiness to a seriously ill child in hospital. Donate at starlight.org.au, because happiness matters. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: من استديوهات الأخبار نرجع لاستديوهات الهواء، تنكمل مشوار درايف تايم بروجرام برفقتكم أهون راديو 2ME 1638 AM. بذكر بأحوال طقسنا مستمعينا اليوم يوم الأربعاء 13 من شهر ماي أيار بسيدني، درجات الحرارة اليوم بتوصل ل 22-21 على الصعيد ميلبن. رح نبلش الساعة مع الفنان وليد الحلاني، بنرجع منكمل مع الفنان وليد عواد أهون راديو 2ME. بونسوار.

0: من جولتنا الغنائية مرجع لعنكم مستمعينا، بدي أحييكم من جديد. أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. استمعنا للفنان وليد عواد العودي لأخبارنا المحلية الأسترالية، أزمة تكدس القضايا في ولاية فيكتوريا الأسترالية تتصاعد. رفضت الحكومة في ولاية فيكتوريا منح قضاة محاكم الصلح أسبوعين إضافيين من الإجازات المدفوعة بعد تحذيرات من تأثير ذلك على سير العدالة وزيادة تأخير القضايا داخل المحاكم. التقارير تشير إلى وجود الآلاف القضايا المتراكمة وسط مخاوف من ضغط متزايد على النظام القضائي في الولاية، وأكدت الحكومة أنه الأولوية حاليا هي تقليل التأخير وتسريع البت في القضايا مع استثمار دراسة تحسين ظروف العمل للقضاة بطرق أخرى. بونسوار لكم من جديد، أنتم برفة إذاعة 2ME 1638 AM. من أخبارنا المحلية الأسترالية وأغانينا عم نستمع لها عبر أثير راديو 2ME، منروح لفاصل استراحة. يسعد مساكم.
1: Get the news first from 2ME.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
6: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
0: جولة غنائية كتير حلوة رح نسمعها سوا عبر إذاعة 2ME. أنتو برفة الموجة 1600 وكان عبر 30 أيام. بدي وصل تحياتي كمان لكل اللي عم يتابعونا على 2ME.

0: جولة إخبارية لتمام الساعة 6 من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME. مساء النور. 2ME Australia. Catch us live on Facebook. 2ME Australia. 2ME Australia. And listen live in pure digital stereo at 2ME.com.au. And we're on your radio across Australia. AM 1638. This is your 2ME Australia.
1: Suspect now heading north along Bishop Street.
2: Roger that.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
4: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
5: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
6: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
7: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
8: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من الام تي في، اهلا بكم. مفاوضات واشنطن ستجرى تحت النار، فقبل يوم من بدء الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان واسرائيل، الاعتداءات الاسرائيلية تزداد وتيرتها، والاخطر يتمثل في تواصل عمليات النسف والتدمير والتهجير. وقد توسعت انذارات اخلاء القرى والبلدات الى البقاع الغربي. في السياق، برز ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من أنه يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان وفقا للقرار الذي سيتخذه المستوى السياسي. رغم كل ذلك، فإن الأمين العام لحزب الله شدد في رسالة مكتوبة أن الحزب لن يترك الميدان وسيحوله جحيما على إسرائيل. البداية من قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بإدراج 16 شخصا لبنانيا وخمسة كيانات على لائحة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب الله. تقرير ستريدا بعينه.
1: أعلنت دولة الإمارات إدراج 16 فردا وخمس كيانات على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب الله. وتشمل قائمة الأفراد وجميعهم من الجنسيات اللبنانية كلا من علي محمد كارنيب، ناصر حسن نصر، حسن شحادة عثمان، سامر حسن فواز، أحمد محمد يزبك، عيسى حسين قصير، إبراهيم علي ظاهر، عباس حسن غريب، عماد محمد بزي، عزة يوسف عكر، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، محمد سليمان بدير، عادل محمد منصور، علي أحمد كريشت، ونعمة أحمد جميل. فيما تشمل قائمة الكيانات بيت مال المسلمين، جمعية مؤسسة القرض الحسن، شركة التسهيلات، المدققون للمحاسبة والتدقيق، والخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات. وبموجب القرار على جميع الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين سارية المفعول في دولة الإمارات، بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة. فيما يعكس القرار الموقف الإماراتي الثابت والراسخ تجاه محاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومنع أي مصادر لتمويل الجماعات والكيانات الإرهابية، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي.
0: إلى ذلك، أعلنت الكويت عن توقيف 4 أشخاص ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني كانوا يحاولون التسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وقع اشتباك بين هذه المجموعة والقوات المسلحة الكويتية المتركزة في الجزيرة. في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن مواطنيها الأربعة الذين ألقي القبض عليهم في الكويت كانوا في مهمة بحرية روتينية ودخلوا المياه الإقليمية الكويتية بسبب خلل في نظام الملاحة لديهم. الاتحاد الأوروبي يدق أبواب الجنوب، فهل ينجح بتشكيل قوة للمساعدة على نزع سلاح حزب الله؟ تقرير نخلع ضيمه.
2: الاتحاد الأوروبي أعلن جهارا أنه يبحث مع بيروت نشر قوة أوروبية تدعم الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله. الطرح يبدو جديا، وتدور مناقشات بتكتم شديد بقيادة فرنسية حول متطلبات تشكيل هذه القوة وعديدها ومهماتها ونوعية تسليحها. وفي معلومات الان تي في أن المسؤولين اللبنانيين أبلغوا بتوجه الأوروبي، وهم ينتظرون تحديد الموعد الجديد لزيارة الموفد الفرنسي جون إيف لودريان بعدما أجلت زيارة مقررة له الأسبوع الماضي، علما أن تمديد تفويض اليونيفيل ينتهي في 31 كانون الأول 2026 على أن تبدأ عملية الانسحاب ضمن مهلة عام.
3: في 3 أو 4 دول مستعدين لحديث هلأ قالوا أنه ممكن يخلوا فرق عسكرية هون بلبنان، وهن فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وربما بلدان أخرى. بده يكون في عندها غير مهمة لتكون فعلي، وإلا بده يكون يعني نسخة طب الأصل عن اليونيفيل، ونسخة طب الأصل ما بتفيد. يعني إرساء الأمن كما يجب أن تدافع عن نفسها بالقليل، مش مثل ما صار مع اليونيفيل كانوا الأهالي يرجموها بالحجار لليونيفيل وما ترد. وهيدي المهمة بدها تجي من بعد ما نلاقي الإطار القانوني.
2: إذن المسار القانوني لتشكيل القوة الأوروبية أمامه عقبات، وسيتطلب دعوة رسمية من الحكومة اللبنانية، ولكن عن طريق من؟ ولا سيما أن قرارا من مجلس الأمن قد يفتح الباب أمام الفيتو الروسي والصيني. وهل ستقبل إسرائيل وأمريكا بهذه القوة ووفق أي شروط؟
3: الذهاب إلى الأمم المتحدة عويص أنا بشوف، لأن الأمم المتحدة أنهت مهمة اليونيفيل. من الممكن أن يكون تحت غطاء أوروبي. في ناس عم يحكوا بالفصل السابع، الفصل السابع عويص لأنه في حق النقد في مجلس الأمن لحديت هلأ منا واضحة، والاتصالات على يعني كتير قائمة لحتى نشوف أي غطاء قانوني.
2: على كل حال تؤكد مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن سيبدأ البحث في حزيران المقبل بصيغة بديلة عن اليونيفيل بالتوازي مع المساعي الفرنسية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في صيف 2026. خطوات النجاح ليست مضمونة، والجنوب حتى الآن على موعد مع فراغ خطير ما بعد اليونيفيل

0: كثير تساؤلات أمنية، خصوصا مع ضبط 4 مسيرات قادمة من الصين بمرفأ طرابلس أواخر عام 2025 قادرة على حمل 14 كيلوغرام من المتفجرات. مسيرات ما بتعتمد على موجات الراديو أو الأقمار الصناعية، بل ترتبط بالمشغل عبر سلك رفيع جدا من الألياف البصرية، لذلك التشويش عليها بيكون أكثر صعوبة بالنسبة للأنظمة الدفاعية التقليدية، بتنقل صورة عالية الدقة وبتتخطى العوائق الجغرافية. ويمكن شراء بكرة ألياف بصرية بطول 10 كيلومتر بحوالي $168 فقط، فيما قد يصل المدى التقني الكامل إلى 50 كيلومتر. ومثل ما استخدمت نترات الأمونيوم كسماد زراعي قبل ما ترتبط بأكبر تفجير بمرفأ بيروت، بتعود اليوم قضية المواد المزدوجة الاستخدام. فالألياف البصرية فايبر أوبتيك ما بتستخدم فقط بالاتصالات والإنترنت، بل يمكن أيضا توظيفها بتشغيل المسيرات الموجهة بالسلك. وبعد المراجعة تبين أن استيراد المسيرات وأسلاك الألياف البصرية ما بمر عبر موافقات وزارة الاتصالات، بل بيخضع لموافقات ومتابعة من الأجهزة الأمنية اللبنانية. ولكن مع تصنيف هذه المعدات ضمن خانة الاستخدام المزدوج، تبقى التساؤلات مطروحة حول فعالية الرقابة على دخولها إلى لبنان.
1: بعد امتعاض عدد منهم 21 نائبا سنيا يتوحدون من جديد حول قانون العفو العام، ويطالبون بجلسة للجان المشتركة لمتابعة بحث الملف. القصة الكاملة مع جويس عيه.
2: الأحد الفائت التقى عدد من النواب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، وذلك للبحث في قانون العفو العام وخفض مدة بعض العقوبات. وما هي إلا ساعات بعد انتشار خبر اتفاق النواب مع الرئيس عون على صيغة توافقية، حتى أعلن المكتب الإعلامي في مجلس النواب عن تأجيل جلسة اللجان النيابية المشتركة التي كانت مقررة يوم الاثنين، والتي كان يفترض أن تتابع دراسة الملف. والسبب امتعاض عدد من زملاء النواب المشاركين في اجتماع بعبدة، وتحديدا النواب السنة، من الأداء الذي قلص دورهم واستغيبهم.
3: كيف قرب رئيس الجمهورية وجهات النظر بيناتكم، وشو هي البنود اللي اتفقتوا عليها؟
4: تم الاتفاق المبدئي على انه الاعدام 20 سنة فعلية، والمؤبد هو 20 سنة سجنية. بموضوع الادغامات تم الاتفاق انه كل حدا عنده احكام من السبعة وما دون بيتم احتساب العقوبة الاشد، وكل شيء فوق السبع احكام بيكونوا على العقوبة الاشد ونص العقوبة ونص العقوبة. بموضوع خروج الموقوفين اللي ما تحاكموا بعد 12 سنة سجنية، كل واحد عليه حكم ما بيستفيد من هذا القانون.
2: على أي حال، وبغض النظر عن الامتعاض، انحلت ثلاثاء، بحيث عاد عدد كبير من النواب السنة وتكاتفوا وعقدوا اجتماعا طارئا، أصدروا بعده بيانا يحمل توقيع 21 نائبا سنيا من أصل 27، يشدد على موقفهم الموحد والثابت وعلى أهمية دعم كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة الملف، مطالبين بعقد جلسة طارئة للجان المشتركة خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعا. فما الذي جمعهم من جديد؟
4: نحن متفقين أي حدا من كل النواب السنة بيقدر يجيب طرح أفضل من الطرح اللي وصلنا له عن فخامة الرئيس كلنا معه. نحن بالنسبة لنا بدنا ناكل عنب، ما بدنا نقتل الناطور.
2: الجميع يريد أن يأكل العنب، إذن لا أن يقتل الناطور.
5: In Sydney and Beverly Hills, there's been a crash on King George's Road southbound approaching Stony Creek Road. In Macquarie Park, you've got a car and motorbike crash. It's causing some heavy delays both ways on Epping Road at Balaclava Road. In Melbourne, you've got a broken down truck in Croydon on Mount Dandenong Road eastbound for Bayswater Road. It's taking out the middle lane. And a breakdown on the Ring Road Greensabound after Dalton Road. It's closing out the left-hand lane and speeds are back down to 40k. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This may help make hospitals a happier place for seriously ill kids. Donate at starlight.org.au, because happiness matters. I'm Eliza with the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتميم الساعة 6 العودة لاستديوهات الهواء. تنتابع سوا أمسيتنا أنتو برفتي ذات 2ME 1638 AM أمسية الأربعة اليوم 13 من شهر ماي أيار. تقصنا بسدني اليوم بتوصل درجات الحرارة ل 22 أو فيني يقول وصلت ل 22 21 على الصعيد ميلبن. بكرة الخميس درجات الحرارة مثل اليوم بسدني اليوم أكيد وصلت درجات الحرارة ل 22.

بكرة 21 بسيدني على صعيد ملبن، درجة الحرارة بكرة بتوصل ل 21. هون راديو 2ME أستراليا 1638 AM. ذكر مستمعينا حالة الطقس تقدمت لكم برعاية شركة عشتار. عندنا 30 سنة خبرة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة. بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. ماريتا الحلاني، الفنانة ماريتا، نسمع لها الأغنية الحلوة، نرجع نكمل مع الفنان أحمد السعد. هون راديو 2ME. بونسوار.

This is SEA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ مار إفرام السرياني 373 بعد المسيح. بدي أقرأ لكم مقطع من أقواله حتى تعرفوا قديش سانت إفريم كان محبذ لفكرة التعلق والتمثل بالرسل أو بصحبة المسيح. بيقول: جاءوه صيادي سمك فصاروا صيادي البشر، فلو أرسل حكماء لقيل أنهم أفحموا الشعب وربيحوه أو غشوه، ولو أرسل أغنياء لقيل أنهم خدعوا الشعب بإطعامه، ولو أرسل رجالا أقوياء لقيل أنهم جذبوه بالقوة. ذهب صيادو السمك وانتصروا على الأقوياء والأغنياء والحكماء. يا للمعجزة! على ضعفهم جذبوا الأقوياء إلى إيمانهم دون عنف، على فقرهم علموا الأغنياء، على جهلهم جعلوا من الحكماء والفهماء تلاميذ. مار إفرام السرياني ولد بتركيا بمنطقة نسيبيس خلال عهد الإمبراطورية الرومانية. معروف هو بدكتور الكنيسة الشرقية، وأكثر من 400 لحن ليتورجي سرياني ما زالت الكنيسة بتستعملهم اليوم من ألحانه ومن صلواته. سانت إفريم ذا ثيريك، يو آر كولد ذا هارب أوف ذا هولي سبيريت، أو جيثارة الروح القدس، من صلي لك بهيدي الساعة. This is SEA Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

من جولة نارينائية العودة لعنكم مستمعينا، بدي أحييكم من جديد. أنتوا برفة إذاعة 2ME 1638 AM، مساء النور لكل الموجودين معنا عم يتابعونا على 1638 AM، وبدي أقول بونجور لكل اللي عم يستمعوا لنا خارج الأراضي الأسترالية على 2ME.com.au أستراليا. قانون حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال أقل من 16 سنة فشل في تحقيق أهدافه. البحث الجديد يكشف عن تأثير قانون أستراليا الرائد في حظر وسائل التواصل الاجتماعي للأطفال أقل من 16 سنة. القانون الذي دخل حيز التنفيذ في 10 ديسمبر الماضي يتطلب من منصات ووسائل التواصل الاجتماعي فرض ضوابط صارمة على العمر أو مواجهة غرامات تصل إلى 50 مليون دولار في حالة عدم اتخاذ إجراءات معقولة. ولكن الدراسة التي أجرتها شركة يوغوف على 1500 أسترالي في الفئة العمرية ما بين 13 و15 سنة تشير إلى أنه 85% منهم ما زالوا يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي يوميا، إذا مش كل ساعة. يعني يلي عمره 10 سنوات عمه، بيو، أمه، أخته، خيه، جاره، رفيقه بيقدر يعمل له حساب. بونسوار لكم، انتو برفة إذاعة 2ME 1638 AM. عندي الفنان فرج سليمان، Not Necessary. هالأغنية رح نسمعها سوا عبر إذاعة 2ME.

0: بنتوقف مع فاصل استراحة قصير ونرجع منتابع سوا مع جولة إخبارية مفصلة لتمام الستة ونص بس عبر إذاعة 2ME.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. ME music. No boundaries. No rules.
2: What the
1: 2ME. No limits.
4: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
5: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
6: Howard Evans with the top stories. Federal Treasurer Jim Chalmers has denied the major property tax reforms announced in last night's budget will make it harder for Australians to get ahead. The government has limited negative gearing tax breaks to newly built homes only, but will allow those already claiming the concession to keep doing so. The opposition says that change, alongside a reduction to the capital gains tax discount, will stop aspirational younger people from building wealth. But Mr. Chalmers says the reforms will create a more level playing field. Small businesses say changes to the way trusts are taxed in the federal budget are likely to have a broad impact. Under the changes, trustees will pay a minimum 30% tax on income from a trust. The government says this will improve the fairness of the tax system and help fund new tax cuts for workers. The Council of Small Business Organisations Australia warns it could hurt the bottom line of businesses. Defence Minister Richard Marles says Australia stands ready to support a strictly defensive UK and France-led mission to support freedom of navigation in the Strait of Hormuz. Last night, Mr. Marles joined counterparts from more than 40 other countries to discuss how diplomatic, economic and military capabilities can be used to ensure the safe passage of ships in the strait. It remains effectively closed to commercial shipping as the Middle East war continues. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: مرحبا بكم من جديد في نشرة إخبارية جديدة من فترتنا حديث الأخبار، ونبدأها بأبرز العناوين. قبل توجهه إلى الصين، ترامب يؤكد أن أولويته المطلقة في التعامل مع إيران هي منعها من امتلاك سلاح نووي. وطهران تبلغ الجانب الأمريكي بخمسة شروط مسبقة قبل البدء في جولة ثانية من المفاوضات. وسط مخاوف دولية من تفشي محتمل لفيروس هانتا، فرنسا تشير إلى أن تحور سلالة الفيروس على السفينة الموبوءة غير مؤكد، وتضيف بأن الفرنسية المصابة بالفيروس والخاضعة للعناية المركزة حالتها خطيرة. بعد قمة نيروبي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يواصل جولته الأفريقية بزيارة أثيوبيا، حيث سيبحث أزمات القارة مع عدد من المسؤولين ويتوجه بخطاب في مقر الاتحاد الأفريقي. وفي مقابلة مع فرانس فانكات، ماكرون انتقد ما وصفه بحملات الأخبار الزائفة ضد باريس في دول الساحل.

0: في ظل جمود المفاوضات لإنهاء الحرب، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن أولويته المطلقة في التعامل مع إيران هي منعها من امتلاك سلاح نووي، مشددا على أن الاعتبارات الاقتصادية ومعاناة الأمريكيين المعيشية لا تؤثر في قراراته بشأن الصراع، رغم تصاعد الضغوط داخل الحزب الجمهوري بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتضخم.
1: الشيء الوحيد الذي يهم عندما أتحدث عن إيران هو أنهم لا يجب أن يمتلكوا سلاحا نووي. لا أفكر في الوضع المالي للأمريكيين ولا في أي شخص آخر، أفكر في شيء واحد فقط. لا يمكننا السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وهذا هو الشيء الوحيد الذي يحفزني.
0: ومن الجانب الإيراني، أكد وزير الخارجية عباس عرقجي أن ما وصفه بالمطالب الأمريكية المفرطة والخطاب التهديدي وغياب حسن النية تمثل أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب، وذلك حسب وكالة فارس الإيرانية التي كشفت في السياق نفسه عن أن طهران أبلغت الجانب الأمريكي بخمسة شروط مسبقة لبناء الثقة لبدء الجولة الثانية من المفاوضات، مؤكدة أنها لن تجري أي مفاوضات من دون تنفيذ العملية لهذه الشروط. ومن العاصمة الإيرانية طهران ينضم إلينا مراسلنا علي الباشا. أهلا ومرحبا بك علي. علي، هل تضعنا في صورة هذه الشروط الإيرانية التي وضعتها طهران لاستئناف المفاوضات مع واشنطن؟
2: وسيم، بداية لو نظرت إلى الشروط سوف تجد أن الأولوية المطلقة بالنسبة لوضع هذه الشروط هي الاقتصاد. يعني إيران تطالب برفع العقوبات التي أنهكت اقتصادها على مدار عقود متتالية، تطالب أيضا بالتحرير أموالها المجمدة في البنوك الخارجية، تطالب أن تتمكن من تصدير نفطها بشكل حر، وتطالب أيضا بسيادتها على مضيق هرمز، هذا المضيق الذي سوف يضمن لها عائدا ماديا، إضافة لأنه سوف يكون ضامنا لها لكي لا تتعاون الدول الأخرى مع الولايات المتحدة الأمريكية في مراحل لاحقة إذا ما عادت إلى تطبيق العقوبات على إيران. لكن وسيم، لكي نفهم أهمية هذه الشروط يجب أن نفهم كيف يفكر الإيرانيون وكيف يتم تداول هذا الموضوع هنا في الداخل الإيراني. الإيرانيون يقولون أمضينا سنوات من المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية والدول الغربية، وقعنا اتفاق النووي عام 2015، كان من المقرر أن يكون في مقابل التنازلات الكبيرة التي قدمناها في البرنامج النووي وعلى الصعيد السياسي أن يكون هنالك إفراج عن العقوبات الأمريكية المفروضة علينا. لكن في الوقت الحاسم قام الرئيس ترامب بالخروج من الاتفاق النووي، فرض المزيد من العقوبات على إيران. الدول الأوروبية لم تتمكن من مواجهة تلك الحركة من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفي النهاية فرضت العقوبات على إيران، ومن بعدها كان هنالك حربين شنتا على إيران. وبالتالي إيران تقول الآن إنها مستعدة لإبداء المرونة في الكثير من الملفات، لكن شرط أن يكون هنالك رفع تام للعقوبات المفروضة عليها، وأن يكون رفع العقوبات عمليا وليس على الورق كما حصل في مرحلة سابقة.
0: نعم علي، هل من ردود حول في الأوساط الإيرانية حول زيارة ترامب إلى الصين؟
2: هي موضع اهتمام الشارع الإيراني بشكل كبير، وذلك نتيجة العلاقة الاستراتيجية التي تربط طهران بالصين، لكن وخاصة في ظل إعلان سفير إيران في الصين رحماني فضلي ليس فقط سفيرا بل كان وزيرا للداخلية الإيرانية لمدة 8 سنوات في حكومة حسن روحاني، وبالتالي هو يعني له وزنه في الداخل الإيراني. رحماني فضلي قبل 3 أيام فقط كان قد أعلن على أنه هناك طرح من قبل الصين مؤلف من 4 بنود لحل موضوع مضيق هرمز والحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. لم يكشف عن التفاصيل إطلاقا، لكن بطبيعة الحال هذا يعني أن إيران تدعم المبادرة الصينية لإيجاد هذا الحل وسوف تكون في طرف الصين. إضافة إلى ذلك، قبل قليل أيضا كان هنالك تصريح من قبل رحماني فضلي نفسه يطمئن الإيرانيين عن أن زيارة ترامب لن تؤدي إلى تراجع الصين عن قراراتها وعن دعمها لطهران. بحديثه رحماني فضلي قال إن علاقة إيران والصين أكبر بكثير من أن تنجح الولايات المتحدة الأمريكية من عرقلة أو ربما تعكير صفو هذه العلاقة من خلال وعود تأتي على لسان الرئيس ترامب الذي ثبت أنه لا يلتزم بأي من وعوده.
0: علي الباشا مراسلنا من طهران، شكرا جزيلا لك. وفي لبنان يستمر التصعيد العسكري بين إسرائيل وحزب الله، حيث أعلن الإعلام الرسمي شن القوات الإسرائيلية هجمات على بلدة الخيام ووادي الحجير وأطراف الغندورية. من جانبها أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 13 شخصا بينهم جندي لبناني ومسعفان جراء غارات إسرائيلية استهدفت بلدات عدة في جنوب لبنان، في تصعيد يأتي مع اقتراب موعد الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن يومي الخميس والجمعة. وسط قلق دولي من انتشار محتمل لفيروس هانتا، أعلنت وزيرة الصحة الفرنسية أن الفرنسية المصابة بالفيروس تخضع للعلاج في قسم العناية المركزة في مستشفى بباريس وهي في حالة خطرة. المسؤولة أضافت أيضا أنه ليس من المؤكد ما إذا كانت سلالة الفيروس المرتبطة بتفشي المرض على متن سفينة هونديوس قد تحورت. وللمزيد تنضم إلينا مفادتنا إلى مستشفى بيشا بباريس الزميلة سيرين العماري. أهلا ومرحبا بك سيرين. سيرين، أنت أمام مستشفى بيشا في باريس حيث توجد هذه المواطنة الفرنسية المصابة بالفيروس. كيف تتعامل السلطات الفرنسية مع هذا الفيروس وسط المخاوف من انتشاره بشكل واسع؟
3: طبعا وسيم، إجراءات شديدة الصرامة وضعتها فرنسا لكسر سلسلة انتقال العدوى في الجمهورية الفرنسية. فمع عزل الخمسة فرنسيين الذين تم إجلاؤهم من سفينة إنفي هندويست هنا في مستشفى بيشا، تم عزل أيضا المخالطين وعددهم أكثر من 20 شخص في مستشفيات في مدن مختلفة في فرنسا. طبعا حالة العزل تتم بإجراءات شديدة الصرامة بحيث يوضع هؤلاء داخل غرف ذات ضغط سلبي وبنظام تدفق هوائي يمنع انتقال الفيروس من غرفة إلى أخرى. بهذه الطريقة تحاول السلطات بأن تقوم بكسر هذا التسلسل، تسلسل انتقال العدوى من شخص إلى آخر، خاصة وأن فيروس هانتا ليس سريع الانتقال من شخص إلى آخر كفيروس كوفيد 19. طبعا المريضة المصابة الوحيدة في فرنسا حتى اللحظة حالتها لا تزال حرجة، ولكن الأربع أشخاص الآخرين والمخالطين وضعهم مستقر حتى الآن، والإجراءات شديدة الصرامة لمنع نقلهم للمرض إلى أشخاص آخرين. السلطات تقوم بشكل دوري يوميا بعقد اجتماعين يعني لوضع تطورات هذا الملف على الطاولة وللحديث عن الإجراءات التي يجب وضعها إذا ما تطور الوضع. لكن الرئيس الفرنسي قال أن فرنسا جاهزة تماما وبأن الوضع تحت السيطرة حتى الآن. كما أكدت وزيرة الصحة بأن فرنسا لديها عدد كافي من الفحوصات وعدد كافي أيضا من المسكات إذا ما تطلب الأمر، لأن يتم وضع نظام صحي شامل يشمل البلاد لمنع تطورات هذا الفيروس. أيضا وسيم، سيتم عقد اجتماع هذا المساء بين نظراء وزيرة الصحة في الدول الأوروبية لوضع خارطة طريق أوروبية لمنع انتشار هذا الفيروس.

0: من الأخبار اللي كتير كتير حلوة حملتها لألي، ولكن هالأخبار هايدي أو هالخبرية هايدي بالزيت هايدي بس لأهلينا بولاية غرب أستراليا. في هدية $100 أسترالي، نعم، اعتبارا من 1/7/2026 كل شخص في ولاية غرب أستراليا لديه رخصة القيادة سيحصل على هدية من حكومة الولاية مبلغ $100 أسترالي كمساعدة بسبب ارتفاع أسعار الوقود. يعني بتعبي فيها وقود لمرة واحدة بس، وهي دي هدية من الحكومة الأسترالية. أما باقي الولايات شو بدنا منهم؟ لا تركوهم بننساهم، عرفتوا كيف؟ بس ولاية غرب أستراليا $100 هدية. بصور لألكم من جديد، أنتوا برفتي ذات 2ME 1638 AM. نروح لفاصل استراحة.
1: 2ME We just play the songs you can sing along to. من سماكن الموسيقى

0: حرمتوا من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
5: 1638 2ME Australia. 2ME. نتابع أمسيتنا برفقتكم، بدي وصل تحياتي لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 أيام. بدي لكم مساء نور لكم من وين ما كنتوا عم تسمعونا، من بيوتكم، من سياراتكم، من أشغالكم، من وين ما أنتوا موجودين على 2ME.com.au أو من خلال الابليكيشن 2ME ابليكيشن. إذا ما عندكم إياها نزلوها على التليفون، اطلعوا فيكن تفوتوا أكيد لعند جوجل ستور، أو فيكن تروحوا على الأبل ستور إذا ما عندكم آيفون، اكتبوا 2ME Arabic Radio Station بتطلع لكم على التليفون، وهيك بتقدروا تحملوها وبتقدروا تسمعوا إذاعة 2ME من وين ما كنتوا. بتعرفوا مستمعينا أنه أسوأ ما في العلاقات الإنسانية الاستغلال ثم الاستغفال ثم الاستغناء ثم نكران الجميل. هيدا أسوأ ما في العلاقات الإنسانية، الاستغلال والاستغفال والاستغناء ونكران الجميل. هيدا أكره أكره شيء. بونسوار لكم من جديد، أنتوا برفقتي ذات 2ME 1638 AM. بنسمع الفناني ساريا السواس بأغنيتها الجديدة، هيدا آخر إصدار للفناني ساريا السواس، هون راديو 2ME 1638 AM.
6: وجه لكم مرة

0: جولة أخبار الساعة 7 من وفي كنفية عبر أثير راديو 2ME مسن نور.
1: من راديو 2ME مع تحياتي لكم وليد توفيق.
2: From the biggest singers.
3: معك توني كيوي. بلكي ما
4: فيه. على إذاعة 2ME أستراليا.
5: اتصلوا في هلا واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول أند أوداي، الشركة اللي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا في ديانا فرح 929-17-100.
6: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
7: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
8: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعما فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسيا، إلا أن لكل منهما معلما يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
9: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
10: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
9: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
11: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف الـKFC.

24/7. On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: حياكم الله، إنها 11 بتوقيت مكة المكرمة، 8 بتوقيت غرينتش. نشرة إخبارية جديدة من العربية وفي عناوينها: قبل وصوله لبكين، ترامب يؤكد أنه لا يحتاج مساعدة أحد بشأن إيران، ويبرم مع الصين اتفاقا حول الملاحة في مضيق هرمز. تقديرات استخباراتية أمريكية تؤكد استعادة إيران السيطرة على نحو 90% من منشآتها لتخزين وإطلاق الصواريخ. إسرائيل ترجح أن يلجأ ترامب إلى تنفيذ عملية عسكرية محدودة ضد إيران أو اتفاق مؤقت لإعادة فتح مضيق هرمز. عشية الجولة الثالثة من المفاوضات، إسرائيل تواصل قصفها جنوب لبنان وتستهدف الطريق الساحلي جنوب بيروت. في أزمة إنسانية متصاعدة، الهجرة الدولية تكشف عن نزوح 360 ألفا بإقليم النيل الأزرق خلال السودان. يصل اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين حاملا ملفات عدة، وعلى رأسها ملف إيران. وقبيل توجهه إلى بكين، قال ترامب إنه سيجري حديثا مطولا مع الرئيس الصيني شي جين بينغ بشأن إيران، مضيفا أنه لا يحتاج مساعدة أحد في هذا الشأن، وأن الولايات المتحدة ستنتصر بحسب تعبيره.
1: Well, I think number one, we're going to have a long talk about it. I think he's been relatively good, to be honest with you. You look at the blockade, no problem. We need any help with Iran. We'll win it one way or the other. We'll win it. We'll win it peacefully or otherwise. Their Navy's gone. Their Air Force is gone. Every single element of their war machine is gone.
0: وعقب مغادرة الرئيس الأمريكي متجها إلى بكين، أعلنت الخارجية الأمريكية التوصل إلى اتفاق مع الصين يقضي بعدم السماح بفرض رسوم على الملاحة عبر مضيق هرمز. ومن المتوقع أن تركز القمة بين زعيمي أكبر اقتصادين في العالم على تداعيات الحرب مع إيران، إضافة إلى ملفات الحرب التجارية وتايوان. في الشق التجاري، وقبل وصول ترامب، بدأ البلدان مشاورات استباقية في كوريا الجنوبية، حيث يعقد وفدان من الصين والولايات المتحدة مباحثات اقتصادية في مطار إنتشون قرب سول، وفق ما نقلته وكالة شينخوا الصينية. قبل ذلك، كان وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت قد وصل إلى كوريا الجنوبية لإجراء محادثات تجارية مع نائب رئيس الوزراء الصيني هي لينغ فينغ. تهدف جولة المفاوضات الجديدة لحل التوتر التجاري والخلافات الاقتصادية الأخرى بين الطرفين بسبب الزيادات المتبادلة في الرسوم الجمركية. ويتوجه بيسنت لاحقا إلى بكين للانضمام إلى الرئيس دونالد ترامب في زيارته إلى الصين. هذا وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيطلب من الرئيس شي جين بينغ خلال هذه القمة التي ستجمعهما هذا الأسبوع فتح الصين أمام الشركات الأمريكية. وذكر ترامب على وسائل التواصل أن رؤساء تنفيذيين لشركات أمريكية يرافقونه في الرحلة، وأنه سيطلب من الرئيس شي أن يفتح بلاده لتمكن الشركات من أداء دورهم، والمساعدة كذلك في ارتقاء الصين إلى مستوى أعلى على حد قوله. وفي سياق متصل، كشفت تقارير إعلامية نقلا عن مصادر مطلعة أن الرئيس التنفيذي لشركة انفيديا جينسينغ هوانغ سيرافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في رحلته إلى الصين. وتأتي هذه الأنباء عكس ما أوردته بعض التقارير السابقة التي أشارت إلى استبعاد رئيس شركة تصنيع الرقائق من الوفد المرافق. تحظى مشاركة هوانغ باهتمام واسع نظرا إلى سعي انفيديا إلى توسيع مبيعات رقائق الذكاء الاصطناعي في الصين على الرغم من القيود الأمريكية المفروضة على الصادرات. وتسعى الشركة للحصول على موافقات لبيع معالجاتها H200 للعملاء الصينيين. من بكين تنضم إلينا الصحفية ليو تشاو. أهلا بك ليو. العديد من الملفات هي حاضرة بين الزعيمين ترامب وشي. بدأ وكأن هذه الرحلة لترامب باتجاه بكين تحمل الكثير من الملامح السياسية والاقتصادية والتجارية. حسم الأمر بعض رجال الأعمال وبعض أيضا الرؤساء التنفيذيين للشركات المهمة سيرافقونه. هل تتوقعين يعني كيف سيبدو المشهد الاقتصادي التجاري السياسي وأيضا الجيوسياسي فيما يتصل بالعلاقات بين البلدين ما بعد هذه الزيارة؟
2: نعم، وأولا شكرا على هذا الاستضافة. فباعتقاد أن رأينا أن الزيارة لرئيس دونالد ترامب المرتقبة إلى الصين مهمة جدا لبعد السياسي وأيضا لبعد الاقتصادي. فأولا وإذا بداية ونتحدث عن البعد الاقتصادي، فخلال هذه الزيارة هناك الوفد الكبير متكون من الرؤساء التنفيذيين للشركات العملاقة الأمريكية مثل إيلون ماسك من تسلا وأيضا الكوك من شركة أبل، وأيضا ذكرتم هناك الرئيس التنفيذي لإنفيديا. فمن المتوقع أن تكون هناك المزيد من المفاوضات تمس كل هذه المجالات بما في ذلك النقل والتكنولوجيا وأيضا الذكاء الصناعي وأيضا الزراعة وكل هذه المجالات المهمة في بالنسبة إلى الجانبين، للجانب الاقتصادي والتجاري. ستكون هناك المحور الموضوعات خلال هذه المفاوضات وهناك المحادثات. وبالإضافة إلى ذلك لاحظنا أن خلال زيارة دونالد ترامب إلى الصين المرة الماضية وكان في العام 2007 وكان هناك تم التوصل إلى 34 اتفاق تعاون بين الطرفين في ذلك الوقت، وكانت قيمة العقود بين الطرفين تجاوزت 250 مليار دولار أمريكي، فهذا الحجم الكبير جدا. نعم.
0: طيب أنقلك إلى زاوية أخرى. الخارجية الأمريكية تتحدث أن هنالك اتفاق مع الصين على رفض فكرة فرض رسوم على مضيق هرمز. طالما أن الصين نجحت في هذه الخطوة وأنها قادرة على الضغط على إيران وثمة اتفاق الآن كما أوردت الخارجية الأمريكية فيما يتصل بعدم فرض رسوم على مضيق هرمز، طالما أن الصين لديها قدرة على ذلك، هذا يعني ضمنا أنها لديها قدرة في ملفات أوسع بحكم العلاقة بين الصين وإيران. هل يمكن للصين أن تلعب أدوار أكبر في الفترة المقبلة؟
2: نعم، وأعتقد كذلك، لأن ونرى يمكننا أن نرى الآن الصين لديها كل هذه النفوذ السياسية والنفوذ الاقتصادية لتأثير الأطراف المعنية وبما في ذلك إيران والولايات المتحدة، وأيضا لدى الصين هذه العلاقات الوطيدة جدا مع جانب الباكستاني. فالآن الصين يمكنها أن تلعب هذه الدور الحاسمة جدا في خلال الوساطة خلال هذه الطرق الوسطية مع كل هذه الأطراف المعنية. ولدى الصين أيضا هذه الرغبة الشديدة لفتح مضيق هرمز في أسرع وقت ممكن، لأن هذا نعم متعلقة بمصلحة الصين الحقيقية. فالصين الآن ترفض أيضا

0: هرمز بدون اي قيود وبدون اي شروط اضافيه مهمه جدا بالنسبه للصين وبالنسبه للتنميه الاقتصاديه العالميه. فلهذه
1: نعم
0: الاسباب اعتقد ان الصين ستحرص من جانب الايرانيه لفتح مضيق هرمز بدون اي هذه القيود وفي اسرع وقت ممكن، وهذا سيفيد المصلحه الصينيه وايضا المصلحه الجميع الدول العالميه في الوقت على هذا.
1: أشكرك من بكين الصحفي ليو تشاو، تحياتي إليك.
0: شكرا لكم.
1: إذن مشاهدينا نذكر بالعواجل التي ظهرت قبل قليل على شاشة العربية نقلا عن وكالة الطاقة الدولية الوكالة الدولية للطاقة التي أعلنت أن مخزونات النفط تتناقص بوتيرة قياسية، كما أعلنت أنها تتوقع أن يكون إجمالي معروض النفط أقل من 1.78 مليون برميل من الطلب، وكذلك أعلنت أيضا أن يعني حجم السحب يصل بشكل كبير بمستوى قياسي، لعله وصل إلى 246 مليون برميل من الاحتياطات العالمية للنفط خلال مارس وأبريل. هذا ما أعلنته وكالة الطاقة الدولية حتى الآن. حول الاتفاق المتعثر بين أمريكا وإيران وفي ظل ترجيحات باستئناف الحرب، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إيران وافقت على عدم امتلاك السلاح النووي، لكنه أضاف أن طهران غيرت رأيها عندما حان وقت توقيع الاتفاق.
2: They're not going to have a nuclear weapon.
1: على الجانب الآخر، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني إبراهيم رضائي، أعلن أن بلاده قد تخصب اليورانيوم بنسبة نقاء تصل إلى 90%، وهو مستوى صالح لصناعة الأسلحة النووية في حال تعرض البلاد لهجوم جديد. تهديدات الإيرانيين جعلت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يلمح إلى إمكانية إرسال الولايات المتحدة قوات إلى إيران لاستعادة اليورانيوم عالي التخصيب. ترامب ندد أيضا بتراجع طهران عن تسليم اليورانيوم بعد أن وافقت على ذلك. بدوره قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن بلاده ستتلقى تقييما أكثر تفصيلا للوضع عبر الوسطاء الباكستانيين. كما أضاف بقائي أن طهران لن تقبل بفرض الإرادة الأمريكية عليها، محذرا من أن فشل التوصل إلى تسوية سلمية عبر
3: من استديوهات الأخبار. تعرفنا على آخر وأهم المستجدات لتميم الساعة 7، بنرجع لاستديوهات الهوى تنكمل آخر ساعة من مشوار درايف تايم بروجرام بيرفقكم لأمسية الأربعاء اليوم 13 من شهر ماي أيار. طقسنا بسيدني بكرة الخميس بتوصل درجات الحرارة 20، ممطر في بعض الأحيان، أما على صعيد ميلبن بتوصل درجات الحرارة 21 درجة برعاية شركة عشتار. حوالي الطقس تقدمت لكم شركة عشتار، عندنا خبرة 30 سنة للتحويلات المالية حول العالم من أي مكان كنتوا بأستراليا، وعندنا خدمات أخرى متوفرة بتلاقون على 95 Way Street Fairfield. رح نبلش هالساعة مع الفنانة سلوى أطريب عبر أثير راديو 2ME. مني كاتيانا الصراف، لكن أطيب التحيات المسائية من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 2ME.com.au أو من خلال الويب سايت من خلال الويب سايت على 2ME.com.au أو من خلال الموجي 1638 AM.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصرياً بدون تشويش، الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME.

0: من جولتنا الغنائية نرجع لعنكم مستمعينا. بدي حييكم من جديد, بدي لكم مسا النور من وين ما كنتوا عم تسمعوا لألنا على 1638 AM 2ME أستراليا. الاكتئاب لا يظهر دائما على شكل حزن, أحيانا بيظهر كحمول, انسحاب, عجز أو نقد ذاتي قاسي, بينما تبقى مشاعر أعمق مثل الحزن أو الغضب غير معبر عنها بوضوح. مرحبا لكم من وين ما كنتوا عم تتابعونا, مرحبا بونسوار, نهاركم سعيد, صبحية حلوة لكل اللي عم يستمعوا لنا خارج الأراضي الأسترالية. بدي لكم صبحية حلوة يا رب تكون برفقتنا, أنتوا برفقة إذاعة 2ME 1638 AM. أما إذا كنتوا معنا هون بأستراليا بدي لكم مساء الخير وأمسية سعيدة, بدي أتمنى لكل مستمعينا أمسية رائعة جدا وهادية, أهم شيء تكون الأمسية هادية ورائعة. منروح لفاصل استراحة ونرجع نتابع سوا.
1: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج, شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. 2ME وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك 2ME أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. 2ME أستراليا, الأخبار أول بأول.
2: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
3: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
4: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
5: عربي وإنجليزي هي 2ME.
0: العودة لمتابعة مشوارنا, بدي وصل تحياتي المسائية لكل الموجودين معنا على الموجة 1638 AM. لو حاولت شرح هذا النرجسي ستجد فجأة مجموعة تدافع عنه وتهاجمك, ليس لأنهم يعرفون الحقيقة بل لأنهم يعيشون داخل نفس الدائرة. لهذا لا تضيع وقتك في إقناع الجميع, ركز بس على الخروج من اللعبة. هيدا المطلوب منك إنك تطلع من اللعبة. مساء النور لكم من جديد, أمسي سعيدة من وين ما كنتوا عم تستمعوا لنا على 1638 AM 2ME أستراليا. فرق كبير

0: الكرام، انتم برفقة إذاعة 2ME 1630 AM من عند الفنان راغب عليمي. منروح مستمعينا لدردشتنا، عندي دردشات من هون وهونيك، اكيد في عندي ارشادات صحيه نفسيه وغذائيه دائما بتتابعوها عبر الموجة 1638 AM، ودائما بتستمعوا لها وبتتعرفوا عليها ضمن مشوار درايف تايم بروجرام يلي بيرفقكم كل يوم من يوم الاثنين ولغايه يوم الجمعه. درايف تايم بروجرام ببلش الساعه 3 وبيضل مكمل معكم لغايه الساعه 8. مني كاتيانا الصراف لكم اطيب التحيات المسائيه من وين ما انتم موجودين معنا حاليا. اكثر شيء يغير نظرتك للحياه ليس خيانه الناس لألك، بل لحظه ادراكك انك كنت تتجاهل كل العلامات وتكمل وكانه شيئا لم يكن، او وكانه شيئا لا يحدث. مساء النور.
1: Think I'm

Australia. 2ME Australia.

0: نرجع لكم مستمعينا تنتابع ما تبقى من مشوار درايف تايم بروجرام لأمسية القرب على يوم 13 من شهر ماي. بدي وصل تحياتي لكم انتو برفتي ذات 2ME 1638 AM. استراحة بسيطة ونتابع.
1: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانو داي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية، اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
2: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
3: اسمعونا على 2ME.com.au وتابعونا على الفيسبوك بيج 2ME أستراليا. أحلى الموسيقى دايما على 2ME.

0: وهيك مستمعينا بيكون وصلت لنهاية مشوار درافت عن بروجرام برفقتكم لأمسية الأربعة 13 من شهر ماي أيار. مني كاتيانا الصراف بدي أتشكركم لحسن المتابعة, بدي أتمنى لكم بقية سهرة حلوة برفقة راديو 2ME. راح أترككم برفقة جولة إخبارية لتمام الساعة 8, أكيد موعدنا نرجع من جدد وأنا وإنتو برفقة درافت عن بروجرام بكرة الخميس بتمام الساعة 3 من بعد الظهر. دلوا بخير و have a great evening. Bye for now.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار الأوسط, المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر 2ME أستراليا.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17100.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود, ماريلاند ويست, كورنا أوف مارك ستريت, 9897-2222, خلف الKFC.
6: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
7: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
8: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
9: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
10: Will Howard Evans with the top stories. Prime Minister Anthony Albanese says he wants to see the government's newly unveiled property tax reforms legislated as soon as possible. The major changes to negative gearing and the capital gains tax discount were announced in the budget last night. As part of measures, the government says will help get more young people into their first home. The opposition says it will not support the reforms, while the Greens have indicated they support the changes in principle. Net migration will grow by 990,000 between now and July 2029. The federal budget has revealed a total of 55,000 more migrants are expected over this financial year and the next than previously estimated. That additional population growth will need about 22,000 more homes. One Nation and the Coalition are demanding measures to slash migration so it does not outpace housing construction. British Prime Minister Keir Starmer has finished a meeting with his potential leadership rival and Health Secretary Wes Streeting, following calls from more than 80 of his MPs to step down. Ministers who support the Prime Minister have been stressing that the government is getting on with business, including today's King's Speech outlining its legislative program. But dozens of Labour MPs have urged Sir Keir to quit immediately or draw up a timetable to leave. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.

0: أهلا بكم إلى هذه الساعة الإخبارية من سكاي نيوز عربية، والبداية من العناوين. الإمارات تدرج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب لارتباطهم بحزب الله، وتؤكد حرصها على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب. ترامب يتوعد إيران قبل لقائه الرئيس الصيني، ويقول إن الولايات المتحدة ستكمل المهمة ولن تحتاج لمساعدة بكين. في تصريحات لسكاي نيوز عربية، مستشار ترامب لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا يلوح بتشديد الإجراءات ضد تنظيم الإخوان في دول عدة. أدرجت دولة الإمارات 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية، ذلك لارتباطهم بحزب الله اللبناني. شملت القائمة 16 شخص وخمسة كيانات وفقا للقوانين والتشريعات المعتمدة في دولة الإمارات. وأكدت دولة الإمارات حرصها على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب لتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويله، وشددت على أنها تبذل جهودا واسعة في التصدي للتطرف والإرهاب برؤية شاملة تجمع بين الإجراءات الأمنية والفكرية، إضافة إلى العمل على ضمان محاصرة آفات الإرهاب والحد من انتشاره والقضاء على التمويل العابر للحدود ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي. للمزيد معنا من دبي مراسلنا درويش الطويل. درويش أهلا بك، يعني المزيد حول طبعا هذه الخطوة وغيرها من التطورات المهمة.
1: نعم، مروج القرار رقم 63 لسنة 2026 الذي أصدره مجلس الوزراء هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بإدراج 21 فردا وكيانا على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب الله الإرهابي الذي أيضا يصنف في دولة الإمارات العربية المتحدة كحزب إرهابي منذ 2016. وبالتالي القرار الإماراتي يأتي حرصا على تعزيز التعاون الدولي لمكافحة تمويل الإرهاب من خلال التنسيق الجهود المشتركة على المستويين الإقليمي والدولي لاستهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر أو غير مباشر. القرار بموجب هذا القرار مروج طبعا على جميع الجهات الرقابية هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة القيام بحصر أي فرد أو أي جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية مع هذه الأفراد أو الكيانات الواردة أسمائهم في القرار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حسب القوانين السارية هنا في دولة الإمارات العربية المتحدة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة. وبالتالي هذا القرار يعكس الموقف الإماراتي الثابت والراسخ اتجاه محاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومنع أي مصادر لتمويل هذه الجماعات والكيانات الإرهابية، وذلك في إطار التزام الدولة بتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة كل من يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تفويض السلم الإقليمي والدولي. وكما تعلمين أن نشاط حزب الله أيضا كان له تأثير مباشر من خلال استهداف أو العمل على استهداف أيضا الكيانات الخليجية من خلال تدريب بعض العناصر الإرهابية لاستهداف أمن بعض الدول الخليجية. وبالتالي الخطوة الإماراتية جاءت وفق الجهود أيضا الخليجية في مواجهة كل من له علاقة أولا بالنظام الإيراني أو الحرس الثوري، وخاصة كما تعلمين أن حزب الله لديه هذا التوجه وهذا الولاء للنظام الملالي. وبالتالي الجهود الخليجية هنا أيضا في هذا السياق تنصب في مواجهة هذا الإرهاب بكافة أشكاله وأنواعه وكل من يعمل على تمويله.
0: شكرا جزيلا درويش الطويل مراسلنا من دبي. إذن في ظل التحديات الأمنية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة، تواصل الأجهزة الأمنية الخليجية تنفيذ ضربات استباقية حازمة أحبطت من خلالها خلايا ومخططات لحزب الله، استهدفت زعزعة أمن واستقرار المنطقة. هذه الجهود هي طبعا تعكس مستوى عالي جدا من الجاهزية والتنسيق الأمني لحماية وصون استقرار دول الخليج.
2: بينما تنشد المنطقة استقرارا مستداما، تطل مخالب حزب الله سعيا للعبث باستقرار الخليج، محاولة اختراق خاصرة الأمن الوطني الخليجي عبر خلايا منظمة، محاولات تواجهها الأجهزة الأمنية الخليجية بضربات استباقية حازمة. ففي دولة الإمارات جاء إدراج 21 فردا وكيانا ضمن قوائم الإرهاب المحلية لارتباطهم بحزب الله، ليؤكد أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي

0: تؤكد أن الهدف كان زعزعة الأمن. لا تتوقف المحاولات التخريبية لحزب الله عند ذلك، بل امتدت إلى البحرين التي أطاحت بخلايا إرهابية، منها ما جندها حزب الله في لبنان، حيث خضع أعضاؤها لتدريبات عسكرية مكثفة وسخروا أنفسهم للتخابر ونقل المعلومات الحساسة تحت غطاء العمل الخيري الزائف. هذه الوقائع المتسارعة تؤكد أن أمن الخليج العربي خط أحمر لا يقبل المساومة، وأن أي محاولة للتخابر أو التعاطف مع حزب الله ستواجه بقبضة حديدية. فبالنسبة لدول الخليج، الأمن ليس مجالا للتفاوض، ولا يمكن القبول بوجود كيانات تعمل كوكلاء لمشاريع خارجية تقتات على دمار الأوطان وتفكيك نسيجها الاجتماعي.
1: اعتبر الرئيس الأمريكي أن وقف البرنامج النووي الإيراني أولوية تفوق في أهميتها المعاناة الاقتصادية للأمريكيين. ترامب شدد على أنه لا يبرم إلا اتفاقا جيدا مع إيران، وأكد أن واشنطن ستنهي المهمة مع طهران في حال لم تفعل أو لم تفعل الصواب.
2: الشيء الوحيد الذي أضعه نصب عيني هو أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا. لا أفكر حاليا في الاقتصاد الأمريكي، أنا لا أفكر سوى في شيء واحد، منع إيران من امتلاك سلاح نووي. لن نبرم إلا اتفاقا جيدا مع إيران، هذا كل ما في الأمر.
1: في إسرائيل، قال مصدر لصحيفة يدعوت أحرنوت أن الرئيس الأمريكي قال إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حاليا أمام خيارين للتعامل مع إيران، إما عمل عسكري محدد ومقيد لا يؤدي إلى تصعيد، وإما اللجوء إلى اتفاق مؤقت يسمح بمواصلة المفاوضات وفتح مضيق هرمز. المصدر أوضح أن إسرائيل ترغب في استئناف القتال في إيران بشن ضربات على مواقع الطاقة والبنية التحتية، ذلك لإضعاف النظام الإيراني بشكل كبير. في المقابل، كشفت مصادر إسرائيلية لشبكة CNN عن قلق تل أبيب من احتمال أن يتوصل ترامب إلى اتفاق مع إيران قبل معالجة بعض القضايا الرئيسية، مشيرة إلى أن أي اتفاق يبقي برنامج طهران النووي سليم جزئيا مع تجاوز قضايا مثل الصواريخ الباليستية ودعم الوكلاء الإقليميين سيؤدي إلى اعتبار إسرائيل الحرب غير مكتملة. من القدس، محرر الشؤون الإسرائيلية في سكاي نيوز عربية نضال كنعاني، أهلا بك نضال. وجهة النظر الإسرائيلية هذه كيف؟

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Nicholas أو القديس نيكولاوس من ميرا منطقة بتركيا الحديثة. منعيده بالكنيسة الشرقية والعربية بستة كانون الثاني أو بتسعتاش كانون الثاني، ومعروف بسانتا كلاوس. مشان هيك في كتير بلدان مثلا إسبانيا أرمينيا وإثيوبيا بعدهم بيهدوا الولاد هدايا عيد الميلاد بجانيوري 6. كان مطران بميرا بالقرن الرابع سانت نيكولاوس، كان معروف بحبه للولاد وبإعطائهم الهدايا على طول بطريقة سرية حتى ما يخجلوا، خاصة إنه كانوا كتير فقراء. عذبوا الرومان واضطهدوا وقدر يهرب عدة مرات، بعدين أمر الإمبراطور بضربه وضلهم يضربوه حتى مات. مدفنه صار محج للناس بتركيا، شفيع الأطفال وكمان شفيع البحارة. في أسطورة بتقول إنه لما كان عم يبحر صوب الأراضي المقدسة هبت عاصفة كتير قوية، البحارين طلبوا منه المساعدة وفجأة البحر هدى، وصاروا البحارين يطلبوا منه المساعدة كل مرة بيكونوا مسافرين. He is the protector across distance, especially powerful for those at sea who cannot reach help. يا شفيع السفن البحارة والصيادين، يا شفيع الولاد، ويا مدخل الفرحة عقلوبهم بعيد الميلاد، منصلي لك ببرنامجنا وبهيدا الوقت because you are the saint of children, you are the saint of sea people. This is Saya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: It's 2ME Australia, Serene here, your go-to station for all the hottest in Arabic and English music. Eating healthy is something that we always hear about, whether it's on TV, on the web, or in a newspaper. Eat this, don't eat that, this is good for you, this isn't, and it's always changing. There are, however, constants in food that rarely do change, and here are 10 to start with. Lowest calories, most nutritious in terms of amount, and rich in vitamins, minerals, and healthy fats, fiber, and protein. So here they are. Apples, the fair. Almonds, laws. Broccoli, blueberries. Oily fish like salmon or sardines. Leafy green vegetables, so spenir or malfouf. Sweet potatoes, avocados, oatmeal, and beans. Of course, there are others. These 10 are varied though, so sweet, savoury, and they leave you feeling good. As do we here on 1638 2ME Australia.
1: 2ME News as it breaks. No one, but no one does it like we do. First, 24/7 on the hour. 2ME News. First.
2: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه. مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان. مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس. مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين. مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
4: صباح النور محبوبي، صباحك صباحك.
5: يسعى الائتلاف المعارض لمواجهة سياسية كبرى بشأن السياسات الضريبية، وذلك في إطار رده المرتقب على الميزانية الفيدرالية لعام 2026. لمزيد من التفاصيل لقونا صباح بكرة ضمن البريكفاست شو، ودايما عبر راديو 2ME أستراليا.
6: ثروات الأغاني الجديدة. 2ME Australia. 2ME Australia.

لك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب

هو المكتوب يا ولدي الحب عليك هو المكتوب يا ولدي الحب

0: I'm Serene, 1638, Tuamei, Australia. We always want to hear from you and what you think on the hottest topics discussed during the Tuamei Drive Time Show. Afternoons from 3 p.m, Monday to Friday. Throughout Australia, this is your Tuamei.
1: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي. فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى. لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
2: بظل الأزمة القائمة بمنطقة الشرق الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تويمي أستراليا.
3: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا. إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ميلبورن.
4: If you can understand when I start، التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند Maryland's Dental Clinic MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: Maryland's Dental Clinic 515 Maryland's Road, Maryland's West, corner of Market Street 9897-222 خلف KFC.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة جديدة من الأمثلة، أهلا بكم. مفاوضات واشنطن ستجرى تحت النار، فقبل يوم من بدء الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان وإسرائيل، الاعتداءات الإسرائيلية تزداد وتيرتها، والأخطر يتمثل في تواصل عمليات النسف والتدمير والتهجير. وقد توسعت إنذارات إخلاء القرى والبلدات إلى البقاع الغربي. في السياق، برز ما أعلنه الجيش الإسرائيلي من أنه يستعد لتوسيع عملياته البرية في لبنان وفقا للقرار الذي سيتخذه المستوى السياسي. رغم كل ذلك، فإن الأمين العام لحزب الله شدد في رسالة مكتوبة أن الحزب لن يترك الميدان وسيحوله جحيما على إسرائيل. البداية من قرار دولة الإمارات العربية المتحدة بإدراج 16 شخصا لبنانيا وخمسة كيانات على لائحة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب الله. تقرير ستريدا بعينه.
1: أعلنت دولة الإمارات إدراج 16 فردا وخمس كيانات على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب الله. وتشمل قائمة الأفراد وجميعهم من الجنسيات اللبنانية كلا من علي محمد كارنيب، ناصر حسن نصر، حسن شحادة عثمان، سامر حسن فواز، أحمد محمد يزبك، عيسى حسين قصير، إبراهيم علي ظاهر، عباس حسن غريب، عماد محمد بزي، عزة يوسف عكر، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، محمد سليمان بدير، عادل محمد منصور، علي أحمد كريشت، ونعمة أحمد جميل. فيما تشمل قائمة الكيانات بيت مال المسلمين، جمعية مؤسسة القرض الحسن، شركة التسهيلات، المدققون للمحاسبة والتدقيق، والخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات. وبموجب القرار على جميع الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين سارية المفعول في دولة الإمارات، بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة. فيما يعكس القرار الموقف الإماراتي الثابت والراسخ تجاه محاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومنع أي مصادر لتمويل الجماعات والكيانات الإرهابية، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي.
0: إلى ذلك، أعلنت الكويت عن توقيف 4 أشخاص ينتمون إلى الحرس الثوري الإيراني كانوا يحاولون التسلل إلى جزيرة بوبيان الكويتية في وقت سابق من هذا الشهر، حيث وقع اشتباك بين هذه المجموعة والقوات المسلحة الكويتية المتركزة في الجزيرة. في المقابل، أوضحت وزارة الخارجية الإيرانية أن مواطنيها 4 الذين ألقي القبض عليهم في الكويت كانوا في مهمة بحرية روتينية ودخلوا المياه الإقليمية الكويتية بسبب خلل في نظام الملاحة لديهم. الاتحاد الأوروبي يدق أبواب الجنوب، فهل ينجح بتشكيل قوة للمساعدة على نزع سلاح حزب الله؟ تقرير نخلع ضيمة.
2: الاتحاد الأوروبي أعلن جهارا أنه يبحث مع بيروت نشر قوة أوروبية تدعم الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله. الطرح يبدو جديا، وتدور مناقشات بتكتم شديد بقيادة فرنسية حول متطلبات تشكيل هذه القوة وعديدها ومهماتها ونوعية تسليحها. وفي معلومات الـ NTV أن المسؤولين اللبنانيين أبلغوا بالتوجه الأوروبي، وهم ينتظرون تحديد الموعد الجديد لزيارة الموفد الفرنسي جان إيف لودريان بعدما أجلت زيارة مقررة له الأسبوع الماضي، علما أن تمديد تفويض اليونيفيل ينتهي في 31 كانون الأول 2026 على أن تبدأ عملية الانسحاب ضمن مهلة عام.
3: في 3 أو 4 دول مستعدين لحديث هلا قالوا انه ممكن يخلوا فرق عسكرية هون بلبنان، وهذه فرنسا وإيطاليا وإسبانيا والنمسا وربما بلدان أخرى. بده يكون في عندها غير مهمة لتكون فعلة، وإلا بده يكون يعني نسخة طب الأصل عن اليونيفيل، ونسخة طب الأصل ما بتفيد. يعني إرساء الأمن كما يجب أن تدافع عن نفسها بالقليل، مش مثل ما صار مع اليونيفيل كانوا الأهالي يرجموها بالحجار لليونيفيل ما ترد. وهيدي المهمة بدها تجي من بعد ما نلاقي الإطار القانوني.
2: إذن المسار القانوني لتشكيل القوة الأوروبية أمامه عقبات، وسيتطلب دعوة رسمية من الحكومة اللبنانية، ولكن عن طريق من؟ ولا سيما أن قرارا من مجلس الأمن قد يفتح الباب أمام الفيتو الروسي والصيني. وهل ستقبل إسرائيل وأمريكا بهذه القوة ووفق أي شروط؟
3: الذهاب إلى الأمم المتحدة عويص أنا بشوف، لأن الأمم المتحدة أنهت مهمة اليونيفي. من الممكن أن يكون تحت غطاء أوروبي. في ناس عم يحكوا بالفصل السابع، الفصل السابع عويص لأنه في حق النقد في مجلس الأمن. لحديت هلا منا واضحة، والاتصالات على يعني كتير قائمة لحتى نشوف أي غطاء قانوني.
2: على كل حال تؤكد مصادر دبلوماسية أن مجلس الأمن سيبدأ البحث في حزيران المقبل بصيغة بديلة عن يونيفل، بالتوازي مع المساعي الفرنسية لعقد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في صيف 2026. خطوات النجاح ليست مضمونة، والجنوب حتى الآن على موعد مع فراغ خطير ما بعد اليونيفل وانتهاء الحرب.
0: في أن الجنوب نفذ الجيش الإسرائيلي عملية تفجير في بلدة الخيام ليلا، كما أطلق رشقات رشاشة باتجاه وادي الحجير وأطراف الغندورية، في وقت أعلنت فيه وزارة الصحة أن الحصيلة النهائية للغارة على مدينة النبطية 5 ضحايا بينهم مسعفان من الدفاع المدني. وأدت الغارات على بلدتي كفر دونين وجبشيت إلى مقتل 8 بينهم عنصر من الجيش اللبناني. ارتفاع في استيراد الفايبر أوبتيك إلى لبنان يثير الشكوك تزامنا مع ظهور محلقات حزب الله الانقضاضية. تقرير مجدونين اللحام.
1: المسيرات الموجهة بالألياف البصرية أو مثل ما بسميها حزب الله المحلقات الانقضاضية دخلت خط المواجهة بين إسرائيل ووكلاء إيران على أرض لبنان، وتحت عنوان فخر الصناعة اللبنانية أصر الحزب على التباهي بتكنولوجيا بيصعب التشويش عليها، وبمعدات إذا ما فات التهريب يمكن شراءها بسهولة عبر الإنترنت تحت غطاء الاستخدام المدني. مثلا هيدا نوع درون ممكن أي شخص يشتري أونلاين بسعر المفرق مش الجملة، بيتحمل وزن نحو 7 كيلوغرام، بالتالي ممكن يتحول إلى محلقة انقضاضية برأس RPG يلي بيوزن بين 2.5 كيلو كحد أقصى، وبتبقى خفيفة وممكن ينضاف عليها بطاريات خاصة بتسمح لها توصل لمدى 10 كيلومتر أو أبعد. والفضيحة، تكشف بيانات جمركية لبنانية عن ارتفاع واردات الألياف البصرية من 83 ألف طن عام 2023 إلى 146 ألف طن عام 2024 خلال فترة حرب إسناد غزة، يعني زاد استيراد هالكابلات نحو 76% بسنة واحدة. هالارتفاع بواردات كابلات الفايبر أوبتيك بيثير تساؤلات أمنية، خصوصا مع ضبط 4 مسيرات قادمة من الصين بمرفأ طرابلس أواخر عام 2025 قادرة على حمل 14 كيلوغرام من المتفجرات. مسيرات ما بتعتمد على موجات الراديو أو الأقمار الصناعية، بل ترتبط بالمشغل عبر سلك رفيع جدا من الألياف البصرية، لذلك التشويش عليها بيكون أكثر صعوبة بالنسبة للأنظمة الدفاعية التقليدية، بتنقل صورة عالية الدقة وبتتخطى العوائق الجغرافية. ويمكن شراء بكرة ألياف بصرية بطول 10 كيلومتر بحوالي 168 دولار فقط، فيما قد يصل المدى التقني الكامل إلى 50 كيلومتر. ومثل ما استخدمت نترات الأمونيوم كسماد زراعي قبل ما ترتبط بأكبر تفجير بمرفأ بيروت، بتعود اليوم قضية المواد المزدوجة الاستخدام. فالألياف البصرية فايبر أوبتيك ما بتستخدم فقط بالاتصالات والإنترنت، بل يمكن أيضا توظيفها بتشغيل المسيرات الموجهة بالسلك. وبعد المراجعة تبين أن استيراد المسيرات وأسلاك الألياف البصرية ما بمر عبر موافقات وزارة الاتصالات، بل بيخضع لموافقات ومتابعة من الأجهزة الأمنية اللبنانية. ولكن مع تصنيف هذه المعدات ضمن خانة الاستخدام المزدوج، تبقى التساؤلات مطروحة حول فعالية الرقابة على دخولها إلى لبنان.

0: الملف، والسبب انتعاض عدد من زملاء النواب المشاركين في اجتماع بعبدة وتحديدا النواب السنة من الأداء الذي قلص دورهم واستغيبهم.
1: كيف قرب رئيس الجمهورية وجهات النظر بيناتكم، وشو هي البنود اللي اتفقتوا عليها؟
2: تم الاتفاق المبدئي على أنه الأعدام 20 سنة فعلية والمؤبد هو 20 سنة سجنية. بموضوع الإدغامات تم الاتفاق أنه كل حدا عنده أحكام من السبعة وما دون بيتم احتساب العقوبة الأشد، وكل شيء فوق السبع أحكام بيكونوا على العقوبة الأشد ونص العقوبة ونص العقوبة. بموضوع خروج الموقوفين اللي ما تحاكموا بعد 12 سنة سجنية، كل واحد عليه حكم ما بيستفيد من هذا القانون.
0: على أي حال وبغض النظر عن الامتعاض، انحلت ثلاثاء، بحيث عاد عدد كبير من النواب السنة وتكاتفوا وعقدوا اجتماعا طارئا، أصدروا بعده بيانا يحمل توقيع 21 نائبا سنيا من أصل 27، يشدد على موقفهم الموحد والثابت وعلى أهمية دعم كل من رئيس الجمهورية، رئيس مجلس النواب، ورئيس الحكومة الملف، مطالبين بعقد جلسة طارئة للجان المشتركة خلال مهلة لا تتجاوز أسبوعا. فما الذي جمعهم من جديد؟
2: نحن متفقين أي حدا من كل النواب السنة بيقدر يجيب طرح أفضل من الطرح اللي وصلنا له عن فخامة الرئيس كلنا معه. نحن بالنسبة لإلنا بدنا ناكل عنب، ما بدنا
3: تتسمعوا على أفضل موارد من بريكفاست شو 1638 AM راديو 2MA.
4: جاسم محمد على الخط، منحييك دكتور جاسم. صباح الخير.
5: صباح الخير. صباح النور.
4: شكرا لوقتك دكتور جاسم. توجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، فما هي أهم الملفات اللي راح يكون في مباحثات حولها وما ممكن تحمله يعني هذه الزيارة؟
5: من يعني ما بين الولايات المتحدة والصين ملفات كثيرة، خاصة لو تحدثنا عن المنافسة التجارية وكذلك في موضوعات الأمن والدفاع وحقوق الإنسان وغيرها من الملفات. لكن الآن ملف هرمز وملف إيران بشكل عام والنووي الإيراني هو واحدة من الملفات، لكن هو ليس يعني على رأس الأجندة، كون أجندة ترامب لديه الكثير من الموضوعات مع الصين مثل ما ذكرت. ولذلك نلاحظ أنه هذه الزيارة هو تأتي في توقيت صعب، محاولة من ترامب في أن يكون مسعى لفك العلاقة ما بين الصين وإيران. هذا المسعى واحد من الخطوات التي يحاول ترامب إلى إضعاف إيران وإضعاف مصادر الدعم والأطراف الداعمة، وخاصة الصين التي تعتبر هي حليف استراتيجي وداعم إلى إيران.
4: نعم.
5: فإذا تعتبر أنه مضيق هرمز وإيران، وربما أيضا يسعى ترامب إلى الطلب من الصين إلى إقناع إيران في فتح مضيق هرمز وكذلك تخفيف التزامها في موضوع الملف النووي. هذه هي ربما أبرز الملفات، لكن تبقى الملفات الاستراتيجية ما بين الولايات المتحدة في الأمن والدفاع والاقتصاد والصناعات والتكنولوجيا الحديثة والمنافسة، هي واحدة من أبرز الملفات أيضا.
4: نعم، ولكن الصين إذا بنطلع بالنسبة للتدخلات الخارجية أو يعني كمان القرارات اللي ما كان لدى إيران أي تدخل في الحرب الروسية الأوكرانية، بقيت عم تدعم من بعيد لبعيد، ولكن شو اللي راح يختلف مع إيران برأيك؟
5: عندما نتحدث عن أوكرانيا بالنسبة إلى الصين هي تختلف عن الملف الإيراني. ملف أوكرانيا بالنسبة إلى الصين هي تريد أن تكون على الحياد، كون أنه لديها تحالفات كثيرة ومصالح كثيرة مع دول أوروبا، ولذلك هي لا تريد أن تزعج دول أوروبا، لكن هي هنالك يعني هي لديها تحالف استراتيجي مع روسيا، وبدون شك أنه هذا التحالف هو تحالف استراتيجي وبدون

0: شك أنه تكون هنالك كتبات في المعلومات والاستخبارات، وغير مستبعد أنه حصلت روسيا أيضا على التكنولوجيا والصناعات الروسية في مجالات الأمن والدفاع ما عدا التسلح. لكن في مضيق هرمز الحالة تختلف، كون أنه ملف أوكرانيا يعتبر بالنسبة إلى أوروبا هو رقم واحد، لكن مضيق هرمز برغم أهميته وتداعياته على اقتصادها وعلى أمن الطاقوي وكذلك الدفاع، نجد أنه تبقى أوكرانيا هي متقدمة في الأجندة الأوروبية، ولكن إيران تحتل أهمية أقل من أوكرانيا. فموقع الصين في أو دور الصين مع إيران في مضيق هرمز دور كبير جدا ومؤثر جدا، لكن تنظر دول أوروبا بأنه ملف أوكرانيا هي الأهم، ولذلك نلاحظ أنه ممكن الصين يعني تبقى على الحياد في ملف أوكرانيا، لكن أجد أنه في ملف إيران ربما لا تكون على الحياد، وذلك من خلال واردات الطاقة، كون أن واردات الطاقة الإيرانية أو صادرات الطاقة الإيرانية إلى الصين تعتبر هي المصدر الرئيسي، ناهيك عن تحالف استراتيجي من ناحية اقتصادية وكذلك في الأمن والدفاع. فأجد أنه فك ارتباط الصين مع إيران من قبل الولايات المتحدة وإدارة ترامب هو مسعى صعب جدا، ومن المستبعد أن توافق الصين على مثل هذه الخطوة.
1: نعم بيبقى يعني الرد الإيراني اللي أشعل غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، واللي صار في كتير من التساؤلات حول المرحلة المقبلة اللي ممكن يكون في عودة للحرب، وهذا شيء اللي هدد فيه الرئيس الأمريكي. كيف تصف يعني الرد الإيراني؟
0: الرد الإيراني هو يعني يحاول أن يكسب الوقت، ويحاول أن لا يدخل في نفس الوقت في حرب مباشرة. يعني ما يحدث الآن هي حالة الحرب وحالة اللاسل من الطرفين، يعني وهي أصبحت واضحة وتصرح بشكل علني، هي تقول بأن ارتفاع أسعار الطاقة ممكن أن يؤثر على اقتصاديات الدول وكذلك على ترامب، وممكن أن تكون ورقة ضغط، هذا أصبح معلوم للجميع. لكن من ناحية استراتيجية أن يبقى يعني إيران في هذه المراسلات الماراثونية، هي ليست مفاوضات، هي مراسلات وبين مزدوجين العرض والطلب، هذا يوافق وهذا ما يوافق. فالنقاط التي طرحتها إيران لا يوجد فيها شيء مختلف، يعني ما يصرح به ترامب هو غير ما تقوله إيران. يعني أكثر من مرة صرح ترامب بأننا قريبين من الاتفاق، لكن إيران لم تغير شيء من النقاط 14 اللي طرحتها، وأهمها هي الملف النووي، عدم التنازل عن الملف النووي، وكذلك موضوع الصواريخ البالستية، هي تعتبر هذا جزء من أمنها القومي. وهي الآن تدفع في ملف مضيق هرمز حتى يكون جدار صد عن الملفات البقية، أو ممكن أن تحاول أن تستثمر إيران في مضيق هرمز في سبيل أن تصعد السقف في الملفات الأخرى، خاصة الملف النووي. ولذلك هي تحاول أنه تستثمر في الوقت، وأجد أنه حالة اللا حرب وحالة اللا سلم هي التي تريدها إيران، لا تريد الانفجار انفجار الوضع، لكن هي تريد احتواء وكذلك ضبط التوتر في الوقت الحاضر.
1: نعم. نروح لموضوع آخر، بالرغم من التوتر اللي شهدته العلاقات بين الولايات المتحدة، بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، إلى أنه اليوم الموقف البريطاني إلى أي مدى قد يرضي الرئيس الأمريكي، خاصة أنه بريطانيا قررت إرسال معدات لكشف الألغام، مقاتلي تايفون، مدمرة دراغون الحربية وغيرها. يعني هذه الخطوة التي اتخذتها بريطانيا إلى أي مدى ممكن تحسن بالعلاقات بين الطرفين؟
0: ما تقوم به بريطانيا وفرنسا والتحالف الدولي المقترح بزعامة فرنسا وبريطانيا هو بصراحة هو ليس بعيد عن يعني أهداف ترامب، لكن أهداف ترامب هي الانخراط المباشر في الحرب، بينما دول أوروبا أو هذا التحالف هو يريد الردع والترويح باستخدام القوة قبل أن ينخرط في أي مواجهة مع إيران. وأجد أنه ما تريده بريطانيا هي تريد أن يعني يكون موقف أوروبي أو دور أوروبي دولي بعيد عن ترامب، لكن هو يتماشى مع ترامب وفي موازاة ترامب، لكن الأسلوب هو يختلف. هنا ردع، لكن ترامب هو انخراط في حرب مباشرة. هذا ما يحدث، فأجد أنه هو يعني يخدم ترامب، لكن أجد أنه ترامب من وجهة أو الرؤية الترامبية يجد أنه هذا لا يخدمه، لكن أنا أجد أنه هذه الخطوة هي تخدم الأمن الإقليمي والأمن الدولي وتخدم خطة ترامب، لكن ترامب يريد أن تكون بريطانيا ودول أوروبا تابع إلى الولايات المتحدة وتنفذ الاستراتيجية والخطط الأمريكية، وهذا ما لا تفعله بريطانيا.
1: نعم، لهون بدي أشكرك الخبير في شؤون الأمن الدولي والإرهاب دكتور جاسم محمد على هذا اللقاء، ومسيتك سعيد دكتور جاسم.
0: شكرا على كرم الاستضافة، تحياتي.
1: شكرا.

0: Listen to the 2ME Breakfast Show mornings from 6 a.m. Monday to Friday for the hottest in talkback radio, the latest in local and international news, and of course, the best in Arabic and the best in English music. Stay with us, there's lots more to come. I'm Serene on 1638 2ME Australia.
1: Good morning! Yo! كل صباح من الساعة 5 كونوا مع البريكفاست شو مع كلود on 2ME Australia على كافة الأراضي الأسترالية.
2: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وضيوف في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضعية القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف الKFC.
7: You're listening to the best of breakfast on 1638 2ME Australia.
8: لي من وقت طرحها عم أشوف في كتير من الجدل والغضب إذا بدك حول ما طرحه وزير الخزانة جيم شالمرز.
9: أكيد هلا وزير الخزانة جيم شالمرز عم بيجرب إنه يقدم موازنة أكيد رح يكون فيها قرارات صعبة. لأن عم نمرق يعني كأستراليا بمراحل كتير صعبة بلشت أكيد تتفاقم بوقت بلش الحرب على إيران يعني وانعكاسات على علينا من ناحية أسعار الوقود، من ناحية ازدياد التضخم، أسعار الفوائد. بعتقد عم بجرب أو عمل المستحيل إنه يصدر موازنة معقولة كمان مسؤولة منضبطة مش شعبوية، يعني مش ما في هلا ما عنده طرف انه يقدر يصدر موازنة شعبية، بضطر ياخذ قرارات صعبة ومنها اكيد استهداف الاستثمارات العقارية. بس من ناحية تانية، من ناحية الإيجابية، انه هالاستثمارات يلي انشرت قبل ما تطلع الموازنة امبارح ما رح تتأثر بهذا الموضوع. هيدي تنكون واضحين يعني من
8: نعم.
9: البداية
8: نعم، يلي المستثمرين منازل قبل ال 85، يعني يا ريت نعطي هيك تفسير يعني لهذا الأمر، كيف رح يتأثروا أسي سركيس يعني بهذا الموضوع؟
9: مثل ما قلنا اللي شاريين قبل ما تطلع الموازنة امبارح ما رح يتأثروا. هلا اللي رح يتأثروا هن اللي بدهم يشتريوا من 12 شهر وبالطالع. كمان رح يستثنى من الموضوع اللي بيشتري عقارات جديدة، يعني منازل جديدة رح تتبع الأنظمة اللي كانت بالسابق، بينما اللي بدهم يستثمروا ببيوت قديمة رح تتغير الطريقة اللي بتفرض عليهم الضريبة. يعني بالقبل أكيد كان المستثمر يقدر يطالب بأنه استعادة ضريبة على الفوائد اللي بيدفعها للقرض الاستثماري لتصليح المنازل لكل هيدي الأمور، بينما هلأ منبلش من امبارح ما بيقدر يحط هودي حتى يخصمهم من مجموعة الضريبة يلي هو بيقدمها كل سنة يعني حسب المفروض.
8: نعم، يعني من وقت طرح اليوم عم نشوف عم يشوف في انتقادات كتير كبيرة من قبل المعارضة، لأنه بيعتبروا أنه هيدا رح يكون له تأثير كتير كبير على زيادة التضخم، على رفع الأجارات. فكيف ترى يعني هذا الموضوع؟ لأكثر شيء متأثر في هذه الموازنة هني المستثمرين في مجال العقارات.
9: هلا دايما الخطاب السياسي بيكون في تضخيم للأمور، يعني دايما بدهم يحطوا الصورة السلبية كمعارضة قدام الرأي العام إلى حد ما حتى يكسبوا شعبية معينة، بس الوقائع على الأرض والحقائق يعني والأرقام ما بتدل على أنه في حيصير في هالخلل الكبير. حتى بمجال الإيجارات يعني في قوانين وأنظمة بتحدد أنه ما في صاحب الملك يرفع الأجار أو يزيد الأجارات نسبة تتخطى السقف المحدد لإله حيال نسبة التضخم يعني السنوية. أكيد حيصير في ارتفاع يمكن بسيط بالأجارات، لكن مش بالشكل اللي عم بيخوفوا الناس منه، عم بحكي كخطاب سياسي يعني. الأرقام ما بتشير على هذا الشيء يعني الكبير أو الفرق الكبير اللي حيصير.
8: نعم، بدي أرجع كمان لموضوع اليوم الإعفاء لعقارات ما قبل 1985 من ضريبة الأرباح السي جي تي بظل أزمة السكن الحالي، كيف بتبررها؟ يعني هل تعتقد أنه إلغاء هذا الإعفاء رح يؤدي إلى زيادة المعروض في السوق، أم يعني كمان رح يتسبب بتمسك المستثمرين بمنازلهم لفترة أطول لتجنب الضرائب الجديدة؟
9: صحيح اللي قلتي صحيح، يعني المستثمر اللي عنده هلأ شيري وعنده بيوت، في ناس عندها 10 منازل وفي عندها أكثر من هيك بكثير، مش راح تبيع يعني، راح يمكن راح تجرب تعوض الفرق شوي بزيادة الإيجارات مثل ما قلنا بنسبة خفيفة، لأنه مش راح يتغير عليهم شيء كتير كبير يعني. بس كل الفكرة هي أنه إتاحة المجال اللي بدهم يشتروا البيت لأول مرة أنه يقدروا يكون في بيوت أكثر بالسوق، بس مش شايفها أنه لح عن جد تعمل هالتغيير الكبير.
8: نعم.
9: يعني لما الوزير تشامز بيقول أنه 70,000 لح يدخلوا سوق العقارات كفيرست هوم بايرز،
8: نعم،
9: منا هالنسبة الضخمة وهالنسبة الكبيرة. عم بيحاولوا كل الطرق يعني، بس ما بعرف كأنه لح تمشي هيدي القصة.
8: نعم. يعني كمان خاصة يعني هدفه أنه يكون إلى جانب الشباب، ولكن بشوف يعني في هذه الموازنة أكيد الشباب رح يدفع ثمن يعني كمان بشكل أو بآخر من أن يدخلوا كمان سوق الاستثمارات. فكيف ترى يعني هذا الأمر؟ هل فعلا اليوم مثل ما قال أنه موازنة عادلة يعني ممكن كمان تنظر بقضايا الشباب وتكون إلى جانب الشباب اليوم الأسترالي، أم هي أتت بالعكس؟
9: لا، أهم شيء هو أنه يقدروا الشباب يحصلوا على البيت الأول، يعني على أول بيت يقدروا يشتريوه. كلنا نعرف الغلاء بأسعار البيوت قبل ما يبلشوا يفكروا بالاستثمار، يعني أهم شيء أنه يسهلوا لهم لهالجيل الجديد أنه يقدر يشتري بيت، يلي هو الحلم الأسترالي يلي صار صعب أنه يقدر نوصل لإله. بس أهم شغلة عم بيركز عليها تشامز وهو محق فيها إنه التضخم ما يرتفع بشكل كتير كبير.
8: نعم.
9: يعني إذا التضخم ارتفع بشكل كتير كبير البنك الاحتياطي أكيد رح يرفع أسعار الفوائد، وهيدي رح تأثر على كل شيء، يعني كل الإجراءات والإصلاحات يلي قدمها أو عرضها مبارح بالموازنة ساعتها بتتبخر، لأنه لم تطلع أسعار الفوائد بشكل كتير كبير لعدة مرات يعني خلال السنة الحالية. كل شيء رح يتأثر، اللي كان غلاء المعيشة، اللي كان شراء البيوت، كل هالأمور.
8: نعم أستاذ سركيس، يعني كمان اليوم إذا بنطلع بالنسبة لجيم شالمرز وزير الخزينة اللي رح ينفق ويصرف 16 مليار دولار، وهيدا ضد سياسة بنك الاحتياط اللي حذر منها عملية الصرف، يعني حذر منها لأنه رح تؤدي إلى رفع نسبة التضخم اللي نحن عم نعاني منه، وهيدا كان مشكلة من قبل يعني حتى قبل إيران، ومش بسبب إيران يعني مشكلة التضخم. يعني إذا بنطلع بالنسبة لإحدى صحف الأسترالية، صحيفة الأسترالية، بتقول أنه رح يصير جيم شالمرز أعلى وزير خزاني من حيث فرض ضرائب على الدخل من وقت بدء تسجيل البيانات بسبب تحصيلات ضريبية شخصية، فكيف ترى يعني هذا الأمر؟
9: يعني برجع بقول شغلي إنه هلأ تشامز أو الحكومة الفيدرالية بموقع ما لا تحسد عليه، يعني تراكمات. هلأ أكيد إيران مش هي السبب الوحيد، بس كمان إنه يصير عندنا أزمة وقود، نحن ما عندنا مخزون وقود كافي لما طلعت الأسعار أثرت على التضخم، أسعار الوقود عم بحكي، أثرت على التضخم وخلت البنك الاحتياطي يرفع الفوائد. إذا بتتذكري بآخر اجتماع لإله، يعني كانوا متأملين قبل ما تصير الأزمة أنه على القليل يجمد أسعار الفوائد مش يرفعها.
8: نعم.
9: برجع أقول عم بيحاول تشامز، عم بتحاول الحكومة أنه تحد قد ما فيها من الأسعار السلبية لكل الأمور الاقتصادية حتى تحد من ارتفاع التضخم. هلأ كنا بتنجح. كله هذا مرتبط أكيد بالتطورات الداخلية والتطورات الإقليمية. يعني لأنه نحن كله مرتبط ببعض وبعض، وأنت بتعرفي المحاولة هي للحد من الضرر يعني بقد ما بيقدر. ما تنسي كمان الـ NDIS أنه كمان هو عم يقتطع، يعني عم نحكي مليارات الدولارات من اللي كانت تخصص لهال.
8: يعني بمعنى هون بالنسبة للـ NDIS هيدا الأخطاء اللي ارتكبوها هني عم بيجربوا يصلحوها بشكل أو بآخر. في موضوع أكيد يا أستاذ سركيس، سؤال أخير فيما يتعلق بالنسبة للوعود اللي كانت أطلقتها حكومة ألبانيزي حول الاقتطاع من أعداد المهاجرين، ولكن اليوم عم نشوف من خلال هيدي الموارد بأوراق البادجت أنه عم بيكون في زيادة من المهاجرين اللي رح يوصلوا لأستراليا، فكيف تنظر إلى هذا الأمر والتنكيس في الوعود اللي أطلقتها حكومة ألبانيزي؟
9: يعني تنكيس الوعود مش بس للمهاجرين، بعدة نقاط، يعني بعدة وعود انتخابية خلوا فيها. يعني بالنسبة للمهاجرين، إذا كان المهاجر جاي وما عنده مهارات وعم بي يعني عم بيجي على أستراليا أو عم بيسمحوا له يجي لأنه بيقدر يعطي أستراليا شيء مفقود أو مش موجود أو ناقص، أوكي. بس أستراليا ما بقى تتحمل عدد هجرة كبير، وهون نحن مش عم نحكي لا عنصري ولا شيء، نحن عم نحكي أرقام ومنطقة على الأرض. يعني الاقتصاد الأسترالي، الوضع بأستراليا ما بقى يتحمل مهاجرين جدد بأعداد كبيرة. يعني حتى اللي إجوا بالسنوات الأخيرة في كتار منهم يعني عم بيعانوا، مش عم بيلاقوا شغل، يمكن مش عم بيقدروا يلاقوا مساكن لأنه في عنا أزمة إسكان. يعني في كتير أمور بقى كيف بدنا نزيد التيم بلي ونرجع نجيب أعداد كبيرة. هلأ إذا كان مثل ما قلنا skilled migrant أو migrants يعني بمجالات متخصصين فيها، ما بيمنع، بس مش بأعداد كبيرة أكيد.
8: نعم. كمان في سؤال عم يردنا بخلال هالوقت سي سركيس، أنه اليوم رئيس الوزراء اللي كذب حوالي 50 مرة إذا بدك، وبيقول كان وعد أنه ما يكون في هونيك تغيرات، وربح الانتخابات ولكن رجع وغير يعني بوعوده، خاصة بمسألة نيجاتيف جيرينج أو السي جي تي، يعني الكابيتال جاين تاكس. فكيف بتشوف يعني هذا الأمر، هذه الوعود اللي نكس فيها رئيس الوزراء 50 مرة؟ يعني فهون سؤال وردنا بها الأثناء، حبيبي يسمع منك جواب.
9: يعني الرأي العام عادة بيتأثر على فترة كتير قصيرة. هلأ إذا بتطلع النتائج تبع الموازنة إيجابية، بتقدر تساهم بتخفيف غلاء المعيشة بالحد من ارتفاع التضخم. بعتقد الرأي العام يمكن بيتقبل أنه هالإخلال بالوعود الانتخابية. كمان من ما تنسي أنه بس تقرب الانتخابات الفيدرالية، هلأ بعدها بعيدة نسبيا، بتطلع موازنة شعبوية وانتخابية ووعود باهرة، وبيرجعوا بيكسبوا يعني رأي عام. دايما الرأي العام مثل ما قلنا بيتأثر بشو بيحصل على الأرض، ونحن بنتأمل يعني بالنهاية معلش منسامحه على ما راح نستعمل الكذب على النكس بالوعود. إذا تحقق على الأرض ارتياح للناس وللحالة المعيشية.
8: نعم. لهون بدي أشكرك الصحافي الأستاذ سركيس كرم على هذا اللقاء، وخاصة يعني كمان من خلال تناولنا اليوم موضوع الموازنة 2026، ونتأمل يعني أنه يعني بشكل أو بآخر ما يكون في تنكيس للوعود بالنهاية، لأنه الانتخابات اللي بتصير أو التصويت اللي بيصير لأي مسؤول أو أي زعيم على أساس وعوده، على أساس يعني وهيد قديم ما بيفقد المصداقية كمان بالانتخابات المقبلة. فمنتمنى هيك يكون هذه الموازنة لصالح الشعب، ولكن لا تبدو كذلك مع كل هالبنود اللي وردت فيها.
9: يعني ما فينا نتأمل كثير من السياسيين إنه يحافظوا على وعودهم، يعني بعدين هيئتهم عم بيتأثروا كثير بسياسيين بغير دول. بنتأمل أستراليا عن جد إنه هالموازنة والحالة الاقتصادية تتحسن، لأنه كليتنا بنتأثر فيها.
8: نعم.
9: وأستراليا ما بتستاهل إلا الخير.
8: نعم. شكرا لك الصحفي الأستاذ سركيس كرم على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاءات جديدة. يعطيك ألف عافية ونهارك سعيد أستاذ سركيس. راح نتابع نحن وياكم مستمعينا بالراديو تو إم إي أستراليا بعد الفاصل جولتنا مع الأخبار.

0: 16:38 2 AM Australia, Celine Marcon for your evening. I hope you're having a great one. This will just be a short little break. We've got more music coming up right after this. Stay with us.
1: Get the news first from 2ME.
2: Suffolk now heading north along Bishop Street.
3: Roger that.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد. الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
1: ABC News Update. 2ME Australia.
5: Will Howard Evans with the top stories. Prime Minister Anthony Albanese says he wants to see the government's newly unveiled property tax reforms legislated as soon as possible. The major changes to negative gearing and the capital gains tax discount were announced in the budget last night. As part of measures, the government says will help get more young people into their first home. The opposition says it will not support the reforms, while the Greens have indicated they support the changes in principle. Net migration will grow by 990,000 between now and July 2029. The federal budget has revealed a total of 55,000 more migrants are expected over this financial year and the next than previously estimated. That additional population growth will need about 22,000 more homes. One Nation and the Coalition are demanding measures to slash migration so it does not outpace housing construction. British Prime Minister Keir Starmer has finished a meeting with his potential leadership rival and Health Secretary Wes Streeting, following calls from more than 80 of his MPs to step down. Ministers who support the Prime Minister have been stressing that the government is getting on with business, including today's King's Speech outlining its legislative program. But dozens of Labour MPs have urged Sir Keir to quit immediately or draw up a timetable to leave. And for more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
1: This is the best of breakfast on 2ME.
6: بالنسبه للوضع الاقتصادي والبادجت وهذه، انا صار لي 30 سنه اشتغل بالمجال الاقتصادي السياسي.
7: نعم.
6: في حزب سيتيزن فاري. ففي معلومات الناس لازم تعرفها، لأن the picture is not as just Iran and this budget is a bit deeper. It's been going for 40 years. فأنا بدي يعني شوية أعطي معلومات للناس إذا تريدون أشارك أحيانا.
7: أكيد كلنا سمعنا لك، تفضل. أكيد ومشكور يعني كمان بنفس الوقت على هالتعاون. كلني سمعنا لك سليمان.
6: لأن أنا بدي مصلحة الناس اللي ما تعرفني. الإعلام
7: فضل.
6: كثير من الإعلام يركز على أمور بس مو أمور الجوهرية.
7: كلنا سمع لك.
6: كثير الناس هلا تحكي على اسمه على الهاوزينج بابل. هاوزينج بابل استارت يعني بلشت من 2004 من جون هاود وكوستيلو. يعني they introduced capital gains tax، يعني فتحوا مجال ل foreign investor أو الinvestor المستثمرين هون يشترون أكثر من بيت واحد. يعني قبل كان بس إنه تشتري بيت واحد، بس من فتحوا الباب اللي يجوا الناس مثلا من overseas، there was a lot of millions of dollars coming into that bubble which created a bubble. يعني فقاعد عقارات هذه ماشية من سنة 2000، يعني من انهارت فقاعد اللي يسموها إن هذه internet which is حتى مثلا بالاخير قبل 5 سنة شفنا انه first home buy grant يعطون 32,000. هذه مش كانت مساعده الناس بس علوا الاسعار. فاعتقد هذه الازمه الايرانيه هي صحت اكثر على الوقود. بس الوقود كمان لو احنا عندنا الريفاينري المصفات اللي مثل ما كان عندنا اللي تخلصوا منها, استراليا عندها نفط وغاز اكثر من دول الخليج.
7: صحيح.
6: يعني ذيس اس هاي تراكمات, تراكمات 40 سنه النيو ليبراليزم العولمة هلا بلشت تظهر نتائجها. فهي مش انه قضيه بس ايران وهذه, احنا ما مستعدين. We destroyed our economy, physical economy in the last 40 years. وهلا النتائج راح طبعا كثير من الناس ما تعرف انه حتى في قانون قبل 8 سنوات مرروه, اذا البنوك دخلت في ازمه اقتصاديه راح يجمدون الحسابات مثل ما صار بلبنان وقبرص و
7: لهالدرجه يعني وصلنا لهذه المرحله برايك؟
6: يا يا احنا عندنا القانون سيتيزن فاري كان بيحارب كان بيكشف هذا, ولهذا احنا ما يشجعون انه احنا نكون على الميديا, لان اذا الناس تعرف عنا راح تعرف البايلين اللي يسموها البايلين تجميد الحسابات, والكاش بان اللي يحاولون يغلقون المصارف افرح المصارف والاي تي ام من شان يسووها كاشلس, so it's gonna be easy من شان يجمدون الحسابات بعدين اذا صارت ديجيتال اول اوف ذم. So the picture is bigger than that, and unfortunately there's people doesn't know what happened in the last 40 years. That's what I
7: طيب خليني يعني خليني اركز على الموازنه. هل برايك هذه الموازنه موازنه عادله ممكن تحل بعض المسائل, ام فعلا راح تكون راح يتاثر فيها الاقتصاد على المدى البعيد؟
6: هو شوفي يعني there's a 40 years of wrong politics. يعني هذه التراكمات مثل ما قلت هناك it's going to be pain. You have to do certain thing because it's getting out of control. The entire Western system, يعني كل النظام الغربي المالي في مثل كازينو, يعني it's all bubbles. فهذه الديون ما راح تندفع. Whatever he do is ترقيعات. يعني what you need is إنشاء المصرف الحكومي. إن شاء الله المصرف الحكومي راح يحل هاي المشكلة مع البناء مع الاقتصاد مثل ما كان الكومنولث بانك. التركيز لازم يكون هناك. مع الأسف السياسيين يحاولون يمشون حسب البيج دونرز where it's coming from. We know who's donating big money to all political parties. This is why they don't touch public bank. يعني المصرف الحكومي هو أهم شيء مثل ما عملنا بعد الحرب العالمية الثانية. We can lucky country. Yeah.
7: يعني بما أنه عندك أكيد الخبرة في الشؤون الاقتصادية, خليني أسألك كمان بالنسبة لليوم تجرؤ وزير الخزينة جيم شالمرز بالمس يعني قطاع العقارات, أدي يعني هذه الإجراءات اللي اتخذوها كان بالنسبة للكابيتال جين تاكس أو النيجاتيف جيرينج رح يكون له تأثيره السلبي على قطاع العقارات, ويعني كيف ممكن يتأثر يعني هذا القطاع؟ هل مثل ما عم بينقال أنه قد ترتفع الأجارات, رح يصير في عنا نقص بالمنازل اللي نحن أوريدي عنا مشكلة في هذا الأمر؟
6: إذا هو طبعا راح يكون pain as I mentioned, because if you go يعني إذا بدك تصلحين الأزمة هذه اللي تراكمت 40 سنة من مجرد أشياء يعني ترقيعات مثل ما نقول من دون تدخل جوهري is gonna be more mistakes and pains, but لابد هو ما يقدر. يعني it's cash 22, he cannot keep letting interest rate goes up. And بالمناسبة ال reserve bank is still government bank. هم من يقولوا لك إنه we got only one tool to control inflation, هذا كذب. المصرف الحكومي يعني هذا ال reserve bank can say okay البنوك ما تعطي قروض إلا للإنتاج مثلا, مو للفقاعات. يعني فقاعات مو بس مجرد فقاعات العقارات, في البون ماركت, في ستوك ماركت. فالتركيز خلال 30-40 سنة الأخيرة كان make money out of money, not production. إذا بتعطين مصاري للproductive economy is not going to be inflation like China, like what we did after Second World War. فلازم التول is مصرف الحكومي. يعني أول شيء هي هذا قضية جوهرية, بعدين تقدرين تبنين بيوت. Broadmeadows home بملبورن, it was all public housing. North of Coburg is all public housing. يعني كان يبنى عن طريق المصرف الحكومي state government اللي كان تابع للكومنولث بانك. هذا هو اللي تقدرين تحلين تبنين مئات الآلاف من الوحدات السكنية وتحلين المشكلة هي.
7: شكرا لك على المداخلة سليمان من منطقة برود ميدوز ميلبن، أكيد على هذا الاتصال. رح نتابع نحن وياكم مستمعينا مع سعيد من باراماتا سيدني. صباح الخير.
3: صباح النور لك.
7: يا هلا صباح النور.
3: ولمستمعينك الكرام مدام كلود.
7: أهلا وسهلا فيك، تفضل.
3: موضوع الموازنة مدام كلود وكيس شامس وزير الخزانة أدفالت بوعده، هذا عم يعملوا لصالح يلي بده يشتري البيت الأول. لذلك الأمر مدام كلود أنه الكابيتال جانج يلي كان عم يحطه هلأ بده يصير تقريباً 75% للدولة و 25% من الأرباح لصاحب العقار، والنيجاتيف جيرين كمان شيله. ليش لحد المستثمر اللي عنده 7 بيوت و 10 بيوت يستفاد، وكانوا عم يستفاد زيادة، واللي بده يشتري أول بيت وعم يدري يستفاد يلي خرب الأرض.
8: Okay, let's get into a bit of a what am I. Sure, Anna, I am found in the sea and on land, but I do not walk or swim. I travel by foot, but I am toeless. No matter where I go, I am never far from home. Sure, Anna, what am I? Is that the bazaar? You are correct. We'll be right back, right after this, here on 1638 2A Australia. كنت حقول واحدة تانية بس اطلع خلاص خليها لبعدين. Let's get into more music. خليكم معنا.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاء الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل 6 بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
4: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
10: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
11: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية، وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
12: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
13: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
14: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
15: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ليالي بشار.
16: شكرا طارق. مستمعين، نشرة الأخبار تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان في غارات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات جنوب العاصمة اللبنانية بيروت عشية جولة مفاوضات ثالثة بين لبنان وإسرائيل يوم غد الخميس في واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل بعد قليل إلى الصين في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ 2017. الزيارة تطغى عليها الحرب التجارية بين البلدين، الحرب على إيران وجزيرة تايوان. الرئيس الفرنسي يطلق مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة محايدة تضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا. واجتماع في لندن عقد أمس مهد للإعلان.
17: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
16: أهلا بكم. بانتظار وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قليل إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ عام 2017، تخطت تطورات لبنان على ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم مستمعين. إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان في غارات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك رغم سريان وقف إطلاق نار منذ 17 نيسان أبريل الماضي، وقبل جولة مفاوضات ثالثة بين لبنان وإسرائيل تعقد يومي الخميس والجمعة. أعلن قبلها الجيش الإسرائيلي أنه اجتاز جنوب الليطاني ليصل إلى شماله الذي يبعد 10 كيلومترات عن الحدود بين البلدين. وجدد يوم أمس أمين عام حزب الله نعيم قاسم تأكيده على أن سلاح حزبه مسألة داخلية لبنانية لا تخضع للتفاوض، متوعدا بأن يحول مقاتلوه الميدان إلى جحيم وفق تعبيره للقوات الإسرائيلية. تطورات لبنان بانتظار أيضا تطورات الصين. القمة المرتقبة اليوم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني سي جين بينغ. زيارة الرئيس الأمريكي تثير تساؤلات حول ما إذا كانت ستفتح صفحة جديدة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر عالميا، أم أنها مجرد محاولة لاحتواء خلافات عميقة تعيد تشكيل ميزان القوى العالمية. حازم حمد.
18: تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في لحظة دقيقة تشهد فيها العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا بعد سنوات من الاحتكاك التجاري والتكنولوجي وتراجع الثقة المتبادلة، وتعد زيارة محاولة لإعادة فتح قنوات التواصل بين أكبر اقتصادين في العالم في ظل إدراك الطرفين أن استمرار التوتر ينعكس على الاستقرار الدولي وسلاسل الإمداد العالمية. اقتصاديا تسعى واشنطن إلى تقليل اعتمادها على سلاسل التوريد الصينية وتعزيز إنتاج الرقائق محليا، فيما تعمل بكين على تخفيف القيود الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة. وتطرح الصين استعدادا لفتح قطاعات إضافية أمام الاستثمار وزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية مع الاحتفاظ بنموذجها الصناعي القائم على تصنيع واسع النطاق. سياسيا يبقى ملف تايوان العائق الأكبر أمام أي انفراج، إذ تعتبره بكين خطا أحمر، فيما تواصل واشنطن تعزيز علاقاتها الدفاعية مع الجزيرة. وعلى الرغم من ذلك تتيح زيارة فرصة لخفض التوتر ومنع انزلاق العلاقات نحو مواجهة منفتحة،
16: وستمثل أيضا فرصة للتفاوض حول التصعيد مع إيران، إيران التي تعتبر حليفا للرئيس الصيني سي جين بينغ. وأعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عشية الزيارة أن فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا. مهد له اجتماع في لندن لوزراء دفاع بمشاركة أكثر من 40 دولة. عنه حدثت من لندن مراسلتنا هدى الحسيني.
19: الاجتماع انتهى بتثبيت إطار عسكري متعدد الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع اتفاق مبدئي بين أكثر من 40 دولة على تنسيق الجهود البحرية والجوية لحماية السفن التجارية وإعادة فتح خطوط الشحن تدريجيا. الاجتماع الذي ترأسه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيرته الفرنسية ركز على خطة إزالة الألغام البحرية ومرافقة مرافقه السفن التجاريه وتعزيز المراقبه الجويه والبحريه لمنع اي هجمات جديده او تهديدا لحركه العبور. بريطانيا اعلنت مساهمه مباشره بارسال المدمره البريطانيه دراجون ومقاتلات تايفون وانظمه مسيره لرصد الالغام ومواجهه الطائرات المسيره، فيما شددت باريس على ان المهمه الدفاعيه وليست تمهيدا لحرب جديده مع ايران. الاجتماع لم يخرج بإعلان فتح المضيق فورا، لكنه وضع القوة التنفيذية التي ستتولى إعادة تشغيله وتأمينه عندما تسمح الظروف الميدانية بذلك. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
16: وصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم إلى أثيوبيا، حيث يلتقي رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد قبل أن يعقد لقاء ثلاثيا غير معهود داخل قمة الاتحاد الأفريقي مع رئيسة المفوضية الأفريقية وأمين عام جامعة وأمين عام الأمم المتحدة. ختام نشرة الأخبار، مستمعين، إلى اللقاء.

0: معكم سيرين on 2MA. أنا كتير بحب اللغة, خاصة اللغة العربية العربية, لأنه أنا بالنسبة لي بلاقيها صعبة كتير, وهي الوحيدة اللي بتكون صعبة كتير الواحد, يعني الواحد اللي يتعلمها. وتاريخها كمان تاريخها كتير كتير حلوة. حتى أنا يعني بحكي عربي مش مكسر شوية, بنفس الوقت not too bad, بس درسي بس شوي القراءة وكتابة وحابة كمل الدرس أكيد. فعندي كم نقط facts عن اللغة العربية وحقولها بالعربي, عفوا اللغة العربية, وحقولها بالإنجليزية إذا يمكن عندكم أنتو أولاد مثلي بيحكوا عربي بس يمكن ما بيقروا وبيكتبوا إنجليزي, ما تكون you know maybe it's not as strong, فحقولها بالإنجليزية just for them. مشبرح مثل ما مثل ما منقول. خليكم معنا منكمل من بعد هالاستراحة. 2MA maximum hits and more maximum music maximum hits 2MA Australia. عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح, تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماة كارول لانوداي, الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين, دعاوى السيارات, العمل والبناء, الهجرة, بيع, شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية, اتصلوا فيي ديانا فرح 929-17-100.
1: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل, بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
2: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: GME, it's your music, it's your station.

This is CA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Gall or Saint Agatha of Sicily and Malta. هي شفيعة لبريست كانسر بيشنتس مرضى سرطان الثدي، شفيعة النيرسز الممرضات والممرضين، شفيعة البيل فاوندرز صناع الأجراس، شفيعة الريب فيكتنز ضحايا الاغتصاب، شفيعة البيكرز الفرانين وصانعين الخبز، كمان شفيعة سيسيلي أند مالطا المالتية والصقلية. يا قديسة أغاثا الطاهرة، رح نقلك هلأ نوفينا كتير بحبوها الأستراليين من أصل مالتيزي. أنت التي احتملت الألم والشهادة بشجاعة من أجل إيمانك بالمسيح، نطلب شفاعتك أمام عرش الله من أجل كل من يعاني من مرض السرطان وخاصة مرضى سرطان الثدي، لأن الإمبراطور الروماني بهيديك الأيام أمر بقطع صدره وماتت بسبب التعذيب. يا قديسة أغاثا اطلبي من الرب أن يمنحهم القوة في أوقات الألم والرجاء في أوقات الخوف والشفاء الكامل إذا كانت تلك مشيئته المقدسة. يا شفيعة النقاء والشجاعة، علمينا أن نثق بالله بشفاعة القديسة أغاثا. يا رب يسوع اشفي المرضى وامنحهم سلامك. ونحن بهيدي الساعة منكرس صلاتنا خصوصة للأستراليين من أصل مالتيزي وسيسيلي، وهن جيراننا وأحبائنا بسدني. En union de prière, in union of prayer. آمين. This is Sarah, Saint of the Hour. معكن ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: We're back on 2ME Australia, Serene with you, for all the best hits of the 60s, 70s, 80s, 90s, and now from the Middle East. Tune into 2ME's Top 30, Saturdays from 8 a.m. Speaking of best hits, let's get back into it. 1638, 2ME Australia.
1: ميرسي على هالاغاني الحلوه.
2: هنا 2ME
1: كثير حلوين.
3: عشان اشغل تاكسي درايفر فعايز النهارده اسمع المقدمه بتاعت فكروني والكوبري الاولاني فكروني ام كلثوم. اول رايت
1: بدي اعرف وصل الرقم تبع الواتساب تبعكم. انا بشكرك كثير كثير عشان حطيتي هالاغنيه بياخذ العين، يعني الها 20 سنه مثلا عليها. ذوقك كثير حلو بالبرامج، عن جد كثير كثير ذوقك حلو بالبرامج.
3: اول رايت
2: 2ME اوستراليا.
4: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790-7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222، خلف الكي إف سي.

0: Always with you on Radio 2ME. Just a short break and we'll be right back. 1638 2ME Australia.
1: Crunching out the killer cuts with no limits.
2: I'm done following the rules.
1: No limits.
3: Okay.
1: Maximum music. UME music. No boundaries. No rules.
4: What the
1: 2ME. No limits.
5: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
6: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
7: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
6: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
8: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
9: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
10: /7 on the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الثانية عشرة في استوديوهات مونتي كارلو الدولية من باريس. ونصل وإياكم إلى نشرة الأخبار معك ليالي بشر.
12: شكرا طارق. مستمعين، نشرة الأخبار تأتيكم مسهلة بأبرز العناوين. مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان في غارات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات جنوب العاصمة اللبنانية بيروت عشية جولة مفاوضات ثالثة بين لبنان وإسرائيل يوم غد الخميس في واشنطن. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل بعد قليل إلى الصين في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ 2017. الزيارة تطغى عليها الحرب التجارية بين البلدين، الحرب على إيران وجزيرة تايوان. الرئيس الفرنسي يطلق مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة محايدة تضمن أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا. واجتماع في لندن عقد أمس مهد للإعلان.
10: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
12: أهلا بكم. بانتظار وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد قليل إلى العاصمة الصينية بكين في أول زيارة لرئيس أمريكي منذ عام 2017، تخطى تطورات لبنان على ساعات الصباح الأولى من هذا اليوم. مستمعينا، إذ أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل 8 أشخاص بينهم طفلان في غارات إسرائيلية استهدفت 3 سيارات جنوب العاصمة اللبنانية بيروت، وذلك رغم سريان وقف إطلاق نار منذ 17 من نيسان أبريل الماضي، وقبل جولة مفاوضات ثالثة بين لبنان وإسرائيل تعقد يومي الخميس والجمعة. أعلن قبلها الجيش الإسرائيلي أنه اجتاز جنوب الليطاني ليصل إلى شماله الذي يبعد 10 كيلومترات عن الحدود بين البلدين. وجدد يوم أمس أمين عام حزب الله نعيم قاسم تأكيده على أن سلاح حزبه مسألة داخلية لبنانية لا تخضع للتفاوض، متوعدا بأن يحول مقاتلوه الميدان إلى جحيم وفق تعبيره للقوات الإسرائيلية. تطورات لبنان بانتظار أيضا تطورات الصين. القمة المرتقبة اليوم بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني سي جين بينغ. زيارة الرئيس الأمريكي تثير تساؤلات حول ما إذا كانت ستفتح صفحة جديدة بين القوتين الاقتصاديتين الأكبر عالميا، أم أنها مجرد محاولة لاحتواء خلافات عميقة تعيد تشكيل ميزان القوى العالمية. حازم محمد.
2: تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في لحظة دقيقة تشهد فيها العلاقات بين البلدين توترا متصاعدا بعد سنوات من الاحتكاك التجاري والتكنولوجي وتراجع الثقة المتبادلة، وتعد زيارة محاولة لإعادة فتح قنوات التواصل بين أكبر اقتصادين في العالم في ظل إدراك الطرفين أن استمرار التوتر ينعكس على الاستقرار الدولي وسلاسل الإمداد العالمية. اقتصاديا تسعى واشنطن إلى تقليل اعتمادها على سلاسل التوريد الصينية وتعزيز إنتاج الرقائق محليا، فيما تعمل بكين على تخفيف القيود الأمريكية على التكنولوجيا المتقدمة. وتطرح الصين استعدادا لفتح قطاعات إضافية أمام الاستثمار وزيادة مشترياتها من السلع الأمريكية مع الاحتفاظ بنموذجها الصناعي القائم على تصنيع واسع النطاق. سياسيا يبقى ملف تايوان العائق الأكبر أمام أي انفراج، إذ تعتبره بكين خطا أحمر، فيما تواصل واشنطن تعزيز علاقاتها الدفاعية مع الجزيرة. وعلى الرغم من ذلك تتيح زيارة فرصة لخفض التوتر ومنع انزلاق العلاقات نحو مواجهة منفتحة،
12: وستمثل أيضا فرصة للتفاوض حول التصعيد مع إيران، إيران التي تعتبر حليفا للرئيس الصيني سي جين بينغ. وأعلن الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون عشية الزيارة أن فرنسا ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا، مهد له اجتماع في لندن لوزراء دفاع بمشاركة أكثر من 40 دولة. عنه حدثت من لندن مراسلتنا هدى الحسيني.
3: الاجتماع انتهى بتثبيت إطار عسكري متعدد الجنسيات لتأمين الملاحة في مضيق هرمز، مع اتفاق مبدئي بين أكثر من 40 دولة على تنسيق الجهود البحرية والجوية لحماية السفن التجارية وإعادة فتح خطوط الشحن تدريجيا. الاجتماع الذي ترأسه وزير الدفاع البريطاني جون هيلي ونظيرته الفرنسية ركز على خطة إزالة الألغام البحرية ومرافقة السفن التجارية وتعزيز المراقبة الجوية والبحرية لمنع أي هجمات جديدة أو تهديدا لحركة العبور. بريطانيا أعلنت مساهمة مباشرة بإرسال المدمرة البريطانية دراجون ومقاتلات تايفون وأنظمة مسيرة لرصد الألغام ومواجهة الطائرات المسيرة، فيما شددت باريس على أن المهمة الدفاعية وليست تمهيدا لحرب جديدة مع إيران. الاجتماع لم يخرج بإعلان فتح المضيق فورا، لكنه وضع القوة التنفيذية التي ستتولى إعادة تشغيله وتأمينه عندما تسمح الظروف الميدانية بذلك. هدى الحسيني، لندن، مونت كارلو الدولية.
12: وصل الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون اليوم إلى أثيوبيا حيث يلتقي رئيس الوزراء الأثيوبي أبي أحمد قبل أن يعقد لقاء ثلاثيا غير معهود داخل قمة الاتحاد الأفريقي مع رئيسة المفوضية الأفريقية وأمين عام الأمم المتحدة. ختام نشرة الأخبار، مستمعين إلى اللقاء.
4: أستراليا سيدي، معكم عم نحكي عن هيك الأشياء. Just some odd facts about your body, and I've got some more. Number 6, women blink nearly twice as often as men. I'm Ola, but I'm a little bit dubious as to how factual that is. Number seven, most of the dust particles, is mainly dead skin. It's our own hair, جلدنا نحن يلي خلاص احترى وراح. Number eight, there is company that will, for $14,000, take your ashes and compress them into a synthetic diamond to be set in jewelry for a loved one. Yeah, let's go to the next one. There are more living organisms on the skin of a single human being than there are human beings on the surface of the earth. Wow. This is all under alcation.com if you're interested. And one more before we go to a break. The longest bout of hiccups lasted nearly 69 years. Maybe, maybe not. 69 years, oofed, that's a long, long time. We'll be back with more music here on 2ME right after this. خليكم معنا.

روحي وانت جنبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا إلا عنك حبايبي.

بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي، بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي. بنسى روحي وانت جنبي.

حبيبي عايز اغني للعيون السود وخايف يزعلوا مني الخدود ولا الشفايف. يا حبيبي يا حبيبي

0: How old are our bodies really? أدي عمر جسمنا كله؟ Well, some of it's new and some of it is as old as we are. في جديد وفي عتيق. أو بالعمر يلي نحنا هلأ فيه. مثلا, each hair on your head is replaced every 2 to 7 years. Our fingernails are new every 6 months or so. The lining of our stomach and intestines, they're replaced every few days. Skin cells are replaced every few weeks. Red blood cells every 4 months. Every 10 years, you've got a new skeleton. And every 15 years, your muscles are refreshed. Some things stay the same for your entire life, such as half your heart stays with you from birth to death. Your brain mostly stays the same. Your eye lens, that actually doesn't change at all. So, some new and some old in all of us. Mark and Serene, خليكن معنا على 1638 to ME Australia.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس على بكرة.
2: No, thank you.
1: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Yeah, why not? Why not?
1: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكن إذاعة 2ME أستراليا.
3: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
4: المعلمون مهمون جداً في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيراً حقيقياً على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمراً مهماً، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلماً أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلماً هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضاً مؤهلاً للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلماً في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.

Australia. New music. 2ME Australia.

0: Serene with you on 1638 2ME Australia. You can listen to 2ME anytime, anywhere on your mobile phone with the 2ME app. Available to download for iOS on the iTunes Store. More of the hottest music to come on Radio 2ME Australia.
1: This is 2ME Australia.
2: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض. لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد. health.nsw.gov.au/vaccinate. هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
3: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
4: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجاناً وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضاً. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبورن.
5: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
6: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
7: هيدي المشاكل وأكثر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عامل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
8: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
9: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
10: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت القسمة غير عادلة؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم، قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل.
11: On the hour, every hour. First. 2ME Australia.

0: نشرة ثانية من الام تي في، اهلا بكم. نستهلها بالعناوين: التصعيد الاسرائيلي متواصل جنوبا وبقاعا، واستهداف سيارات على اوتوستراد الجية والسعديات. يوم على بدء الجولة الثالثة من المحادثات المباشرة بين لبنان واسرائيل برعاية امريكية. العالم يترقب زيارة ترامب إلى الصين، والأخير يؤكد فقدان إيران أسطولها البحري وقواتها الجوية. يوم يفصلنا عن انطلاق الجولة الثالثة من المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والترقب سيد الموقف. ففي الداخل يجري رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون سلسلة لقاءات تمهيدية استعدادا لما قد تحمله المفاوضات من تطورات على أكثر من مستوى. فهل ستفتح محادثات واشنطن باب التهدئة وتثبيت وقف النار، أم تبقي المشهد الأمني مفتوحا على مزيد من التصعيد؟ ميدانيا، التصعيد الإسرائيلي مستمر جنوبا وبقاعا، وكان الأبرز غارتان استهدفتا سيارتين على أوتوستراد الجي الساحلي بالتزامن مع إنذار إسرائيلي بالإخلاء وجه إلى سكان 6 بلدات جنوبية. في موازاة المشهد اللبناني، يترقب العالم زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين بعدما أكد قبيل مغادرته أن إيران فقدت أسطولها البحري والجوي وتعيش كارثة اقتصادية. فهل تتحول قمة بيجينغ بين العملاقين الأمريكي والصيني إلى منصة تعيد رسم مستقبل الشرق الأوسط؟ البداية من أمن الجنوب، حيث استهدف الطيران الحربي الإسرائيلي سيارتين على أوتوستراد الجي الساحلي بين صيدا وبيروت، إضافة إلى سيارتين عند مفرق شعيتية وطريق الناقورة وأخرى عند السعديات، ما أدى بحسب وزارة الصحة إلى سقوط عدد من الضحايا. وبعد تحذير الجيش الإسرائيلي لسكان 9 بلدات جنوبية، أغارت إسرائيل على بلدات مجدل زون، البرج الشمالي، يانوح، حرب صليم والحلوسية، كما المنطقة الواقعة بين براعشيت وشقرة. كما أعلن الجيش الإسرائيلي استهدافه أكثر من 40 بنى تحتية تابعة لحزب الله، مؤكدا مهاجمته مستودعات أسلحة ومنصات كانت جاهزة لإطلاق قذائف صاروخية. التقى رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في قصر بعبدة، وأجرى الطرفان جولة أفق تناولت الأوضاع العامة في البلاد، إضافة إلى تحضيرات مفاوضات واشنطن بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي. ومن بعبدة انتقل كنعان إلى مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، حيث استقبله رئيس مجلس النواب نبيه بري.
1: عم نعيش كوارث، هيدي الكوارث مدخل لنظهر منها هو تثبيت وقف اطلاق نار. مسارات طبعا اهدافها، وخاصة مسار اللبناني، هذا المسار هو بداية حقوق لبنان باستقراره بحدوده بأرضه، ودوت الرئيس عنده حرص كبير على الوحدة الوطنية، عنده حرص كبير على انتهاء وضع حد نهائي لهالمأساة اللي عم تحصل يوميا.
0: في نشاط بعبدة، استقبل الرئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وفدا من تكتل الاعتدال الوطني، كما التقى عون القائم بأعمال السفارة السورية في لبنان وعرض معه للعلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. أعلن المكتب الإعلامي للنائب نعمة فريم أن ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي من أخبار ومواقف تابعة لفريم هي ادعاءات باطلة تجافي الحقيقة. كما أكد المكتب أن الادعاءات لا تمت إلى الواقع بأي صلة، داعيا جميع اللبنانيين للابتعاد عن كل خطاب تحريضي وللانتباه حيال ما ينشر ضد الوطن في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة. ديرمي ميس في مرجعيون من دون مياه وكهرباء واتصالات، والأهالي الصامدون في أرضهم يناشدون عبر الام تي في من يساعدهم.
2: هنا ديرمي ميس في القطاع الشرقي جنوب لبنان، مصيبة جديدة تحل بالبلدة المسالمة والهادئة. فبعد انقطاع الكهرباء فيها منذ اليوم الأول للحرب ومع استمرار انقطاع الاتصالات الأرضية فيها أيضا، ها هي تواجه انقطاع المياه مع تفجير إسرائيل فجر الثلاثاء البئر الارتوازية الوحيدة التي تغذي البلدة بالمياه. الانفجار خلف دمارا واسعا في الموقع ومحيطه واستحال من الصدمة والخوف بين السكان.
3: إزاء هالوضع عملنا شوية اتصالات وخاصة مع السفارة البابوية، طلبنا تدخلها لتثبيت حمايتنا وحتى مع بعض الوزارات المختصة يعني بتأمين الغطاء الحماية للسكان.
2: رغم هول المشهد يؤكد أبناء بلدة دير ميماس وعددهم قرابة 250 تمسكهم بأرضهم ورفضهم المغادرة.
3: دير ميماس قرية مسالمة، وعند بداية الحرب قرروا الأهالي والبلدية معهم سندتهم أنه يبقوا ببيوتهم وما يغادروا البلدة نظرا لما تعرضوا بالحروب السابقة والمآسي اللي مرقوا فيها بقى. فكان هالقرار هذا بالصمود، وهالقرار كان هو نتيجة إيماننا بمشروع الدولة وبمؤسساتها الشرعية كلها.
2: عبر الام تي في نشد ابناء دير ميماس الدوله وكل الجهات المحليه والخارجيه والمؤسسات المعنيه التدخل السريع لمساعدتهم في تجاوز ازمتهم وتثبيت بقائهم.
0: الامارات العربيه المتحده تدرج 16 شخصا لبنانيا وخمسه كيانات على لائحه الارهاب المحليه، وذلك لارتباطهم بحزب الله. تقرير ستريدا بعينه.
4: أعلنت دولة الإمارات إدراج 16 فردا وخمس كيانات على قائمة الإرهاب المحلية، وذلك لارتباطهم بحزب الله. وتشمل قائمة الأفراد وجميعهم من الجنسيات اللبنانية كلا من علي محمد كارنيب، ناصر حسن نصر، حسن شحادة عثمان، سامر حسن فواز، أحمد محمد يزبك، عيسى حسين قصير، إبراهيم علي ظاهر، عباس حسن غريب، عماد محمد بزي، عزة يوسف عكر، وحيد محمود سبيتي، مصطفى حبيب حرب، محمد سليمان بدير، عادل محمد منصور، علي أحمد كريشت، ونعمة أحمد جميل. فيما تشمل قائمة الكيانات بيت مال المسلمين، جمعية مؤسسة القرض الحسن، شركة التسهيلات، المدققون للمحاسبة والتدقيق، والخبراء للمحاسبة والتدقيق والدراسات. وبموجب القرار على جميع الجهات الرقابية القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأي علاقة مالية أو تجارية مع الأفراد والكيانات الواردة أسماؤهم في القرار، واتخاذ الإجراءات اللازمة بحسب القوانين سارية المفعول في دولة الإمارات، بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة. فيما يعكس القرار الموقف الإماراتي الثابت والراسخ تجاه محاربة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، ومنع أي مصادر لتمويل الجماعات والكيانات الإرهابية، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز الأمن والاستقرار ومواجهة كل ما يهدد سلامة المجتمعات أو يستهدف تقويض السلم الإقليمي والدولي.
0: إقليميا، نبه المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي من انزلاق العالم إلى هاوية الفوضى والخضوع. هذا وتشعر إسرائيل بالقلق من احتمال أن يشعر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالملل ويبرم اتفاقا مع إيران قبل معالجة القضايا الرئيسية. في الأثناء أجرى الحرس الثوري الإيراني مناورات عسكرية في محيط العاصمة طهران استعدادا لأي مواجهة محتملة، وذلك غدا تحذير الرئيس الأمريكي من أن يكون أو من أن وقف إطلاق النار بات على شفاء الانهيار. فيما لوح نائب إيراني بارز بإمكان رفع تخصيب اليورانيوم إلى مستوى صنع السلاح إذا استؤنف النزاع. في مقلب آخر، أجرى وزير خارجية الإمارات اتصالا هاتفيا مع نظيره الكويتي وأعرب عن إدانته الشديدة لقيام عناصر من الحرس الثوري الإيراني بالتسلل إلى الجزيرة الكويتية. وفي السياق عينه، ناقش ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان ورئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة في اتصال هاتفي. كما بحث بن زايد مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التعاون الاستراتيجي وتطورات الوضع في الشرق الأوسط. في أول قمة له مع شي في بيجينغ خلال ولايته الثانية، يضع ترامب السوق الصينية ورقائق الذكاء الاصطناعي في صلب المواجهة الاقتصادية مع الصين. تقرير نامي الخازن.
5: فيما يتوجه دونالد ترامب إلى الصين لعقد أول قمة في بيجينغ مع شي جين بينغ خلال ولايته الثانية، يضع الرئيس الأمريكي مسألة الوصول إلى السوق

0: في القائمة الأولى للمديرين التنفيذيين المتوجهين إلى بيجينغ. ويضع حضور هوانغ رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة بين أكثر الملفات حساسية حول القمة، فقد ضغطت إنفيديا من أجل هامش أوسع لبيع أشباه موصلات قوية إلى الصين، فيما توازن واشنطن بين المصالح التجارية والمخاوف من أن تعزز هذه التكنولوجيا قدرات بيجينغ في الذكاء الاصطناعي والمجال العسكري. كما يسعى ترامب إلى تحقيق مكاسب اقتصادية واضحة من الزيارة، تشمل زيادة مشتريات الصين من السلع الأمريكية واتفاقات محتملة في مجالات الطيران والزراعة والطاقة، لكن سقف التوقعات يبقى محدودا مع محاولة الطرفين الحفاظ على هدنة تجارية هشة بدل التفاوض على إعادة ضبط كاملة للعلاقة. وبالنسبة إلى بيجينغ، تمثل القمة فرصة للسعي إلى خفض الرسوم الجمركية وتخفيف القيود التكنولوجية وإرساء علاقة أكثر استقرارا مع واشنطن. كما يتوقع أن تضغط الصين على ترامب بشأن تايوان، خصوصا بعدما أعلن أنه سيناقش مع تشي مبيعات الأسلحة الأمريكية للجزيرة. أما حرب إيران فستبقى حاضرة في خلفيات المحادثات، فقد حثت واشنطن بيجينغ على استخدام نفوذها لدى طهران للمساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز، في حين يؤكد ترامب علنا أنه لا يحتاج إلى مساعدة صينية. وقبل لقاء الزعيمين، وصل وزير الخزانة الأمريكية ونائب رئيس الوزراء الصيني إلى مطار إنشون الدولي في كوريا الجنوبية لإجراء محادثات تجارية تمهد لقمة ترامب وشي.
1: دوليا، تحول كوريا الشمالية القطيعة مع الجنوب إلى نص دستوري، وتثبت سلطة كيم جونغ أون والعقل.

كنتوا سبب لوجودنا مستمعينا الكرام، وأكيد لما بنحكي عن الوجود بنقول عن الراديو تو ام اي 1638 اللي الصوت اللي ما بينطفي ابدا، الصوت لاخر المدى، الصوت اللي بيعطينا كل صدى لكل اخبارنا، واكيد دائما عبر اثيرنا راديو تو ام اي 1638 اي ام. من وراء الميكروفون دليلة اسكندر معك.

a DCCA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Faustina Kowalska ولدت ب 25 آب سنة 1905، بس الكنيسة الكاثوليكية بتحتفل بعيدها ب 25 الأول. Let the sinner not be afraid to approach me. كتبت بمذكراتها إنه يسوع على طول كان يشجع العاملين خطايا يتوكلوا عليه ويتقربوا منه. سانت فوستينا عندها لقب محبب كتير على قلب البابا، Secretary of Divine Mercy، وهي من أكتر القديسين يلي عندهم تأثير على الشبيبة في عالمنا اليوم. She is one of the most influential modern saints in the Catholic Church. كل رسالاتها ومذكراتها بتركز على الثقة برحمة الله وعلى الاعتراف واللجوء إلى الله. سانت فوستينا كوالساكا، بهيدي الساعة منطلب منك تساعدينا على سر الاعتراف. سانت فوستينا، pray for us. الديس الساعة Saint of the Hour معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

ليش دايما نحن بدنا نكون حريصين جدا على أنه كل كلمة بتطلع منا تكون صادقة؟ في أجمل من الصدق؟ أكيد لازم نكون حريصين. فالصدق هو بالنسبة لنا بيعطينا شفافية وبيعطينا شخصيتنا اللي لازم تكون دايما دايما دايما هادية وخاصة ملونة بالكلمات الصادقة. Download the app now and listen live in pure digital HD stereo. Download it now from 2me.com.au. Download the app now. 2ME أستراليا. غريب الدنيا إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو 2ME 638 AM وأيضا عبر www.2ME.com وأيضا عبر www.ame.com.au. عم تسمعونا وهيك بآخر أخبارنا. شو في من أخبار؟ مش رح لكم هلا، خلوكم معنا إنما بعد البريك. Australia. 2ME Australia.

0: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تيف المجاني فري تيف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلاً ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءاً من التمريض البيطري وصولاً إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تيف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تيف فيكتوريا. ابحث عن فري تيف.
1: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
2: عندكم مشاكل قانونية ومش عم تقدروا تحلوها؟ اتصلوا فيي هلأ واسألوا عن عرضنا الخاص بدون ربح، تكاليفنا مجانية. أنا ديانا فرح مع شركة المحاماه كارول أوداي، الشركة يلي بخدمة الجالي من أكثر من 100 سنة. دعاوى التأمين، دعاوى السيارات، العمل والبناء، الهجرة، بيع، شراء وأجار وعمل الوصية. أنا بفهم وضعكم وبقدرتي ساعدكم. أول استشارة مجانية. اتصلوا فيي ديانا فرح 9 2 9 1 7 1 0.

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على درجة 100 أستراليا.

0: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكثر وأكثر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي ام اي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي.
1: هل أعطت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: Your news coming up moments from now on 2ME Australia.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222، خلف KFC.
8: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
9: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
10: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
11: 1638 AM 2ME. أعطينا دقايق منعطيك العالم على مسمعك.
12: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
13: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
14: ليال بشارة.
13: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى الصين في زيارة هي الأولى لرئيس أمريكي منذ 9 سنوات على وقع تصاعد الضغوط الداخلية قبل أشهر على انتخابات نصفية. 9 قتلى في غارات إسرائيلية استهدفت 4 سيارات على طريق بين مدينتي بيروت وصيدا عشية جولة ثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. تصعيد إسرائيلي ضد قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في الحرب على إيران، ومسؤولون أمنيون إسرائيليون يحذرون أن حماس تشدد قبضتها وتعيد بناء قواتها. تركيا وأرمينيا تستأنفان علاقاتهما التجارية المباشرة في إطار التقارب بينهما.
14: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
13: أهلا بكم. تتوجه الأنظار جميعها إلى الصين التي وصلها بعد ظهر هذا اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهل زيارة هي الأولى لرئيس أمريكي منذ 9 سنوات، لكن ترامب يزورها على وقع تصاعد الضغوط الداخلية عليه بسبب حرب إيران قبل 6 أشهر على انتخابات محلية. ويرى الرئيس الصيني سي جين بينغ بالمقابل حلفائه عرضة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأخرها ما يحصل مع إيران. حازم حماد.
14: تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في لحظة تتقاطع فيها أكبر ملفات النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي بين القوتين وسط سباق عبر الممرات البحرية وسلاسل الإمداد والموارد الاستراتيجية. وتصف صحيفة صينية الزيارة بأنها محاولة لتسيير سفينة العلاقات وسط الرياح والعواصف، في إشارة إلى حجم الاشتباك بين واشنطن وبكين. اقتصاديا، تتواصل الحرب التجارية منذ عام 2018 عبر الرسوم الجمركية المتبادلة، فيما تسعى واشنطن لتعزيز حضورها في بنما ومراقبة قناة بنما التي تعد نقطة عبور حيوية للتجارة العالمية، بينما توسع الصين نفوذها عبر طريق الحرير وتأمين ممرات بديلة في المحيطين الهندي والهادئ. وتبقى المعادن النادرة ورقة ضغط صينية أساسية على الصناعة الأمريكية. سياسيا، يشكل ملف تايوان العائق الأكبر، إذ تعتبره بكين خطا أحمر. وتكنولوجيا، تتصاعد المنافسة على الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الزيارة محاولة لاحتواء التوتر لا لفتح صفحة جديدة بالكامل.
13: ومن المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس يوم غد في نيودلهي في اجتماع يستمر 2 يشكل اختبارا لقدرة المجموعة على التوصل إلى موقف موحد حول إيران في وقت دخلت فيه الهدنة بين إيران والولايات المتحدة المجهولة، فالطرفان لم يتوصلا بعد إلى اتفاق. وأعلنت إيطاليا اليوم أنها سترسل سفينتين حربيتين على مقربة من دول الخليج مشترطة لنشرهما التوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. في لبنان، أسفرت غارة إسرائيلية على 4 سيارات على الطريق بين مدينتي بيروت وصيدا جنوبا عن سقوط 9 قتلى. وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان 6 بلدات في منطقة سور بإخلائها و3 بلدات في منطقة النبطية في تصعيد، يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. وفي قطاع غزة، أحصت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 120 فلسطينيا منذ بدء وقف إطلاق النار في الحرب على إيران في تصعيد إسرائيلي يعكس تعثرا في المضي قدما باتفاق السلام. استأنفت تركيا وأرمينيا علاقاتهما التجارية المباشرة عبر بلد ثالث في إطار التقارب بين البلدين، والذي بدأ قبل 4 سنوات. ريتا خوري.
15: المتحدث باسم الخارجية التركية أوضح أن التبادل بدأ فعليا في 11 مايو الجاري، حيث بات مسموحا الإشارة إلى تركيا وأرمينيا كمصدر ووجهة نهائية للسلع، رغم استمرار مرورها عبر دولة ثالثة وتحديدا جورجيا نظرا لعدم فتح الحدود البرية المشتركة حتى الآن. وأكد المتحدث أن العمل الفني والإداري مستمر لفتح الحدود المغلقة منذ 90s، مشيرا إلى أن أنقرة تسعى لاستغلال الفرصة التاريخية المتاحة لترسيخ السلام في منطقة جنوب القوقاز. في إطار هذا التطور، تتماشى الرواية الرسمية الأرمينية مع التوجه التركي، حيث ترى يريفان أن هذه الخطوة هي ثمرة للمفاوضات الشاقة التي بدأت في أعقاب حرب قرباخ.
13: هو رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكبر تحدي له في استمرارية الحكومة، إذ يستعد وزير الصحة ويست ستريترينغ للاستقالة لينضم إلى 4 وزراء دولة قدموا استقالاتهم، وتجاوز عدد النواب الذين دعوه للاستقالة 80 نائبا لتفعيل آلية إزاحته بعد خسارة حزب العمال في الانتخابات المحلية. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن جميع الفرنسيين 22 الذين خالطوا على متن سفينة الرحلات البحرية الراكبة الهولندية التي توفيت جراء إصابتها بفيروس هانتا يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات الفرنسية. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أديس أبيبا اليوم، حيث ينضم إلى اجتماع ثلاثي غير مسبوق في مقر الاتحاد الأفريقي مع رئيسة المفوضية والأمين العام للأمم المتحدة. ختام نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

0: حبنا لكم بيزيد يوم عن يوم، وأكيد محبتكم بتغمرنا بكل لطف وحنين، ودايما لما بتتصلوا فينا وبنسمع جميع آرائكم، آرائكم الحرة. هالمنبر هو حر وهو للجميع، لجميع الآراء وجميع الأفرقاء. نحن بدنا نتمنى لكم أكيد أوقات حلوة وهيك مفرحة جدا، ودايما عبر راديو 2M1638 AM دليدا اسكندر معيك.
1: This is Seya, Saint of the Hour, on 1638 2ME Australia.
2: الكاردينال جون هنري نيومان تم إعلانه مؤخراً دكتور الكنيسة بأول تشرين الثاني 2025 من كثرة كتاباته الليتورجية ودراساته المقارنة بين الكنيسة الكاثوليكية والكنيسة الأنجليكانية. هو شخصية رائدة في تجديد الكنيسة الأنجليكانية قبل ما يصير كاثوليك. من دون شك هو أحد أهم مفكري عصره. Born in London in 1801 and died in 1890. ومنقول عنه Big Influencer or The Trendy Cardinal، لأنه The New Generation بيحبوا يقرأوا كتاباته كتير. انكتب بالتاريخ انه لأول مرة ب 2025 الكينج تشار يلي معروف انه هو البريتش مونارك رئيس الكنيسة الانجليزية اجتمع لأول مرة من بعد 500 سنة بالبابا الكاثوليكي. القديس نيومان هو يلي جمع الكنيستين، الرجل النبيل الذي أتقن فن الصداقة على نحو لا مثيل له، ساعدنا حتى نحافظ على صداقاتنا. We pray for you to intercede for friends. وساعدنا كمان تنحافظ على التعليم الكاثوليكي، لأنه بس أعلنوا قداستك قالوا عنك patron saint of friendship and co-patron of Catholic education. We say with you in this hour, no man will be a martyr for a conclusion, but someone might lay down their life for their friends.
1: This is Seya, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتك آخر الأخبار المستجدة. توأم إيه وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إيه أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إيه أستراليا، الأخبار أول بأول.
1: سوا على الهواء أكيد دايما عبر راديو تي ام اي 1638. سوا على الهواء بأجمل الأغاني، سوا على الهواء دايما بموسيقى، والموسيقى هيك بجهوزية تامة لتنقلنا من عالم الواقع إلى عالم الخيال، لنتروح فينا وتسافر فينا بأستراليا حول العالم لنجمع لنسمع أجمل الموسيقى لنسمع أجمل الموسيقى. ودايما عبر راديو تي ام اي 1638 AM من وراء الميكروفون دليل اسكندر معيكي.
2: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوما بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
3: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
1: الفشل بالحياة مش يعني خلصت الدنيا، دايما فينا نتعلم من الفشل الكتير من النجاح، والنجاح الوفير نتعلم من أخطائنا، من الخفقات اللي نحنا واجهناها نتعلم كيف بدنا نصلحها وكيف دايما نعطيها حلة جديدة.
4: Australia. New music. 2ME Australia.

إذا كانت الأغنية جديدة ناجحة ومفضلة إذن اسمعها حصريا بدون تشويش الأغنية كاملة بدون إزعاجك مثل هيدي على 2ME على 2ME.

0: حب الحياة كتير حلو، ما في أجمل من أنه نحب حياتنا ونحب أيضا مهنتنا اللي نحنا منحبها. بيقولوا عن جد الشخص يمكن الموهبة كتير منيحة، ولكن أنا كنت حب مهنتك وعملك كونوا أكيدين أنه بتنجحوا بكل عمل أنتوا بتحبوا، والموهبة دايما تزود بالثقافة العامة.
1: عم بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز. 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمان العربية.
3: Download the app now from 2ME and 2ME.com.au. نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au. آخر الأخبار والتطورات الحالية، استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
4: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصور بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
5: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
6: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
7: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
8: ليال بشارة،
7: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى الصين في زيارة هي الأولى لرئيس أمريكي منذ 9 سنوات، على وقع تصاعد الضغوط الداخلية قبل أشهر على انتخابات نصفية. 9 قتلى في غارات إسرائيلية استهدفت 4 سيارات على طريق بين مدينتي بيروت وصيدا عشية جولة ثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. تصعيد إسرائيلي ضد قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في الحرب على إيران، ومسؤولون أمنيون إسرائيليون يحذرون أن حماس تشدد قبضتها وتعيد بناء قواتها. تركيا وأرمينيا تستأنفان علاقاتهما التجارية المباشرة في إطار التقارب بينهما.
8: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
7: أهلا بكم. تتوجه الأنظار جميعها إلى الصين التي وصلها بعد ظهر هذا اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهل زيارة هي الأولى لرئيس أمريكي منذ 9 سنوات، لكن ترامب يزورها على وقع تصاعد الضغوط الداخلية عليه بسبب حرب إيران قبل 6 أشهر على انتخابات محلية. ويرى الرئيس الصيني سي جين بينغ بالمقابل حلفائه عرضة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأخرها ما يحصل مع إيران. حازم حماد.
8: تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في لحظة تتقاطع فيها أكبر ملفات النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي بين القوتين وسط سباق عبر الممرات البحرية وسلاسل الإمداد والموارد الاستراتيجية. وتصف صحيفة صينية الزيارة بأنها محاولة لتسيير سفينة العلاقات وسط الرياح والعواصف، في إشارة إلى حجم الاشتباك بين واشنطن وبكين. اقتصاديا، تتواصل الحرب التجارية منذ عام 2018 عبر الرسوم الجمركية المتبادلة، فيما تسعى واشنطن لتعزيز حضورها في بنما ومراقبة قناة بنما التي تعد نقطة عبور حيوية للتجارة العالمية، بينما توسع الصين نفوذها عبر طريق الحرير وتأمين ممرات بديلة في المحيطين الهندي والهادئ. وتبقى المعادن النادرة ورقة ضغط صينية أساسية على الصناعة الأمريكية. سياسيا، يشكل ملف تايوان العائق الأكبر إذ تعتبره بكين خطا أحمر. وتكنولوجيا، تتصاعد المنافسة على الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الزيارة محاولة لاحتواء التوتر لا لفتح صفحة جديدة بالكامل.
7: ومن المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس يوم غد في نيودلهي في اجتماع يستمر يومين يشكل اختبارا لقدرة المجموعة على التوصل إلى موقف موحد حول إيران في وقت دخلت فيه الهدنة بين إيران والولايات المتحدة المجهولة، فالطرفان لم يتوصلا بعد إلى اتفاق. وأعلنت إيطاليا اليوم أنها سترسل سفينتين حربيتين على مقربة من دول الخليج مشترطة لنشرهما التوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. في لبنان، أسفرت غارة إسرائيلية على 4 سيارات على الطريق بين مدينتي بيروت وصيدا جنوبا عن سقوط 9 قتلى. وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان 6 بلدات في منطقة سور بإخلائها و3 بلدات في منطقة النبطية في تصعيد، يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. وفي قطاع غزة، أحصت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 120 فلسطينيا بمثابة وقف إطلاق النار في الحرب على إيران في تصعيد إسرائيلي يعكس تعثرا في المضي قدما باتفاق السلام. استأنفت تركيا وأرمينيا علاقاتهما التجارية المباشرة عبر بلد ثالث في إطار التقارب بين البلدين والذي بدأ قبل 4 سنوات. ريتا خوري.
9: المتحدث باسم الخارجية التركية أوضح أن التبادل بدأ فعليا في 11 مايو الجاري، حيث بات مسموحا الإشارة إلى تركيا وأرمينيا كمصدر ووجهة نهائية للسلع، رغم استمرار مرورها عبر دولة ثالثة وتحديدا جورجيا نظرا لعدم فتح الحدود البرية المشتركة حتى الآن. وأكد المتحدث أن العمل الفني والإداري مستمر لفتح الحدود المغلقة منذ 90s، مشيرا إلى أن أنقرة تسعى لاستغلال الفرصة التاريخية المتاحة لترسيخ السلام في منطقة جنوب القوقاز. في إطار هذا التطور، تتماشى الرواية الرسمية الأرمينية مع التوجه التركي، حيث ترى يريفان أن هذه الخطوة هي ثمرة للمفاوضات الشاقة التي بدأت في أعقاب حرب قرباخ.
7: يوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكبر تحدي له في استمرارية الحكومة، إذ يستعد وزير الصحة ويست ستريترينغ للاستقالة لينضم إلى 4 وزراء دولة قدموا استقالاتهم، وتجاوز عدد النواب الذين دعوه للاستقالة 80 نائبا لتفعيل آلية إزاحته بعد خسارة حزب العمال في الانتخابات المحلية. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن جميع الفرنسيين 22 الذين خالطوا على متن سفينة الرحلات البحرية الراكبة الهولندية التي توفيت جراء إصابتها بفيروس هانتا يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات الفرنسية. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أديس أبيبا اليوم، حيث ينضم إلى اجتماع ثلاثي غير مسبوق في مقر الاتحاد الأفريقي مع رئيسة المفوضية والأمين العام للأمم المتحدة. ختام نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

الخبث يمكن منعيشه ومنشوفه بمجتمعنا. الخبث هو مرض كتير معروف بمجتمعنا، وخاصة الشخص اللي بيكون عنده وجين، ولكن نحن علينا دايما ننتبه من الأشخاص المحاطين فيهم. ما نوثق دغري أكيد، ولكن بالفعل بحياتنا نعرف نميز ما بين الأبيض والأسود.

0: 2ME, Maximum Heels, and more. Maximum Music. Maximum Heels. 2ME, Australia.
1: مرحبا لكل اللي انضم لنا بهالوقت ودايما عبر راديو 2ME 1638 AM. فيكم ايضا تسمعونا على www.2me.com.au. بذكركم انا دليدا اسكندر مايكي ودايما عبر راديو 2ME.
2: If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية, فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police, recruiting now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول, تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة. خطط لمغامرتك اليوم.
1: 2ME Australia. الخيانة الزوجية اللي كترت بهالأيام واللي أصبحت مشكلة كتير كبيرة عم تتغلغل بعيالنا. اليوم لما الرجل بيعطي وعد للمرأة أنه بالفعل يوعد بالصدق, يوعد بالتضحية ويوعد بالوفاء, هل هو عم بيطبق؟ وأيضا كمان المرأة اللي بتوعد الرجل بكل هالشروط, وهل هي عم بتطبق هالشروط؟ رح نصلي كلنا من أجل العيلة.
4: ثروات الأغاني الجديدة. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME. 2ME.

0: biggest hits.
1: Hey. Have a radio to ME Australia. هشام الحج.
0: From the biggest singers.
2: على إذاعة 2ME.
3: صدقني نسيت.
2: عبير نعمي.
3: موجود.

0: Today's best variety.
1: This is my radio.
2: My summer playlist.
3: Ole.
4: Ole.
5: Is it finished? You in it?
6: What are they saying anyway?
7: From this party. My radio.
0: You want it?
8: We've got it.
0: Awesome. Today's best variety. 2ME. Only on 2ME. Australia.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13 78 48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: المعلمون مهمون جدا في مجتمعنا، إنهم يلهمون ويحفزون ويحدثون تأثيرا حقيقيا على حياة الكثير من الناس. هنا في ولاية فيكتوريا يعد وجود معلمين من خلفيات ثقافية مختلفة أمرا مهما، ويمكن أن يفيد في تعلم الطلاب. إذا كنت تريد أن تصبح معلما أو أي شخص تعرفه يريد أن يصبح معلما هنا في ولاية فيكتوريا، فهناك مجموعة من الدورات التعليمية المتاحة. قد تكون أيضا مؤهلا للحصول على منحة دراسية تساعدك في أن تصبح معلما في المدرسة الثانوية. لمعرفة المزيد من المعلومات حول كيفية الانخراط في سلك التعليم، ابحث عن Teach the Future، مصرح به من قبل ولاية حكومة فيكتوريا ملبورن.
8: Welcome to 2ME.
11: That is the original 2ME Australia.

0: دايما الخناقة اللي بتجي عن بيقولوا من بعد كل خناقة بيكون في علاقة، وبيقولوا من بعد كل ضربة بيكون في صديق، وهيدا الشيء بناخده يمكن بحياتنا، لأخذ لك صديق من بعد ضربة أو من بعد قتلة. يمكن هيدا المثل دايما بنضحك أوقات وبترجع العلاقة بتكون متينة أكتر وأكتر. وأنا شخصيا بعرف الكتير من الأمثال أو الكتير من الخبرات يمكن اللي عشناهم بحياتنا أو اللي سمعتهم من الآخرين، فدايما خلوا الخناقة تكون بدوز مش قوي كتير، إنما تكون بدوز خفيف جدا.
1: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال وليو في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات من نيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم 44 سنة بخدمة الجالية بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
6: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار. الأخبار كلها معنا من 2ME أستراليا.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
9: متى تنتابني الرغبة في التدخين؟ عندما أشرب قهوتي، فنجان القهوة في يد والسيجارة في اليد الأخرى، لكنني أريد فعلا التوقف عن التدخين من أجل أسرتي. لذلك تحدثت مع أحد المستشارين في كويتلاين لكي يساعدني على مقاومة رغبتي في التدخين. تغلب على رغبتك تدريجيا. للحصول على المشورة والدعم اذهب إلى أكان كويت أو اتصل بأخصائي الرعاية الصحية مستشار في كويتلاين على الرقم 13-78-48. مبادرة من حكومة نيو ساوث ويلز.
10: TME Australia News.
11: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
12: ليال بشارة.
11: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى الصين في زيارة هي الأولى لرئيس أمريكي منذ 9 سنوات على وقع تصاعد الضغوط الداخلية قبل أشهر على انتخابات نصفية. 9 قتلى في غارات إسرائيلية استهدفت 4 سيارات على طريق بين مدينتي بيروت وصيدا عشية جولة ثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. تصعيد إسرائيلي ضد قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في الحرب على إيران، ومسؤولون أمنيون إسرائيليون يحذرون أن حماس تشدد قبضتها وتعيد بناء قوتها. تركيا وأرمينيا تستأنفان علاقاتهما التجارية المباشرة في إطار التقارب بينهما.
10: مونتي كارلو الدولية نشرة الأخبار.
11: أهلا بكم. تتوجه الأنظار جميعها إلى الصين التي وصلها بعد ظهر هذا اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهل زيارة هي الأولى لرئيس أمريكي منذ 9 سنوات، لكن ترامب يزورها على وقع تصاعد الضغوط الداخلية عليه بسبب حرب إيران قبل 6 أشهر على انتخابات محلية. ويرى الرئيس الصيني سي جين بينغ بالمقابل حلفائه عرضة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأخرها ما يحصل مع إيران. حازم حمد.
12: تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في لحظة تتقاطع فيها أكبر ملفات النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي بين القوتين وسط سباق عبر الممرات البحرية وسلاسل الإمداد والموارد الاستراتيجية. وتصف صحيفة صينية الزيارة بأنها محاولة لتسيير سفينة العلاقات وسط الرياح والعواصف، في إشارة إلى حجم الاشتباك بين واشنطن وبكين. اقتصاديا، تتواصل الحرب التجارية منذ عام 2018 عبر الرسوم الجمركية المتبادلة، فيما تسعى واشنطن لتعزيز حضورها في بنما ومراقبة قناة بنما التي تعد نقطة عبور حيوية للتجارة العالمية، بينما توسع الصين نفوذها عبر طريق الحرير وتأمين ممرات بديلة في المحيطين الهندي والهادئ. وتبقى المعادن النادرة ورقة ضغط صينية أساسية على الصناعة الأمريكية. سياسيا، يشكل ملف تايوان العائق الأكبر إذ تعتبره بكين خطا أحمر. وتكنولوجيا، تتصاعد المنافسة على الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الزيارة محاولة لاحتواء التوتر لا لفتح صفحة جديدة بالكامل.
11: ومن المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس يوم غد في نيودلهي في اجتماع يستمر يومين، يشكل اختبارا لقدرة المجموعة على التوصل إلى موقف موحد حول إيران في وقت دخلت فيه الهدنة بين إيران والولايات المتحدة المجهولة، فالطرفان لم يتوصلا بعد إلى اتفاق. وأعلنت إيطاليا اليوم أنها سترسل سفينتين حربيتين على مقربة من دول الخليج مشترطة لنشرهما التوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. في لبنان، أسفرت غارة إسرائيلية على 4 سيارات على الطريق بين مدينتي بيروت وصيدا جنوبا عن سقوط 9 قتلى. وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان 6 بلدات في منطقة سور بإخلائها و3 بلدات في منطقة النبطية في تصعيد، يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. وفي قطاع غزة، أحصت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 120 فلسطينيا مثبت وقف إطلاق النار في الحرب على إيران في تصعيد إسرائيلي يعكس تعثرا في المضي قدما باتفاق السلام. استأنفت تركيا وأرمينيا علاقاتهما التجارية المباشرة عبر بلد ثالث في إطار التقارب بين البلدين والذي بدأ قبل 4 سنوات. ريتا خوري.
13: المتحدث باسم الخارجية التركية أوضح أن التبادل بدأ فعليا في 11 مايو الجاري، حيث بات مسموحا الإشارة إلى تركيا وأرمينيا كمصدر ووجهة نهائية للسلع، رغم استمرار مرورها عبر دولة ثالثة وتحديدا جورجيا نظرا لعدم فتح الحدود البرية المشتركة حتى الآن. وأكد المتحدث أن العمل الفني والإداري مستمر لفتح الحدود المغلقة منذ 90s، مشيرا إلى أن أنقرة تسعى لاستغلال الفرصة التاريخية المتاحة لترسيخ السلام في منطقة جنوب القوقاز. في إطار هذا التطور، تتماشى الرواية الرسمية الأرمينية مع التوجه التركي، حيث ترى يريفان أن هذه الخطوة هي ثمرة للمفاوضات الشاقة التي بدأت في أعقاب حرب قرباخ.
11: يوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكبر تحدي له في استمرارية الحكومة، إذ يستعد وزير الصحة ويست ستريترينغ للاستقالة لينضم إلى 4 وزراء دولة قدموا استقالاتهم، وتجاوز عدد النواب الذين دعوه للاستقالة 80 نائبا لتفعيل آلية إزاحته بعد خسارة حزب العمال في الانتخابات المحلية. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن جميع الفرنسيين 22 الذين خالطوا على متن سفينة الرحلات البحرية الراكبة الهولندية التي توفيت جراء إصابتها بفيروس هانتا يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات الفرنسية. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أديس أبيبا اليوم، حيث ينضم إلى اجتماع ثلاثي غير مسبوق في مقر الاتحاد الأفريقي مع رئيسة المفوضية والأمين العام للأمم المتحدة. ختام نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

كلنا بنحلم دايما أنه حياتنا ما يكون فيها عراقيل أو حواجز أو أي مشاكل. الفرح بيحب أنه يكون كمان بحياتنا، هو بيحب يكون ونحن بنحب أنه نفعله أكيد أكتر وأكتر بحياتنا، ولكن بنعرف دايما بنوصل بعض الأوقات إلى عقبات إلى مطبات بحياتنا. دايما لازم نكون أقوياء لاجتياز هالمطبات، ومنفكر دايما بأمل، أمل البكرة.

SAA Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. قديس الساعة سانت أندرو أوف توتما كان عايش بضيعة توتما بروسيا وكان مجنون بالله. الدنياويات ما بتعني أبدا. هونيك نهار كانت الحرارة تحت 40 درجة مثل ما معروف بروسيا. حب يمشي حافة على الجليد حتى يوصل على كنيسة القيامة. بيتلاقى بأجبا كاي رئيس الضيعة المجاورة، ومعروف عن الضيعة وزعيمة أنه منن مسيحية وملحدين. قال له أجبكاي لأندري: فيك تشفيني من العمى؟ بدك تصلي لي حتى الله يشفيني؟ وكان عم يتحدى. كمل مشواره أندري لأنه ما بده يوصل على الكنيسة مأخر، ودعس بالأرض مرتين. أخذ أجبكاي التلجات يلي دعسهم أندري وحطهم على عيناه، ومن وقتها استرجع نظره بطريقة سحرية. Saint Andrew walked all his life barefoot, wearing ragged clothes, subsisting on bread and water. He was known by the name Fool for God and to perform miracles, wonder-working. Saint Andrew of Totma, يلي خلقت سنة 1638 وتوفيت سنة 1673، منصلي لك بهالساعة ومنصلي لك كل يوم. This is Sarah, Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: greatest flashbacks of all time. 2ME.
1: The news first from 2ME.
2: غريب الدنيا إنما الأجمل والأجمل لما هيك منكون عائلة واحدة سوا على الهواء دايما عبر راديو 2ME 638 AM وأيضا عبر www.2ME وأيضا عبر www.ame.com.au عم تسمعونا. وهيك بآخر أخبارنا شو في من أخبار مسرح لكم هلأ، خلوكم معنا هنا ما بعد البريك.
0: This is 2ME.
2: لكم وسوا منتابع معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا. أكيد بتصادف أوقات بحياتنا أمور كتير غريبة ما بنعرف نفسرها بحياتنا العملية، ولكن دايما كل شيء له حل. ما دايما نقول وهيك نخاف من كل أمر غريب بيكون موجود بحياتنا.
3: ثروات الأغاني الجديدة
4: To ME, just drop.
3: Let it drop. New music, Australia. 2ME Australia.

0: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة، كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
1: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
2: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
3: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
4: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897222، خلف الكي اف سي.
5: Let's go. Let's go to MME.

حياتي مشتاق لعني مشتاق لك مشتاق وانا لسه

0: الجاية.
1: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
2: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل للعقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية. 9790-7000 شاد باتنز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
3: From the 1 to ME Australia.

0: لك الخبر بس عبكرة.
1: No, thank you.
0: بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
1: Yeah, why not? Why not?
0: 2ME بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم إذاعة 2ME Australia.

0: دائما متابعين معكم عبر أثير راديو تي ام اي أستراليا، عم تسمعونا عبر 1638 AM وعبر tme.com.au. لكل شخص زعلان اليوم بقول لك ما تزعل ابدا ابدا، لانه ما فيها شيء، الحياه دائما، استقبلوا يومكم بضحكه كتير كبيره.
1: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
2: لحظة معدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
3: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
7: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
8: هي الرابعة بعد الظهر بالتوقيت الفرنسي.
9: ليال بشارة.
8: نشرة الأخبار من مونتي كارلو الدولية تأتيكم مستهلة بأبرز العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل إلى الصين في زيارة هي الأولى لرئيس أمريكي منذ 9 سنوات، على وقع تصاعد الضغوط الداخلية قبل أشهر على انتخابات نصفية. 9 قتلى في غارات إسرائيلية استهدفت 4 سيارات على طريق بين مدينتي بيروت وصيدا عشية جولة ثالثة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. تصعيد إسرائيلي ضد قطاع غزة منذ بدء وقف إطلاق النار في الحرب على إيران، ومسؤولون أمنيون إسرائيليون يحذرون أن حماس تشدد قبضتها وتعيد بناء قواتها. تركيا وأرمينيا تستأنفان علاقاتهما التجارية المباشرة في إطار التقارب بينهما.
9: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
8: أهلا بكم. تتوجه الأنظار جميعها إلى الصين التي وصلها بعد ظهر هذا اليوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مستهل زيارة هي الأولى لرئيس أمريكي منذ 9 سنوات، لكن ترامب يزورها على وقع تصاعد الضغوط الداخلية عليه بسبب حرب إيران قبل 6 أشهر على انتخابات محلية. ويرى الرئيس الصيني سي جين بينغ بالمقابل حلفائه عرضة لسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وأخرها ما يحصل مع إيران. حازم حماد.
9: تأتي زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين في لحظة تتقاطع فيها أكبر ملفات النفوذ الاقتصادي والجيوسياسي بين القوتين وسط سباق عبر الممرات البحرية وسلاسل الإمداد والموارد الاستراتيجية. وتصف صحيفة صينية الزيارة بأنها محاولة لتسيير سفينة العلاقات وسط الرياح والعواصف، في إشارة إلى حجم الاشتباك بين واشنطن وبكين. اقتصاديا، تتواصل الحرب التجارية منذ عام 2018 عبر الرسوم الجمركية المتبادلة، فيما تسعى واشنطن لتعزيز حضورها في بنما ومراقبة قناة بنما التي تعد نقطة عبور حيوية للتجارة العالمية، بينما توسع الصين نفوذها عبر طريق الحرير وتأمين ممرات بديلة في المحيطين الهندي والهادئ. وتبقى المعادن النادرة ورقة ضغط صينية أساسية على الصناعة الأمريكية. سياسيا، يشكل ملف تايوان العائق الأكبر إذ تعتبره بكين خطا أحمر. وتكنولوجيا، تتصاعد المنافسة على الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الزيارة محاولة لاحتواء التوتر لا لفتح صفحة جديدة بالكامل.
8: ومن المتوقع أن يجتمع وزراء خارجية دول مجموعة البريكس يوم غد في نيودلهي في اجتماع يستمر يومين يشكل اختبارا لقدرة المجموعة على التوصل إلى موقف موحد حول إيران في وقت دخلت فيه الهدنة بين إيران والولايات المتحدة المجهولة، فالطرفان لم يتوصلا بعد إلى اتفاق. وأعلنت إيطاليا اليوم أنها سترسل سفينتين حربيتين على مقربة من دول الخليج مشترطة لنشرهما التوصل إلى هدنة دائمة في المنطقة. في لبنان، أسفرت غارة إسرائيلية على 4 سيارات على الطريق بين مدينتي بيروت وصيدا جنوبا عن سقوط 9 قتلى. وأنذر الجيش الإسرائيلي سكان 6 بلدات في منطقة سور بإخلائها و3 بلدات في منطقة النبطية في تصعيد، يأتي عشية انطلاق جولة مفاوضات جديدة بين البلدين في واشنطن. وفي قطاع غزة، أحصت وزارة الصحة الفلسطينية مقتل 120 فلسطينيا مثبت وقف إطلاق النار في الحرب على إيران في تصعيد إسرائيلي يعكس تعثرا في المضي قدما باتفاق السلام. استأنفت تركيا وأرمينيا علاقاتهما التجارية المباشرة عبر بلد ثالث في إطار التقارب بين البلدين والذي بدأ قبل 4 سنوات. ريتا خوري.
10: المتحدث باسم الخارجية التركية أوضح أن التبادل بدأ فعليا في 11 مايو الجاري، حيث بات مسموحا الإشارة إلى تركيا وأرمينيا كمصدر ووجهة نهائية للسلع، رغم استمرار مرورها عبر دولة ثالثة وتحديدا جورجيا نظرا لعدم فتح الحدود البرية المشتركة حتى الآن. وأكد المتحدث أن العمل الفني والإداري مستمر لفتح الحدود المغلقة منذ 90s، مشيرا إلى أن أنقرة تسعى لاستغلال الفرصة التاريخية المتاحة لترسيخ السلام في منطقة جنوب القوقاز. في إطار هذا التطور، تتماشى الرواية الرسمية الأرمينية مع التوجه التركي، حيث ترى يريفان أن هذه الخطوة هي ثمرة للمفاوضات الشاقة التي بدأت في أعقاب حرب قرابخ.
8: يوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكبر تحدي له في استمرارية الحكومة، إذ يستعد وزير الصحة ويست ستريترينغ للاستقالة لينضم إلى 4 وزراء دولة قدموا استقالاتهم، وتجاوز عدد النواب الذين دعوه للاستقالة 80 نائبا لتفعيل آلية إزاحته بعد خسارة حزب العمال في الانتخابات المحلية. أعلنت وزارة الصحة الفرنسية أن جميع الفرنسيين 22 الذين خالطوا على متن سفينة الرحلات البحرية الراكبة الهولندية التي توفيت جراء إصابتها بفيروس هانتا يتلقون العلاج حاليا في المستشفيات الفرنسية. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى أديس أبيبا اليوم، حيث ينضم إلى اجتماع ثلاثي غير مسبوق في مقر الاتحاد الأفريقي مع رئيسة المفوضية والأمين العام للأمم المتحدة. ختام نشرة الأخبار، إلى اللقاء.

أنا بتمنى لكم نهار موفق دايما دايما عبر أثير راديو تو أم إي أستراليا, وتحية لكل اللي عم يسمعونا عبر tme.com.au. معكم داليدا اسكندر مايكي من وراء الميكروفون.

بحبك في قربك في قربك وبعدك بحبك في غدرك في غدرك بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك أنا بحبك بحبك بحبك لوحدك بحبك بحبك بحبك لوحدك. ومهما

خفت.

Lily.

Ах, эх!

بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشتار اللاقوصة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار على راديو أمي أستراليا.

0: as it breaks. No one, but no one, does it like we do. First. 24/7 on the hour. 2ME News. First.
1: نصيحتي لكم أكيد فرحتكم بتزيد أكتر وأكتر لما بتتواصلوا معنا وتسمعونا دايما على راديو تي ام اي 1638 اللي بتواكب جميع الأحداث اللي عم بتصير حول العالم. هي بيتكم وبنعرف قديش عن جد انتو صرتوا فرد من هالعيلة هالعيلة الكبيرة اللي بتجمعنا دايما بمحبة وفرح. دليدا اسكندر معيكي. ليه دايما منقول الغريب انه مش عم بفهمها؟ الغريب يعني لما ما منكون منعرف الشخص التاني مع انه الصفة اللي بتجمعنا هي الانسانية. ما في حدا غريب عنا ابدا. قديش حلو نختلط بجنسيات اخرى وحتى باديان لانه نحن كلنا موجودين اليوم على الارض على صورة الرب ومثاله.
2: Just drop. Let it drop. New music. Australia. 2ME Australia.

0: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
1: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان إنرجي أبغريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى 1610 دولار من التكاليف الأولية وحتى 460 دولارا سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
2: This is Saya Saint of the Hour on 1638 2ME Australia. Saint Denis, patron saint of Paris. لكل يلي عندن مرض الشقيقة أو المايغرين، The Saint of the Hour مخصص لإلكن اليوم. ولد سنة 250 بعد المسيح، سانت دوني هو وأصحابه هن شهداء المسيحي. من بعد ما الرومان قطعولن راسن، من بعد هالشي الرواية بتقول، طبعا رواية لجند مش حقيقة، انه جسمه حمل راسه حتى المقبرة ومشي 3 كيلومتر هو وجسمه مقطوع عن راسه، وضل عم بيصلي لكان وصل ويتضرع لالله لكان وصل حتى المقبرة وتوفى. مشان هيك صار معروف بشفيع أوجاع الرأس. والجدير بالذكر انه هو أول متران بفرنسا. كل سنة بتسعة تشرين الأول بيحتفل بالمطران والشهداء زملائه يلي انقطع راسه. بفرنسا وبكل أوروبا المنحوتات والرسومات عطول بتفرجينا سانت دوني جسم حامل رأس بإيده اليمين، تعبيراً عن هالأسطورة وعن موته كشهيد الإيمان المسيحي. سانت دونيز pray for us. This is Saya Saint of the Hour. معكم ماري لبكي on 1638 2ME Australia.

0: هلأ فيكن تنزلوا الأب على 2ME Australia أو روحوا على الموقع الإلكتروني 2ME.com.au 2ME.com.au.
1: بارح اليوم وبكرة كل الفرق.
2: Big difference.
3: 2ME Australia.

اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. تو ام اي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك تو ام اي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. تو ام اي أستراليا، الأخبار أول بأول.

0: فكرات عديدة بانتظاركم ببرامجنا، وأكيد هذا الشيء بيعطينا استمرارية أكثر وأكثر لنتواصل معكم. بنتواصل معكم دائما عبر www.me.com.au وأكيد عبر اتصالاتكم على 96530 من أي موبايل ولا كافة الأراضي الأسترالية. ما تنسوا دائما من وراء الميكروفون دليدا اسكندر معيكي.
1: من سنة 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلا ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
6: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشجار اللاوسة، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر توامي أستراليا.
7: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس، شرطة نيو ساوث ويلز. العمل معنا يعني المزيد.
8: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختباراتنا بلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
9: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
10: On the air, every hour. First. 2ME Australia News.
11: الخامسة مساء بالتوقيت الفرنسي.
12: سميرة والنبي.
11: مرحبا بكم مستمعنا الكرام إلى الفترة المسائية الإخبارية، استهلها بعرض إخبار مفصل وفي العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل بكين في زيارة رسمية، ضغط على إيران وعين ترامب على تحقيق مكاسب اقتصادية في بكين عنوان الزيارة. طهران تتمسك بمضيق هرمز ولن تدخل في نقاش حول تخصيب النووي. انتعاش معظم أسواق الخليج مع ترقب هدنة محتملة في إيران. عشية جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية في واشنطن، غارات إسرائيلية مكثفة على رتل سيارات بين صيدا وبيروت أسفرت عن سقوط ضحايا. ماكرون في أثيوبيا لدعم الاتحاد الأفريقي، ومهرجان كان السينما يستهل فعاليته هذا المساء.
12: مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
11: مسيتكم بالخير مستمعينا الكرام. كما كان متوقعا وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى بكين تمهيدا لقمة تنطوي على تحديات عدة مع نظيره الصيني من التجارة الدولية والرسوم الجمركية والرقائق، إضافة إلى الحرب في إيران، فيما الصين ترغب بالتوصل إلى نتيجة سيكون عنوانها الضغط على طهران مقابل تايوان. حازم حمد.
12: نعم، تأتي هذه الزيارة في لحظة وصل فيها الصراع الاقتصادي والجيوسياسي بين الولايات المتحدة والصين إلى مستوى غير مسبوق، ويتنافس الطرفان على طرق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والموارد الاستراتيجية. بدأت الحرب التجارية فعليا عام 2018 عندما فرضت واشنطن رسوما جمركية استثنائية على مئات السلع الصينية لترد بكين باستخدام أوراق ضغط حساسة، أبرزها الحد من تصدير المعادن النادرة التي تعتمد عليها الصناعات الأمريكية المتقدمة. كما وضعت الولايات المتحدة يدها سياسيا على قناة بنما وحرمت الصين من هذا الممر التجاري الاستراتيجي. وهنا أيضا ردت الصين بإجراءات مشابهة في مضيق ملقا في جنوب شرق آسيا، وتحاول واشنطن منافسة مشروع الصين الكبير لإنشاء خط الحرير. سياسيا يبقى ملف تايوان محور الصراع الأخضر وخطا أحمر بالنسبة لبكين التي تعتبر الجزيرة جزءا من أراضيها وترفض أي دعم أمريكي للجزيرة، خصوصا مع تصاعد التعاون العسكري وتطوير قدرات دفاعية مواجهة ضد الصين. وتكنولوجيا تتواصل الحرب على الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، ما يجعل الزيارة محاولة لاحتواء صراع واسع لا لفتح صفحة جديدة.
11: شكرا لك حازم حماد على كل هذه المعطيات. وتمهيدا للزيارة تمت مباحثات ذات طابع استكشافي بين وزير الخزانة الأمريكي ونائب رئيس الوزراء الصيني في كوريا الجنوبية، يعكس ذلك رغبة متبادلة في خفض التوترات وإدارة الخلافات بين البلدين. فهل تنجح هذه الزيارة في طي صفحة الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية؟ سؤال طرحته مونتي كارلو الدولي على الكاتب والمحلل السياسي الصيني إلهام لي.
13: زيارة سيد دونالد ترامب هذه إلى الصين قد تساعد على تهدئة التوتر بين الجانبين، لكنها لن تنهي الحرب التجارية بشكل كامل. فأهمية هذه الزيارة أعتقد لا تكمن في حل كل الخلافات الاقتصادية بين الصين والولايات المتحدة، بل في منع تسعيد من الخروج عن السيطرة. هذا لا يعني أن الحرب التجارية ستنتهي، فالمشكلة الأعمق بين الصين والولايات المتحدة لا تحل بشراء المزيد من الفول صويا أو الغاز الطبيعي من الولايات المتحدة. جوهر هذه الخلافات يكمن في المنافسة على التكنولوجيا المتقدمة وأيضا التصنيع عالية الجودة. لذلك يمكن القول بأن زيارة ترامب هذه إلى الصين لا تنهي الحرب التجارية، لكنها قد تخفض من حدتها وقد تنتقل العلاقات الاقتصادية بين البلدين إلى معادلة جديدة. التجارة أكبر في مجال الأقل حساسية ومنافسة مستمرة في التكنولوجيا المتطورة.
11: استمعنا إلى المحلل السياسي الصيني إلهام لي متحدثا لمونتي كارلو الدولية. عن الجانب الإيراني أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني أن إيران لن تفرط أبدا في مكتسب مضيق هرمز، ولن تدخل بأي حال من الأحوال في نقاش حول مفاوضات بشأن تخصيب النووي. عن هذه التحديثات وغيرها ينقلها من طهران علي باشا.
14: المتحدث باسم الجيش الإيراني أكد مجددا سيطرة إيران على مضيق هرمز، حيث قال إن المضيق من الجهة الغربية هو تحت سيطرة الحرس الثوري، ومن الجهة الشرقية هو تحت سيطرة القوى البحرية في الجيش الإيراني. وأكد أن إيران بعد اليوم لن تسمح بعبور الأسلحة الأمريكية عبر المضيق لتعويض الأضرار التي ألحقها القصف الإيراني بالقواعد الأمريكية في المنطقة. يأتي هذا في وقت تراجعت فيه فرص الدبلوماسية في ظل رفض واشنطن الرد الإيراني وتأكيد طهران على أنه لن يكون هناك أي مفاوضات من دون التعويض عن الخسائر ورفع العقوبات بالكامل والإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج والاعتراف بسيادة إيران على المضيق الاستراتيجي. نائب رئيس لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني علاء الدين البروجردي قال إن الحرب ليست متوقفة لكي تبدأ. الآن نحن نسيطر على مضيق هرمز والبوارج الأمريكية تحيط به وتحاول كسر هيمنتنا عليه. إذن المعركة ما تزال دائرة وسوف تنتهي عندما نطردهم من المنطقة بأسرها. علي الباشا، طهران، مونتي كارلو الدولية.
11: ومن أخبار المنطقة خليجيا، كشفت صحيفة فاينانشال تايمز في تحقيق موسع أن إسرائيل أرسلت أنظمة دفاعية متقدمة إلى الإمارات، بما في ذلك نظام ليزر متطور لمساعدتها في مواجهة الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الإيرانية، إضافة إلى بطاريات من منظومة القبة الحديدية، في خطوة تمثل أحد أبرز أشكال التعاون العسكري المباشر بين الجانبين منذ توقيع اتفاق التطبيع عام 2020 برعاية الرئيس دونالد ترامب. من جانب آخر، أوضحت مصادر إسرائيلية أن أي اتفاق يترك برنامج طهران النووي قائما بشكل جزئي يتجاهل قضايا مثل الصواريخ الباليستية ودعم الوكلاء الإقليميين سيجعل إسرائيل تعتبر الحرب غير مكتملة. لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حذر من ممارسة ضغط كبير قد يفسر على أنه يدفع ترامب للعودة إلى الحرب. في موضوع متصل، وعشية جولة مفاوضات ثالثة بين لبنان وإسرائيل في واشنطن، كثف طيران الحرب الإسرائيلي الهجمات وقال إنها تستهدف بنى تحتية تابعة لحزب الله الموالي لإيران. رغم الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، سقط أكثر من 8 قتلى من بينهم طفلان في هذه الضربات جنوب بيروت وصيدا. المتابعة مع أولى نصيف.
15: قبل 24 ساعة على المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية في واشنطن برعاية أمريكية يذهب إليها المفاوض اللبناني وسط انقسام داخلي عميق، بإزاء إصرار الرئيس جوزيف عون بتأييد من رئيس الحكومة نواف سلام على إجرائها، تقف إلى جانبه الأحزاب المسيحية باستثناء تنظيم سليمان فرنجي انضمت إليها، المرجعيتان المارونية والسنية أي بكركي ودار الإفتاء، من خلال بيانين علنيين فيما ثمة انقسام بين النواب السنة بين مؤيد ومعارض. الثنائي الشيعي يرفضان المفاوضات المباشرة، بينما يفضلها حزب الله غير مباشرة. يقول الرئيس نبيه بري إنه مع تعويم لجنة الميكانيزم وتكليفها وقف النار وانسحاب القوات الإسرائيلية، ولجملات اتخذ موقفا وسطيا بالقول إنه ضد اتفاق السلام مع إسرائيل، إلا أنه مع اتفاق الهدنة المعقود عام 1949، إلا أنه في الساعات الأخيرة رفع من نبرة نزوعه إلى حزب الله على نحو غير مباشر بالقول إنه لا يمكن الطلب من الجنوبيين نزع سلاحهم بينما إسرائيل تدمر بيوتهم وقراهم. بذلك يذهب لبنان إلى واشنطن ليس بانقسام داخلي فحسب، بل بإصرار حزب الله على المضي في الحرب. نقول نصيف، مونتي كارلو الدولية.
11: هذا وكانت إسرائيل بالأمس أعلنت إكمال السيطرة العملاتية في منطقة نهر الليطان جنوب لبنان وفق زعمها. قتل فتى فلسطيني بنيران إسرائيلية خلال هجوم لمستوطنين قرب قرية جلجلية شمال رام الله في الضفة الغربية المحتلة. وأعلن منسق مجلس السلام أن وقف إطلاق النار في غزة قائم، لكنه أبعد من أن يكون مثاليا كما أبدى في تصريحاته. يحدث هذا فيما عاد ملف الانتهاكات داخل السجون الإسرائيلية إلى الواجهة بعد تحقيق نشرته صحيفة نيويورك تايمز تحدث عن ممارسات عنف جنسي بحق معتقلين فلسطينيين زج بهم في السجون الإسرائيلية. هجيرة بن عدة.
16: التحقيق الذي نشرته صحيفة نيويورك تايمز واستند إلى شهادات 14 معتقلا فلسطينيا في الضفة الغربية كشف ما وصفه بنمط واسع من العنف الجنسي والانتهاكات داخل مراكز الاحتجاز الإسرائيلية شمل رجالا ونساء وحتى أطفالا. التحقيق أشار إلى تورط مستوطنين وجنود ومحققين من جهاز الشين بيت وحراس سجون في ممارسات تضمنت الضرب والإهانة والاعتداءات الجنسية وسط صعوبة توثيق الحجم الحقيقي للانتهاكات بسبب الخوف والضغوط الاجتماعية. واستندت الصحيفة أيضا إلى تقرير أممي صدر في مارس أدار الماضي تحدث عن استخدام ممنهج للعنف الجنسي منذ هجوم 7 أكتوبر 2023. وفي المقابل رفضت الخارجية الإسرائيلية التحقيق بشدة واعتبرته حملة منظمة لتشويه صورة إسرائيل، بينما أكد الجيش الإسرائيلي أن المعتقلين يعاملون وفق القانون الدولي. ويأتي ذلك بالتزامن مع تقرير إسرائيلي اتهم حماس بارتكاب عنف جنسي واسع خلال هجوم 7 أكتوبر.
11: شكرا لك هجير على كل هذه المعلومات. عادت الحرب مجددا إلى الواجهة بين روسيا وأوكرانيا بعد انتهاء المهلة التي حددها الرئيس الأمريكي، وألقى الملك تشارلز الثالث خطاب العرش التقليدي خلال مراسم مهيبة في ظل الغموض المحيط بالمستقبل السياسي لرئيس الوزراء كير ستارمر وسط مواقف من داخل حزبه تطالبه بالاستقالة بعد استقالة 4 وزراء من الحكومة. وصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم إلى أديس أبابا حيث سيلتقي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد قبل اجتماع ثلاثي غير مسبوق في مقر الاتحاد الإفريقي. وزارة الصحة الفرنسية أعلنت جميع الفرنسيين 22 الذين خلطوا الراكبة الهولندية على التي توفيت جراء إصابتها بفيروس هانتا يتلقون العلاج حاليا آخر التطورات حول هذا الفيروس والسجال السياسي في تقرير ريتا الخوري.
17: بينما يخضع العائدون من سفينة هونديوس لأقصى بروتوكول صحي في تاريخ فرنسا الحديث، تتحول غرف العزل إلى مركز للصراع السياسي المحتدم، إذ تطبق باريس اليوم بروتوكول الاحتياط المطلق، أي كما أوضحت وزيرة الصحة الفرنسية، عزل كامل لمدة 42 يوما، غرف بضغط هواء خاص، وإتلاف شامل للمتعلقات الشخصية، إجراءات تدافع عنها الحكومة باعتبارها الدرع الوحيد لمنع تسلل الفيروس القاتل إلى التراب الفرنسي. لكن هذا التشدد لم يشفع للسلطة أمام سهام المعارضة، فمارين لوبين اليمينية المتطرفة وصفت البروتوكول بالاستعراض المتأخر، متهمة الحكومة بمحاولة تبييض سمعتها بعد إخفاقات كوفيد. وفي المقابل يرى اليسار الراديكالي في الإجراءات ستارا دخانيا لإخفاء تهالك المستشفيات العامة التي تعجز عن توفير ربع هذه الرعاية للمواطن العادي. هكذا بين حكومة تراهن على القبضة الحديدية الصحية لترميم ثقة الشارع، ومعارضة تشكك في جدوى الإجراءات وتوقيتها، يبقى فيروس هانتا أحد الاختبارات السياسية الكبرى منذ وباء كوفيد.
18: مهرجان كان السينمائي الدولي مع ميشا خليل مباشرة من مدينة كان.
11: وانطلاق فعاليات مهرجان

0: الذي يتناول حياة جون مولان وهو بطل من أبطال المقاومة الفرنسية، والياباني ريوسوكي هاماغوتشي الذي يخرج فيلما باللغة الفرنسية تحت عنوان سودا. الوجود الآسيوي قوي هو أيضا هذا العام وتحديدا اليابان، وتقدم هذه الدورة هذا المساء في أولى عروضها الفيلم الياباني عدة أيام في ناغي للمخرج فوكادا كوجي، هذا بالإضافة إلى فيلم التخلي للمخرج فانسون غارانك، وهو فيلم فرنسي منتظر يصور الأيام الأخيرة للأستاذ سامويل باتي، والفيلم يعرض خارج المسابقة الرسمية هذا المساء. ميشا خليل من مهرجان كان السينمائي مونتي كارلو الدولية.
1: وبهذا نأتي إلى ختام هذه النشرة وكان في أبرز عناوينها: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل بكين في زيارة رسمية، ضغط على إيران وعين ترامب على تحقيق مكاسب اقتصادية في بكين عنوان زيارة، طهران تتمسك بمضيق هرمز ولن تدخل في نقاش حول التخصيب النووي، عشية جولة مفاوضات لبنانية إسرائيلية في واشنطن غارات إسرائيلية مكثفة على رتل سيارات بين صيدا وبيروت تسفر عن سقوط ضحايا، ماكرون في أثيوبيا لدعم الاتحاد الأفريقي، فيروس هانتا إجراءات فرنسية احترازية، ومهرجان كان السينما يستهل فعاليته هذا المساء.
2: صبحيتنا مكملة برفقتكم والبرنامج الصباحي معكم بيتجدد بكل يوم لنطل عليكم ونوصل لكم آخر وأهم الأخبار. أكيد بدي أتمنى لكل اللي عم بيرفقنا بي خلال هالوقت وقت سعيد، ودايما بالفترة الصباحية علينا نبلش بابتسامة نهارنا مع فنجين قهوة برفقة الشريك أو الحبيب. أكيد منتمنى لكم دايما أوقات سعيدة من خلال راديو توأمية أستراليا. خليكم معنا على السمع، أكيد رح نتابع نحن وياكم شو عم بيصير من أخبار وتطورات ومواقف سياسية ضمن برنامجنا الصباحي مع البريكفاست شو. لحظات ومن بعدها رح نكون أكيد بلقاءات معنا مباشرة على الهواء. ما تنسوا ضمن البرنامج الصباحي اللي تعودتوا عليه كمان يكون لكم رأيكم الحر مباشر عبر هواء توأمية أستراليا.

تحياتي لجميع مستمعي راديو تؤدي أستراليا. أخبار الساعة دايما بترافقكم على مدار كل ساعة لمتابعة أهم التطورات اللي عم تصير. جولتنا الإخبارية من البي بي سي من لندن بيسبق موجز إخباري لمتابعة أهم الأخبار لليوم. خليكم معنا على 16:38 AM.

تمام السابعة بتوقيت غرينتش، الأخبار من بي بي سي نيوز عربي، هذه هي العناوين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يصل إلى بكين، والخلافات التجارية والحرب مع إيران في صدارة جدول الأعمال. وزير خارجية إيران يحمل واشنطن المسؤولية عن تعثر اتفاق محتمل، ويعلن مشاورات هدفها وضع لوائح خاصة بتنظيم الملاحة عبر مضيق هرمز حسب أحكام القانون الدولي كما قال. وزارة الصحة اللبنانية تقول إن 8 أشخاص بينهم طفلان قتلوا في غارات إسرائيلية جنوبية بيروت، وإسرائيل تؤكد استهداف مواقع لحزب الله. هنا في بريطانيا الملك تشارلز الثالث يلقي خطاب برنامج الحكومة على أعضاء البرلمان وسط أزمة سياسية تهدد رئيس الحكومة كير ستارمر.

0: مشاهدينا في كل مكان، أهلا بكم. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم إلى العاصمة الصينية، حيث يرتقب أن يجري بعد بعض الراحة محادثات جوهرية مع نظيره الزعيم الصيني شي جين بينغ في غمرة توترات دولية متصاعدة وحرب متواصلة في الشرق الأوسط تلقي بظلالها على الاقتصاد العالمي. يتوقع أن تتصدر ملفات الرسوم الجمركية وأفاق التجارة والاستثمار والتكنولوجيا المتقدمة وتايوان والحرب في إيران جدول أعمال المحادثات، إلى جانب مشاركة مثيرة للانتباه من أباطرة التكنولوجيا والأعمال الأمريكيين ضمن الوفد المرافق للرئيس الأمريكي في هذه الرحلة.
1: بعد نحو عقد من الزمان يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة بكين وسط تحديات جيوسياسية وأمنية واقتصادية بالغة الأهمية، ومع تأكيد ترامب على أنه سيجري محادثات مطولة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، فإن ملفات عدة تنتظر لقاء الزعيمين، لعل من أبرزها حرب الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران وإمكانية أن تلعب الصين دورا محوريا في الضغط على طهران بغية موافقتها على الشروط الأمريكية. يضاف إلى ذلك محور الاقتصاد والتبادل التجاري بين واشنطن وبكين، وخاصة بعدما فرض ترامب رسوما جمركية عالية على البضائع الصينية، ما اضطر الزعيم الصيني للرد بالمثل. هذا فضلا عن أزمة تايوان الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية الحيوية والتي بقيت لعقود عالقة بين الصين أقرب جيرانها والولايات المتحدة الشريك الأمني الأكثر أهمية.
2: أعتقد أننا سنجري محادثة مطولة بشأن إيران، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى أي مساعدة مع إيران لأننا نسيطر على الوضع بشكل كبير. سننتصر بطريقة أو بأخرى، سننتصر سلميا أو غير ذلك، إذ يتعين عليهم إما فعل الصواب أو سننهي المهمة.
1: وفيما واجهت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران سواء في عمان ومن بعدها باكستان تعنتا في المطالب والشروط بين الجانبين، ما قادها إلى طريق مسدود، فإنه من المعول على الصين أن تدخل مضمار الوساطة وبقوة، لا سيما وأنها تمتلك أدوات ضغط على الجانبين. فبكين تعتبر الحليفة الأقوى لطهران، كما أنها تستورد نحو 90% من النفط الإيراني، هذا فضلا عن التبادل التجاري والتعاون العسكري. في ذات الوقت تعد الصين واحدا من أكبر الشركاء التجاريين مع الولايات المتحدة.
3: إذا لم يكن الرئيس ترامب بحاجة إلى الصين، فلا طائل من عقد مثل هذه المحادثات أو الاجتماعات بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب. كما نرى دوليا حافظت الصين على علاقة إيجابية للغاية مع إيران ومع السعودية وباكستان والاتحاد الروسي ودول أمريكا اللاتينية، وبالتالي لنا أن نرى.
4: من راديو تؤمي أستراليا عم نتابع نحن وياكم مع الأخبار البارزة لليوم، خاصة فيما بيتعلق بالنسبة لردود الفعل حول الموازنة 2026 اللي طرحها جيم شالمرز، اللي عم تلاقي انتقادات كتير كبيرة من قبل المستثمرين، من قبل المعارضين، من قبل الخبراء الاقتصاديين، يلي بيشوفوا أنه فعلا فيها كتير من المخاطرة والمجازفة، وخاصة من خلال اليوم نيجاتيف جيرينج، وبالوقت يلي يعني كمان مسألة الكابيتال جين تاكس يلي هودي اللي كانت وعدت فيهم الحكومة ما تضطر لقلهم، ولكن اليوم شو اللي عم بيصير وقديش رح يتأثر القطاع العقارات من بعد هذه الضرائب اللي ستفرض عليهم. خلينا نتابع نحن وياكم كمان موضوع كتير مهم اليوم عم بيتم التداول بشكل كتير كبير بملف اللواء عباس إبراهيم وقرصنة صفحته، والصور اللي انعرضت له كمان مع إحدى المحاميات بواشنطن واللي هي لبنانية الأصل سيلين عطلة، واللي قد تكون فيها هناك محاولة لتشويه صورة لواء عباس إبراهيم. حسب ما كتبت ليبانون ديبيت، اليوم أروقة العدلية عم تضج بحادثة اعتداء أحد القضاة بالضرب على زوجته وهي محامية، ما استدعى تنظيم تقرير طبي لها قد قضى بتعطيل عن العمل عدة أيام نتيجة الإصابات اللي تعرضت لها واللي أدخلت على أثر مستشفى بيروت. بحسب المعلومات أن القضية عم تشهد محاولات للفلفة الملف وعدم استكمال المسار القانوني حتى النهاية تحت عناوين المصالحة والحل الودي، الأمر اللي أثار علامات استفهام داخل الأوساط القانونية والحقوقية. وهيدي عنا به لبنان يعني مسألة اللفلفة خاصة بهيك قضايا يلي شاطرين فيها كتير. رح نتابع نحن وياكم من تؤمية على 1638 أيام مع مزيد من آخر وأهم الأخبار اللي عم نتابعها نحن وياكم. ما قلكن إلا تابعونا وترافقوا برامج تؤمية المستمرة برفقتكم 24 على 24. كمان رح نتطرق لزيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصين وغيرها من الملفات.
5: Welcome to 2ME. That is the original 2ME Australia.
6: هل حرمتم من الميراث؟ أم كانت الاسم غير عادلي؟ أم أنتم بحاجة لكتابة أو تعديل الوصية وحصر الإرث، توكيل العقارات والمعاملات التجارية؟ اتصلوا المحامي ديفيد شاد، لديه الخبرة بهذا المجال من شاد باتنز، خبرة 43 سنة للدفاع عن حقوقكم قضاياكم القانونية وكتابة الوصية.
4: صباح الخير لكل المستمعين الأحباء اللي عم يترافقوا معنا بخلال هالوقت. ما بعرف ليه متخيلتكم هلأ اللي قاعدي ست البيت عم تغلي ركوة القهوة، أو اللي عم بيسوق سيارته ما عنده وقت هيك يشرب قهوته الصبح على رواق عم يشربها بداخل سيارته، أو اللي اخد هيك هدنة بطبيعة الأشغال مبلشين عملكن على بكير كمان عم تمزمزوا مثل ما بتنقال بالهيك العربي الدارج قهوتكن على رواق بالفترة الصباحية. بعرف أنه بدكن تسمعوا على الأخبار والأحداث اللي عم تصير حول العالم، فمنتمنى تكون حامل هيك شوية انفراجات، هيدا الشيء اللي منتمنيه. بعد لحظات رح ننتقل لجولة أخبار من صوت لبنان بتابعوها عبر راديو تؤمية أستراليا، كونوا معنا. ABC News.
7: Hello, David Rollins looking at the early morning news on this Thursday, the 14th of May. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. says authorities are working to get to the bottom of what happened when gunshots were fired inside the country's Senate building. In a video message, the president insisted his government had no involvement in the incident and don't know who's responsible. He also says there is no instruction to arrest Senator Ronald De La Rosa, who is wanted by the International Criminal Court for a charge of crime against humanity. President Marcos denies that his government is responsible for what transpired. The state opening of the British Parliament, led by a speech from King Charles, has been overshadowed by speculation over the position of Prime Minister Keir Starmer. Sir Keir is reportedly set to face a leadership challenge from his Health Secretary Wes Streeting in the coming days. It comes after poor local election results last week, in which the Labor Party lost over 1,000 local government seats. And the Princess of Wales has visited the Italian city of Reggio Emilia on her first official overseas trip since undergoing cancer treatment. Hundreds of people gathered to meet Kate in and around the city's main square, which is framed by medieval and Renaissance buildings. Some waved Union Jacks while others held a banner reading "Ciao, Kate." Kate, the wife of Prince William, is on a two-day visit as part of her work focusing on childhood development. That brings you up to date with a taste of the early morning ABC News.
8: في خدمة لبنان. شاشة VDL 24 صارت على الكيبل فيجن كمان.

عناوين لبانوراما. يوم استهداف السيارات بامتياز. اجتماع تحضيري اليوم للمفاوضات في واشنطن، جلسة طويلة الجمعة والميدان حاضر بقوة. معلومات لصوت لبنان، نائب روبيو سيشارك في جلسة الغد. لبنان يرفع أولى شكواه ضد إيران لدى مجلس الأمن. نتنياهو يجري اليوم مناقشات مع قيادات أمنية بشأن التعامل مع تهديدات مسيرات حزب الله. البخاري في الصيف مودعا. وتتابعونا في لبانوراما لهذه الليلة أيضا نشرة الأحوال الجوية، التقرير الاقتصادي، ونشرة أخبار الـ LBCI. وأسعد الله مساءكم.

0: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
1: Follow us on X.
0: صوت لبنان، أول من يعلم من خلال X @ صوت لبنان.

0: في انتظار انطلاق جلسة المفاوضات غدا، يحتدم الميدان جنوبا مع مواصلة تقدم القوات الإسرائيلية واستهداف السيارات على الأوتوستراد الساحلي بين الجي والسعديات وصولا إلى محيط الملعب البلدي في صيدا. تزامنا تعقد في واشنطن جلسة تحضيرية اليوم للمفاوضات التي ستنطلق غدا بحضور السفير سيمون كرم، بينما تعمل إسرائيل على تسخين الميدان للضغط على المفاوضات. وفي معلومات خاصة لصوت لبنان، فإن نائب وزير الخارجية الأمريكي سيحضر الجلسة غدا. وقبل الدخول في التفاصيل، نشير إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وصل قرابة 3:00 من بعد ظهر هذا اليوم إلى الصين. إذن في الميدانيات تواصلت الاستهدافات الإسرائيلية باستخدام تقنيات متطورة للرصد والاستخبارات، وتركزت الهجمات على السيارات التي بلغ عددها 6، فيما ارتفعت حصيلة القتلى إلى 13، وامتدت الغارات لتطال سيارات في المعلي الشعيتي الناقورة، إضافة إلى السعديات الجي وصولا إلى صيدا قرب الملعب البلدي، حيث افادت المعلومات بأن المستهدف يدعى محمد نزال من صريفة. وكان الجيش الإسرائيلي قد أصدر إنذارين بالإخلاء شمال كفر حتى عرب صليم، دير الزهران، المعشوق، ينوح، برج شمالي، حلوسي، الفوأد، بعلي العباسي، داعيا السكان إلى الإخلاء. وأفادت معلومات صوت لبنان بأن غارة إسرائيلية استهدفت كفر حتى، وتحديدا منزل يعود لشخص من آل حمية، واستهدف الطيران أيضا مستشفى تبنين في قضاء بنت جبيل.
1: ميليشيا حزب الله المحظورة استهدفت في المقابل تجمعات لجنود وآليات عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي في بلدة القوزح ورشاف وموقع بلاط المستحدث جنوبي لبنان ومحيط مجمع موسى عباس في بنت جبيل. صحيفة إسرائيل هايوم تحدثت عن حلول تقنية للتعامل مع مسيرات حزب الله عرضت في خلال جلسة برئاسة بنيامين نتنياهو وقادة المؤسسة الأمنية، وقالت إن المستوى السياسي طلب من الجيش الإسرائيلي تقديم خطة لتعميق المناورة في لبنان ويتوقع عرضها في خلال الأيام المقبلة.
0: في هذا الوقت أعربت اليونيفيل عن قلقها المتزايد من أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين قرب مواقعها، مشيرة إلى تزايد استخدام الطائرات المسيرة وما نتج عنه من انفجارات معرض قوات حفظ السلام للخطر. وأوضحت أن يوم أمس انفجرت 3 مسيرات يعتقد أنها تابعة لحزب الله في منطقة يحتمل وجود جنود من الجيش الإسرائيلي فيها على بعد أمتار من المقر العام، كما انفجرت مسيرة أخرى في المنطقة عينها ويشتبه في تبعيتها لحزب الله.
1: قائد المنطقة الشمالية في إسرائيل أكد أن الحملة لم تنتهي والجيش جاهز لاستئناف القتال على جميع الجبهات. شهد قصر بعبدة سلسلة لقاءات نيابية ودبلوماسية ركزت على الأوضاع العامة والتحضيرات الجارية للجولة 3 من المباحثات اللبنانية الإسرائيلية برعاية أمريكية والتي ستنطلق غدا في واشنطن.
0: إلى ذلك عرض الرئيس عون مع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان التحضيرات الجارية لعقد الاجتماع اللبناني الإسرائيلي في واشنطن، والتقى النائب حيدر ناصر والقائم بأعمال السفارة السورية في لبنان إياد الهزاع.
1: ماذا في رسالة واشنطن اليوم؟
2: رسالة واشنطن.
3: يبدأ اليوم اجتماع تحضيري في واشنطن لجولة المفاوضات 3 التي ستعقد يومي الخميس والجمعة، وذلك بعدما وصل إلى العاصمة الأمريكية رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم والسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى. في الاجتماع التحضيري سيصار إلى الاتفاق على الإجراءات الشكلية والبروتوكولية وإلى تثبيت جدول أعمال الجلسات، حيث سيكون يوم الخميس يوم عمل بدوام كامل من 9 صباحا إلى 5 عصرا بتوقيت واشنطن، ويتوزع بين جلستين قبل الظهر وبعده تجمعان الوفود 3، تفصل بينهما جلسة خاصة بكل من الوفدين اللبناني والإسرائيلي للمراجعة الذاتية ونقل المقترحات الأمريكية التي تكون قد تكونت من الجلسة الأولى إلى بيروت وتل أبيب لاتخاذ موقف منها. وتخصص جلسة بعد الظهر لمناقشة الردود المتبادلة على أن تعقد يوم الجمعة جلسة طويلة قبل الظهر. وبات شبه مؤكد التوافق على وقف إطلاق النار طوال فترة انعقاد الجلسات شرط انتزاع السلطة اللبنانية موافقة حزب الله الصريحة والفعلية، وقد ساهمت في هذا الجو إلى حد كبير التطورات الميدانية التي أوصلت القوات الإسرائيلية إلى نهر الليطاني وعبوره، ما يجعلها مستفيدة من وقف النار في منطقة الليطاني وجنوبه.
0: في خطوة غير مسبوقة في تاريخ العلاقات الدبلوماسية اللبنانية الإيرانية، أودعت وزارة الخارجية اللبنانية في 21 نيسان رسالة رسمية موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وإلى رئيس مجلس الأمن الدولي، تتضمن شكوى رسمية من لبنان ضد إيران وتطعن في صحة الروايات الإيرانية المقدمة أمام الأمم المتحدة، وتوثق جملة من الانتهاكات الصريحة التي ارتكبتها سفارة طهران لدى بيروت بحق اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 61.
1: أكد وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن تحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط يبقى مرتبطا باستقرار لبنان، وشدد على دعم بلاده للحوار بين لبنان وإسرائيل بوساطة أمريكية، مع استعداد روما لاستضافة محادثات مباشرة بين الجانبين.
0: زار سفير المملكة العربية السعودية الجديد في لبنان فهد الدوسري سفير لبنان في المملكة علي قرنوح في مقر السفارة بالرياض في زيارة بروتوكولية قبل توجهه إلى بيروت، استعدادا لبدء مهمته خلفا للسفير عبدالله البخاري. وعرض الدوسري وقرنوح للعلاقات الثنائية المميزة بين لبنان والسعودية في مختلف المجالات، وعبر قرنوح عن تقديره للجهود التي بذلها البخاري في سبيل تعزيز الاستقرار في لبنان، متمنيا للسفير الجديد كل التوفيق والنجاح بمهامه الجديدة. وفي الإطار عينه وفي الصيف التقى رئيس الكتائب النائب سامي الجميل والسفير السعودي وليد البخاري في زيارة وداعية في حضور نواب كتلة الكتائب نديم الجميل، سليم الصايغ، الياس حنكش، وأديب عبد المسيح.

0: مع بداية مشوار جديد بتمنى لكم مستمعينا كل الصحة، وبتمنى كمان لكم كل التوفيق بأشغالكم وأعمالكم. لليوم 14 من شهر مي عم نتابع نحن وياكم الأخبار، ردود الفعل حول الموازنة وإذا رح تتمرر، لأنه فيها كتير من الضبابية وكمان غضب المستثمرين بمجال العقارات وغيرها أكيد من ردود الفعل اللي رح نتبعها بمشوار. هذا بالإضافة إلى زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين، قديش رح يقدر يقنع الصين اليوم بالتدخل لفتح مضيق هرمز اللي الصين هي متأثرة بهذا الشيء. كمان رفضت أنه تكون لإيران أو تفرض إيران رسوم على معبر هرمز، وهذا أكيد رح يكون في مناقشة حوله. الملف الإيراني رح يكون بمحادثات الرئيسين الصيني والأمريكي. مع كل فجر جديد معكم دايما عبر راديو توأمية أستراليا على 1638 AM بأولى محادثات الرئيس الصيني والرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللي توجه من يوم الأربعاء للصين لإجراء محادثات بتتعلق بالأمن والحرب على إيران. رح تكون من ضمن جدول أعمال الرئيس الأمريكي اللي خفض كمان من أعداد الوفد المرافق عادة للرئيس الأمريكي، هالمرة اكتفى ب 17 شخص بس رح يرافقوا الرئيس الأمريكي إلى الصين. رح نتابع نحن وياكم آخر وأهم الأخبار لصباح اليوم 14 من شهر أيار. 2ME, where you'll hear it first, right here. First. This is 2ME. If you can understand when I start, التحدث باللغة العربية، فأنت مناسب للعمل مع شرطة فيكتوريا أكثر مما تعتقد. ابدأ براتب ابتدائي سخي واحصل على بدلات مقابل استخدام لغة أخرى أثناء العمل. Victoria Police Recruiting Now. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط. كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظة.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حل عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
0: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنا أوف مارك ستريت 9897-222 خلف الكFC.
5: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطعنة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكن في ذلك أيضا.
6: David Rollins looking at the early morning news on this Thursday, the 14th of May. Philippine President Ferdinand Marcos Jr. says authorities are working to get to the bottom of what happened when gunshots were fired inside the country's Senate building. In a video message, the president insisted his government had no involvement in the incident and don't know who's responsible. He also says there is no instruction to arrest Senator Ronald De La Rosa, who is wanted by the International Criminal Court for a charge of crime against humanity. President Marcos denies that his government is responsible for what transpired. The state opening of the British Parliament, led by a speech from King Charles, has been overshadowed by speculation over the position of Prime Minister Keir Starmer. Sir Keir is reportedly set to face a leadership challenge from his Health Secretary Wes Streeting in the coming days. It comes after poor local election results last week, in which the Labor Party lost over 1,000 local government seats.
7: And the Princess of Wales has visited the Italian city of Reggio Emilia on her first official overseas trip since undergoing cancer treatment. Hundreds of people gathered to meet Kate in and around the city's main square, which is framed by medieval and Renaissance buildings. Some waved Union Jacks, while others held a banner reading, "Ciao, Kate." Kate, the wife of Prince William, is on a two-day visit as part of her work focusing on childhood development. That brings you up to date with a taste of the early morning ABC News.

0: مساء الخير في العناوين. العالم في بكين، كرم ورزنك وجها لوجه غدا، وفي النشرة مسيرات حزب الله ومعادلة الحرب.
1: نشرة أخبار الثامنة من الـ LBCI مع ماريو عبود ونيكول الحجم.
2: مساء الخير. ما سيشهده العالم غدا وبعد غد في قمة بكين بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الصيني تشي جين بينغ ليس مجرد قمة سياسية اقتصادية بين بلدين عملاقين، بل لحظة دولية حساسة تتزامن ومعركة عنوانها الإمساك بطرق إمداد الطاقة والتجارة من حول العالم في ظل الحرب الأمريكية على إيران وإغلاق طهران مضيق هرمز. الرئيسان يدخلان القمة وفي حوزتهما نقاط ضعف ونقاط قوة. ترامب لا يكترث لكل ما يقال عن تداعيات إغلاق المضيق على الداخل الأمريكي وعلى نتائج الانتخابات النصفية، وهو ما أكده قبيل انطلاقه إلى بكين أمس، فهو خطط لأزمة صنعها للعالم وعلى رأسها الصين، ويبدو أن خطته تتقدم، فالصين هي معمل العالم وأكبر الموردين فيه. اعتمادها على الطاقة وأغلبيتها تستوردها من الخليج، حيث إيران والأسعار الرخيصة للنفط المهرب، والخليج الذي تمر طاقته من مضيق هرمز. مع الحرب الأمريكية على إيران ربح ترامب ورقة إمدادات الطاقة للصين هذه، كذلك ربح بفعل الركود الاقتصادي انخفاض مستوى التجارة العالمي لا سيما الآسيوي والأوروبي مع الصين، وهو سيحمل ورقته التي يراها رابحة إلى نظيره غدا. نظيره الصيني نقطة ضعفه هي ورقة الطاقة وتداعياتها على الصناعة، أما نقطة قوته التي لم تتبلور بعد فمرتبطة بإمساكه بالمعادن النادرة وبقدرته ربما على إقناع إيران بإعادة فتح مضيق هرمز ولو قريبا من الشروط الأمريكية. العملاقان إذن أمام أوراق رابحة وأخرى ضعيفة، فهل تكون هذه القمة قمة الحلول الكبرى أم قمة منع الانفجار الذي أصبح واضحا لكل من واشنطن وبكين أن تكلفته مرتفعة جدا على الطرفين؟ ما يتوقع إذن مباحثات لإدارة الخطر العالمي، وهي تأتي في وقت عين اللبنانيين على مباحثات تقارب وقف الحرب الدائرة بين إسرائيل ولبنان، موعدها أيضا غدا وبعده في واشنطن وعنوانها وحدها الولايات المتحدة وسيط في هذا الملف، ومسار الحرب هذه منفصل عن مسار التفاوض بين طهران وواشنطن. ما يمكن قوله حتى الساعة عن مفاوضات واشنطن أن لبنان سيسعى في خلالها لتثبيت وقف النار، فيما إسرائيل تسعى لتثبيت الحزام الأمني الذي فرضته في الجنوب، وهي تؤكد أنها لن تنسحب منه، وكل هذا يحصل فيما وقف النار إن لم يجدد ينتهي مفعوله الأحد في 17 أيار. وقف نار تقول معلومات الـ LBCI إن واشنطن قبل جولة التفاوض سألت عما يضمن التزام حزب الله به في حال ضغطت هي وقبلته إسرائيل، فلم يأتي الجواب لا للبنان الرسمي ولا عبره لواشنطن.
3: ماريو، بدنا نحكي شوي عن هيدي القمة يلي انطلقت اليوم مع وصول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الصين. بدي أذكر المشاهدين أنه هو الرئيس الأمريكي الوحيد من العام 2017 اللي راح الصين، يعني سلفه جو بايدن ما راح، هو كان آخر رئيس بال 2017 بيوصل على الصين. واليوم هيدي القمة مش بس رح يكون لها أهمية على أمريكا وعلى الصين، إنما على إيران والعالم كله.
2: تفضل.
3: من بعد يلي سمعناه خلينا نخبركم عن أهمية هيدي القمة. دونالد ترامب ببكين حامل معه ورق ضغط تتجاوز الرسوم الجمركية وعينه على الاستثمارات والأسواق الصينية. خلونا نشوف كيف تم استقباله اليوم.

0: إذن وصل دونالد ترامب على الصين ومن الوراء يلي بإيده الطاقة، مضيق هرمز، الحرب على إيران والاقتصاد العالمي بأكمله بلحظة بتشهد أكبر مواجهة استراتيجية بين البلدين منذ عقود. ترامب راح على بكين بحثاً عن مكاسب استراتيجية بتخدم الاقتصاد الأمريكي، فواشنطن تسعى لفتح الأسواق الصينية أمام الشركات الأمريكية، تسعى كمان لعقد صفقات تجارية كبرى لتثبيت سلاسل الإمداد العالمية ولجذب رؤوس أموال صينية للولايات المتحدة. الصين هي مصنع العالم وأكبر قوة صناعية وإنتاجية على وجه الأرض. بال2023 بكين كانت تنتج أكثر من 30% من التصنيع العالمي وبتسيطر على صناعات كثيرة، والصين أصبحت معمل العالم بفضل كلفة الإنتاج المنخفضة، البنى التحتية الضخمة، اليد العاملة الهائلة والرخيصة، وأكيد الدعم الحكومي. ترامب عم بيحاول اليوم يكسر هيدي الهيمنة عبر الرسوم الجمركية، القيود التجارية والعقوبات، والهدف الأمريكي واضح: تقليل اعتماد العالم على الصين وإعادة التصنيع للولايات المتحدة ولحلفائها. اللافت برحلة دونالد ترامب هالمرة على الصين هو الوفد المرافق لإله، وهن رؤساء أكبر الشركات الأمريكية والعالمية. رح بلش بإيلون ماسك يلي هو CEO تسلا وسبيس أكس، تيم كوك أبل، جينسون هوانغ إنفيديا، لاري فينك بلاك روك، ديفيد سولومون جولدمان ساكس، وكايلي أوردبرغ من شركة بوينغ للطيارات. وجود هيدا الوفد منه تفصيل اقتصادي بل رسالة استراتيجية. واشنطن عم بتقول لبكين: أمريكا ما بتفاوض بس كدولة بل كقوة تكنولوجية وصناعية ومالية بتقود الاقتصاد العالمي، من التكنولوجيا للذكاء الاصطناعي للرقائق الإلكترونية يعني المايكروتشيبس والطيران والفضاء، إضافة للأسواق المالية. خلونا نرجع للحظة القمة وأهميتها. عم بتصير مع الحرب الأمريكية على إيران وتداعيات إغلاق مضيق هرمز على إمدادات الطاقة العالمية بدءا من الصين وصولا لأوروبا والخليج. هالمضيق بشكل ورقة ضغط بإيد الطرفين. أولا هو ورقة ضغط أمريكية على الصين لأنه جزء كبير من وارداتها النفطية بيمرق عبره، لهيك أي تعطيل فيه بشكل تهديد مباشر على اقتصادها. بالمقابل يعتبر مضيق هرمز ورقة ضغط صينية لأنه بكين تملك النفوذ الاقتصادي والسياسي على طهران، لهيك عندها قدرة على المساهمة بالتهدئة أو استخدام علاقتها بإيران كورقة تفاوض مع واشنطن.
1: The first thing they're going to talk about is Iran. I mean, that's the big thing that Xi and Donald Trump be talking about. The second or third thing they're going to talk about Taiwan, and China has been, after a period where they were not being aggressive for a while, which is kind of interesting to watch, they became very aggressive, lots of maritime exercises, lots of aviation stuff, pushing it right up to that line where they go into the basically the air defense zone of Taiwan. Same thing with doing exercises in and around Taiwan. Of course, the U.S. recognizes Taiwan as part of China, but a separate system.
2: جو قد ايه مدى خسارة الصين بالحرب؟
0: هي أكيد من الخاسرين بهيدي الحرب ماريو، ورح نحكي عنها بالأرقام. الصين هي خاسر بهيدي الحرب، عم نحكي عن الحرب الإيرانية الأمريكية تحديدا من إغلاق مضيق هرمز، ورح نستعرض معكم الأرقام. 80 أو ما بين 80 و90% من الواردات النفطية من المنطقة بتجي من إيران تحديدا، و33% ل45% من حاجات الصين بتجي عبر مضيق هرمز. طبعا هرمز وهي تقدر بنسبة 33 ل35%، هيدا ماريو نقطة كتير مهمة لازم نكون عم نحكي عنها، لأنه الصين اليوم هيدي الورقة يلي مسكتها بإيدها فيها تلعب معها وفيها تكون عم تلعب ضدها.
2: في أوراق رابحة؟
0: أكيد عندها أوراق رابحة الصين، رح نكون عم نحكي عنها. الصين اليوم عندها المعادن النادرة يلي بتحتاج للصناعات الأمريكية العسكرية والتكنولوجية، كما عندها سيطرة على سلاسل التصنيع العالمية، عندها قدرة على التأثير بأسعار السوق وإمداداته، وعندها نفوذ اقتصادي على إيران حليفتها.
2: يعني نحن شفنا أوراق بكين، فينا نشوف أوراق واشنطن كمان؟
0: أكيد واشنطن مثل بكين عندها أوراق ماريو قوة بإيدها، فإضافة لمضيق هرمز وتداعياته، واشنطن بتسيطر على التعامل بالدولار عالميا وبتملك القدرة على فرض العقوبات المالية، وهي فرضتها بأيام قليلة مرتين على أفراد وشركات صينية بتهمة التعامل مع إيران، بالإضافة طبعا لكثير من الأوراق الثاني. كل هالمعطيات خلت محللين من حول العالم يقولوا أنه قمة ترامب جي جينبينغ هي أكبر مفاوضات جيوسياسية واقتصادية بين البلدين من وقت زيارة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون التاريخية لبكين عام 1972. فهل العالم بعد قمة بكين رح يكون على أبواب إعادة رسم ميزان القوة العالمي بأكمله؟ ماريو وحده الوقت رح يكون كفيل ليعطينا الجواب.
2: شكرا على هالتقرير الرائع.
0: شكرا.
2: شكرا جو. مع انعقاد اللقاء الذي وصف بالتاريخي بين الرئيسين الأمريكي والصيني، لا يزال التفاوض الأمريكي الإيراني عالقا بين الشروط والشروط المضادة. وبعد تقديم أمريكا مقترحها ورد إيران ثم إعلان ترامب أن الرد غير كاف، عادت طهران وأكدت أنها لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن من دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة، وهي إنهاء الحرب في كل الجبهات ولا سيما في لبنان، رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، الإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، تعويض الخسائر المادية والبشرية الناجمة من الحرب، وقبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز وعدم التدخل في ترتيباته القانونية. وبالتوازي مع القمة الأمريكية الصينية في بكين، يحضر ملف مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني على طاولة اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس في نيودلهي وسط انقسامات داخل التكتل بشأن الحرب على إيران. وكشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن موسكو اقترحت إصدار بيان بشأن التوتر في مضيق هرمز، لكن الخلافات بين إيران والإمارات منعت التوصل إلى توافق بحسب تعبيره. وقد وصل وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي للمشاركة في الاجتماعات، بينما ستتمثل الصين بسفيرها لدى الهند بسبب زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين. بالتوازي مع انشغال العالم بالتطورات الإقليمية والدولية ولا سيما القمة الأمريكية الصينية في بكين، تنطلق في واشنطن أولى جولات التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل على مستوى الوفود. وفيما وصل رؤساء الوفود إلى الولايات المتحدة، تتجه الأنظار إلى الاجتماعات التي تبدأ غدا والتي سيتابع تفاصيلها مباشرة الزميل توني مراد من واشنطن. توني، ما هي الملفات التي ستعرض عمليا غدا على الطاولة؟
3: ماريو، يعني أقل من 24 ساعة تفصلنا عن بدء الجولة الأولى من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. الجولة الأولى ستبدأ يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا بتوقيت واشنطن، أي عند الساعة 4 من بعد ظهر يوم الخميس بتوقيت بيروت، وستنتهي عند الساعة 5 على أن تستأنف يوم الجمعة عند الساعة 9 صباحا بتوقيت واشنطن، حتى الساعة 3 من بعد ظهر يوم الجمعة ستنتهي جولة المفاوضات بين لبنان والصعيد. بالنسبة إلى من سيشارك في هذه المفاوضات، فيما خاص الوفد اللبناني أصبحت الصورة واضحة، السفير سيمون كرم سيشارك في هذه الجولة، بالإضافة إلى سفيرة لبنان إلى واشنطن ندى حميد معوض والقنصل وسام بطرس، بالإضافة إلى ذلك الملحق العسكري لدى السفارة اللبنانية في واشنطن. هذا بالنسبة إلى الوفد اللبناني. أما بالنسبة إلى الوفد الإسرائيلي، مبدئيا سيشارك في الوفد سفير إسرائيل لدى واشنطن وقائد اللواء الاستراتيجي ونائب مستشار مجلس الأمن القومي الإسرائيلي، بالإضافة إلى عضو مجلس الأمن القومي الإسرائيلي. هذا بالنسبة إلى الوفد الإسرائيلي. أما بالنسبة إلى الوفد الأمريكي، سيشارك في هذه الجولة
4: صباح الخير لجميع مستمعين راديو توأمية. مذكركم بحالة الطقس اليوم بسيدني غائم ممطر، درجات الحرارة 21، وعلى صعيد ملبن اليوم غائم 22 درجة. نبتدي ساعتنا مع غنية يا مجنون وأصالة، وللعالم كله اليوم عايش حالة الجنون، كل واحد بيتكلم.

معكم دايما عبر راديو توأمية أستراليا مع هالغنية الحلوة اللي بلشنا ساعة جديدة من البريكفاست شو برفقتها مع أصالة، وكمان مع الأخبار اللي عم نتبعها نحن وياكم بالوقت يلي عم نشوف الوفود اللي توجهت لواشنطن لإجراء المحادثات، يعني أكيد بتصب بالتحضير أيضا للمفاوضات إن كان المباشرة مع إسرائيل، واللي طبعا اليوم الموقف اللي بلش هيك شوي يتغير من قبل الحزب بده مفاوضات غير مباشرة. هيدي هي مباشرة، بتروح بتقعد انت وياهن بالسالون وجه لوجه، غير المباشرة حدا بيقعد على البلكون والتاني بيقعد داخل، كي بتصير غير مباشرة، المحادثات غير مباشرة. فما بعرف شو هي الفارق يعني بين المباشرة والغير مباشرة. بالنهاية بدنا الخلاص، لأنه القصص اللي عم نسمعها شيء مرعب ومخيف جدا، أنه يكون في قدم عدد كتير كبير من المناطق والقرى اللبنانية الجنوبية عم بتضمها إسرائيل، صاروا عم يسرحوا ويمرحوا كما يحلو لإلهم. فهيدا شيء اللي ما بيسمح بقى بأنه الواحد يتلهى. عامل الوقت كتير مهم وضروري خاصة بهالمرحلة هيدي، ولنشوف الرئيس الأمريكي بعد زيارته للصين شو ممكن تكون حاملة، هل فعلا رح يكون في تأثير الصين على إيران بشكل تخضع للشروط الأمريكية، أم رايحين لمواجهة وحرب جديدة.

0: يدي موسعة هالمرة رح تكون. نرجع لأستراليا اليوم. المعارضة اللي رح نشوف إنجس تايلر زعيم المعارضة إنجس تايلر شو رح يقدم بالموازنة، وكمان منشوف كيف رح يكون تعليقه على الموازنة اللي قدمتها حكومة ألبانيزي وما قدمه وزير الخزانة جيم شالمرز اللي لقيت انتقادات كتير كبيرة، رغم أنه كانت هيك محطط لها ميك أب منيح دسم هالميك أب، ولكن بالعمى أكيد في كتير من علامات الاستفهام قدي رح تكون مساعدة لإنهاض وإنعاش الاقتصاد الأسترالي. بكل الأحوال اليوم رح نشوف سياسته تجاه الهجرة وغيرها، يعني أكيد من القضايا اللي رح يتطرق لها زعيم المعارضة إنجس تايلر، واللي بيقول أنه يعني اليوم لازم أنه نسمح بالدعم الاجتماعي للأشخاص اللي ساهموا بهيدا البلد، مش أنه أي شخص بيجي لهون بده يطلب الإعانة، أنت هيك قوام بتقدم له الإعانة والمساعدات حتى قبل ما ياخد جنسية ويبين أنه هو مواطن صالح، مواطن عنده انتماء لهيدا البلد، مواطن قادر يحافظ على هيدا البلد. فهيدي المساعدات اللي عم تكون من جيوب دافعي الضرائب، يعني مفروض هذه الأموال تروح للأشخاص المستحقين مش عشوائية المسألة. فهون حسب ما كشفت بعض المعلومات حوالي 16% من الأشخاص يلي عم يستفيدوا من البرامج هي البرامج المساعدات الاجتماعية هني من غير المواطنين الأستراليين، يعني منن حاصلين على الجنسية الأسترالية. في مواطنين منن أستراليين مش حاصلين على الجنسية عم بيحصلوا على فرصة كمان لدخول الإسكان، وفي مواطنين غير أستراليين بيحصلوا على الدعم المالي رغم أنهم ما بيشتغلوا. تصوروا قد ايه عم بيكون في عملية هدر. هلأ بنعرف أنه أستراليا من أوائل الدول يلي بتساعد الدول الفقيرة في حال كوارث طبيعية، في حال كوارث معينة بتقدم مساعدات كتيرة، وهي من أوائل الدول يلي فعلا اليوم نلاحظ أن أستراليا هي بتدعم أشخاص مستحقين حتى لو ما كانوا بقلب أستراليا، بتنظر لهم نظرة إنسانية حتى إذا كان في هونيك مشاكل بيئية، مشاكل كوارث طبيعية صارت ببلد فقير، أكيد يا أستراليا بتكون السباقة بهذا الموضوع. بس في أوقات أشخاص بيجوا لهون بيقعدوا على حساب الدولة لا عملة ولا شغلة وقادرين يشتغلوا، وما بعرف يعني مش متأكدين يعني حتى إذا كانوا هون مستحقين لتقديم هيدي المساعدة أو الدعم لقلون. فإذن اليوم مفروض إذا اللي بده يجي على أستراليا بدك تثبت أدي أنت عندك ولاء لهيدا البلد، أدي بتستحق أنك تكون مواطن أسترالي تقدر تحصل على امتيازات معينة، على مساعدات وعلى دعم. أنت بدك تفرجي تقوم بواجباتك تجاه هيدا البلد لحتى كمان تاخد استحقاقاتك، عندك استحقاقات وعندك واجبات بنفس الوقت، ما فيك بس أنه تاخد المساعدات بدون تقديم أي شيء لأستراليا. فأكيد اليوم هيدا موضوع حب كتير يعني اسمع رأيكم فيه على 0296530، كتير مهم هيدا الموضوع لأنه بالنهاية هيدي أموالكم. بنعرف أنه في كتير من العائلات يلي اليوم حتى محروم تصرف وقت مع عيالة مع أولادة لأن مضطرين يشتغلوا، الأم والبي مضطرين يشتغلوا فترة طويلة خارج البيت لحتى يقدروا يأمنوا معيشتهم ولحتى يقدروا يسددوا فواتيرهم ومدفوعاتهم الشهرية ويقدروا كمان يقوموا بواجباتهم تجاه عيالهم. فهؤلاء عم يتعبوا عم يصرفوا وقت طويل بالعمل، تيجي انت كمان تحسب من الضرائب يلي هني عم يدفعوها كمان لحتى تروح لأشخاص غير مستحقين. يعني هيدا موضوع للحقيقة مفروض يكون في الإضاءة عليه، لأنه اليوم هيك على عشوائيا، المهم أنت تصوت لهم تزقف لهم وبيمشي الحال ونحن منساعدك. إذا هذه هي السياسة اليوم المتبعة، كارثة كارثة كارثة لمستقبل أستراليا. خلينا نروح نحن وياكم لمزيد من الأخبار البارزة لصباح اليوم، وفي خبر كتير مهم رح نضطر له، هو تحذيرات وصلت للشرطة قبل فترة من الوقت حول اللي قام ب يعني هيدا الشاب اللي قام بعملية العملية الإرهابية اللي صارت ببونداي بيتش، اللي بتبين أنه كان في هونيك تحذيرات وتحديدا بالشكل وبالاسم وصلت للشرطة عن هيدا الشخص أنه بشكل خطر، ولكن ما كان في أي متابعة وملاحقة لإله. فهيدا موضوع كتير كبير، اليوم رح نعطيكم تفاصيل عنه كمان بمشوارنا الصباحي عبر راديو تؤمية أستراليا. بذكر ببعض العناوين: الصين وملف إيران، وساطة صامتة أم نفوذ مشروط، ائتلاف نتنياهو يتقدم بطلب لحل الكنيست، عاصفي تهب على حكومة ستارمر هل ينجو من السقوط، أيضا ترامب يصطحب عدو الصين إلى قلب بكين، ورئيس الإمارات وأمير قطر يبحثان التطورات الإقليمية. فرنسا تمنع نزول ركاب سفينة للاشتباه في تفشي مرض معوي. رح نروح لاستراحة ومن بعد جولة أخبار الساعة 6:30 من راديو تؤمية أستراليا بتستمعوا له.
1: أخبار سريعة وموثوقة وبرامج وموسيقى غير شكل على تؤمية أستراليا.
2: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباذ بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولبة مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
3: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
4: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
5: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
6: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنر أوف مارك ستريت، 9897-222 خلف الKFC.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مون جاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مون جاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مون جاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
8: بتفكروا ببيع أو شراء، استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم، اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز، 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية، ثقة، كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790-7000 9790-7000.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
10: من صوت لبنان نحييكم ونقدم نشرة أخبار لبنان اليوم التي تبث عبر شبكة 2ME أستراليا.
11: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت لبنان.

0: العناوين.
1: صباح الخير. إسرائيل تفاوض برا وجوا ونهرا. عبور الليطاني كلف إسرائيل مقتل كلب هجومي. بن فرحان مجددا في بيروت. رسالة واشنطن بعد كسر الجليد مفاوضات في الأساس. مضيق هرمز والمبادرة الفرنسية.
2: Nous avons bâti une mission ad hoc copilotée avec les Britanniques pour permettre d'assurer la reprise du trafic maritime.
3: الأول في معرفة ما يجري من خلال أكاونت صوت لبنان على منصة إكس.
4: Follow us on X.
3: صوت لبنان أول من يعلم من خلال إكس @صوت لبنان.

0: إسرائيل تفاوض تحت النار برا وجوا ونهرا، والمفارقة أنه بقدر ما تشتد المعارك وتتوسع بقدر ما يجد لبنان نفسه مضطرا إلى التفاوض لانتفاء البديل.
1: الجديد الميداني عشية مفاوضات واشنطن عبور قوات إيغوز وجولاني نهر الليطان سرا، وتمركزها على مشارف قرية زوتر الشرقية على بعد حوالي 10 كيلومترات من إسرائيل.
0: العبور الناجح لم يكن نزهة، استغرق أكثر من أسبوعين وشهد اشتباكات قريبة المدى مع عناصر من حزب الله أسفرت عن إصابة 8 جنود إسرائيليين ومقتل كلب هجومي، بعدما خرج عناصر من حزب الله من فتحة نفق شمال الليطاني واشتبكوا مع القوات الإسرائيلية من مسافة قريبة.
1: إذاعة الجيش الإسرائيلي ذكرت من جهتها أن مقاتلي جولاني قتلوا حوالي 70 مسلحا.
0: عبور النهر تم باستخدام مركبات مدرعة ثقيلة بينها ناقلات جند تابعة للواء جولاني.
1: والجيش الإسرائيلي نفذ أعمالا هندسية داخل مجرى النهر لإتاحة عبور المركبات الثقيلة والمدرعة في حال تقرر توسيع العملية لاحقا، كما عمل على إزالة بنى تحتية قتالية لحزب الله.
0: سياسيا، من المرتقب عودة الموفد السعودي إلى لبنان يزيد بن فرحان الأسبوع المقبل في إطار مواكبة التطورات السياسية المرتبطة بمفاوضات واشنطن.
1: واتصالات داخلية بين بعبدة وعين التيني وبين الرئيس بري والضاحية في محاولة لتأمين موافقة حزب الله على وقف إطلاق النار في خلال فترة انعقاد المفاوضات في واشنطن بانتظار أن يصدر عنها تثبيت لوقف الأعمال العسكرية. ماذا في رسالة واشنطن اليوم؟
0: يبدأ اليوم اجتماع تحضيري في واشنطن لجولة المفاوضات الثالثة التي ستعقد يومي الخميس والجمعة، وذلك بعدما وصل إلى العاصمة الأمريكية رئيس الوفد اللبناني سيمون كرم والسفير الأمريكي في بيروت ميشيل عيسى. في الاجتماع التحضيري سيصار إلى الاتفاق على الإجراءات الشكلية والبروتوكولية وإلى تثبيت جدول أعمال الجلسات، حيث سيكون يوم الخميس يوم عمل بدوام كامل من 9 صباحا إلى 5 عصرا بتوقيت واشنطن، ويتوزع بين جلستين قبل الظهر وبعده تجمعان الوفود الثلاثة، تفصل بينهما جلسة خاصة بكل من الوفدين اللبناني والإسرائيلي للمراجعة الذاتية ونقل المقترحات الأمريكية التي تكون قد تكونت من الجلسة الأولى إلى بيروت وتل أبيب لاتخاذ موقف منها، وتخ خصص جلسة بعد الظهر لمناقشة الردود المتبادلة، على أن تعقد يوم الجمعة جلسة طويلة قبل الظهر. وبات شبه مؤكد التوافق على وقف إطلاق النار طوال فترة انعقاد الجلسات شرط انتزاع السلطة اللبنانية موافقة حزب الله الصريحة والفعلية. وقد ساهمت في هذا الجو إلى حد كبير التطورات الميدانية التي أوصلت القوات الإسرائيلية إلى نهر الليطاني وعبوره، ما يجعلها مستفيدة من وقف النار في منطقة الليطاني وجنوبه.
1: في المنطقة وسع الحرس الثوري النطاق العملياتي لمضيق هرمز وأعلنه منطقة عمليات واسعة بالتزامن مع إجراء مناورات قتالية مكثفة في محيط العاصمة طهران تأهبا لاستئناف الحرب في وقت لوح فيه البرلمان الإيراني بالذهاب إلى خيار التخصيب العسكري للأورانيوم بنسبة 90% إذا انهار وقف إطلاق النار بالكامل.
0: صحيفة نيويورك تايمز لفتت إلى أن التقييمات الاستخباراتية أكد أن إيران استعادت الوصول إلى نحو 90% من منشآت تخزين وإطلاق الصواريخ تحت الأرض في أنحاء البلاد كافة.
1: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قال في ختام قمة فرنسية أفريقية في نيروبي أن بلاده ستطلق مبادرة في الأمم المتحدة لاقتراح إطار تمهيدي لمهمة محايدة وسلمية لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز مستقبلا.
0: وتقترح فرنسا والمملكة المتحدة اللتان تقودان تحالفا بحريا لدول غير منخرطة في القتال إطلاق مهمة متعددة الجنسيات لضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز، بعد موافقة إيران والولايات المتحدة على رفع حصارهما بالتشاور مع واشنطن وطهران.
2: Nous n'avons jamais envisagé Je vous invite à revoir depuis le premier jour toutes mes déclarations, à faire un déploiement pour réouvrir Hormuz. Ça n'a jamais été l'option de la France. Nous avons bâti une mission ad hoc, copilotée avec les Britanniques, qui a rassemblé 50 pays et organisations internationales pour permettre de manière concertée avec l'Iran et en déconflictant la chose avec tous les pays de la région et les États-Unis d'assurer, dès que les conditions le permettront, la reprise du trafic maritime et des voies à la fois des engrais, de la nourriture, du gaz, du pétrole et des marchandises.
1: ودعا الرئيس الفرنسي إلى وقف النار معتبرا أن من غير المقبول عدم التزام وقف إطلاق النار في لبنان.
0: في المواقف دعا الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم السلطة إلى الانسحاب من المفاوضات المباشرة إلى غير المباشرة معتبرا أن الاتفاق الإيراني الأمريكي يكاد يكون الورقة الأقوى لإيقاف العدوان وأبدى استعداده للتعاون مع السلطة لتحقيق 5 نقاط: سيادة لبنان عبر وقف العدوان الإسرائيلي، تحرير الأرض وانتشار الجيش اللبناني جنوب نهر الليطاني، تحرير الأسرى، عودة النازحين وإعادة الإعمار.
1: إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان. النقاشات متقدمة في اللجان النيابية. النائب سليم الصايغ تحدث لهنا لبنان.
3: إلغاء عقوبة الإعدام وذهاب إلى العقوبة القصوى اللي بتلي عقوبة الإعدام، هي موجودة بالمادة 37 من قانون العقوبات واضحة. صار في نقاشات، دائما لما يكون في رجلي قانون في 3 آراء، كان نقاش راقي حقوقي كتير مهم. أنا تبعت هذا الموضوع بفرنسا وقت ألغيت عقوبة الإعدام بفرنسا، كان ذات مستوى النقاش، يعني بمد نموذجي يحتذى به.
1: المكتب السياسي الكتائبي وبعد اجتماع برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميل جدد دعم مسار التفاوض وقرارات الحكومة لإنهاء الحرب. البيان تلاه الأمين العام المحامي وليد فارس.
4: يدعو المكتب السياسي إلى التفاف وطني جامع حول مسار التفاوض الذي أطلقه رئيس الجمهورية جوزيف عون وتأمين كل الظروف السياسية والوطنية اللازمة لإنجاحه في سبيل تثبيت وقف إطلاق النار وتأمين الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة في جنوب لبنان واستعادة الأسرى وعودة النازحين والوصول إلى وقف نهائي للحرب. ثانيا، يؤكد المكتب السياسي أنه مهما تكن نتائج الحرب الجارية أو مسار المفاوضات، فإن الدولة اللبنانية والشعب اللبناني لا يمكنهما القبول باستمرار سلاح الميليشيات خارج إطار الشرعية لما يشكله ذلك من تهديد لمستقبل لبنان واستقراره وازدهار اقتصاده والمساواة بين أبنائه.
0: إلى ملف قانون العفو، معي مباشرة النائب الدكتور عبد الرحمن البزري. دكتور صباح الخير.
5: صباح النور لك ولكل اللي يسمعون. تفضل.
0: طبعا ملف العفو بلغ مرحلة متقدمة من النقاش داخل اللجان المشتركة، تحقق تقدم في تقريب وجهات النظر حول عدد كبير من البنود الأساسية، لكن يبدو أن ملف الموقوفين الإسلاميين لا تزال تعترضه معوقات. هل لهذا السبب انعقد اجتماعكم اللي ضم عدد كبير من النواب السنة الكرام؟
5: تعرف حضرتك أنه ملف العفو هو ملف وطني بامتياز وليس ملف مذهبي أو طائفي. يعني اليوم حالة السجون وعدد المعتقلين والموقوفين حوالي 9000 وشوي داخل السجون وفي النظارات، تم محاكمة 1300 أو 1400 منهم، يعني عم نحكي عن 80% واقفين بدون محاكمة. هي بيعمل أزمة وطنية حقيقية، خصوصا أنه تقريبا كل أسبوع أو أسبوعين أو ثلاثة بيجينا حدا بتوفي من السجن بسبب غياب القدرة على تقديم الخدمات الضرورية، وتعطيل دور السجون من مؤسسات إصلاحية إلى مؤسسات يعني واقعة صعب، ومش الحق على إدارات السجون، ربما الحق على يعني في وضع عام متردي بالبلد. من هون كان الهدف من أمين العفو هو حل مشكلة وأزمة وطنية، الاجتماعات اللي صارت باللجان النيابية كانت اجتماعات فعالة، كانت صريحة، وتم كتير التوافق على أمور اللي هي بالنسبة لأنها كانت المهم مش مهم مين بيطلع، المهم مين اللي ما بيستفيد من الطلعة. وأنا برأيي هذا كان أول
6: In Sydney at Wetherill Park, a crash reported on Ferrers Road at the Horsley Drive, and a crash in South Strathfield is westbound on Liverpool Road near the Centenary Drive overpass. In Melbourne, a broken down truck on the Westgate Freeway outbound at Williamstown Road blocking the left lane, and a breakdown on the South Gippsland Freeway. It's northbound before the Monash, delays are back past Pound Road. Test drive and buy a Mahindra SUV and get a complimentary fuel card up to $5,000. Varies by model, only available at participating dealers. T's sees at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
7: حالة سيدني لليوم غائم ممطر 21 على سعيد ملبن غائم 22.

0: سوا منكمل نحن وياكم مشوارنا عبر راديو توأمية أستراليا 1638 مع أخبار هالصباح. وبحب أرجع أذكر مستمعينا لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع فيكن تشاركونا وتتواصلوا معنا على 0296530. لكل اللي عنده أي تعليق على أي موضوع ورح نحكي أكثر مع زميلنا محسن بعد شوي عن أكيد ما رح يطرحوا اليوم زعيم المعارضة إنجس تايلر وأهم القضايا اللي رح يتطرق لها بالموازنة المعارضة اللي رح يتم تقديمها كمان الليلة من بعد ما أثارت جدل الموازنة اللي أطلقها واللي قدمها لهون وزير الخزانة جيم شالمرز. أكيد اليوم حزب الأحرار اللي معارض بيشدي على ما تم التطرق له في هذه الموازنة خاصة الإسكان اللي هي مشكلة حقيقية عم نعاني منها، ولكن المشاريع اللي تقدم فيها هون جيم شالمرز يعني ممكن تكون لصالح الشباب، ولكن كمان بنفس الوقت يعني مثل كأنك عم بتآمر ما بتعرف إذا فعلا رح تكون هيدي الموازنة رح تكون عادلة بحق الشباب أم العكس رح تجي معاكسة رح تجي بعكس ما هني وضعين الخطة، لأنه ممكن ترفع بالأسعار أسعار الأجارات والمنازل. فهيدا الأمر اللي بعده لغاية هالوقت ضبابي. اليوم بدنا نشوف المعارضة شو ممكن تقدم وهل فعلا قادرة تقنع بالموازنة اللي رح تقدمها الليلة. رح نتابع إذن بهالوقت مع زميلنا محسن، رح نتابع مع أهم الأخبار المتعلقة طبعا بالشأن الأسترالي. هيدا بالإضافة لليوم موضوع كتير مهم، الموضوع الأبرز هو الشرطة كانت أرسل لها رسالة إلكترونية من أحد المسؤولين بالجالية اليهودية، واللي يعني كمان عم تخبرهم عن شخص يلي ممكن يكون إرهابي ممكن يكون بشكل خطر على الجالية اليهودية. فهيدا الموضوع اللي كمان رح نثيره مع زميلنا محسن اللي بيّنت رسالة بريد إلكترونية مسربة من عام 2019 تحكي أنه مجموعة أمنية تابعة لجالية اليهودية حذرت بشأن أكرم نرادين أكرم الإرهابي اللي قام بالعملية الإرهابية ببونداي، وتم توجيه رسالة لمكتب مرتبط بوحدة التدخل التابعة لشرطة نيو ساوث ويلز. صوروا أنه من عام 2019 كان في تحذير أمني بهيدا الخصوص، وتحديدا سموا شخص والصورة ملحقة كمان بصورته. رح نكمل سوا لقائنا الصباحي عبر راديو توأمية أستراليا مع زميلنا محسن بهالوقت. يعطيك العافية محسن، صباح الخير. فإذن رح نتابع مع زميلنا محسن بعد لحظات من الوقت عبر توأمية أستراليا. كونوا معنا وتابعونا، رح توقف عند استراحة قصيرة ومن بعدها منتابع مع البريكفاست شو.
1: تغطيات حوارات توك باك صاحبي ضمن البريكفاست شو توأمية أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 Maryland Road, Maryland West, corner of Market Street. 9897-2222 خلف الKFC.
6: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية. بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
0: نرجع لكم مستمعين راديو توامي أستراليا على 16:38 أيام مكملين سوا لقائنا مع مزيد من الأخبار البرزي لليوم. نرجع لمتابعة اليوم الصين وملف إيران بالوقت يلي رح يكون في متابعة وتحليل حول زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. إذن مع اقتراب هالزيارة اللي عم بيت كتير عم بيكون في ترقب حول ما إذا كانت بكين رح تتحول إلى لاعب بإدارة أحد أكثر الملفات عقيد هو الملف الإيراني. بينا في واشنطن حاجتها للوساطة الصينية وازدياد المؤشرات بانخراط بكين بمسارات غير مباشرة في تقاطع الحسابات الاقتصادية مع التوازنات الجيوسياسية، ما بيحطها زيارة بقلب اختبار حقيقي لقدرة الصين على جمع بين دور الوسيط والضامن من دون الانخراط بمواجهة مباشرة. هل فعلا الصين قادرة تلعب هيدا الدور أم رح تبقى على الحياد ورح تقتصر الزيارة على عقد صفقات لطالما الصين بهمها وضع الاقتصادي وبهم كمان واشنطن يعني كمان تحسين العلاقات الاقتصادية مع الصين خاصة بظل هذه الظروف لليوم عم يمرق فيها العالم وتأثير الحرب على إيران اللي أثرت بشكل كتير كبير وتراجعت شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالداخل الأمريكي نتيجة الوضع الاقتصادي الصعب. إذن رح نتابع نحن وياكم مستمعينا متوامية معنا بهالوقت، يعني أكيد رح نتابع مع زميلنا محسن. يعطيك ألف عافية محسن، صباح الخير.
7: صباحك كلود وصباح المستمعين.
0: صباح النور. اليوم إنجي سيلر زعيم المعارضة اللي رح يقدم الموازنة، وشو تعليقك يعني على أهم ما تم تسريبه وأهم الملفات اللي رح تكون بموازنة المعارضة الليلة؟
7: طبعا من أهم الأشياء اللي بلشوا المعارضة تحكي عنها هي موضوع الهجرة والاستفادة من التقديمات الاجتماعية والصحية اللي عم بيتلقاها حتى المهاجرين غير الشرعيين اللي موجودين بأستراليا، والاستفادة المادية والصحية وكل هالأمور هيدي، واللي هيدي كمان بتأثر على الموازنة بشكل عام. يعني هذا هدر بغير محله إذا بدي كلود، أول مرة بيركزوا على هذا الموضوع، والاستفادة من السنترلينك اللي كمان تقدم تقديمات مادية لكتير من المهاجرين. هذا شيء كان مفروض أنه يحصل من سنوات وسنوات طويلة.
0: نعم، في موضوع الهجرة اللي أكتر شيء كمان ملاحظ أنه المعارضة مركزة عليه بشكل كتير كبير.
7: طبعا الهجرة، الأعداد الهائلة اللي اجت على أستراليا بالسنوات الماضية كلود اللي أثرت على كل القطاعات، القطاع الصحي والمستشفيات خصوصا، بالإضافة للإيجارات اللي بطل في ستوك للناس تستأجر، كل هالأمور هيدي تدخل في نطاق الهجرة الغير مدروسة اللي قام فيها مش بس العمال، حتى الائتلاف لما كان بالحكم كان في نوع من عدم السيطرة على أعداد المهاجرين اللي بيجوا لأستراليا بالوقت اللي ما في استفادة من اليد العاملة اللي تجي لهون. يعني عشان هيك اليوم تم طرح موضوع الاستفادة من هذه التقديمات. طبعا هيدا شيء خطير كثير، وهيدا بيأثر على المزاج العام عند الناخب بالانتخابات المقبلة، لأنه كلنا عم ندفع تاكس والمستفيدين ما قالون علاقة بالوطن الأسترالي ولا بأي شكل.
0: صحيح، يعني حتى كمان في بعض الأشخاص المتهمين بقضايا إجرامية اللي عم يستفيدوا من الـ NDIS، مثل ما صار يعني أحد المجرمين يلي كان مفروض يكون يتم ترحيله بقي هون لأنه هو على الـ NDIS مثلا عنده مشاكل.
7: طبعا صحيح. مش واحد شخص واحد، في كتير من الناس اللي عم تستفيد من المنظمات الحقوق الإنسان اللي بتدافع عنها، وربما يكون في قضاة مش متواطئين ولكن عندهم شعور إنساني إنه هيدا الشخص اللي عم بيتلقى الـ NDIS المساعدات هون مش موجودة ببلده الأم، فيجب عدم ترحيله. شي غريب يعني. عن جد شي غريب. ما في ناس كمان عم بتعاني ماديا واقتصاديا، عم تدفع ضرائب، عم يعني
0: أوقات كتير الأم والبي والشركة اليوم عم بيصرفوا وقت طويل بساعات العمل، يعني عم تتخطى 8 ساعات 9 ساعات، وعم بيشتغلوا يمكن أشغال إضافية لحتى يقدروا يقوموا بمعيشتهم والمدفوعات المترتبة عليهم. هودي عم يدفعوا ضريبة، يعني عم تروح من دربهم.
7: وفي ناس من بلدان أخرى عندهم مشاكل صحية NDIS وغيرها، بنخليهم هون ونحن بندفع عنهم كل المستحقات، الحياة، تأمين بيت لألون، تأمين معاش لألون أسبوعي، وهني قاعدين. ولكن أنجس تايلر أنا برأيي رح يركز على هذه المواضيع بالموازنة لمحاولة تحسين وضعه الانتخابي والشعبي إذا بدك بأستراليا.
0: نعم.
7: خصوصا أنه في مضاربة بينهم وبين وين نيشن حول هذه البوليسيز. طبعا
0: صحيح.
7: طبعا هيدا اللي عم نشوفه، منتمنى أنه يكون في قرارات مهمة تطلع بهذه الموازنة اللي.
0: يعني ببداية هالأسبوع كانت بولين هانسن يلي مثل قدمت غصن زيتون للمعارضة، يعني مثل كأنه عم تفتح باب هذا التحالف، لأنه الاثنين بحاجة لبعضهم. هني ما رح يقدروا يشكلوا قوة أكيد One Nation، ولا المعارضة لوحدها بتقدر تشكل قوة لمواجهة العمال يعني بالانتخابات المقبلة. فكيف تشوف هذا الأمر؟
7: وإذا كنا بدنا تغيير بسياسة أستراليا، إن كان على صعيد الهجرة ولا على صعيد الرينيوبل إنرجي، لازم يصير في توافق بشكل أو بآخر بين الائتلاف المعارض و One Nation، لأنه هن نواة الشعبية للإطاحة بحكومة أنتوني ألبانيزي اللي ما قدمت شيء، بالعكس كلها كانت وعود كاذبة للناخبين، كلها وعود ولا تنفذ منها أي شيء. الوضع الاقتصادي والمادي بتراجع، الفوائد عم تطلع، فالحل الوحيد هو في وجود تناغم بين One Nation والائتلاف للإطاحة بحكومة أنتوني ألبانيزي بالانتخابات المقبلة.
0: نعم. يعني رح نروح محسن بخلال هالوقت لاستراحة. شكرا لك، يعطيك ألف عافية. رح نروح لاستراحة، من بعد جولتنا الإخبارية كونوا معنا وتابعونا برفقة راديو تؤمية أستراليا.
8: حول شغفك إلى مهنة من خلال برنامج تايف المجاني فري تايف. اختر من بين أكثر من 80 مؤهلا ودورة تدريبية قصيرة مطلوبة في سوق العمل، بدءا من التمريض البيطري وصولا إلى العمل مع الشباب بدون رسوم دراسية. اكتسب المهارات اللازمة للوظيفة التي ترغب بها. برنامج فري تايف يجعل حلمك حقيقة. حقق حلمك بواسطة تايف فيكتوريا. ابحث عن فري تايف.
9: Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
10: الأخبار محدودة، تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر 2ME أستراليا.
11: مدرستك العامة فيها كل ما تحتاج إليه، مكان يتيح للأطفال التميز مدعوماً بأفضل نتائج اختبارات نابلان، مكان يحتوي الأطفال ويدعمهم عبر برامج تعزز المرونة والثقة بالنفس، مكان يقدم برامج تطوير لآلاف الطلاب المتفوقين، مكان فيه معلمون أكفاء يطبقون أساليب تدريس مجربة وموثوقة. للمزيد من المعلومات ترجى زيارة vic.gov.au/public-schools. معتمد من حكومة ولاية فيكتوريا ميلبورن.
12: أهلا أهلا بكم إلى موجز إخباري. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين تمهيدا لقمة تنطوي على تحديات عدة مع نظيره الصيني تشي جين بينغ، من التجارة الدولية إلى الحرب في إيران مرورا بقضية تايوان. وهي أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي للصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في تشرين الثاني 2017. وسيسعى ترامب إلى عقد عدد من الصفقات المتنوعة بدءا من طائرات بوينغ مرورا بفول الصويا ولحم البقر، وصولا إلى طلب مساعدة صينية للضغط على طهران وفق ما أفادت وكالة رويترز. والآن إلى آخر التطورات في الجنوب مباشرة مع الزميل إبراهيم ضاوي. إبراهيم، إذن ماذا سجلت الساعات الأخيرة على الصعيد الميداني؟
13: نعم شادي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ تهديده بعد الإنذار الذي وجه إلى بلدة كفر حتى، وهي بلدة تقع في إقليم التفاح لكنها في قضاء صيدا من جنوب لبنان، بعدما قصفها بغارة من الطائرات المسيرة. أعاد الطيران الحربي القصف مجددا بغارة عنيفة مستعملا عدة صواريخ. ارتفعت سحب الدخان ما أدى إلى دمار كبير، لكن وزارة الصحة لم تصدر بعد أي بيان تتحدث ما إذا كان قد وقع إصابات نتيجة هذا الاستهداف، إلا أنها أصدرت بيان تقول فيه إن الغارة على سيارة في مدينة صيدا وتحديدا عند نقطة الملعب البلدي أدت إلى استشهاد مواطن وجرح آخر. مسلسل الاستهدافات تنقل حتى مدينة صورة في كل الأراضي اللبنانية، حيث أعلنت أيضا غرفة إدارة الوزارة وزارة الصحة اللبنانية إن 3 شهداء استشهدوا نتيجة الاستهدافات سواء في الناقورة أو المعلية أو حتى في الشعيتي بحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية، نتيجة سلسلة استهدافات لسيارات في هذه المناطق. فعليا اليوم وبعد توجيه جيش الاحتلال انذارا وتهديدا إلى 6 بلدات تقع في قضاء سور، شهد القطاع على سلسلة غارات عنيفة بدأها بقصف منطقة البرج الشمالي، وهي من بين البلدات 6 التي كان قد أنذرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارة عنيفة ارتفعت من بعدها سحب الدخان. وطبعا البلدات التي كان قد أنذرها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي بلدات المعشوق التي لم تستهدف بعد حتى هذه اللحظة، يانوح استهدفت بغارة عنيفة بالإضافة إلى الحلوسي الفوق التي تم استهدافها، ودبعال أيضا غارة من الطائرات الحربية سجلت باتجاهها، بالإضافة أيضا إلى بلدة العباسي وهي أيضا بلدة كان قد وجه لها في الأيام الماضية إنذارات متتالية، لكن في هذا النهار لم تستهدف بعد هذه البلدة الواقعة في قضاء سور، علما أن بلدية العباسي أصدرت بيانا طلبت فيه توجه المواطنين في هذه البلدة إلى المدارس الرسمية في بلدة العباسي وتحديدا إلى مدرسة الشهيد محمد سعد للإيواء والاحتماء إلى حين طبعا ينتهي التهديد الإسرائيلي. بطبيعة الحال شهدت اليوم بلدات مدينة سور حالة هلع وقلق نتيجة هذه الاستهدافات، وخصوصا أن المناطق المهددة هي مناطق أغلبها ومعظمها مأهولة بالسكان، وخصوصا أن الاعتداءات الإسرائيلية أيضا شادي استمرت وتواصلت باتجاه بلدات المنصوري ومجدل زون والإقليلي وغيرها من المناطق التي سجلت فيها غارات، ولعل أبرزها غارة في تولين وغارة في تبنين وكذلك مجدل سلم والري وجرجوع والحلوسي، بالإضافة أيضا إلى عيتا الجبل وحداثة وحريص وزبقين. وبالتالي نتحدث عن مسلسل استهدافات توزع على عدد كبير من المناطق الجنوبية سواء في القطاع الغربي وحتى في القطاع الأوسط. وأختم بما نشره الجيش الإسرائيلي بأن جيش الاحتلال مستمر بتنفيذ غاراته باتجاه البنى التحتية التابعة لحزب الله كما زعم في جنوب لبنان، وهذا ما يضعنا أمام إمكانية أن تستمر الطائرات الحربية وكذلك المسيرة في شن المزيد من الغارات في جنوب لبنان. شادي،
12: شكرا لك زميلنا إبراهيم ضوي. شيعت المديرية العامة للدفاع المدني وذوو الشهيدين وأهالي بلدات الجنوب العنصرين الشهيدين الشهيدين أحمد محمد نورة وحسين محمد جابر، لذين استشهدا أمس جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفتهما في مدينة النبطي أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في تنفيذ مهمة إسعاف لمصاب جراء غارة معادية. وانطلقت مراسم التشييع من ساحة المحافظة في مدينة صيدا، ثم انتقل الموكب إلى جبانة بلدة حارة صيدا، حيث استقبل النعشان المغطان بالعلم اللبناني والمحمولان على أكتاف عناصر الدفاع المدني بالزغاريد ونفر الورود. وألقى المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش كلمة خلال مراسم التشييع. أشار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في رسالة إلى مدير الحوازات العلمية الإيرانية الشيخ علي رضا الأعرافي إلى أن المقاومة وشعبها أثبتا أنهما عصيان على الاحتلال، وقال المقاومة لن تستسلم. ولفت إلى أنه على الرغم من التضحيات الكبيرة لا يكون أمام العدو إلا اليأس وإيقاف العدوان والانسحاب من أرضنا المحتلة وتحرير الأسرى والكف عن ذرائع العدوان، ولن يحقق استقرارا ولا أفقا بعدوانه وجرائمه. قيادة اليونيفيل أعربت عن قلقها المتزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك تزايد استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل قواعدنا وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر. وذكرت جميع الأطراف بتجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها، وحثتهم كذلك على تجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام الخطر. وقد احتججنا تحديدا على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرنا العام، كما احتججنا لدى القوات المسلحة اللبنانية على أنشطة الجهات الفاعلة غير الحكومية بالقرب من مواقعنا. وعلى الرغم من التحديات التي نواجهها يواصل حفظة السلام تقديم تقارير محايدة إلى مجلس الأمن حول ما يجري على الأرض في جنوب لبنان. استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وفدا من التيار الوطني الحر، وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة، وتم البحث في سبل التعاون وتضافر الجهود بين مختلف القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان. استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري في زيارة وداعية جرى خلالها تأكيد عمق العلاقات اللبنانية السعودية وأهمية الدور الذي لعبته المملكة في دعم لبنان وشعبه في مختلف المراحل. كما شكر الجميل السفير البخاري على جهوده خلال فترة عمله في لبنان، متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة. وفي سياق متصل، استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان في دارته في خلدي سفير المملكة العربية السعودية في زيارة وداعية، وتم خلال اللقاء عرض للمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. وقدم إرسلان للسفير وليد البخاري مجسما للأمير مجيد إرسلان عربون شكر وتقدير لدوره خلال فترة توليه مهامه الدبلوماسية في لبنان. زار سفير السعودية الجديد في لبنان فهد الدوسري سفير لبنان في السعودية علي أرنوح في مقر السفارة بالرياض في زيارة بروتوكولية قبل توجهه إلى بيروت استعدادا لبدء مهمته خلفا للسفير السعودي وليد البخاري. وعرض الدوسري وقرنوح العلاقات الثنائية المميزة بين لبنان والسعودية في مختلف المجالات. وعبر قرنوح عن تقديره الجهود التي بذلها البخاري في سبيل دعم وتعزيز الاستقرار في لبنان، متمنيا للسفير الجديد كل التوفيق والنجاح بمهامه الجديدة، مؤكدا تمسك اللبنانيين بعلاقاتهم الأخوية المتينة مع الشعب السعودي الشقيق. التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام القائم بأعمال السفارة العربية السعودية إياد الهزاع بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، وجرى البحث في الخطوات العملية لمتابعة نتائج زيارة سلام إلى دمشق انطلاقا من المصالح المشتركة بين لبنان وسوريا. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
14: In Sydney at St Ives, there's been a two-car crash on Motorvale Road northbound near Convoy Avenue. We have heavy delays behind it. And Seven Hills, a crash on the Prospect Highway southbound just past Olive Street in the left lane. In Melbourne, a crash and rollover at Collingwood on Hoddle Street. It's northbound after Langridge Street. Two lanes are blocked, heavy both directions. And a broken down truck on the Westgate Freeway outbound at the Williamstown Road exit. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This may help make hospitals a happier place for seriously ill kids. Donate at starlight.org.au because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
15: Hello.
16: Sabah al khair.
15: Hello.
16: Ya alo.
15: لهالدرجة
16: عم بيعطي رأيه بدك تمحي لبنان لأجل رأي مثلا أنه
17: نحن لم نتصل بالتعميم
16: صناعتي
17: رأينا
16: مزبوط عطيني رأيك
17: أي موضوع
16: أنت هاي أي موضوع على التلفزيون
15: صباح الخير لهالمنبر الحر اللي بيعطي الفرصة بحرية
18: كلاس بتكلود يعني الواحد بس يسمع صوتك ما في إلا ذوق ماشي على الفريوي مثل حكيتي أنا بدي صف على الشمال
19: حتى بلبنان صار عندكم مستمعين في لبنان حتى بإذاعة يمكن صرتوا أنتم في لبنان مشهورين
20: ما تو أمي the fairest station people I've heard always very positive always praying for the goodness we are loveless station
21: يعطيك ألف ألف ألف عافية أنتوا قليل المثل كونوا بيضوي على أشياء مهمة كثير بالحياة
22: واللي إلو جنان تسمع
20: we are loveless station
23: we are loveless
20: station
24: صباح الخير من بغداد إلى أستراليا خليلي أستراليا والسنترلينك
16: صباح الخير
25: صباح الورد أنت وإذاعتنا الجميلة والستاف العامل بينا
26: شكرا لأخباركم اللي تيجي بنفس الوقت
27: من بونداي نحن هون بالسفارة وحاطين ساين برا انه بيفتحوا اليوم بالسفارة الساعة 9:30 ولهلا ما فتحوا
16: لحظة ما كنا مين
28: We need information Where is he
29: كل دقيقة معك عم بيكون في خبر جديد
16: قطعت عن الهواء وما بسمح لك ابدا تهين اي مستمع عم يعطوا اراء
30: نحن دائما وابدا نعم
31: عم خل بالوعد
0: سيدني لليوم الطقس رح يكون طقس غائم وممطر درجات الحرارة بتوصل لل21 على صعيد ملبن درجات الحرارة 22 وطقس

راديو 200 أستراليا 1638 AM. كاملين نحن وياكم مشوارنا مع البريكفاست شو، وأكيد رح نكون مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم انطلاقا من الأخبار المتعلقة بالشأن الأسترالي، وأيضا مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء 0296533 لكل اللي عنده أي تعليق أو أي مشاركة على الهواء، خاصة الموضوع المساعدات اللي عم تتقدم من المؤسسات الاجتماعية، من دافعي الضرائب اليوم لأشخاص ما بتعرف شو هدفهم، هل عندهم ولاء لأستراليا. يعني نحن عم نحكي عن مواطنين غير أستراليين بيوصلوا لهون ما عندهم جنسية بعد، وبيكون في هونيك تقديم مساعدات لقلون، ما بيشتغلوا كمان بيكون في تقديم مساعدات لقلون. فهيدا الأمر اللي عامل ضجة إعلامية اليوم كتير كبيرة، أنه طيب هالأموال اللي عم تنصرف من دافعي الضرائب لأشخاص هني يعني غير مستحقين بيحصلوا على فرصة أفضل لكمان دخول سوق الإسكان. في معلومات بتبين أنه حوالي 16% من الأشخاص يلي بيستفيدوا من البرنامج هني من غير الأستراليين، وكمان في بعض الأشخاص يلي بيحصلوا على فرصة لدخول سوق الإسكان، ومواطنين غير أستراليين بيحصلوا على الدعم المالي رغم أنهم ما بيشتغلوا. من المتوقع أن يرتفع الإنفاق بمقدار 41 مليار دولار خلال العام المقبل. يعني رح نشوف الليلة ايش رح يقدم أنجس تايلر زعيم المعارضة، وخليني أسمع رأيكم. بالنهاية في سؤال بينطرح، إذا بدكم إذا يعني كان أي شخص بيرغب يجي لأستراليا فأقله يثبت مدى حبه لهالبلد ومدى انتمائه من خلال أفعاله، مش من خلال بس هيك أنه يجي ويقعد وما يقدم أي شيء، لا يكون عنده ولاء لهالبلد ولا يكون عنده خدمات ولا يقدر يساهم بأي شيء في بناء هيدا البلد. أي شخص بده يجي لهون مفروض يكون عنده هدف، يكون مساهم يعني، ويكون مواطن صالح ومواطن كمان فاعل. لما تصير هون فعلا مواطن فيك أنه يتقدم لها كل الدعم. مواطن يعني مثل عم نحكي أنه حتى لو ما كنت أخذ الجنسية، ولكن عم بتبين أنه في هونيك خدمات عم تقدمها، في هونيك أعمال كمان عم تقدمها، عم بتبين انتمائك وحبك لهيدا البلد من خلال الأفعال مش بس من خلال هيك الأقوال. فهون فعلا أستراليا هي بحاجة لناس يشتغلوا ويدفعوا الضرائب، وهيدي الضرائب تروح للصندوق العام اللي ممكن يساعد الناس اللي عم يمرقوا بمشاكل معينة. ما فيك أنه يعني تجي بس وتطلب المال من دون أنه تكون عم بتساهم بأي شيء، لأنه هيدا للأسف هيدا الشيء اللي عم بيصير اليوم. بيجوا أشخاص لهون لأنه 16% من الأشخاص، يعني رقم كتير عالي، 16% من الأشخاص يلي عم يستفيدوا من البرامج المساعدات الاجتماعية وهني من غير الأستراليين، ويمكن كمان

0: يكونوا عم يحصلوا على فرصة أفضل لدخول سوق الإسكان وهني غير مستحقين. خلينا نسمع رأيكم بهذا الموضوع على 02-96-530 عبر الواتساب على 014-638-638. فشو تعليقكم؟ لأنه هيدي أموالكم، هيدي اللي يعني الناس اللي عم تشتغل ليل نهار، الشركة اللي عم يشتغلوا ليل نهار لحتى يسددوا فواتيرهم، لحتى يأمنوا معيشتهم، معيشة أبنائهم، لحتى يأمنوا مستقبلهم. اليوم أداء عم يدفعوا ضرائب، قدي عم يدفعوا ضرائب، ولكن في جزء من هذه الضرائب اللي عم تكون من أموالكم، من جيوبكم، عم تروح لأشخاص غير مستحقين. فهيدي الفوضى إن شاء الله أنه تتغير وتتبدل من خلال ما رح يطرحوا اليوم أنجس تايلر زعيم المعارضة، اللي رح نشوف إذا فعلا الموازنة اللي رح يقدمها أفضل من الموازنة اللي قدمها جيم شالمرز كان ليلة امبارح أو اللي قبله. رح نكون مع مزيد من الأخبار البارزة لليوم، هيدا بالإضافة لموضوع بيبين تقصير كتير كبير، وهيدا موضوع رح يرافقنا يمكن هالسنة كلها. مخاوف بتتعلق بمعلومات استخباراتية لدى الشرطة بشأن المتهم بتفجير هون بالعمل الإرهابي اللي قام فيه. وهون ببين أنه رسالة بريد إلكترونية مسربة كانت من عام 2019، وبتقول أنه مجموعة أمنية تابعة للجالية اليهودية حذرت السلطات بشأن رادين أكرم اللي كان قام بالعمل الإرهابي ببونداي بيتش واللي كان مستهدف الجالية اليهودية. فهون مجموعة أمنية تابعة للجالية اليهودية اللي كانت حذرت بشأن هيدا الرجل، تم توجيه رسالة لمكتب بوحدة التدخل التابعة لشرطة نيو ساوث ويلز، وأثارت هيدي الرسالة مخاوف بشأن كمان مجموعة هيك دعوية مثل ما تنقال ببينكستاون، يعني حددت لهم الموقع وقالت أنه كان يتردد على هيدا المكان. وإجا بهيدي الرسالة يرجى الانتباه لمجموعة بينكستاون دعاء بسبب الأنشطة المثيرة للقلق وهو قد يكون منتمي لإله. وكان السطر الأهم بهيدي الرسالة الأشخاص المرتبطين بشكل وثيق بيشملوا نافيد أكرم. تم إرسال هيدي الرسالة بال 2019، أي قبل أكثر من 6 سنوات من وقوع الهجوم. وفقا لإحدى الصحف تم أيضا إرفاق صورة، يعني مش بس أنه رسالة، صورته بالتفصيل يعني وصلت للشرطة من خلال هالبريد الإلكتروني، وظهر مبتسم مع أعضاء آخرين مجموعة الدعوة بالشوارع. تبرأت المجموعة من أكرم بعد الهجوم الإرهابي ودعت أنه ما كان عضو بل مجرد هيك زائر. وحددت المجموعة الأمنية اليهودية برسالة عام 2019 مؤيدين للتطرف الإسلامي، وانبعتت بعد أسبوع واحد فقط من قيام الشرطة باعتقال رجل كان عم بيخطط لتفجير معالم بيرزي بسيدني. طلب حاليا من شرطة نيو ساوث ويلز التعليق على رسالة التحذير لعام 2019، لكنها قالت أنه غير قادرة على التعليق حاليا وبدأ دراسة أكثر. وبتقول الشرطة أنه من الضروري ضمن التحقيقات الجنائية عدم التأثير على إجراءات المحكمة، ومن المتوقع أن يستمر الحديث عن هذه القضية طبعا خلال الأسابيع ويمكن تأخذ أشهر، خاصة أنه في هناك رسالة وصورة من عام 2019 بالطالب بمراقبة هذا الشخص، وهو شخص نفسه المتهم بالسفر يعني أكيد بزيارة بونداي، كان بشهر ديسمبر الماضي مع والده، والحصول على سلاح وإطلاق النار على أشخاص والقيام بعمل إرهابي. هو حاليا طبعا محتجز بانتظار المحاكمة بتهم الإرهاب والقتل، ويعتبر يعني بانتظار الصدور الحكم النهائي بحق نفيد أكرم. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 مع استراحة، من بعدها منتابع سوا مشوارنا الصباحي.
1: مفاجآت مسابقات وأكثر ضمن البريكفست شو من تؤمية أستراليا.
2: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضري الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم، وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل، وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلات السمانة العربية.
3: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها أحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن بوليس ريكروتس. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
4: في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد. أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد. تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كامبرا.
5: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
6: On the hour, every hour. First. 2ME Australia News.
7: ABC News.
8: Ted O'Connor with the top stories this Thursday morning. There's sobering news out this morning for those trying to help a loved one find a place in aged care. New figures show it's taking Australians 12 months on average to find a spot in an aged care home or to secure at-home support. It's the first time the figures have been made available since new laws made it mandatory to publish them. But the federal government's being accused of burying the data by releasing it on Budget Day. Opposition leader Angus Taylor will unveil a plan to tackle what he calls mass migration to free up housing in his budget reply speech this evening. The coalition will cap migration at one migrant a house, even though the average dwelling houses 2.5 people. The Liberal leader argues his plan would do more to address intergenerational inequality than Labor's property tax changes, which he's vowed to oppose. China's leader Xi Jinping will shortly meet with US President Donald Trump in Beijing for a high-level summit between the world's two superpowers. Talks are likely to be dominated by the Iran war, trade and the future of Taiwan, a democratic self-governing island China wants to bring back under its control. Donald Trump is likely to ask Xi Jinping to lean on China's ally Iran to reopen the Strait of Hormuz and stabilise the global economy. But in exchange, China may seek concessions around Taiwan. Four Australians who were passengers on the cruise ship linked to the hantavirus outbreak will arrive in Australia at the end of the week. The Australians have been in the Netherlands, quarantining and being assessed by medical professionals. The number of cases linked to the ship is now 11 and three people have died. Health authorities say it appears the variant of the disease has been spreading between people, which is rare. Despite that, the World Health Organization says the outbreak will not cause a global pandemic and the risk remains low. And the search for a missing South Australian mum will continue in the coming days after a fresh effort failed to uncover any new evidence. Tricia Graff was last seen in December, driving in the outback town of Andamooka. Her car was found near a dam the next day. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
7: التاسعة مساء بتوقيت غرينتش، أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من بي بي سي. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يحط في بكين، والخلافات التجارية والحرب مع إيران في مقدمة جدول الأعمال. ومجلس الشيوخ الأمريكي يرفض بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب على إيران. ولجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني تقول إنها أنجزت خطة لإدارة مضيق هرمز، والجيش الإيراني يؤكد أن السيطرة على الممر المائي ستدر عائدات اقتصادية كبيرة. وزارة الصحة اللبنانية تفيد بمقتل ما لا يقل عن 12 شخصا في غارات إسرائيلية جنوبية بيروت، وإسرائيل تؤكد أنها استهدفت مواقع لحزب الله. وفي المملكة المتحدة، الملك تشارلز الثالث يلقي برنامج الحكومة على أعضاء البرلمان وسط أزمة سياسية تعصف بستارتر.

0: أهلا ومرحبا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه النشرة. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين تمهيدا لقمة تنطوي على تحديات عدة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، بدءا من التجارة الدولية إلى الحرب مع إيران مرورا بقضية تايوان. وكان في استقبال ترامب عند سلم الطائرة نائب الرئيس الصيني هان تشينج وسط أجواء ترحيب احتفالية. وسيعقد الرئيسان الأمريكي والصيني لقاءات ثنائية فضلا عن مأدبة رسمية غدا الخميس. ترامب الذي يزور بكين برفقة 15 من الرؤساء التنفيذيين لكبار الشركات الأمريكية يأمل في بدء عملية تأسيس مجلس تجاري مع الصين لمعالجة الخلافات التجارية بين البلدين. وفي شأن الحرب الدائرة مع إيران، كان ترامب قد صرح قبل مغادرته أن الولايات المتحدة ليست بحاجة إلى أي مساعدة لإنهاء الحرب، لكنه أكد أنه سيجري محادثات مطولة حول إيران مع نظيره الصيني. على مدى أشهر لم تكن العلاقات الأمريكية الصينية أولوية قصوى بالنسبة لترامب، إذ انصب تركيزه على الحرب المستمرة مع إيران والعمليات العسكرية في نصف الكرة الغربي، إضافة إلى الملفات الداخلية. لكن ذلك يتغير هذا الأسبوع، فمستقبل التجارة العالمية والتوتر المتصاعد بشأن تايوان والمنافسة في التقنيات المتقدمة كلها ملفات مطروحة للبحث.
1: بعد نحو عقد من الزمان يعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى زيارة بكين وسط تحديات جيوسياسية وأمنية واقتصادية بالغة الأهمية، ومع تأكيد ترامب على أنه سيجري محادثات مطولة مع نظيره الصيني شي جين بينغ، فإن ملفات عدة تنتظر لقاء الزعيمين، لعل من أبرزها حرب الولايات المتحدة وإسرائيل مع إيران، وإمكانية أن تلعب الصين دورا محوريا في الضغط على طهران بغية موافقتها على الشروط الأمريكية. يضاف إلى ذلك محور الاقتصاد والتبادل التجاري بين واشنطن وبكين، وخاصة بعدما فرض ترامب رسوما جمركية عالية على البضائع الصينية، ما اضطر الزعيم الصيني للرد بالمثل. هذا فضلا عن أزمة تايوان، الجزيرة ذات الأهمية الاستراتيجية الحيوية والتي بقيت لعقود عالقة بين الصين أقرب جيرانها والولايات المتحدة الشريك الأمني الأكثر أهمية.
2: أعتقد أننا سنجري محادثة مطولة بشأن إيران، ولا أعتقد أننا بحاجة إلى أي مساعدة مع إيران لأننا نسيطر على الوضع بشكل كبير. سننتصر بطريقة أو بأخرى، سننتصر سلميا أو غير ذلك، إذ يتعين عليهم إما فعل الصواب أو سننهي المهمة.
1: وفيما واجهت المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران سواء في عمان ومن بعدها باكستان تعنتا في المطالب والشروط بين الجانبين، ما قادها إلى طريق مسدود، فإنه من المعول على الصين أن تدخل مضمار الوساطة وبقوة، لا سيما وأنها تمتلك أدوات ضغط على الجانبين. فبكين تعتبر الحليف الأقوى لطهران، كما أنها تستورد نحو 90% من النفط الإيراني، هذا فضلا عن التبادل التجاري والتعاون العسكري. في ذات الوقت تعد الصين واحدا من أكبر الشركاء التجاريين مع الولايات المتحدة.
3: إذا لم يكن الرئيس ترامب بحاجة إلى الصين، فلا طائل من عقد مثل هذه المحادثات أو الاجتماعات بين الرئيسين شي جين بينغ ودونالد ترامب. كما نرى دوليا حافظت الصين على علاقة إيجابية للغاية مع إيران ومع السعودية وباكستان والاتحاد الروسي ودول أمريكا اللاتينية، وبالتالي لنا أن نرى أن دونالد ترامب بحاجة إلى إنجازات قبل الانتخابات النصفية هذا العام.
1: ويأمل كل من ترامب ورئيس الصيني أن تؤتي زيارة ثمارها، فالقمة التي تجمع بين أقوى زعيمين في العالم ينتظر أن تكون واحدة من أكثر اللقاءات أهمية خلال السنوات الأخيرة. محمد القباني، بي بي سي.
0: رفض مجلس الشيوخ الأمريكي بفارق ضئيل مشروع قرار يسعى إلى إصدار أمر بسحب القوات المشاركة في الحرب على إيران، مع معارضة الغالبية الجمهورية الحد من الصلاحيات العسكرية للرئيس دونالد ترامب. وقد حصد النص على غرار مشاريع قرارات أخرى طرحتها المعارضة الديمقراطية في الأسابيع الأخيرة، حصد 49 صوتا مؤيدا بينهم 3 من الأعضاء الجمهوريين و50 صوتا معارضا. وينص الدستور الأمريكي على أن الكونغرس وحده هو من يملك سلطة إعلان الحرب، وبالتالي يرغب الديمقراطيون في إعادة تأكيد صلاحيات السلطة التشريعية في هذه القضية في مواجهة السلطة التنفيذية التي يمثلها ترامب. أكد المتحدث باسم الجيش الإيراني مجددا خطط طهران للحفاظ على سيطرتها على مضيق هرمز والاستفادة منه، قائلا إن ذلك سيدر عائدات كبيرة ويعزز نفوذ إيران الدولي. كما نقل التلفزيون الإيراني عن رئيس لجنة الأمن القومي في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي قوله إن لجنته أنجزت خطة لإدارة الممر المائي، ويعد حصار الممر المائي أحد العقبات التي تعترض سبيل التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل. أظهرت بيانات الشحن الصادرة عن شركة كيبلر أن 80% من السفن التي حوصرت في الخليج عند اندلاع الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران ما زالت في منطقة مياه الخليج. يأتي ذلك في ظل فشل الولايات المتحدة وإيران في التوصل إلى اتفاق لتخفيف سيطرة طهران على المضيق، ومع أنباء عن تعزيز طهران سيطرتها على مضيق هرمز في الأيام الأخيرة، فقد أبرمت طهران اتفاقيات مع العراق وباكستان لشحن النفط والغاز الطبيعي المسال من المنطقة. في غضون ذلك أفادت مصادر في بريطانيا بأن المملكة المتحدة قررت المشاركة بطائرات من دون طيار وطائرات نفاثة وسفن حربية في ضمان الأمن البحري في مضيق هرمز.
4: مجموعة من السفن رصدت في مضيق هرمز، حيث أدت الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران إلى إغلاق الممر المائي الحيوي بشكل شبه كامل. بيانات الشحن الصادرة عن شركة كابلر تفيد بأن معظم السفن التي حوصرت في الخليج مع اندلاع الحرب، أي أن ما يقرب من 80% من هذه السفن لا تزال في المنطقة وهي غير قادرة على المغادرة. هذه البيانات أظهرت أيضا أن 53 سفينة تابعة لأكبر 10 شركات شحن في العالم كانت في الخليج وقت توقف حركة الملاحة. بيانات تتبع السفن الصادرة عن شركتي كابلر و LSEG أشارت كذلك إلى ناقلة نفط صينية عملاقة تحمل مليوني برميل من النفط الخام العراقي حاولت الإبحار عبر مضيق هرمز. ووفق هذه البيانات فإن ناقلة النفط الصينية الضخمة كانت قد تجاوزت جزيرة لاراك الإيرانية وكانت على الجانب الشرقي من المضيق متجهة جنوبا. وفي حال نجاحها ستمثل هذه الرحلة ثالث عبور معروف لناقلة نفط صينية لمضيق هرمز منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران في 28 من شهر فبراير.
5: In Sydney at Moorpark, there's been a three-vehicle crash on the Eastern Distributor. It's city-bound in the right-hand lane before Cleveland Street. We have heavy delays back onto Southern Cross Drive and a breakdown being reported city-bound on the Anzac Bridge as well. In Melbourne, a crash and rollover at Collingwood on Hoddle Street. Northbound after Langridge Street, it's blocking two lanes. And a crash on the Tulla Freeway on the Bell Street exit ramp that's closing the right-hand lane. Test drive and buy a Mahindra XUV 700 and get a complimentary $5,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
6: حالة الطقس لليوم بسيدني، درجات الحرارة بتوصل لل 21، طقس بالإجمال غائم وممطر، أما على صعيد ملبن غائم 22 درجة.

0: والله تحياتنا لكم مستمعينا عبر راديو تؤمني أستراليا. كملين سوا نحن وياكم مع آخر وأهم الأخبار, ورح يكون لنا لقاء من بيروت لمتابعة آخر وأهم التطورات, خاصة اليوم التحضيرات للاجتماع اللي رح يكون بواشنطن. وهون اللي كان في التحضيرات للمحادثات حول عملية وقف إطلاق النار من خلال الوفد اللبناني اللي توجه لواشنطن, بالإضافة كمان للوفد الإسرائيلي. وقبل بتوقيت لبنان كان في لقاء أجرى رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون مع رئيس لجنة المال والموازنة نائب إبراهيم كنعان, هذا بالإضافة كمان رح نحكي عن الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم اللي كان برسالة لمدير الحوزات العلمية الإيرانية آية الله شيخ علي رضا الأعرافي, اللي شكروا على رسالتكم اللي بتعبروا فيها عن الاهتمام والحب والدعم لحزب الله بلبنان, مقاومة الإسلامية وشعبه المجاهد الصامد. بيقول أنه عم نواجه بلبنان عدو إسرائيلي متوحش يطمع بالتوسع والاحتلال ومصادرة قرار شعوب منطقتنا كما فعل بفلسطين, يعني كمان مدعوم بالطغيان الأمريكي الظالم والمستبد بكل قوته وإمكاناته. بيقول الشيخ نعيم قاسم برسالته, تاريخ حزب الله وكل المقاومين من الجهات المختلفة واجهوا العدو الإسرائيلي حتى أخرجوا من أرضنا بعام التحريب 2000, فلم يتحمل خسارة. كرر عدوينه بال 2006 مدة 36 يوم وانهزموا واعتدوا مجددا بعدوان غاشم أدى إلى استشهاد سيد شهداء الأمة سيد حسن نصر الله. طبعا رح نتابع نحن وياكم بكلام شيخ نعيم قاسم يلي بلشنا نلاحظ أنه في هناك تغيير باللهجة, ويمكن كمان اللي رافضين بعدهم لغاية الوقت بطبيعة الحال رافضين للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل, ولكنهم ما بيعارضوا أنه تكون في هناك مفاوضات غير مباشرة. رح نتابع نحن وياكم مع المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد, رح يكون ضيف البريكفاست شو لنتابع نحن وياكم كل هالملفات المتعلقة بالشأن اللبناني, كان المفاوضات بين لبنان وإسرائيل, إن كان زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لبكين, وأيضا ملف العفو اللي اليوم عم بيكون فيه حوله نقاشات واختلافات. بريك ومنكمل سوا.
1: كل الإذاعات بتوصل لك الخبر بس عبكرة. بس ولا إذاعة بتوصل لك الخبر 24 ساعة على 24.
2: Why not? 2ME
1: بتوصل الخبر مثل ما هو باللحظة ذاتها. ما حدا بيقدر يوصل لك الخبر مثل ما هو إلا إذاعتكم, إذاعة 2ME أستراليا.
3: عم بتفكروا ببيع أو شراء, استئجار أو تأسيس مصلحة تجارية؟ هل أنتوا بصدد شراء أرض للبناء أو الاستثمار؟ لتعرفوا حقوقكم وحماية مصلحتكم وتطوير أعمالكم اتصلوا بالمحامي ماثيو شاد من شاد بارتنرز, 43 سنة بخدمة الجالي بكافة القضايا القانونية, ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل. شاد بارتنرز 9790 9790 7000.
4: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلة ملحوظ؟
5: بدي أعمل جسر, وين بروح؟
6: هيدي المشاكل وأكتر حلا عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك, عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية, ضمان 12 شهر على أعمالهم.
7: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود ماريلاند ويست كورنر أوف مارك ستريت 9897-2222 خلف KFC.
0: صباح الخير لكم مستمعين راديو تؤمية أستراليا 16:38 AM. تابعين نحن وياكم لقائنا مع البريكفاست شو. بهالأثناء بيسعدنا نستقبل على الهواء, وأيضا فيكم تتابعونا عبر صفحة تؤمية أستراليا. معنا المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد على الخط لمتابعة أهم الملفات اليوم المتعلقة بالشأن اللبناني والدولي، وخاصة اليوم مع زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الصين. العالم يترقب ما قد تحمل هذه الزيارة وتأثيراتها اللي راح تكون بالمرحلة المقبلة، والدور الإيراني والدور الصيني أدي قادرة تمون على إيران. وأكيد رح نتابع هذا الموضوع مع ضيفنا الأستاذ صالح حامد. من حييك وصباح الخير.
8: صباح الورد أستاذ الفاضلة وللمستمعين الكرام في هذه الأمسة وفي هذا الصباح المبارك بين لبنان وأستراليا. تحية لك ولسيدني.
0: شكرا شكرا لوقتك أستاذ صالح. تعليقك على هذه الزيارة اليوم اللي كتار يعني أكيد العالم عم يترقب ما ممكن تحمله هذه الزيارة وتغير بالمشهد، خاصة بمنطقة الشرق الأوسط والحرب على إيران، كيف تصف هذه الزيارة للرئيس الأمريكي للصين؟
8: كما تعلمين أن الرئيس الأمريكي يحمل عقلية رجل الصفقات، وزيارة الرئيس الأمريكي هي تراهن على العلاقات الشخصية التي تجمعه بالرئيس الصيني. وأول زيارة قام بها الرئيس الأمريكي على ما أذكر بال2017، كما تعلمين هناك تباين بالأدوات والأهداف بين البلدين، ولكن بنهاية المطاف رئيس الأمريكي لديه رهانات على هذه الزيارة. ولا نغفل أن الرئيس الأمريكي يعني حمل معه في الطيارة مجموعة من الملفات، وفي مقدمتها الاقتصاد، وفي مقدمتها المواد النادرة والملف الإيراني وملف تايوان وبعض القضايا منها ملف الرسوم الجمركية. هناك صفقات محتملة. الرئيس الأمريكي يسعى على ما أعتقد لتعزيز صورته باعتباره رجل صفقات عبر طرح 4 صفقات كبرى على الصين. تتعلق الأولى ببيع 500 طائرة مدنية أمريكية من طراز بوينغ 737 ماكس، والثانية شراء الصين 25 مليون طن متري من فول الصاي الأمريكي سنويا. وصفقة ثالثة شراء الصين كميات ضخمة من لحوم الأبقار الأمريكية، وهذا الأمر يعزز شعبية ترامب لدى الولايات المتحدة، الولايات الزراعية التي دعمته في انتخابات 2024. أما الصفقة الرابعة فتتعلق بزيادة واردات الصين من الغاز الطبيعي المستهل الأمريكي. فهذه الزيارة من بابها إلى محرابها عنوانها الاقتصاد أولا. وكما الرئيس الأمريكي يسعى لتمديد الهدنة الجمركية التي توصل إليها البلدان في العام الماضي بعدما خفضت واشنطن بعض الرسوم الجمركية. ما ننسى كمان إدارة الذكاء الاصطناعي. هناك توقعات بإعلان واشنطن وبكين إطار عمل مشترك ودائم حول سلامة ومخاطر الذكاء الاصطناعي. ما ننسى كمان بدي هدي نبه عليها لو سمحتي.
0: نعم تفضل.
8: موضوع فنتانيل. الفنتانيل هو نوع من المخدرات ينتشر بأمريكا بشكل مخيف. المصدر الأول جزء منه المكسيك، والجزء الأكبر الشركات الصينية غير الرسمية. جزء من المحادثات يقال بين الأمريكان وبين الصين مخدرات فنتانيل. الفنتانيل هو يعني أحد الوعود الانتخابية للرئيس الأمريكي، وهي يعني هي أكثر خطورة من المخدرات، أكثر خطورة من الهيروين، من الكوكايين. هذه المادة قاتلة، والشعب الأمريكي تأذى منها. وإذا دخلت إلى الجوجل ستسمعين تصاريح لكثير من عمدة الولايات وهم يناشدون الرئيس الأمريكي يعني الحد من ظاهرة انتشار مادة اسمها فنتانيل. وهذه تصنع ويتم الترويج لها عبر الشركات الصينية. هذه القضية من ضمن الدوافع وراء العملية العسكرية اللي اسمها الحزم المطلق التي نفذتها القوات الأمريكية في العام الماضي في يناير الماضي، والتي أسفرت عن القبض على رئيس فنزويلا. لأنه من وجهة النظر الأمريكية تتهم شركات وشبكات صينية بالمساهمة في توريد مواد كيماوية تدخل في تصنيع ما يسمى بفنتانيل، وهو ما دفع إدارة ترامب إلى وضع الحد من تدفق هذه المواد إلى الأراضي الأمريكية، وهذه أخذت جزء من المحادثات الأمريكية الصينية. إضافة أن اليوم الصين عندها أوراق قدرة يعني يكون فيها أخذ ورد وابتزاز مع الإدارة الأمريكية، بس الصين ما عندها توقعات كبيرة من زيارة الرئيس الأمريكي، ولكن بتشوفها فرصة لإعادة مسار العلاقات ما بين البلدين.
0: يعني ماذا عن الدور صحيح يعني هذا كمان رح يتم التداول فيه، بالإضافة
8: تايوان تعادي أستاذي جوهر قضايا الأمن القومي الصيني.
0: صحيح.
8: هذه تتقدم على كل الملفات، والصين بترفض أي محاولة أمريكية أو غربية لدعم استقلال الجزيرة، وتعتبر هذه تعتبرها هي قابلة يعني المفاوضات والمقايضة السياسية، أنه اتركوا لي تايوان وأنا بعطيك المحل آخر.
0: ماذا عن الدور الصيني؟ هل قادرة الصين تلعب دور اليوم في الحرب على إيران، أو قادرة تمون على إيران لفتح مضيق هرمز؟ فكيف ترى يعني دور الصين في هذا الاتجاه؟
8: هلا كما تعلمين أنه هناك مصافي نفطية صينية يعني متهمة بشراء النفط الإيراني، وهذه الشركات الصينية شركات المصافي الصينية تعتمد كمان على كانت سابقا على نفط فنزويلا، هل على نفط على نفط الإيراني، وكانت تحتال على قانون الحظر اللي بيمنع إنه أي دولة تشتري نفط من إيران، وهذه الشركات بترفض تطبيق قانون العقوبات الأجنبية اللي بتعتبرها بكين غير مشروعة. هذه بكين أو الصين بتعتبر ورقة ضغط بإيدها خلال التفاوض مع واشنطن، إنه نحن أوكي ما بدنا ناخد نفط من الصين، ولكن ما هو البديل؟ لأنه بتعرف اليوم الصين اقتصاد متقدم، ولكن ما عنده مادة الفيول ولا عنده مادة الغاز، فهي تحتاج إلى فتح مضيق هرمز، لأنه هي أصبحت جزء من الاقتصاد المغذي للاقتصاد العالمي. هلأ الرئيس الأمريكي عم بيشدد الحصار على طهران لدفع إلى إبداء مرونة على طاولة المفاوضات. أنا بشوف أنه حضور الصين بالملف الإيراني ضعيف، وضعيف جدا، لا يعول عليه.
0: نعم. بسؤال أخير وضروري نحكي كمان اليوم عن أكيد الزيارة الثالثة للموفد اللبناني لواشنطن لإجراء محادثات تحضيرا للمفاوضات المباشرة مع إسرائيل، ولكن عم نشوف بالمقلب الثاني في هونيك مطالبة بمفاوضات غير مباشرة مع إسرائيل. كيف ترى يعني هذا الانقسام بالداخل اللبناني، وشو بتتأمل يعني من الاجتماع اللي رح يكون اليوم بواشنطن؟
8: هذا الموضوع باختصار يعني الذين يعترضون على موضوع التفاوض المباشر عبر السفير اللبناني والسفير الكيان برعاية وزارة الخارجية الأمريكية، هم يريدون إبقاء ملف لبنان بيد الإدارة الإيرانية لتبقى هي المفاوضة الأساسية عن لبنان لدعم ملفها وقضيتها على طاولة يعني الدول الكبرى، وليكون نوعا من الابتزاز ومطالب الأصوات إنه عدم الرضا على المحادثات اللبنانية مع إسرائيل بشكل مباشر، ليس من باب التدين ولا من باب الإيمان ولا من باب التقوى ولا من باب القيم والأخلاق وهذه الشعارات، وإنما من باب التبعية العمياء للإدارة الإيرانية، لأنهم يعتبرون أنفسهم جنود مجندة عند إيران. فهم يصرخون ويغضبون لأن إيران خرج ملف أساسي من يدها وهو ملف اللبناني، وفخامة رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة نجحوا بفصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني ليثبتوا للعالم أن لبنان دولة له كيان له إدارة وفيه مؤسسات رسمية وعنده سياسة خارجية. ولكن لا شك أن هناك توافق أكيد ورسمي ما بين الرئاسة الأولى والرئاسة الثانية مع دولة الرئيس الأستاذ نبيه بري، ولكن بتمنى على دولة الرئيس أنه يوضح لجمهوره حقيقة ما يحدث، لأنه عم يتهموا فخامة الرئيس بالعمالة ويطلقون السهام التهديد والوعيد للرئاسة الأولى، وأن فخامة الرئيس لا يمكن أن يقدم على هكذا خطوة إلا من خلال بصمة وموافقة رئيس مجلس النواب. فيخففوا شوي.
0: شكرا لك المحلل السياسي الأستاذ صالح حامد على هذا اللقاء، وعلى أمل لقاء التالي. حياتك ألف عافية، أمسيتك سعيدة. رح نتابع نحن ويكون مشوارنا الصباحي من راديو تؤمية أستراليا بعد الفاصل جولة الأخبار.
9: في عالم لم تعد فيه الزرافات هي الأطول، تقدم زوز فيكتوريا بكل فخر داينوز at the zoo. استعد لمغامرة ما قبل التاريخ مع أكثر من 60 ديناصورا بحجمها الحقيقي بين جميع حيواناتك المفضلة. شاهد الديناصورات المتحركة تنبض بالحياة في البيئات الطبيعية الفريدة لحديقة حيوانات ميلبورن وحديقة حيوانات ويربي المفتوحة ومحمية هيلزفيل. داينوز at the zoo لفترة محدودة، خطط لمغامرتك اليوم.
1: لحظات وبتكونوا مع آخر الأخبار المحلية ومن الشرق الأوسط، كل الأخبار وأجدد الأخبار من 2ME أستراليا. لحظات
10: 24/7 on the air every hour. First 2ME Australia.

0: مساء الخير. بالتوازي مع انشغال العالم بالتطورات الإقليمية والدولية ولا سيما القمة الأمريكية الصينية في بكين، تنطلق في واشنطن أولى جولات التفاوض المباشر بين لبنان وإسرائيل على مستوى الوفود. وفيما وصل رؤساء الوفود إلى الولايات المتحدة، تتجه الأنظار إلى الاجتماعات التي تبدأ غدا والتي سيتابع تفاصيلها مباشرة الزميل توني مراد من واشنطن. توني معنا مباشرة إذن من هناك. توني، ما هي الملفات الأساسية التي ستطرح غدا ومن سيشارك بها؟
1: نيكول، يعني أقل من 24 ساعة تفصلنا عن بدء المفاوضات المباشرة بين لبنان وإسرائيل في وزارة الخارجية الأمريكية وبرعاية أمريكية. قبل بدء هذا الاجتماع هناك مع التحضيرية، بداية كان اليوم هناك اجتماعات بين الوفد، أعضاء الوفد اللبناني، وبعد قليل ستبدأ يعني سيبدأ الاجتماع الذي سيجمع كل من السفير الأمريكي إلى لبنان ميشيل عيسى بالوفد اللبناني المؤلف كما سبق وذكرنا في رسائلنا الماضية، المؤلف من سفير سيمون كرم، سفيرة لبنان إلى واشنطن ندى حميد العوض، وأيضا القنصل إسلام بطرس بالإضافة إلى الملحق العسكري في سفارة لبنان في واشنطن. أود الإشارة أيضا يعني كل هذه الاجتماعات هي تأتي بإطار اجتماعات تحضيرية قبل بدء جولة المفاوضات يوم غد بين لبنان وإسرائيل. يوم غد عند بتوقيت واشنطن، أي عند الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الخميس بتوقيت بيروت، ستنطلق هذه المفاوضات على أن تستأنف يوم الجمعة. اليوم الخميس تنتهي المفاوضات عند الساعة 5 وتستأنف يوم الجمعة عند الساعة 9 صباحا بتوقيت واشنطن. أبرز الملفات التي ستنطرحها على طاولة المفاوضات هو تثبيت اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل. حتى الآن لا شيء واضح في مقص هذا الموضوع، إذا سيكون هناك تثبيت لوقف إطلاق النار أم لا. يعني باختصار يعني هذه هي آخر المستجدات والتطورات في مخص المفاوضات أو الجولة الأولى من يعني المفاوضات بين لبنان وإسرائيل. أود الإشارة أيضا يقول أن هناك ملفات عدة سيتم طرحها على طاولة المفاوضات، منها الانسحاب الجيش الإسرائيلي، أيضا هناك ملف ترسيم حدود البرية، ملف نزع سلاح حزب، بالإضافة إلى ملفات. أود الإشارة أيضا يعني هناك كان حديث في الإعلام اللبناني أن هناك خلاف صح القول بين أعضاء الوفد اللبناني، وبحسب مصدر من الوفد اللبناني أكد للـ BCI أن الضوء لا يمر بين أعضاء الوفد المفاوض. يعني باختصار هو أن هناك تنسيق دائم بين أعضاء الوفود، ليس هناك أي خلاف بين أعضاء الوفود، هناك تنسيق دائم يعني دائم ومستمر بين أعضاء الوفد اللبناني. نيكول،
0: شكرا للزميل توني مراد مباشرة من واشنطن. من واشنطن إلى بكين التي وصلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على رأس وفد ضخم ضم رؤساء كبرى الشركات الأمريكية والعالمية. زيارة تأتي في وقت تشهد فيه العلاقة بين البلدين مواجهة استراتيجية هي الأكبر منذ عقود، حيث يتوقع أن يطال البحث ملفات مثل الطاقة، مضيق هرمز، الحرب على إيران والاقتصاد العالمي بأكمله. مع انعقاد اللقاء الذي وصف بالتاريخي بين الرئيسين الأمريكي والصيني، لا يزال التفاوض الأمريكي الإيراني عالقا بين الشروط والشروط المضادة، علما أن نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس أبدى اعتقاده بأنه يتم إحراز تقدم في المحادثات مع إيران، وهي كانت أكدت أنها لن تدخل الجولة الثانية من المفاوضات مع واشنطن من دون تنفيذ 5 شروط لبناء الثقة، وهي إنهاء الحرب في كل الجبهات ولا سيما في لبنان، رفع الحصار والعقوبات الاقتصادية المفروضة على إيران، الإفراج الكامل عن الأموال الإيرانية المجمدة في الخارج، وتعويض الخسائر المادية والبشرية الناجمة من الحرب. قبول حق السيادة الإيرانية على مضيق هرمز وعدم التدخل في ترتيباته القانونية. بالتوازي مع القمة الأمريكية الصينية في بكين، طلب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الكويت إطلاق سراح 4 إيرانيين اتهمها بمهاجمة واعتقالهم بشكل غير قانوني في الخليج، مؤكدا أن لبلاده الحق في الرد. وكتب عرقجي في منشور على إكس في محاولة واضحة لزرع الفتنة هاجمت الكويت زورقا إيرانيا بشكل غير قانوني واعتقلت 4 من مواطنين في الخليج الفارسي. وهذا الفعل غير المشروع وقع بالقرب من جزيرة تستخدمها الولايات المتحدة لمهاجمة إيران. في سياق متصل حضر ملف مضيق هرمز والتوتر الأمريكي الإيراني على طاولة اجتماع وزراء خارجية مجموعة بريكس في نيودلهي الذي يشارك فيه عرقجي وسط انقسامات داخل التكتل بشأن الحرب على إيران. وكشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافراف أن موسكو اقترحت إصدار بيان بشأن التوتر في مضيق هرمز، لكن الخلافات بين إيران والإمارات منعت التوصل إلى توافق بحسب تعبيره. كشف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن نتنياهو زار الإمارات خلال الحرب على إيران، مشيرا إلى أنها أفضت إلى تحسين تاريخي في العلاقات بين إسرائيل والإمارات. وفي سياق مساعى إنهاء الحرب قال أنور قرقاج مستشار الرئيس الإماراتي إن الإمارات تلتزم بالحلول السياسية والدبلوماسية في ظل التوتر في المنطقة، مشددا على حقها في الدفاع عن سيادتها. النشرة مستمرة لكن بعد الفاصل.

0: فيما العين على المسار التفاوضي غدا في واشنطن، تستمر إسرائيل في رفع مستوى عدوانها في جنوب لبنان بالتوازي مع توسيع حزب الله هجماته بالمسيرات. أما سياسيا فاقتراح من الحزب الحاكم الذي يقوده نتنياهو لحل الكنيسة تمهيدا لانتخابات مباكرة.
1: مع تواصل الجهود لا سيما الأمريكية للتوصل إلى اتفاق طويل الأمد بين لبنان وإسرائيل، شهد ميدان البلدين تطورات متسارعة في الساعات الأخيرة. حزب الله واصل استهداف الجيش الإسرائيلي في الجنوب اللبناني واستهدف قاعدة له في الداخل الإسرائيلي، الأمر الذي اعتبرته إسرائيل تطورا غير مسبوق، ليس فقط على مستوى الهدف إنما أيضا على عدد المسيرات التي استخدمت في الهجوم وطبيعة نشاطها. هذه التطورات تزامنت مع إعلان الأجهزة الأمنية استعدادها لتوسيع عملها في الداخل اللبناني والكشف عن معلومات تفيد بأن الجيش يواصل عمله شمال نهر الليطاني وأن لا خطة له للانسحاب من هناك.
2: عدد غير قليل من الجهات التي تقاتل جنوب الخط الأصفر تتحدث عن كم كبير من البنى التحتية التي يتم اكتشافها وعن الحاجة إلى مزيد من الوقت للعمل عليها. ورغم إعلانهم تنفيذ عمليات خلف الخط الأصفر عند الحاجة، إلا أن الجيش الإسرائيلي لا يملك أساسا خطة للانسحاب منه، مما يعزز التقديرات ببقائه هناك لفترة إضافية لن تكون قصيرة.
1: الجيش يعمل على بعد 10 كيلومترات إلى الأمام، وأفضل دفاع هو التقدم، هكذا قال قائد الفرقة 91 يوفال غاز عن أرض المعركة في الجنوب وسط القلق من تحديات مسيرات حزب الله التي تعمل الأجهزة الأمنية على خفض مستوى
3: In Sydney, there's a broken down car on the Anzac Bridge, city-bound in the left-hand lane. Traffic is stacked back through Rozelle on City West Link, Victoria Road and into the M4 tunnel. And still so up the hill from the Spit Bridge into Mossman due to an earlier breakdown just being cleared. In Melbourne, a crash on the Tullamarine Freeway on the Bell Street exit ramp has blocked the right lane. At a truck rollover on the Ring Road Greensboro bound before Keeler Park Drive, heavy past Sunshine Avenue. Right now, test drive and buy a Mahindra Scorpio and get a complimentary $2,000 fuel card. Only available at participating dealers. T's and C's at mahindra.com.au. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
4: Hello.
5: صباح الخير.
4: Hello.
5: يا ألو.
4: كلود.
5: نعم.
6: كلود. بدي حطك وزيرة الحب. أتمنى عقلك راجح وقلبك كبير.
7: وعلي هذا من غيرتي عشان انبسط فيكم وبسمعكم كل يوم وانتو يعني صرت مثل يعني مثل حياتنا اليومية.
8: انت
5: مجربة؟
8: ليه ما انا مجربة يا
5: عم؟ انه نحن هون هيدا حدا بيستفرزني معلش. هيدا المنبر كل عمره للجميع، كل عمره للجميع. تفضل.
9: أنا بقابلين
5: بقالي
9: 18
5: سنة أنا متابعة السؤال. هلا حتى اليوم في بعض الأشخاص يلي عم بيجربوا يشوهوا بسمعة الإذاعة بشكل أو بآخر، ما بيطلع له لأنه ما لي التاريخ بيحكي عن هيدي الإذاعة.
10: صباح النور، يسعد صباحي. أول شيء بدي هني الإذاعة بمذيعيها.
5: بدي ارجع وجه تحيه لفخامه الرئيس ميشيل عون. انا عم بقول لي لك شو عم يحكوا كذا وهيك، انه كثير اكترست يعني بصراحه للاشخاص اللي عم يجربوا يشوهوا هيدي الصوره، صوره التوائميه اللي هي اكبر بكثير من هيك. يعني ما رح تقدروا بصراحه، ما رح تقدروا ولا باي شكل من الاشكال، لانه مثل ما قلنا كلمه الحق طال ولا يعلى عليها ابدا.
11: نذكركم بحالة الطقس لليوم بسيدني، رح يكون طقس غائم ممطر، درجة الحرارة 21، ملبن غائم 22 درجة.

عبر الواتساب على 0410638638. ايضا بحب ارجع اذكر المستمعين بالنسبه لليوم زعيم المعارضة أنجس تايلر يلي رح يقدم الموازنة بمقابل الموازنة اللي كانت أكيد من يومين طرحها جيم شالمرز وزير الخزينة. بحب أرجع أذكر أنه بالنسبة لليوم المهاجرون المهرة كمان رح يكونوا ضمن الموازنة الليلة مع إلغاء الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية لحتى يصيروا مواطنين أستراليين. موضوع كتير مهم هذا الشيء اللي كنا عم نتطرق له صباحا واللي كنا ذكرنا بالأرقام 16% من المواطنين الغير أستراليين عم يتلقوا إعانات ومساعدات اجتماعية بدون ما أنه تعرف إذا كان عندهم هذا الانتماء لأستراليا, بدون ما يكونوا عم بيقدموا خدمات لأستراليا. فإذا اليوم بضمن المشروع لدى المعارضة أنه المهاجرون كمان المهرة مدرجون برد الميزانية اليوم مع إلغاء الحصول على إعانات الرعاية الاجتماعية لحتى يصيروا مواطنين أستراليين. أنه بيجي لهون يمكن بيشتغلون, نحن بحاجة يمكن كمان لقلون, ولكن بده يتأكد أنه فعلا إذا هني مواطنين عندهم هذا الانتماء لأستراليا وعم بيقدموا شيء فعال كمان لهيدا البلد. أنجس تايلر يلي رح يعني رح يكون بالموازنة واللي حسب ما عم بيتم طرحه رح يكون صافي الهجرة حاليا عند 550,000 وصل, يعني أكيد العدد المهاجرين 550,000 بظل حكومة حزب العمال بعد أن كان 250,000. رح يتم تحديد صافي الهجرة بناء على المساكن والبيوت المتاحة. كتير مهم, كتير مهم هذا الأمر, أنه أنت بدك تستقبل عدد من المهاجرين بدك تكون عندك أولا توفير منازل للأستراليين, أولا للأستراليين قبل ما يكون كمان تستقبل مهاجرين وتزيد بالأعداد المهاجرين أعباء على كاهل المواطن اليوم الأسترالي. تصوروا أنه قدي اليوم وصل عدد المهاجرين 550,000, وبعد الحبل على الجرار يعني أنه السنوات المقبلة رح يرتفع أكثر من هيك بكتير, ولكن بظل حكومة العمال وصل الرقم ل 550,000. تذكروا هيدا الرقم والعدد بعده بارتفاع خلال السنوات القادمة اللي راح نستقبل عدد أكبر من المهاجرين. مش غلط لأن أستراليا مبنية, حدا ما حدا يقول لي أنه أستراليا كلنا مهاجرين, نحن مهاجرين, ولكن بيكون في هونيك ظروف مؤاتية, بيكون في وضع مختلف. انت اي بلد يمكن بحد من عدد الهجرة والمهاجرين يعني من ارقام المهاجرين بناء على شو عندك داخل بلدك. اليوم نحن عنا ازمة الاجارات بشكل عالي, نحن عنا ازمة البيوت وارتفاع اسعار البيوت بشكل كتير كبير, والنقص ايضا بالمنازل, وبظل سياسة العمال وبظل السياسة أو البنود اللي وردت في موازنة جيم شالمرز وزير الخزينة بتبين أنه نحن مش رايحين لحل لأزمة المنازل, بالعكس نحن رح نواجه أزمة منازل أكبر. ليه؟ لأنه اليوم بس تفرض ضريبة أعلى وبس تحرم يعني كمان من يعني كمان نيجاتيف جيرينج, كمان هيدا الأمر اللي رح يأثر على عدد كتير كبير من المستثمرين, ممكن يكون توجههم لمشاريع مختلفة عن العقارات, ممكن يكون توجه بعض المستثمرين أموالهم أنه تروح للخارج. مين بيعرف يعني تأثيرات هذه الضريبة كيف رح تكون على المستثمرين اللي بالنهاية هن اللي عم بيحركوا اقتصاد البلد. فاليوم مثل ما سبق ذكرت أنه قد نواجه أزمة منازل ونقص بالمنازل بالفترة المقبلة, أو قديش رح يأثر على غلاء الأجارات حسب المحللين الاقتصاديين. مش عم جيب الخبرية من عندي لأن

0: بان امبارح قد ايه في من المحللين الاقتصاديين تخوفوا من هذه السياسة فرض الضريبة على المستثمرين بمجال العقارات. هيدا الامر اللي رح يزيد الامور تعقيد. فكيف بالاحرى اليوم استقبال عدد من المهاجرين اللي وصل حاليا العدد ل550,000 بظل حكومة حزب العمال بعد أن كان 250,000؟ لكن اليوم رح نشوف السياسة اللي رح يتبعها أنجيس تايلر والخطة اللي رح يتبعها بموازنة الليلة اللي رح تكون عند الساعة 7:30، واللي بندعي الكل يعني لحتى يتبعوا. أكيد نحن رح نكون من المتابعين لألا، وخليكم معنا على سمع برفقة راديو تؤمية أستراليا. أي خبر كمان بيورد بشكل سريع فيكم تتابعوا صفحة راديو تؤمية أستراليا، صفحة الفيسبوك. إذن رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. كمان رح نشوف شو رح يقدم أنجيس تايلر الليلي، وبحب أرجع ذكر يعني كمان موضوع الـ NDIS رح يرد على الميزانية الليلي الساعة 7:30، ورح يتعهد بإلغاء تمويل إتاحة نظام التأمين الوطني للإعاقة الـ NDIS لغير المواطنين اللي بشكله حاليا 8%، يعني للأشخاص الغير مستحقين واللي هن بشكله 8%. بانتظار اليوم الرد الموازنة. إذا هلا هني بصراحة كلنا بنعرف أنه هيدا شيء مش من عندي، وكتار بيعرفوا حتى اللي مؤيدين لحزب العمال بيعرفوا كتير منيح أنه الاقتصاد وسياسة الاقتصاد لدى الأحرار أفضل بكتير من العمال، لأن العمال بيتبعوا سياسة الصرف والدعم للطبقة الكادحة، أما الأحرار يلي دايما بيركزوا على الإنتاجية، بيركزوا على المستثمرين كمان ليقدروا يحركوا هذا الاقتصاد. سياستهم الاقتصادية أنجح من سياسة العمال اللي دايما بيحاولوا يصرفوا يصرفوا يصرفوا يصرفوا، بيرجعوا بيجوا الأحرار لحتى يصلحوا ما تركوه من عجز ومن أكيد وضع اقتصادي صعب اليوم عم نواجهه. ما فيك تضلك تقول أنه الحق على الخارج، الحق على الحرب، الحق على كورونا، الحق على، ما فيك دايما تعلق مشاكلك وعدم سياستك الناجحة على الأمور الخارجية. خلينا نسمع إذن تعليقاتكم على الهواء على 02-96-530 لكل اللي عنده أي تعليق بأي موضوع نطرحه مباشرة على الهواء. خلينا نروح كمان لبعض العناوين. نائب الرئيس الأمريكي: هناك تقدم بالمفاوضات مع إيران، وأمام ترامب عدة خيارات دبلوماسية وعسكرية. حسب القناة الإسرائيلية 14، الحكومة أقرت ميزانية بحوالي 700 مليون دولار لنشر تقنيات لحماية الجنود من مسيرات حزب الله. الحكومة أقرت موازنة وميزانية بحوالي 700 مليون دولار لنشر تقنيات لحماية الجنود من مسيرات حزب الله. رح نتابع نحن وياكم عبر تؤمية أستراليا على 1638 AM، نحكي عن لبنان بين مفاوضات واشنطن واستمرار التصعيد بعد البريك.
1: بظل الأزمة القائمة بمنطقة أشرار الأوسط، المحطة الوحيدة اللي بتنقل لكم آخر وأهم الأخبار عبر تؤمية أستراليا.
2: هل تركيب الوجبة عامل لك مشكلة وشكلها ملحوظ؟
3: بدي أعمل جسر، وين بروح؟
4: هيدي المشاكل وأكتر حلها عند ماريلاند دينتشر كلينيك MDC. كل الوجبات تصنع بمعاملهم وبنفس لون سنانك، عمل الجسور أو صيانتها أو إصلاحها بنفس اليوم. الاستشارة الأولى مجانية، ضمان 12 شهر على أعمالهم.
5: ماريلاند دينتشر كلينيك 515 ماريلاند رود، ماريلاند ويست، كورنا أوف مارك ستريت، 9897-2222 خلف KFC.
6: تم تجاهل صحة المرأة لفترة طويلة، وحان الوقت لنحسن ذلك. دعم أفضل ومعلومات أوضح ورعاية يسهل الوصول إليها. الدعم أثناء انتباه بطانة الرحم وتخفيف آلام اللولب مجانا وانقطاع الطمث. نحن نتحسن، لذا يمكنك ذلك أيضا. تعرفي على المزيد على الموقع الإلكتروني womenshealth.vic.gov.au بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا ملبن.
0: قبل ما نروح للأخبار خلينا نتابع نحن وياكم هيدا الخبر، وهو معروف عن الرؤساء الفرنسيين يلي اشتهروا بخيانتهم وطلاقاتهم. الطلاق عدد من الرؤساء الفرنسيين اللي كانت آخرها يعني كمان اليوم خبرية ما في تأكيد لها ولا نفي، هو الصفعة اللي تلقيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، هل كانت بسبب حسناء إيران كانت وراء هذه الصفعة اللي تلقيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من زوجته بالطائرة؟ الممثل الإيراني جول شيفتيف فرهاني اللي كان الرئيس ماكرون يفترض أنه كان عم بحافظ على علاقة أفلاطونية معه، أرسل ماكرون رسالة للممثلة الإيرانية بيقول فيها بالنص الواحد أنت جميلة جدا. شاهدت الرسالة زوجة ماكرون من هاتفه بعد التصفح بالطائرة وحصل ما حصل. هيدا اللي كتبوا أحد الصحفيين الفرنسيين اللي كانوا على متن الطائرة، فما بعرف إلى أي مدى صحة هيدا الخبر لأن انتشرت بشكل كتير كبير هيدي الخبرية اليوم عبر السوشيال ميديا، حتى بأهم المواقع الإلكترونية كانت ذكرت عن هذه الصفعة اللي تلقيها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بعد سنة عليها، إلا أنه اليوم اكتشف سبب هذه الصفعة وظاهر كان عم بغازل الممثلة الإيرانية. رسالة ماكرون رسالة لإلا وبيقلا وبتغزل فيها أنت جميلة جدا. أنا ما بعرف هل هيدي بتستحق هذه الصفعة أم في هنيك أمور أعمق بكتير. رح نتابع نحن وياكم من توأمية أستراليا بعد الفاصل جولة الأخبار. Listen live in HD pure digital. Get the app now free. 2me.com.au. في سني أصبح الاستعداد جزءاً من الحياة، استعداداً للفيروسات مثل الإنفلونزا وكوفيد أتلقى التطعيم بانتظام. تتغير الفيروسات باستمرار، ولهذا السبب فإن التطعيم مهم حقاً لحماية نفسك من الأمراض الخطيرة ودخول المستشفى. وتزداد المخاطر عند بلوغ سن 65 عاماً. التطعيم هو أفضل استعداد، تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية الخاص بك واحجز موعداً للتطعيم اليوم، صرحت به الحكومة الأسترالية كم.
7: عندك عزيمة وما عندك وقت تحضر الأكل، وخصوصا إذا زوارك من عشاق الطعم الأصيل، مونجاي ميزا هي خيارك وسر مطبخي. عندهم أطيب أنواع الديبس، بابا غنوش، حمص، توم وأنواع كتيرة، بالإضافة للسمبوسك وكبة كفتة، فطاير بجبنة وفلافل وإشياء كتيرة غيرها. كل لقمة عندهم مميزة وطعمة ما بتنتسى. مونجاي ميزا نكهة بتضل بالراس وببيوت كل الناس. مونجاي ميزا رفيقة كل ست بيت، بتلاقوها بكل محلة السمانة العربية.
8: Ted O'Connor with the top stories. The federal government's being accused of using Budget Day to bury damning data about a year-long wait for a spot in aged care. New figures show it's taking Australians 12 months on average to enter an aged care home or to secure at-home support. It's the first time the figures have been made available since new laws made it mandatory to publish them. A group of Australians involved in the cruise ship hantavirus outbreak are expected to be back in Australia by the end of the week after a suitable plane was secured to bring them home. Health Minister Mark Butler's admitted it's been difficult chartering a plane and crew willing to fly from the Netherlands under strict quarantine requirements. The number of cases linked to the ship is now 11 and three people have died. The World Health Organization says the outbreak would not cause a global pandemic and the risk remains low. And chaos has erupted at the Philippine Senate. Gunshots have been fired in the building where a senator wanted by the International Criminal Court is taking refuge. Senator Ronald De La Rosa is accused of crimes against humanity for his role as chief enforcer in former Philippine President Rodrigo Duterte's war on drugs. The Philippine government denies it's trying to arrest the senator and former police chief. It's not known who fired the shots or why. For more news at any time, you can follow the ABC Top Stories podcast.
9: دولة الإمارات تتمسك بأهمية الحل السياسي وعدم سعيها للحرب وتقول إن العلاقات العربية الإيرانية في الخليج لا يمكن أن تبنى على الصراعات. ترامب في زيارة تاريخية إلى الصين ومصادر أمريكية تكشف أن واشنطن تراهن على بكين للضغط على إيران من أجل تقديمها تنازلات. عشية جولة مفاوضات جديدة مع لبنان، إسرائيل تصعد عسكريا وسقوط أكثر من 20 قتيلا في الضربات قرب بيروت وجنوب لبنان. تمهيدا لإجراء انتخابات مبكرة، الائتلاف الحاكم في إسرائيل لا يتقدم بطلب لحل الكنيست من أجل التصويت عليه الأسبوع المقبل. أهلا بكم. جدد أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات جدد تأكيد دولة الإمارات على أهمية الحل السياسي والمسار التفاوضي وهو ما تتمسك به في مختلف اتصالاتها. وفي سياق الزيارة المهمة للرئيس الأمريكي إلى الصين، أكد قرقاش عدم السعي لهذه الحرب والعمل بشكل مخلص على تجنبها، مضيفا أن العلاقات العربية الإيرانية في الخليج لا يمكن أن تبنى على المواجهات والصراعات في منطقة تجمع شعوبها روابط جغرافية وتاريخية متجذرة. وأكد المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات على أن الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وستحمي الإمارات سيادتها بقوة وكفاءة وثبات، لكن أولوياتها وقناعتها الراسخة ستبقيان في تغليب الحلول السياسية إيمانا بأنها السبيل لتحقيق السلام والاستقرار. يواصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب زيارة رسمية إلى العاصمة بكين تمهيدا لعقد قمة مرتقبة مع نظيره الصيني شي جين بينغ. وتتصدر ملفات إيران والطاقة والاقتصاد والتجارة الدولية والذكاء الاصطناعي، إضافة إلى قضية تايوان. تتصدر جدول أعمال هذه الزيارة التي تعد الثانية لترامب إلى الصين بعد زيارته الأولى عام 2017. في سياق ذاته، كشف مسؤول كبير في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصحيفة بوليتيكو أن الصين مارست بالفعل ضغوطا على إيران من أجل التوصل إلى اتفاق في ظل التوترات المتصاعدة المرتبطة بالملف الإيراني. وتوقع المسؤول الأمريكي يثير ترامب الملف الإيراني مع نظيره الصيني في إطار الضغوط الدولية الرامية إلى احتواء الأزمة. وبحسب المسؤول، فإن واشنطن ترى أن بكين تمتلك نفوذا مهما على طهران، خاصة في ظل العلاقات الاقتصادية والطاقة التي تربط الجانبين، ما يجعل الدور الصيني مؤثرا في أي مسار تفاوضي محتمل. كما أشار إلى أن الإدارة الأمريكية تعول على ممارسة مزيد من الضغوط الدولية لدفع إيران نحو تقديم تنازلات في الملفات الخلافية، وعلى رأسها البرنامج النووي وأمن الملاحة الإقليمية. معنا مباشرة من واشنطن أستاذ العلوم السياسية في جامعة موري ستيت الدكتور إحسان الخطيب. دكتور إحسان، أهلا ومرحبا بك معنا على شاشة سكاي نيوز عربية. يبدو أن واشنطن تعول على دور مالي بكين فيما يتعلق بالحرب على إيران، فيما يتعلق بالمفاوضات، وخاصة فتح مضيق هرمز وتقديم تنازلات. قبل قليل كان هناك تصريح لماركو روبيو وزير الخارجية في مقابلة مع فوكس نيوز يقول فيها آمل في إقناع الصين بلعب دور أكثر فاعلية في محاولة إقناع إيران بالتخلي عما تفعله في الخليج. دكتور إحسان، ما المتوقع من الصين؟ ما الذي تتوقعه وتنتظره واشنطن؟
10: تحياتي وشكرا للدعوة. يعني ترامب كان واضح أن هذه لا يعتقد هو بحاجة لمساعدة الصين. يعني هو ترامب يعتبر أنه يربح الحرب، أنه إيران مهزومة، أرف الضربات، قتل المرشد، هناك اليوم خناق اقتصادي، وهناك قراءة في واشنطن أن الذي يدفع اليوم ثمن هذه الأزمة في إيران هي الصين، لأن الصين هي التي كانت تشتري معظم النفط المهرب الذي لا يتم تهريبه اليوم عبر المضيق. وأيضا عندما يكون هناك أزمة عالمية اقتصادية هذا يؤثر على الصين لأنها من أكبر المصدرين في العالم، فهناك أيضا حاجة صينية للتدخل في هذا الموضوع ومحاولة إنهاء هذا الملف. يعني الأمريكي لا يراهن على الصين، ولا يريد ترامب أن يظهر أنه بحاجة إلى الصين أن تساعده في هذا الملف. ومن ضمن الملفات ربما الذي يتكلم بها، ولكن هناك علاقة مهمة كبيرة متشعبة بين الأمريكي والصيني، وهناك ملفات أكبر وأهم بكثير من
9: صحيح.
10: ملف
9: وملفات ممتدة، يعني ممتدة وبحاجة إلى حلحلة بين البلدين، بعضها في العلاقات الثنائية سواء التجارية أو السياسية، وبعضها متعلق أيضا بالعالم. ولكن في الشق المتعلق فقط في إيران، كيف يمكن أن تلعب الصين أي دور، ولماذا ستقوم بأي دور ضاغط كما مثلا قال روبيو ضاغط على إيران؟
10: لهم مصلحة في ذلك، لهم مصلحة في ذلك. اليوم هم من أهم المستوردين النفط من إيران. عندما يحاصر الأمريكي إيران، النفط الذي يمنع بيعه هو الذي كان يتجه إلى الصين، هذا أولا. ثانيا، عندما يكون هناك حالة اقتصادية صعبة والصين ليست في حالة اقتصادية جيدة، هم بحاجة إلى أن يكون هناك اقتصاد عالمي جيد كي يستطيعوا أن يسطروا، فهم متأثرين في هذه الحرب. غير صحيح أنهم غير متأثرين، يعني هم ربما واحد من اثنان، إما لا يستطيعوا التأثير على الحرس الثوري وربما هذا معقول، أو هم يعني وجدوا أن هذه مشكلة أمريكية فليتعامل الأمريكي معه. لكن اليوم مع الحصار يتأثرهم في هذه المشكلة أيضا والأزمة العالمية.
9: بس طيب في بالمقابل كتير دول معنية يا دكتور إحسان وتحاول الضغط وتحاول الوساطة، باكستان وسيط، عمان حاولت، قطر تحاول، تركيا تحاول، ولكن لا نتيجة. هل تمتلك الصين نفوذا يختلف عن باقي هذه الدول في المنطقة لتمارس أي نوع من أنواع الضغط؟
10: طبعا أكيد، عندما تقارن لا مجال المقارنة بين الصين وأهميتها العملاق، هذا عملاق كما أمريكا عملاق، علاقتها مهمة. يعني بعدين إيران ليس لها أصدقاء كثر، يعني فهي الصين وروسيا من أصدقائهم القلائل في العالم، وهم يعني الصين لها علاقة قوية، خاصة هم يعني رقم واحد بشراء النفط منهم، يشتروا كمية كبيرة من النفط منهم، وعندهم علاقة. يعني الصين تدعم حلفاء وأصدقائهم، ولكن لم يختاروا أن يضغطوا عليهم، لم يضغطوا، لكن يستطيعوا أن يضغطوا بسبب أهمية هذه العلاقة الصينية الإيرانية، يستطيع أن يضغطوا إذا أرادوا ذلك.
9: وتعتقد أنه لدى ترامب أوراق يمكن اليوم المقايضة فيها، خاصة مضيق هرمز يعني شكل أزمة عالمية كما ترى، تؤثر على أسعار الطاقة، على موارد متعلقة بالصناعات التكنولوجية، على موارد متعلقة بالزراعة وكثير من نواحي الحياة. أوروبا البعيدة كل البعد عن المضيق تتأثر، آسيا تتأثر، كل دول العالم تقريبا تتأثر. هل يمتلك أوراق للمقايضة مع الصين إذا كان بالفعل يريد إيجاد مخرج اليوم من هذه الحرب؟
10: يعني هم يريدوا علاقة جيدة مع ترامب، هم عندهم علاقة معقولة مع ترامب، هناك عدة ملفات، وهم اليوم بدأ الرئاسة بتوتر مع الصين، ولكن هناك اليوم علاقة معقولة، هم يحترموه، يقدروه، يعني يعملوا استقبال حافل له في الصين، وأيضا عندهم ملفات كثيرة، ويهتم أن يكون هناك يعني علاقة طبيعية، علاقة معقولة مع ترامب بغض النظر عن الخلافات. يعني عنده خلافات مثل موضوع تايوان، ولكن يحاول أن تكون علاقة معقولة مساهمة في حل هذه الأزمة. ستظهر الصين في وضع قيادي، يعني اليوم أنا أعتقد الصين محرجة على الأمريكي.
11: In Sydney, on the Sydney Harbour Bridge, a car's broken down northbound in lane one of the bridge. It's at the city end. Delays go back along the Western Distributor. It's starting to affect traffic coming inbound over the Anzac Bridge toward the Harbour Bridge. In Melbourne, a truck rollover on the Ring Road, Greensboro bound before Keilor Park Drive. Two lanes are closed, speeds down to 40 k's, and the Ring Road is heavy all the way back past Ballarat Road. Hospital can be scary and lonely for sick kids. This May, you can give happiness to a seriously ill child in hospital. Donate at starlight.org.au because happiness matters. That's the latest traffic for Sydney and Melbourne on 1638 2ME Australia.
0: سيدني لليوم الطقس رح يكون غائم بعد الأمطار، درجات الحرارة 21 على صعيد ملبن، أقصاها 22 درجة، والطقس بالإجمال كمان اليوم رح يكون طقس غائم.

0: صباح الخير مع هالغنية لكل نشاط مع جريندايزر الفنان الراحل سامي كلارك. منكمل نحن وياكم لقائنا الصباحي من راديو توعمية مع موضوع كتير مهم، حبي اسمع رأيكم حوله لأنه هيدا موضوع بهمنا هون بأستراليا. بنعرف أنه الحياة قدي صارت يمكن مختلفة عن ما كانت بفترات سابقة، وإذا بنعمل مقارنة وإذا بنسمع بعض الأشخاص اللي وصلوا لأستراليا من فترة طويلة بتلاقي أنه الأمور قدي تغيرت عليهم، من أسعار البيوت لغلى المعيشة للسياسات المتبعة بتلاقيها أنه مختلفة تماما عن ما عم نعيشه اليوم. فالموضوع اللي حابي ناقشه هو الشيء اللي رح يطرحه زعيم المعارضة أنجس تايلر، يلي اليوم رح يقدم الموازنة موازنته ردا على الموازنة اللي كان طرحها جيم شالمرز وزير الخزانة، واللي من المتوقع أن يكون بهذه الموازنة أنه رح يلغي مساعدات الـ NDIS للأشخاص اللي منهم حبين الجنسية الأسترالية، اللي ما عندهم الجنسية الأسترالية وهن بشكل 8%، وهيدا ضروري، يعني هيدا أمر كتير مهم، لأنه يعني إذا بنسمع الخبريات اللي مرقنا عليها من فترة مش من زمان، في أحد الأشخاص اللي بيتلقى إعانات من الـ NDIS متحرش بطفلة، يعني عنده يعني هون مشاكل إجرامية، وكمان بنفس الوقت مفروض يتم ترحيله لأنه ما موجود معه يعني جنسية الأسترالية، ما بيملك الجنسية الأسترالية، مفروض يكون محله بالخارج، يعني طلعوا برات أستراليا، ولكن لأنه بيتلقى مساعدات من الـ NDIS أنه عنده مشاكل إعاقة فخلوه هون وبعده عم ياخد مع شيطه المساعدات اللي عم تتقدم لقله. هو لا بيملك جنسية ولا وعنده كمان سجل إجرامي. فاليوم أنجس تايلر يلي رح يطرح بهيدي الموازنة رح يلغي المساعدات الـ NDIS للأشخاص اللي ما بيملكوا جنسية أسترالية، وهي كانت بمعدل 8% مؤخرا. فهل بتلاقوا أنه هيدي القرارات مفروض تكون حازمة لأنه الوضع ما بقى يحمل، هيدي عملية الصرف العشوائية ما بقى تحمل، وصلنا لمرحلة فعلا في أزمة اقتصادية خانقة، في أزمة معيشية خانقة لدى المواطن الأسترالي، ليه عم يصرف الرجل والمرأة والأزواج عم يصرفوا وقت طويل خارج البيت، عم بيشتغلوا بس لحتى يسددوا فواتيرهم الشهرية، اليوم مع الارتفاع بأسعار الفوائد، الارتفاع بأسعار المواد الغذائية والمواد الاستهلاكية، كلها هيدي عم تشكل أعباء على المواطنين الأستراليين. وحكومة العمال لكرمالها اليوم عم تستقبل مهاجرين اللي وصل الرقم ل 550 ألف مواطن من المهاجرين بظل حكومة العمال، هيدي من بعد ما كانت أكتر يعني تقريبا بمعدل أكتر من 250 ألف من المهاجرين، يلي هيدا ما بيتناسب بصراحة مع أزمة المنازل. نحن بنعرف أنه عنا أزمة المنازل وعملوا هيك مشاريع لحتى يبنوا منازل جديدة، ولكن هيدي المنازل الجديدة اللي وعدوا فيها أكيد اليوم بيظل الوضع في إيران والمنطقة الشرق الأوسط والغلاء الحاصل، أنه هيدا أمر رح يكون هني محددين وقت لحتى تتوفر هذه المنازل، ولكن كتير من التقارير اللي بتبين أنه ما رح يكون هيدا العدد اللي وضعوه بالفترة الزمنية اللي محددينها. ليه؟ نتيجة الغلاء، نتيجة توفير المواد، نتيجة كتير من الأمور يلي رح تتأخر توفير هذه المنازل اللي كانت وعدت فيها الحكومة. فإذا اليوم كمان أنجس تايلر يلي عم بيفكر أنه كمان الأشخاص يلي بيوصلوا لهون المهاجرين المهرة اللي بتستقطبهم أستراليا اللي ما رح يتقدم لهم مساعدات قبل ما يستلموا ويحصلوا على الجنسية الأسترالية. أدي هذا الموضوع مهم. هلا في كتار يلي من المهرة بيجوا لأستراليا، هني بيستفيدوا، أستراليا بتستفيد، ولكن كمان بنفس الوقت أنت بدك تعرف أدي هيدا الشخص اللي بده يوصل لأستراليا أدي عنده انتماء لهيدا البلد، أدي بحب هيدا البلد وشو عم بيقدم لهيدا البلد قبل ما أنك تعطيه الجنسية الأسترالية. يعني المساعدات الاجتماعية مش مفروض تتقدم قبل ما يحصل على الجنسية الأسترالية. هل بتشوفوا هيدا قرار صائب؟ أولاً إلغاء المساعدات الـ NDIS عن الأشخاص الغير مستحقين واللي ما مش حاصلين على الجنسية الأسترالية، وهيدا بالإضافة كمان المساعدات الاجتماعية مش مفروض تكون للمهاجرين المهرة قبل ما يحصلوا على الجنسية الأسترالية، لأنه عم بيصير في فوضى كبيرة اليوم بالنسبة لعديد المهاجرين. أولا عديد المهاجرين اللي عم يوصلوا لأستراليا وأعدادهم ما بتتناسب مع النقص الموجود والحاصل بالمنازل عنا هون، اللي أدت إلى ارتفاع الأسعار المنازل وأدت إلى ارتفاع أسعار الأجارات، رغم أن المساعدات 250 و100 بيحطوهم بجيبتنا، بس هودي ما بيعملوا شيء، ما بيعملوا شيء، هودي بيبينوا مثل عناوين كبيرة وعناوين عريضة أنه عم بتساعد الحكومة، حتى مخطط كتير كبير لحتى توفر علينا، بس تعوا فكروا فيها شوي أكتر بتلاقوا أنه شو بدو يعملوا، شو ممكن يكون تأثيرهم يعني بظل موجة الغلاء الحاصلة اليوم. على 02-965-330 عم نستقبل اتصالاتكم ومشاركتكم على الهواء. هل بتشوفوا الخطة اللي رح يضع زعيم المعارضة هي بمحلة بالنسبة للمهاجرين، بالنسبة للمساعدات الاجتماعية؟ مش مفروض الواحد يحصل على المساعدات الاجتماعية قبل ما يحصل على الجنسية الأسترالية. هل بتشوفوا هيدا الأمر صحي لأستراليا؟ رح نروح لبريك ومن بعدها أراكم.
1: تصل هلا هلا يونستان انجلش على 2ME أستراليا على 96530 وشارك بوجهة نظرك بكل أستراليا. 2ME أستراليا.
2: Give it to me baby.
3: You know only the juicy stuff.
1: تصل هلا.
4: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر Victorian Energy Upgrades وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنوياً من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتور.
5: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنز اليوم لتحضير وصيتك. 9790-7000 شات بارتنز ربحوا ثقتكم. 44 سنة بخدمة الجيل بكل أدعية القانونية.
0: الساعة 8:53 دقيقة داخل استوديوهاتنا، مكملين سوا مشوارنا الصباحي دايما برفقة راديو تؤمية أستراليا على 16:38 AM مع تعليقاتكم ومداخلاتكم على الهواء. خلينا بخلال الوقت نستقبل من منطقة رايد سيدني، معنا هادي. صباح الخير لهادي.
6: صباح النور ست كلوديا،
0: بكرافي الله يعافيك. صباح النور.
6: نحن فتحوا لنا موضوع الموازنة، تسهينا شوية عن موضوع لبنان ومشاكل لبنان
0: نعم أكيد ضروري ضروري أكيد الاهتمام بالشؤون الأسترالية لأنه هذه شؤوننا يعني بالتالي الأمر. خليني أسمع رأيك
6: هادي. يعني حطوها إذا صار عندنا موضوع تاني نحكي فيه.
0: نعم
6: الشؤون التاني اللي بدي أقوله بالنسبة للموضوع هذا اليوم، هيدي الميزانية اللي طرحت أو اللي فرضت علينا، أول شيء هيدا مش أنا ما بعتبرها نتيجة حزب العمال، أنا بعتبرها هيدا نتيجة نظام الاقتصاد العالم الجديد يلي هي بتصور كل العالم متفق على نفس العناوين. اليوم إذا تروح على أمريكا كمان زادوا الضريبة على رأس المال الربحي، كمان زادوا الضرائب على ما بعرف شو. اليوم كل المشكلة بالنظام الاقتصاد القائم على الضرائب. أي نظام بتسوق قيم على طلاب الحديد الشعب هو بده يدفع هذا الثمن. اليوم كلنا بده الحكومة قرش زيادة بده يدفعه المواطن، وإنه ما بده تجيبه الدولة، بده تزيد ضريبة على المواطن، مشان هيك اليوم تشوف الضرائب تزيد على المواطن، والدولة بالنتيجة هي عايشة عن تأمين أي مورد للمال غير الضرائب. اليوم عندك الميزانية بإستراليا 880 مليار دولار، مصدر واحد لا ليلة هو الضرائب باختلاف أنواعه، بسموها GST بسموها جبرك بسموها ضريبة دخل،
0: بس أقلها بيكون في مقابل لهذه الضرائب. يعني
6: أنا مني دول بس، ولكن لما بيكون الدخل الوحيد للدولة هو الضرائب ما عنده مجال تدخل زيادة غير أنها تفرض ضرائب زيادة.
0: أي صحيح، يعني هذه مشكلة، لأنه نحن بأستراليا هالبلد الغني اللي فيه كتير من الموارد ما عم بيتم استغلالها، أو على الأقل ما عم بيكون في إدارة صحيحة لهذه الموارد.
6: اللي يعني هذا اللي حكينا فيه، صار عم نحكي فيه فترة طويلة. اليوم باعوا كل موارد الدولة للقطاع الخاص، طيب. والدولة عايش زي عن تأمين.
0: أوكي، بس أنا بدي منك هادي تعطيني رأيك على اللي طرحه اليوم زعيم المعارضة إنجس تايلر بالنسبة لوقف المساعدات الاجتماعية للأشخاص الغير حاصلين على جنسية أسترالية. هل
6: قديش رح توفر علينا؟ مليارين؟
0: يعني شو ما بدها توفر عنه؟ أنه هيدا برنامج، هل أنت موافق عليه ولا لا؟
6: يدخل فكرة تناقش، ولكن منه حل. يعني فكرة تناقش، ما عندنا مشكلة نوفر هون خمسة وهون اثنين وهون ثلاثة، ولكن ما هي حل اليوم لازم يلاقوا حل، مش انه خطة البديزي هي ترقيع وخطة المعارضة كمان ترقيع، انه اوكي وصلنا بالعندي اقلس خمسة مليار او عشرة مليار، هل هي المشكلة هالعشرة مليار؟
0: طيب انه بس هيدي
6: نحن اليوم بإستراليا ما عندنا نظام.
0: طيب ماذا عن المهاجرين اليوم؟ تخفيف اعداد المهاجرين يعني لاستراليا، لانه اليوم عم نشوف الاعداد المهاجرين اللي وصلوا ما بيتناسب مع ازمه المنازل والسكن عندنا باستراليا.
6: هذا كمان كله مثل ما قلت لك، برجع بقول لك ازمه السكن تنحل، خففنا المهاجرين السنه فينا نزيدوا زد جيت، هيدي كلها حلول ترقيعيه، بدنا حلول جذريه، حلول نكون مستدامه لعشر سنين لخمسه سنين لعشرين سنه، ما في عندنا باستراليا خطه لعشر سنين، ما عندنا خطه عشريه، ما عندنا خطه هبسيه، عندنا خطه لسنين ولاثنين.
0: عظيم، شكرا لك على المداخلة. عم طلع بالوقت موعدنا مع الأخبار مع جولة إخبارية، رح نستمع لها بعد لحظات من الوقت، كونوا معنا.
5: هل أعددت وصية؟ إذا لا، فهل فكرت بما سيحدث لممتلكاتك بعد وفاتك عندما يكون لديك أطفال ولدوا في الخارج أو تزوجت في الخارج؟ فهناك صعوبات كبيرة ونفقات إضافية للوصول إلى العقارات بنيو ساوث ويلز حيث لا توجد وصية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك 9790-7000. شات بارتنرز ربحوا ثقتكم، 44 سنة بخدمة الجيلي بكل أضايا القانونية. اتصل بشات بارتنرز اليوم لتحضير وصيتك.
1: استمتعوا بسماع آخر التطورات المحلية عدوني أستراليا.
0: ستكون قضايا الهجرة والإسكان في مقدمة ميزانية المعارضة التي سيتم تقديمها الليلة، وأو في كمان العناوين البارزة لليوم، الائتلاف سيقدم رده على موازنة الحكومة إضافة إلى خططه الخاصة لإدارة الشؤون المالية، ويعتزم زعيم حزب الأحرار خفض الهجرة الخارجية التي تتوافق مع عدد المنازل الجديدة إذا فاز في الانتخابات المقبلة. كما سيتم إنشاء صندوق للبنية التحتية السكنية بقيمة 5 مليار دولار، وتهدف إجراءات المعارضة إلى تمويل البنية التحتية الأساسية مثل المياه والصرف الصحي، مما يقلل تكلفة بناء منزل جديد. وآخر الأخبار، يعتقد العاملون في القطاع أن التغيرات قد تؤثر على الاستثمار في سوق العقارات، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار. في عناوين اليوم، سيتم منح طلاب المدارس الثانوية الحكومية في سيدني المزيد من الخيارات الدراسية من خلال مدرسة افتراضية عبر الإنترنت تستخدم حاليا من قبل الطلاب في المناطق الإقليمية، وسيتمكن الطلاب من دراسة مواد مثل الكيمياء والفيزياء والاقتصاد. مزيد من آخر وأهم الأخبار بتابعوها بعد لحظات من هالوقت عبر راديو تو إم إي أستراليا.
7: Download the app now
8: from 2ME and 2ME.com.au.
7: نزلوا التطبيق حاليا على 2ME.com.au.
8: آخر الأخبار والتطورات الحالية.
7: استمعوا لإذاعة 2ME أستراليا ونزلوا التطبيق حاليا.
9: On the hour, every hour. First. 2ME Australia. News.
10: 2ME. أهلا بكم إلى موجز إخباري. وصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى بكين تمهيدا لقمة تنطوي على تحديات عدة مع نظيره الصيني تشي جين بينغ، من التجارة الدولية إلى الحرب في إيران مرورا بقضية تايوان. وهي أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي للصين منذ زيارة ترامب نفسه خلال ولايته الأولى في تشرين الثاني 2017. وسيسعى ترامب إلى عقد عدد من الصفقات المتنوعة بدءا من طائرات بوينغ مرورا بفول الصويا ولحم البقر، وصولا إلى طلب مساعدة صينية للضغط على طهران وفق ما أفادت وكالة رويترز. والآن إلى آخر التطورات في الجنوب مباشرة مع الزميل إبراهيم ضاوي. إبراهيم، إذن ماذا سجلت الساعات الأخيرة على الصعيد الميداني؟
11: نعم شادي، بدأ جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ تهديده بعد الإنذار الذي وجه إلى بلدة كفر حتى، وهي بلدة تقع في إقليم التفاح لكنها في قضاء صيدا من جنوب لبنان، بعدما قصفها بغارة من الطائرات المسيرة. أعاد الطيران الحربي القصف مجددا بغارة عنيفة مستعملا عدة صواريخ. ارتفعت سحب الدخان ما أدى إلى دمار كبير، لكن وزارة الصحة لم تصدر بعد أي بيان تتحدث ما إذا كان قد وقع إصابات نتيجة هذا الاستهداف، إلا أنها أصدرت بيان تقول فيه إن الغارة على سيارة في مدينة صيدا وتحديدا عند نقطة الملعب البلدي أدت إلى استشهاد مواطن وجرح آخر. مسلسل الاستهدافات تنقل حتى مدينة صور في كل الأراضي اللبنانية، حيث أعلنت أيضا غرفة إدارة الوزارة وزارة الصحة اللبنانية إن 3 شهداء استشهدوا نتيجة الاستهدافات سواء في الناقورة أو المعلية أو حتى في الشعيتي بحسب بيان وزارة الصحة اللبنانية، نتيجة سلسلة استهدافات لسيارات في هذه المناطق. فعليا اليوم وبعد توجيه جيش الاحتلال انذارا وتهديدا إلى 6 بلدات تقع في قضاء سور، شهد القطاع على سلسلة غارات عنيفة بدأها بقصف منطقة البرج الشمالي، وهي من بين البلدات 6 التي كان قد أنذرها جيش الاحتلال الإسرائيلي بغارة عنيفة ارتفعت من بعدها سحب الدخان. وطبعا البلدات التي كان قد أنذرها جيش الاحتلال الإسرائيلي هي بلدات المعشوق التي لم تستهدف بعد حتى هذه اللحظة، يانوح استهدفت بغارة عنيفة بالإضافة إلى الحلوسي الفوق التي تم استهدافها، ودبعال أيضا غارة من الطائرات الحربية سجلت باتجاهها، بالإضافة أيضا إلى بلدة العباسي وهي أيضا بلدة كان قد وجه لها في الأيام الماضية انذارات متتالية، لكن في هذا النهار لم تستهدف بعد هذه البلدة الواقعة في قضاء سور، علما أن بلدية العباسي أصدرت بيانا طلبت فيه توجه المواطنين في هذه البلدة إلى المدارس الرسمية في بلدة العباسي وتحديدا إلى مدرسة الشهيد محمد سعد للإيواء والاحتماء إلى حين طبعا ينتهي التهديد الإسرائيلي. بطبيعة الحال شهدت اليوم بلدات مدينة سور حالة هلع وقلق نتيجة هذه الاستهدافات، وخصوصا أن المناطق المهددة هي مناطق أغلبها ومعظمها مأهولة بالسكان، وخصوصا أن الاعتداءات الإسرائيلية أيضا شادي استمرت وتواصلت باتجاه بلدات المنصوري ومجدلزون والقليلي وغيرها من المناطق التي سجلت فيها غارات، ولعل أبرزها غارة في تولين وغارة في تبنين وكذلك مجدل سلم والر ريحان وجرجوع والحلوسي، بالإضافة أيضا إلى عيتا الجبل وحداثة وحريص وزبقين. وبالتالي نتحدث عن مسلسل استهدافات توزع على عدد كبير من المناطق الجنوبية سواء في القطاع الغربي وحتى في القطاع الأوسط. وأختم بما نشره الجيش الإسرائيلي بأن جيش الاحتلال مستمر بتنفيذ غاراته باتجاه البنى التحتية التابعة لحزب الله كما زعم في جنوب لبنان، وهذا ما يضعنا أمام إمكانية أن تستمر استمر الطائرات الحربية وكذلك المسيرة في شن المزيد من الغارات في جنوبي لبنان. شادي،
10: شكرا لك زميلنا إبراهيم ضوي. شيعت المديرية العامة للدفاع المدني وثوء الشهيدين وأهالي بلدات الجنوب العنصرين الشهيدين أحمد محمد نورة وحسين محمد جابر، لذين استشهدا أمس جراء غارة نفذتها مسيرة إسرائيلية استهدفتهما في مدينة النبطية أثناء قيامهما بواجبهما الإنساني في تنفيذ مهمة إسعاف لمصاب جراء غارة معادية. وانطلقت مراسم التشييع من ساحة المحافظة في مدينة صيدا، ثم انتقل الموكب إلى جبانة بلدة حارة صيدا، حيث استقبل النعشان المغطان بالعلم اللبناني والمحمولان على أكتاف عناصر الدفاع المدني بالزغاريد ونفر الورود. وألقى المدير العام للدفاع المدني العميد الركن عماد خريش كلمة خلال مراسم التشييع. أشار الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم في رسالة إلى مدير الحوازات العلمية الإيرانية الشيخ علي رضاء الأعرافي إلى أن المقاومة وشعبها أثبتا أنهما عصيان على الاحتلال، وقال المقاومة لن تستسلم. ولفت إلى أنه على الرغم من التضحيات الكبيرة لا يكون أمام العدو إلا اليأس وإيقاف العدوان والانسحاب من أرضنا المحتلة وتحرير الأسرى والكف عن ذرائع العدوان، ولن يحقق استقرارا ولا أفقا بعدوانه وجرائمه. قيادة اليونيفيل أعربت عن قلقها المتزايد إزاء أنشطة عناصر حزب الله والجنود الإسرائيليين بالقرب من مواقع الأمم المتحدة، بما في ذلك تزايد استخدام الطائرات المسيرة، الأمر الذي أسفر عن انفجارات داخل قواعدنا وحولها وعرض قوات حفظ السلام للخطر. وذكرت جميع الأطراف بتجنب العمل بالقرب من مواقع الأمم المتحدة وموظفيها، وحثتهم كذلك على تجنب أي أعمال قد تعرض قوات حفظ السلام للخطر. وقد احتججنا تحديدا على وجود جيش الدفاع الإسرائيلي وأنشطته وتحركات أفراده وآلياته بالقرب من مقرنا العام، كما احتججنا لدى القوات المسلحة اللبنانية على أنشطة الجهات الفاعلة غير الحكومية بالقرب من مواقعنا. وعلى الرغم من التحديات التي نواجهها يواصل حفظة السلام تقديم تقارير محايدة إلى مجلس الأمن حول ما يجري على الأرض في جنوب لبنان. استقبل رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب تيمور جنبلاط وفدا من التيار الوطني الحر، وتناول اللقاء الأوضاع الراهنة، وتم البحث في سبل التعاون وتضافر الجهود بين مختلف القوى السياسية لمواجهة التحديات التي تواجه لبنان. استقبل رئيس حزب الكتائب اللبنانية النائب سامي الجميل سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان وليد البخاري في زيارة وداعية جرى خلالها تأكيد عمق العلاقات اللبنانية السعودية وأهمية الدور الذي لعبته المملكة في دعم لبنان وشعبه في مختلف المراحل. كما شكر الجميل السفير البخاري على جهوده خلال فترة عمله في لبنان متمنيا له التوفيق في مهامه المقبلة. وفي سياق متصل، استقبل رئيس الحزب الديمقراطي اللبناني طلال إرسلان في دارته في خلدي سفير المملكة العربية السعودية في زيارة وداعية، وتم خلال اللقاء عرض للمستجدات السياسية في لبنان والمنطقة. وقدم إرسلان للسفير وليد البخاري مجسما للأمير مجيد إرسلان عربون شكر وتقدير لدوره خلال فترة توليه مهامه الدبلوماسية في لبنان. زار سفير السعودية الجديد في لبنان فهد الدوسري سفير لبنان في السعودية علي أرانوح في مقر السفارة بالرياض في زيارة بروتوكولية قبل توجهه إلى بيروت استعدادا لبدء مهمته خلفا للسفير السعودي وليد البخاري. وعرض الدوسري وقرانوح العلاقات الثنائية المميزة بين لبنان والسعودية في مختلف المجالات. وعبر قرانوح عن تقديره الجهود التي بذلها البخاري في سبيل دعم وتعزيز الاستقرار في لبنان، متمنيا للسفير الجديد كل التوفيق والنجاح بمهامه الجديدة، مؤكدا تمسك اللبنانيين بعلاقاتهم الأخوية المتينة مع الشعب السعودي الشقيق. التقى رئيس مجلس الوزراء نواف سلام القائم بأعمال السفارة العربية السعودية إياد الهزاع بحضور نائب رئيس الحكومة طارق متري، وجرى البحث في الخطوات العملية لمتابعة نتائج زيارة سلام إلى دمشق انطلاقا من المصالح المشتركة بين لبنان وسوريا. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
12: نزل
0: بذكركم بحالي طقسني لليوم رح يكون طقس جيد غائم ممطر. درجات الحرارة بتوصل ل 21 على صعيد ملبن، أقصى درجات الحرارة 22، وطقس كمان بالإجمال رح يكون طقس غائم. ننطلق مع غنية ريدا بساعة جديدة من البريكفاست شو.

الساعة 9:18 دقيقة باستديوهاتنا مكملين نحن وياكم سوا المشوار الصباحي دايما برفقة راديو توأمي أستراليا مع المداخلات على الهواء والتعليقات كيف عم تنعكس عليكم هيدي الأخبار كيف عم يعني تتأثروا فيها خاصة فيما بيتعلق بالنسبة للمشاكل المعيشية اللي عم تواجه المواطن اليوم الأسترالي من امبارح لليوم من بعد ما طرحت الحكومة الفيدرالية موازنة 2026 عام لهيك ضجة إعلامية وهيك حالة من الغضب بمكان ما خاصة للمستثمرين اليوم الكبار بقطاع العقارات وأيضا في تخوف أن هذه السياسة قدي ممكن كمان يعني يكون لها تأثيرها منا كتير واضحة ضبابية إذا رح تأدي إلى رفع أسعار الأجارات المنازل هروب المستثمرين لقطاعات أخرى للخارج وأكيد هذا الأمر اللي رح يكون له ردود فعل صعبي وهيدا بالوقت يلي كمان اليوم إذا منطلع بالنسبة للخطة اللي وضعتها الحكومة الفيدرالية أنه تكون إلى جانب الشباب بس أكيد ما بعرف إلى أي مدى يعني كيف فسرتها أنه رح تكون موازنة عادلة هي بهدف تكون إلى جانب الشباب اليوم شباب الأسترالي وتسمح لهم بدخول قطاع الإسكان بشكل أكبر فبدنا ننطر يعني نشوف كيف رح تكون اليوم كمان الموازنة اللي رح يطرحها زعيم المعارضة إنجس تايلر اللي في بعض القضايا اللي رح تكون متعلقة بالهجرة والمساعدات الاجتماعية هون إذا منطلع بالنسبة لإنجس تايلر يلي عم ينظر للباجت المساء الساعة 7:30 فيكن تتابعوها أيضا كمان الساعة 7:30 وأي خبر أكيد بيوردنا بيكون موجود على الهواء فيكن تتابعوا الأخبار وأيضا عبر صفحة توأمية أستراليا عبر صفحة الفيسبوك كله عم ينزل عبر الصفحة لحتى تتابعوا شو عم بيصير اليوم إن كان بأستراليا أو حول العالم حسب خطة المعارضة اللي رح تلغي الـ NDIS من الأشخاص اللي منن حاصلين على الجنسية الأسترالية مؤخراً هني بشكله 8% هيدا بالإضافة كمان للمهاجرين المهرة يلي حسب خطة المعارضة كمان رح تلغي المساعدات عنهم لحتى يصيروا ويحصلوا على الجنسية الأسترالية فهيدا أمر ممكن يساعد بشكل أو بآخر يعني أنت لا تتأكد أنه هل المهاجرين المهرة اللي جايين بهدف الشغل بس إذا المساعدات الاجتماعية مفروض كمان تكون محصورة باللي حصلين على جنسية الأسترالية المواطنين الأستراليين لنشوف قدي عندهم انتماء لهيدا البلد قديش عندهم خدمات لهيدا البلد هلأ المهاجرين المهرة اللي بيوصلوا أكيد هني عندهم هدف أنه يستفيدوا من أستراليا اللي فتحت لهم فرصة وكمان بنفس الوقت أستراليا عم تستفيد منهم عم تستفيد من خبرتهم يعني الاثنين عم بيكونوا مستفيدين ولكن ما فيك مثلا أنت كمهاجر جاي لفترة معينة أنه تحصل على المساعدات الاجتماعية بالوقت يلي أنت منك مواطن أسترالي

0: من هي هذه المساعدات الاجتماعية اللي عم تكون مفروض تروح للأشخاص المستحقين من الشعب الأسترالي. يعني بس نطلع نحن بحالات الفقر اللي صارت عنا، بحالات صعبة عم تكون، يعني المساكن الخاصة اللي بتقدمون الهاوسينج كونفيشن، اللي بنشوف أنه بعض الأشخاص اللي عم يستفيدوا منهم غير مستحقين، وبعض العائلات اللي هن عم حبين الجنسية الأسترالية وبنفس الوقت قدموا خدمات ويعني كمان مش حاصلين، نطروا سنوات طويلة يمكن لحتى حصلوا على المساعدات. هيدا بالإضافة يعني إذا بنحكي بمواضيع المستشفيات، يعني هل أموال مفروض تروح للمستشفيات لدعم المستشفيات؟ أنا مش معقولة مريض ينطر ساعات طويلة اليوم بالسالون لحتى يحصل على علاج مثلا، أو لحتى يقدر يشوف الطبيب. وصلت بعض القضايا لحتى ينطر المريض ويتحمل أوجاعه أكثر من 23 ساعة. البعض افترش الأرض، لحتى ينطر هالفترة الطويلة ليقدر يلاقي سرير أو يلاقي يعني يقدر يحكي مع طبيب لحتى يشوف شو قصته. هيدي القصص اللي عم تصير عنا بأستراليا. وإذا منطلع هون بيظل حكومة العمال اللي عم بيحصلوا على مساعدات ومنن حاملين الجنسية الأسترالية، اللي هي ب 17 different welfare allowances، يعني كمان اليوم نشوف المساعدات يعني بمختلف المساعدات الاجتماعية اللي عم بيحصلوا عليها. يعني إذا بنطلع منا ال NDIS، منا سن التقاعد، عنا كمان الـ Disability Support Allowance اللي عندهم إعاقات، الـ Job Seeker اللي عندك، الشباب يلي كمان، و11 يعني فئة من اللي بتلقوا مساعدات اجتماعية. تصوروا أنه عم نحكي نحن هون عن الأشخاص اللي ما معهم جنسية أسترالية، مش عم نحكي عن اللي معه جنسية أسترالية وأصبح مواطن أسترالي، عم نحكي عن الأشخاص اللي ما معهم جنسية أسترالية وبيتلقوا 17 فئة من المساعدات الاجتماعية. يعني هيدا أمر للحقيقة ببين على الفوضى الموجودة حاليا، على الأموال اللي عم تروح ببعض الأوقات من درب المواطن، رح نقول أنه من غير المستحقين، من درب المواطن الأسترالي اللي عنده كتير صار من المشاكل. فخليني أسمع أنتوا رأيكم على الهوى، هل برأيكم المساعدات الاجتماعية مفروض تلغى من الأشخاص اللي منهم حاصلين على الجنسية الأسترالية؟ إذن سؤال واضح، هل برأيكم المساعدات الاجتماعية مفروض تنلغى وشو ما كان نوعها ولأي شخص إن كان مفروض تلغى إذا منه أسترالي، إذا منه من إذا منه حاصل على الجنسية الأسترالية؟ خليني أسمع رأيكم بهذا الموضوع اللي كتير مهم واللي اليوم عم بيتم تداول فيه بشكل كتير كبير. أنتوا شو رأيكم؟ هل بتوافقوا على هذه الخطة أنه مفروض يكون في إلغاء للمساعدات الاجتماعية على مختلفة للأشخاص اللي منهم حاصلين على الجنسية الأسترالية؟ هل أنتوا مع أم أنتوا ضد؟ خليني أسمع رأيكم إذن على الهواء على 02-96-530، على الواتساب على 04-10-638-638. لكل اللي عنده أي تعليق بهيدا الخصوص، إذن سؤال أصبح واضح، هل بتوافقوا على إلغاء المساعدات الاجتماعية للأشخاص غير الحاصلين على الجنسية الأسترالية؟ هل برأيكم مفروض تروح هذه الأموال وهذه المساعدات للمواطنين تكون الأولوية بهذه المساعدات للأستراليين اللي نعرف اليوم قدي عنا مشاكل، إن كان بالمستشفيات، إن كان بحالات الفقر، إن كان بالمدارس، أنه تروح هذه الأموال اللي هي بالنهاية من دافعي الضرائب تروح للأشخاص المستحقين، أو على الأقل الأولوية تروح للمواطن الأسترالي اللي حاصل على الجنسية الأسترالية. اسمع رأيكم على الهواء لكل اللي عنده أي تعليق بهذا الخصوص. 02-965-330. رح نستقبل اتصال بخلال هالوقت من منطقة رايد سيدني. عيسى معنا على الخط. صباح الخير.
1: صباح إليك إليك.
0: يا هلا عيسى، صباح النور. تفضل عيسى، كلنا سمع لك بس بليز بدون السبيكر.
1: بدون سبيكر
0: عم بسمعك بوضوح. تفضل.
1: عندي بس ملاحظة صغيرة. كل واحد بيدفع تاكس إن كان معه جنسية ولا ما معه جنسية مفروض يقبض ويحصل على كل المستحقات له. ألو أنت معي؟
0: أنا معك، أنا كلني معك، بس أنا بدي أقولك يعني أنه حتى اللي ما معه جنسية أسترالية بس بيدفع ضريبة أنه بلكي ما كان عنده ولي إلى أستراليا أو ما بيحب أستراليا.
1: لا، كل اللي بيجي على أستراليا، كل اللي بيجي على أستراليا وجاي بفرصة عمل وعامل كونتراكت وعم بيدفع تاكس، هذا مفروض يكون مثل الأسترالي. وشي تاني، كل واحد بيجيب أهله من لبنان لازم يكون هو رسبونسبل عليهم لحتى يعيشهم ويحكمهم ويعمل لهم انشورنس وكل شيء. لانه اللي بيدفع تاكس هذا تعبه، ما بده تعبه يعطيه لغيره. لانه
0: بس هو عم يستفيد انه استراليا فتحت له مجال فرصه العمل، لانه هو عم يستفيد من هذا الموضوع. بس انا عم بقول بلكي ما كان بيحب اوكي طرحت سؤال، في حال ما عنده انتماء لاستراليا او ما بيحب استراليا بس عم يستفيد منه، انه هذا شو
1: لازم يجي على استراليا، ما لازم يجي على استراليا ولا لازم يدلعون، لازم هذا بنقول له كربت، هذا لازم نكافحه وما خليه يفوت على استراليا. لأنه كل واحد بيجي على بلد وبيشرب من البير وبيرمي فيه حجر، ما بدنا إياه. بدنا كل واحد بيعمر إستراليا، بيخلي المجتمع الرائي يدل ماشي ويتحسن أكتر وأكتر بنسبة الطرقات. شوفي إستراليا طرقاتها كيفية، هلأ عملوا المتر واي تأخروا فيه شوي، بس ولكن صار في متر واي مثلنا مثل دول أوروبا مثل دول أمريكا، يعني صرنا بالعصر متقدمين كمان. بدنا من بس الجنسية هي اللي بتحكي، بدنا العمل اللي بيحكي،
0: بدنا العمل اللي يحكي فعلا، الانتماء اللي يحكي لحتى تقدر تحصل على اول شيء جنسية الأسترالية وتحصل على المساعدات الاجتماعية، هيدا ليكون الانسان مستحق.
1: أنا من 56 سنة أنا رحت قدمت على أستراليا لأجيب فيزا لأجي على أستراليا. السفير قال لي إذا طلبوك على الجندية الأسترالية الاحتياط بتروح؟ قلت له إيه، وإذا عندك هلأ فوم أنا بمضي لك عليه إنه أنا فوت على الاحتياط.
0: حلو، يعني لا يحتاج
1: طبعاً.
0: قديش طيب أنا بدي أسألك سؤال، إذا علقت بين أستراليا ولبنان الله لا يقدر اكيد انت
1: ما فيك تقارني بين استراليا ولبنان، ما فيك تقارني.
0: انا عم بطرح عليك سؤال، عم بطرح عليك سؤال، شو بتعمل؟
1: فهمت ما بدك توصلي، هذا مش لالي انا، سألي غيري.
0: ليه مش لالك؟ هات لنشوف.
1: انا صرت لي 55 سنه طلع من 56 سنه باستراليا، وانا صرت رايح على لبنان 47 مره وهيدي 48 اذا الله راد بعد شهر بمشي.
0: نعم.
1: وعمرت بلبنان مثل ما عمرت بأستراليا.
0: حلو، فأنا يعني مبلومك أنك ما جاوبت، مبلومك أبدا، لأنه نحن كلنا بعد عنا هيدا الولاء لبلدنا الحبيب لبنان، وعنا ولاء كمان لأستراليا بلدنا الثاني، فأكيد جاوبك ينزاكي.
1: أنا لوائي، أنا لوائي هلأ
0: ولائي نعم
1: لوائي
0: ولائي
1: عم بيقف
0: صحتين اوكي عيسى، ريتو ساحتين وميرسي لمشاركتك. رح اتابع مع فاتن من بيروت سيدني. صباح الخير.
2: صباح النور، كيفك اليوم؟
0: صباح النور فاتن.
2: حبيت علي على المساعدة اللي بتجي للأشخاص اللي بيكونوا مهاجرين على أستراليا.
0: نعم.
2: مثل ما الكل بيعرف إنه الأسس أو الطرق اللي كانوا يجوا فيها العالم على أستراليا بالأول بتختلف كتير عن الأسس والأسباب اللي عم يجوا عليها ليكري العالم من جميع البلدان. يعني ما عم بحكي على الاثنين أكيد، عم نحكي أستراليا بشكل عام. وقت كانوا يهاجروا العالم بالقبل ستينات سبعينات ثمانينات، وقفت على الثمانينات، الهجرة كان لها أسبابها، كان الفقر والحرب والحياة المختلفة هناك. فالعالم كانت كتير تجي، وانت بتعرفي كانوا يجوا دغري على الفكاتير وعلى الشركات وعلى الشغل وعلى العمار، وهم الأجانب أو الغرب اللي عمروا أستراليا.
0: نعم نعم.
2: من التسعينات وبالجاية القصص اللي عم يجوا عليها العالم على أستراليا بس ليستفيدوا من خدماته، وبيكونوا عارفين شو في بأستراليا، بيكون في سنتلينك، بيكون في NDIS، بيكون في الشغل، بيكونوا على السنتلينك بس عم يشتغلوا براني. كل هالكذب والاحتيال من التسعينات وبالجاية. نعم. والعالم جاي على راي لأستراليا.
0: نعم.
2: ما جاي تعمر وتأسس أبدا.
0: فاتن خليكي معي، خليكي معي فاتن لو سمحتي. معنا سعاد من اوكي فاتن، بس بدي اعزبك خليكي معنا لانه معنا سعاد من بلاك تاون سيدني. صباح الخير.
3: صباح الخير، فيني احكي معك تحت الهواء؟
0: اوكي خليك معي، فخلينا نسمع ونكمل الفكره فاتن لو سمحتي. هل انت
2: هيك كنت عم قول اهم شيء اللي جايين هلا اكيد اللي جاي بغض النظر غايته، اهم شيء بعتقد يتامل له بس الطبابه، غير عن هيك خلي هو يامن نفسه يصير معه جنسيه. بس يصير معه جنسيه بصير مواطن مثلنا مثله، مثل ما احنا بندفع تاكس خلي هو يشتغل يتامل له. بس بعتقد الطبابه مهمه، ليش؟ لانه صحه الانسان اهم من اي شيء.
0: نعم.
2: شيء ثاني ما لازم يحق له، بس الطبابه بعتقد يمكن يكون خجار، يمكن يكون ولد، يعني ما معقول كمان نخليه بلا مساعده.
0: طيب هون كمان بدي ارجع تابع معكم مستمعين عبر راديو تؤمية أستراليا على 1638 AM. من ذكر يعني كمان بالنسبة لهيدا الموضوع اليوم تحت إدارة وحكم العميل، عم نشوف أنه في 19 فئة من المساعدات الاجتماعية لأشخاص ما معهم أجنسية الأسترالية. يعني هيدا الشيء اللي بيحيرك أنه هالأشخاص هل هني فعلا مستحقين غير مستحقين. اليوم حسب الموازنة اللي رح يطرحها أنجل سايلر زعيم المعارضة اللي رح تتغير ظاهر الأمور، ما حدا رح يتلقى إعانات ومساعدات اجتماعية قبل ما يحصل على الجنسية الأسترالية. نرجع منتابع بهالوقت مع تعليقاتكم على الهواء 0296-333-0. سام فوتنا للمعمل معه، معنا سام فأذا نبريستن سيدني. صباح الخير.
4: صباح الخير لك ولكل الناس الطيبين يا رب.
0: شكرا لك سام، كلنا سمعنا لك.
4: ممكن اتصالاتي معكم مع تومي تخسرني شغلي، بس يعني ما أقدر ما أشارك، يعني
0: لا.
4: أعتبر نفسي من هاي العائلة الكريمة، من هاي العائلة الجميلة 2ME.
0: شكراً.
4: اللي أنا أعتبر نفسي مراسل ضمن المراسلين في 2ME.
0: شكراً لك سام على محبتك وعلى أكيد هالكلام الحلو المشجع، فبس نحن ما بدنا إياك تخسر شغلك، هيدا أهم شيء.
4: لا بقوة الرب كل شيء بيد ربنا، بس أنا محافظ على شغلي حياتي عامل أورجانيز.
0: نعم ما عندي شك.
4: بس أنتوا بتحفزونا للمشاركة.
0: يلا هيت لنشوف.
4: إبداد. أوكي.
0: فضل.
4: بالنسبة لولائي أنا ولائي لأستراليا، لأن بحترم جدا هذا البلد، لأن فيه التعددية وفيه البلد اللي بأمن على أولادي يعني داخل أستراليا، بالرغم أنه أكو نقصات أكو أخطاء للحكومات، لأن هاي الحكومة أنه أكو معارضة أكو حكومة أنا أعتبرها هو جيمش، هذول يرتاحوا هذول يستفادوا، هذول يستفادوا هذول يرتاحوا. لأن المعارضة المفروض توقف القوانين اللي يضر الناس، هاي المعارضة. أنا مو معارض بس أستلم الحوافز والرواتب وأستنى الانتخابات بل كي أفوز، أنا مو معارضة، سوري للكلمة هذه يعني ضحك على الذقون. أما انتمائي أنا، انتمائي لبلدي اللي ولدت بي وبلد وادي الرافدين، فهذا انتماء. أما الولاء له ترالي تحارب الدنيا كلها، أنا أدفع بأولادي وبنفسي أنه أدافع عن هذا البلد.
0: حلو.
4: لأن والدي دافع 8 سنين عن العراق، كنا نقول له يعني والدي لا تروح، يقول لا ما ممكن أنه أخلي واحد يحسل بلدنا العراق، فهذا الانتماء بداخلنا حتى الاسترالي. أما يقطعوا المعونات أو شوفي أكو هواية أمور بيها أخطاء، الدي كير NDIS، بس هذول الأخطاء مقصودة، لأن أكو جهات مستفادة من هذه الأخطاء. جهات كبيرة، مو هاي المليون دولار هنا و500 ألف هنا، أكو جهات جاي هذا منجم من الذهب، زين، يطر أموال على جهات في هذا البلد. بس لازم أكو قوانين تشرع. أنا حكيت لك مبارح أنه عندي فيرست كازن اللي طلعوه من المستشفى عامل فتح قلب، قالوا له محتاجين السرير تبعك.
0: طيب
4: بدنا نجيب شخص ثاني.
0: طيب هؤلاء الأشخاص اللي عم تلاقوا إعانات اجتماعية، وتقريبا مثل ما سبق وذكرت حوالي 17 فئة من الـ NDIS كمان سن التقاعد، للـ Disability Support Allowance والجوب سيكر اليوث ألاونس، كل هيدي طبعا اليوم في أو في أكثر من هيك بكتير، يعني تقريبا 11 أكثر. ولكن يعني هالمساعدات اللي عم تتقدم لأشخاص منهم حاملين الجنسية الأسترالية، هل برأيك مفروض تلتغى اليوم لحتى تعطي الأولوية للشعب الأسترالي لحامل الجنسية؟
4: يعني انت لو معك مصاري وبتشتغلي راح تصرفي على بيت الجيران ولا على بيتك وأولادك؟ هذا المنطق.
0: نعم صحيح،
4: بهتم بأولادي وعائلتي واللي يزيد من عندي بساعد الآخرين، صح ولا لا؟
0: أكيد
4: بس مو نحرم أولادنا وأولاد البلد لنروح ننطي. وصديني الـ NDIS 10% الناس اللي تستحق انه يصرف عليها، اما كنت 90% هو نصب واحتلال. كوني واثقة هذا الكلام.
0: نعم، وهذا الواضح. بكل الأحوال بدي أشكرك سام على مشاركتك، مستمع عزيز جدا، وأكيد بدي أرجع أذكر المستمعين لكل اللي عنده أي تعليق فيكن تشاركونا على 0296530 عبر الواتساب على 0410638638. نتوقف عند استراحة ومن بعدها منتابع مزيد من تعليقاتكن على الهواء.

0: 1977 أسس المحامي جورج شاد شاد بارتنرز، وبفضل ثقتكم بفريقنا استمرينا من جيل لجيل بالدفاع عن حقوقكم وحل مشاكلكم القانونية، نقل الملكية، شراء وبيع البيوت، العقود التجارية وكتابة الوصية. وهلأ ديفيد وماسيو شاد مستمرين معكم على 52 كيتشنر بيريد بانكستون 9790 7000. شاد بارتنرز، ثقة كفاءة ومصداقية بالعمل.
1: الأطفال يتقاسمون كل شيء بما في ذلك المرض، لذا حافظ على تحديث تطعيماتهم وفي الوقت المحدد. تحدث مع طبيبك أو لمعرفة المزيد تفقد health.nsw.gov.au/vaccinate.
2: بما أن الإنجليزية هي لغتنا الثانية، قدمت لنا مدرستنا الثانوية الحكومية المحلية دعماً فاق توقعاتنا. على الرغم من تفوق طفلينا دراسياً، إلا أن لكل منهما معلماً يراجع دروسهما للتأكد من فهمهما للمادة وتقديم المساعدة عند الحاجة. تفضل بزيارة الموقع الإلكتروني لمدرستك الحكومية المحلية لمعرفة كيف تشجع على التميز. مبادرة من حكومة ولاية نيو ساوث ويلز.
3: ترغب في تخفيض فواتير الطاقة؟ عبر فيكتوريان انرجي ابجريدز وفر باستخدام الأجهزة الموفرة للطاقة ما يصل إلى $1,610 من التكاليف الأولية وحتى $460 سنويا من الفواتير عند التحويل إلى مكيف كهربائي. تفضل بزيارة energy.vac.gov.au. نسبة التوفير تقديرية تطبق معايير الأهلية بتصريح من حكومة ولاية فيكتوريا.
4: كملين احنا وياكم عبر راديو توامي أستراليا مع الإغلاق للجريت ويسترن هايواي بفيكتوريا اللي كان بلش من شهر أدار 9 من أدار. كان أغلقت الطريق بعد أن اكتشف المهندسون تشققات بمنطقة وهي كان صار فيه هيك مثل تفتت للصخر، واضطر السائقون إلى استخدام طرقات تانية. تشابلي دارلينج كوزوي رود كطريق بديل، ولكن بعد اجتماع مع 20 شركة كان الشهر الماضي تم اختيار خيارين، واليوم عم بيجري تقييم للمقترحين خلال الهيدي الأسابيع القادمة، ورح يستمر الجريت ويسترن هايواي حتى شهر يونيو. وهذا أمر طبعا اليوم في هونيك احتمال كمان لإتاحة وصول أعمال إصلاح، لكن لا توجد تفاصيل لهلا. كما رح يكون في تقديم $15,000 من التمويل للمجالس المحلية لدعم السياحة، لأنه خسرت جزء من العائدات السياحية بسبب إغلاق الطريق. يعني هيدي طبعا اليوم بتقول حكومة نيو ساوث ويلز أنه ما بتستهين بتأثير الإغلاق، لكنها ما رح تخاطر كمان بالسلامة ولن تعيد فتح الطريق قبل ضمان أنه آمن بالكامل. هلأ أكيد في كتير من المصالح اللي تأثرت، وفي كتير يلي مضطرين يصرفوا بترول أكتر وبنزين أكتر لهالبرميل هيدي الطويلة اللي عم يستعملوها بدل من الجريت ويسترن هايواي نتيجة هلا بيقولوا البعض بيقول أخطاء، البعض بيقول تشققات اللي أدت إلى إقفال الجريت ويسترن هايواي. فإذا رح نتابع نحن وياكم مستمعينا. أنا وفيت معي لأنه اكتشفت طريق وقت اللي كنا يعني أكيد بمشوار من كم شهر، شهر الماضي أو اللي قبله كمان، هيك تعرفنا على مناطق جديدة كتير حلوة، هيك ذكرتني هيك بلبنان في هالمزارع التفاح والفواكه بهالمناطق هيدي اللي كتير حلوة. للحقيقة قدي في عنا هالبلد فيه أشياء رائعة جدا، وإذا بدك سنة لحتى تكتشف هيدي الأماكن السياحية اللي موجودة بأستراليا. يمكن إذا أنت بتركز على أنه تعمل سياحة داخل أستراليا، إن كان بسيدني أو بملبن أو بكوينزلاند أو بغرب أستراليا، قدي رح تكتشف أشياء ثمينة جدا ورائعة جدا في هالبلد. وقت كتير كتار يلي بيفكروا أنه بدو يعملوا سياحة بالخارج، بس في كتار يلي يمكن الفكرة اللي عملوها أنه برموا أستراليا كلها وشايفوا قديش فيها من الجمالية وشايفوا قديش فيها من الأماكن السياحية الهائلة. بس أكيد اللي بيقولوا الكنيسة القريبة ما بتشفي. بدي شجعكم أكيد بظل هيدي الظروف الصعبة اليوم وفي كتير من الرحلات اللي ألغيت ونتيجة الحرب اليوم بمنطقة الشرق الأوسط, فبدل ما نروح للخارج بدل ما نروح على دول أوروبية فكروا أنه تعملوا سياحة هيك بأستراليا. نحن عم نتوجه أكيد للجالية العربية لأول شغلة بفكر فيها بدنا نروح على لبنان, وأكيد بشجعكم بس هلأ الوضع أكيد ما بيسمح ولا بيسمح توجه لمنطقة الشرق الأوسط. اللي عباله يروح سياحة روحوا هيك جولة بأستراليا, هيك أول شيء منشجع السياحة بأستراليا, تاني شيء بتتعرفوا على أستراليا أكتر, بتتعرفوا على المناطق السياحية أكتر, وكمان بتكونوا عم بتساهموا بتحريك هيدا القطاع اللي تأثر بشكل كتير كبير نتيجة كورونا فيروس وما لحقنا تنفسنا وتنفس هيدا القطاع إلى أنه كمان رجعت إجت مشكلة الحرب بمنطقة الشرق الأوسط, وهذا طبعا اليوم القطاع تأثر بشكل كتير كبير وتراجع بشكل كتير كبير. رح نتابع نحن وياكم مستمعين عبر راديو تؤمية على 1638 AM. برجع بذكر لكل اللي عنده أي تعليق على مواضيع وأخبار اليوم فيكم تشاركونا قدي سؤالك باختصار, هل بتوافقوا على إلغاء كل المساعدات الاجتماعية من أي نوع للأشخاص اللي ما بيملكوا جنسية الأسترالية ولكنهم موجودين هون في أستراليا بهدف العمل أو بهدف زيارة؟ ففي هونيك 17 فئة حاليا, 17 فئة من المساعدات الاجتماعية تتقدم لأشخاص مش حاملين الجنسية الأسترالية. اليوم بظل الطرح اللي راح يتقدم فيه أنجس تايلر زعيم المعارضة اللي كان يعني كمان بده يلغي كل هذه المساعدات الاجتماعية, فقط راح تقتصر على الشعب الأسترالي أو على اللي حامل الجنسية الأسترالية, لأنه بالنهاية الأولوية مفروض تكون للشعب الأسترالي واللي حاملين الجنسية. نسمع رأيكم على الهواء, رح تابع يعني بخلال هالوقت كمان مع اتصال ومشاركة معنا من منطقة كانليفيل سيدني. معنا ربيع, صباح الخير لربيع.
5: يعطيك العافية.
4: الله يعافيك, صباح النور.
5: لكن أنا مع كتل ريفاندز يعني من الدولة انه جربوا ينتبهوا وكرمال قصة المصاريف والشغلات للبيئة اللي موجودة فيها البلد. بس هودي الجماعة اللي بتحكي عليهم انت من ناحية إنسانية يعني كيف بدك إذا المعيشة هالقد غالية وهذا بده يروح يشوف حكيم مثل ما أنت قلتي طبيب, بده يدفع كشفية يعني وبده يحكم أولاده وبده يعمل أسنانه وبده يعني سبيشل كير يعني مثلا إذا عنده حدا مريض بالبيت, وهو دي جماعة عملهم مجنفين ما بعرف يعني بتحتاري شو بدك, حرام يعني. بالنتيجة من ناحية إنسانية بتقولي انه ما عندهم مدخول, حتى لو في مدخول بسيط ما فيك تتحكم بهذا البلد لانه كل شيء غالي. هلا اذا في اشياء عم بتقولي بحدود ال 17 مساعده مثل حضرتك قلتي
4: واكثر واكثر
5: واكثر, يحطوا الاولويات مثلا الاشياء اللي كثير مهمه هي ما يشيلوها, والاشياء الثانويه الباقيه ما لها لزوم يعني هيدي فيها توفر فيها الدوله شوي, عرفتي كيف؟ بس ينظروا لهم بكل ملف لحاله ما بعرف سهل. انا هذا رايي شخصي.
4: نعم طيب مثلا في شخص عنده سجل إجرامي, كان في هونيك تحرشات بفتاة صغيرة, اليوم هو عم بتلقى مساعدات من الـ NDIS كمان وما حامل الجنسية الأسترالية, هذا مفروض يكون بالخارج, اليوم بعده موجود لأنه على المساعدات الاجتماعية. فشو تعليقك على مثل هذه الحالات؟
5: هذا مفروض يكون بالحرس مش برات أستراليا.
4: نعم
5: تحرش بطفلة يعني مين بيقبلها؟ افتقل عدوك ما بيقبليها تحرش شخص متحرش يعني هذا كمان بده يغنجوه يجيبوا له DVD كمان؟
4: ايه ما هو هيك صاير
5: هذا طبعا هذا غلطة مميتة. كيف هيك انه كيف بغض النظر يعني ما تخذيني بيوقف اذا واحد معتر او وحدة مرة عم بتنزل بيبي من السيارة ونتفة صغيرة وقفت لحظة بتلاقي وصل وراها وحط لها تيكت على الازاز, انه بأي ناحية انسانية عم بحكي
4: نعم.
5: وشخص مجرم مثل هيدا عم يتحرش بالاطفال والدوله بتيجي بتعطيه وبتتصرف عليه مصاري، هيدي باي منطق؟ عرفتي؟ نعم. يعني انا حضرتها بالكورت وشفتها قدامي بقى بكيس باي، انا بتقول لهم بليز يعني انا معي حبل المراه ومع بيبي كان بالبريم وعم بتنزله لحظه وقفت ستوب نو ستوبينج يعني اكيد نحن كلنا بدنا نتابع القانون. نعم. بس لا ما عنده مشكله بالمحكمه.
4: وهل وهالمريض اللي بيبقى بالمستشفى لمده 23 ساعه وبيفترش الارض ناطر توفير سريه له، انه هيدا كمان شو ذنبه؟ انه هيدا حامل الجنسيه الاستراليه عم يدفع ضريبه، وانه بدل ما تروح هذه الاموال لاشخاص غير مستحقين فمفروض تكون الاولويه لشعب الاسترالي اللي تعب.
5: والله يا كلود انا على الهوا بدي اشكرك على هذا التنويه اللي انت هلا عم تحكي. الموضوع هذا كثير مهم، صار لنا اكثر من 20 سنه بحكي فيه، عرفتي؟ وعم نشوف اغلاط، عم نشوف اشياء يعني صارت معي انا قصه بحثه ما بحثه 8 ساعات كرايز، عرفتي؟ لشيف شفت الحكيم بعد 8 ساعات مثلا كريز بحثه مثلا، الله لا يقدر انسان يعني.
4: نعم اكيد.
5: هيدا هيدا الاشياء اللي عم تحكي فيها انت هي موضوع كثير كثير مهم، وصلنا 20 سنه من نادي بنحكي بقصه المستشفيات بدل البلد والحكمه فيري باد. يلي لا سين مقص، يلي عم بيموتوا باخطاء طبيه وعادي بغطوا على بعضهم الحكمه كثير. وصار معي مشكله انا مع بنتي يعني كانت صغيره وقت وقعت كمان بالامرجنسي 4 ساعات ناطرين، قال انتم جايين من اي، كنا بلبنان ورجعنا لهون، قال باي بلد؟ قلت له بالميديتيرانيا يعني بلبنان، قال اوكي بتروح على الغرفه الحمراء بيسكروا عليك بغرفه ممنوع انه تختلطي مع غير مرضى لربما تكون حامله شي فيروس او شي من برا، عرفتي؟ هذه الحركات. بعد 4 ساعات البنت صارت احسن وبعطونا ورقه قالوا لنا اذا بتشوفها عملت هيك بتعيطوا للحكيم. Otherwise you have to wait. قلت لها قديش بدنا ننطر؟ قال في 21 ولد قدامها. 21 ولد بمستشفى هون بوست نيد قدام البنت ليشوفوها واقعه راس على راسها كانت.
4: نعم.
5: بقى شو بتخيب بدفع مصاري؟ قال لا بدك تنطر يا خيي، والله بدفع صوروا لها راسها لنشوف شو صاير معها للبنت. بقى هيدي اخطاء اشياء ما بتنقبل. الله لا يقدر انسان.
4: نعم.
5: إن شاء الله ما حدا من كل المستمعين بتصيبوا شوكة.
4: شكرا لك ربيع، أهلا وسهلا فيك. راح أتابع مع مزيد من تعليقاتكم على الهواء. معنا جان من بانشول سيدني، صباح الخير.
6: صباح الخير لك ولجميع المستمعين.
4: يا هلا جان.
6: بهالتأس الحلو، مع أنك أنت تأس عاطل بس طلع تأس حلو، إن شاء الله يا رب تطلعي مش غلطاني بس بالتأس.
4: أنا ولا مرة قلت عاطل، قلت غائم وممطر، أنا بالعكس صاير أحب هيدا التأس، ما بعرف ليه.
6: لا أنت ناقل الكفر ليس بكافر،
4: أنا جوزاء يعني شو بدك يكون. أوكي كلنا سمع لك جان.
6: أنا مع عمر إنه إنسانياً وكل شيء. هي القصة مش إنه أستراليا كتر خير الله غنية ومنيحة، القصة لو بينتبهوا على شو عم يعطي. يعني اليوم أستراليا إذا فيها أول ما إجوا على البلد هون اللي إجوا قديماً كان دفتر السواقة يعطوه بدون صورة ولا شيء، ورقة عادية العائلة كلها تسوق على دفتر السواقة واحد كانوا يسوقوا.
4: نعم.
6: بعدين انتبهوا ضبطوا حيلهم، عملوا الميديكير، صاروا العالم يستغلوا، صاروا من هون يوقفوا له من هون يضبطوا لهم، ضبطوا يعني ضبطوا له وضعه. هل الاندي اي اس يعني اذا بخففوا نتفي لان ميزانيتها رهيبه الاندي اي اس، يعني بس تقلك في هون منطقه حدنا مش بعيده عنا فيها منطقه وحده هي فيها 12,000 شركه اندي اي اس، يعني كل اثنين عندي شركه لهذا.
4: نعم.
6: أنا بنتي بتشتغل فيها بتعطي الريبور هيك بتقول لي يعني اللي بده يقص حشي صار يحطه على الاندي اس، بده ينظف بيته صار يحطه على الاندي اس.
4: نعم.
6: بده يطبخ بالبيت صار يحطه على الاندي اس، يعني شيء رهيب. قلت لي في فساد بشكل رهيب يعني شيء ما بيتصور عقل يعني.
4: والفوضى اللي صارت بهذا البرنامج رهيبة. هلا فيقوا يعني كمان لحتى يحسنوا شوي. خليك معي جان. مع انه
6: نعم بالمقابل في ناس قلت لي عاوزين فعليا ومش عم يعطون عم بعطي ريبورت مش عم يقبلوا لهم فيها وهن فعليا قلت لي عاوزين فهودي. نعم. عم ياكلوا مدرب هودي اللي عم ياخذ هيدي اسمها انا بدها سرقه
4: اكيد في كثير فوضى وفساد بهذا الملف. خلينا نسمع عمر اللي بعد ما حكي عمر بس
6: لا تحياتنا لعمر بلاك شابو بالا له بس يطلع.
4: عمر صباح الخير من رايت سيدني.
7: صباح النور. صباح النور لك ولجان.
4: صباح النور
7: ولكن بخصوص موضوع الاندي اي اس، اول شيء اكثريتهم عم بيشتغلوا وعلى الكاش
4: أكتر
7: اللي بسمعه من العالم. أكترية العالم اللي قاعدين على السنتلينك ولا على الاندي اياس ولا على اللي بدي فيه. يعني اول نقلي كيف عم بدروها للدولة او لخزينة الدولة. اول شيء مش عم يدفعوا تاكس, يعني الاي تي او مش عم بفوت مصاري منهم. تاني شيء عم بفوتوا هن مصاري من الدولة زيادة عن اللي هن عم يشتغلوه. يعني استفحال وفساد شيء فظيع.
4: نعم.
7: وبتجي بالاخر مين اللي عم بعوضهم؟ دفع الضرائب. يعني
4: اكيد
7: أكيد.
4: نعم. خليني بس هيك بشكل سريع لأنه قربنا للأخبار, هيك بشكل سريع خليني أرجع أذكر بالسؤال. هل أنت مع إلغاء اليوم المساعدات الاجتماعية للأشخاص الغير حاملين للجنسية الأسترالية؟ هل بتشوف جان بتوافق على هذا الأمر؟ طبعا هذا المشروع اللي اليوم
5: ذو حدين, يعني مثل ما الربيع إنسانيا ما نشعر معهم, ومن جهة تانية بدنا نحافظ على أستراليا, ما نلاقي حل وسط فيها. أنا اللي مجيت لهون قبل ما خد جنسية 3 سنتين وأنا عامل إنشورنس, ما ولا حكيم مثل ما عم تقول يقبلني غير بالإنشورنس اللي عاملها أنا. وبذات الوقت كان جاي معي شخص تاني بذات الفيزا أنا وياه من وصلت واخد ميديكير.
4: نعم.
5: كيف ما بعرف هذا كيف صارت هذه, بس انا لا مش انه يلغوا نهائيا, بس اللي مش مثل عم تقول المتحرر جنسيا وهيك هذا يودوا من البلد اهي.
4: لانه عم يتلقى مساعدات من الان دي اي اس خلوه انه مطرحه
7: كله عم يعملوا تقارير فيك. ما هالمشكله مصاري اللي جاي من برا جاي طمعان كيف بده يسرق الدوله هون.
4: نعم.
5: ايه انا عندي كانوا موظفين 4 موظفين نسوان رجالهم مش ضاربين ضربه باستراليا, مش مستفيده منهم دولار. ساعه بيعمل معاك ساعه ظهره بيوجعوا, بس ظهره بالنهار, بالليل ما كانش يوجعوا ظهره. ساعه بيعمل حلو انه نظره شيء, كل مره بيعمل شيء وما شو اسمه وما مش مستفيد الدولة منه ليرة أبدا.
4: شكرا جان من بانشوال سيدني. عمر كمان
7: أنا بعد في شغلي بس ما أنت
4: تفضل عمر بشكل سريع.
7: تحية لكل الممانعة بلبنان يلي بهاوغروا الموت لأمريكا, وهو المعلم الكبير الممانع بالعالم كله هو الصين, ولكن ما استقبلهم بارك.
4: نعم شكرا لك عمر من رايت سيدني وجان من بانشفول. كمان رح نتابع مع أش من جيلفورد سيدني. صباح الخير.
8: صباح الخير كلود, وصباح الخير لكل المستمعين.
4: يا هلا صباح النور. أنا
8: بأيد كل الكلام اللي عم بيحكوا الإخوان, لكن الموضوع مش إنه وقف المساعدات للي ما بيحملوا الجنسية, الموضوع هو زيادة الرقابة فقط. المشكلة هون عندنا في الحكومة انه بتدعم الموضوع وخلص بتتركه على حاله بتسيبه, يعني شو ما يصير يصير, وهذا الغلط. هلا احنا انا بعرف ناس كثير عم يتقاسموا المصاري بينهم وبين الكلاينت او المريض بيشتغلوا عن دي اي اس.
4: نعم.
8: وبنفس الوقت اللي محتاج ما عم يعطوه, هم ما بدهم يعطوا المحتاج, بدهم يعطوا الازعر بصراحه. يعني فمع الأسف الرقابة هي اللي فاشلة, حكومات فاشلة في أستراليا, ما في رقابة, ما في شيء. ما بعرف يعني وين الحكومة ما بيننا. مش بس العمال والأحرار نفس المبدأ, والحكومات اللي راح تيجي بعدين راح يضلوا على نفس المبدأ, لأنه هم هون ما عندهم الجراءة لتغيير القوانين صدقا, ما عندهم الجراءة تيمسكوا حق
4: خايفين على الأصوات, يعني يخسروها
8: طبعا كل الأحزاب تخاف على الأصوات.
4: نعم للأسف.
8: لكن أنا
4: بدل ما نهتم تفضل
8: بدي أعطي مثال مني. إن إحنا بحاجة, أنا حماتي 75 سنة ومع الزهايمر, ولا أنا فاضي ولا مرتي فاضي موظفة ما قادرين نتابعها, وطالبين لها إيج كير من 2 سنين وما حدا سائل وكله طنش. يعني نفس الموضوع, ما تفكري ما حدا سائل، لو انه واحد اسعر عم ياخذ مباشره قطا.
4: عظيم، شكرا لك أرش على المداخلة، وبحب أرش أذكر هون بخبر وردنا في هذه الأثناء. كشف المدير التنفيذي لمكافحة الإرهاب بالولايات المتحدة سيباستيان غوركا للصحفية الأسترالية ميراندا ديفاين اللي بتشتغل حاليا بقناة فوكس بنيويورك، أن الرئيس دونالد ترامب ترك الأوامر والصلاحية للنائب الرئيس جي ديفانس في حال تعرضه للاغتيال بالصين. لا، ما بدنا بقى اغتيالات، أنه أكيد هيدا الكلام اللي ورد في هذه الأثناء هيدا الخبر. خليني أسمع رأيكم وتعليقاتكم أيضا على هيدا الموضوع. بتوقف عند استراحة ومنتابع سوا مع البريكفاست شو عبر توامية أستراليا مع جولتنا الإخبارية. كونوا معنا وتابعونا.
9: مع اتساع نطاق الحرب بالشرق الأوسط لتشمل لبنان والخليج، شبكة بث وحدة وبس بأستراليا بتوصل لك كل دقيقة بدقيقتها آخر الأخبار المستجدة. توأم إي وشركائها الكتار والمنتسبين وين ما كان بيقولوا لك توأم إي أستراليا هي هلأ بكامل طاقتها. خليكن معنا وين ما كان على شبكة الأخبار الفورية على مدار 24/24. توأم إي أستراليا، أخبار أول بأول.
10: هل تبحث عن وظيفة تعطيك المزيد؟ المزيد من الحماس؟ المزيد من الإثارة؟ وظيفة يمكنك من خلالها إحداث فرق أكبر في مجتمعك المحلي؟ ابحث عن Police Recruits. شرطة نيو ساوث ويلز، العمل معنا يعني المزيد.
11: لحظات محدودة تتابعون جولة أخبار مفصلة عبر